0: ألو
1: أيوة مين؟
0: نسيت صوتي ولا إيه؟
1: لا بس
0: كل ما أفكر إن اليوم ده يعدي علينا وإحنا مش مع بعض بموت. وحشتني أوي. إحنا ممكن نكون سيبنا بعض بس أنا حاسس إن إحنا هنرجع صح؟
1: طب إنت فاضية؟ ينفع أكلمك بعدين؟
0: أكلمك كده

0: القمر.
1: تعرف اني ما عارفيك.
0: تجربك

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. مستمعينا، راديو مكان يأتيكم على موجة الإف إم التالية في الشمال لحيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين الكرام، نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ مشار العفاسي ما يتيسر له من سورة هود.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ مشار العفاسي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة هود. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان. مستمعينا، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة من مكان اجتماع كوشنر وويتكوف مع عرقشي في نيويورك. إسرائيل ترفض أقوال ماكرون بشأن حماس. مقتل فلسطيني في غزة من جراء غارة لسلاح الجو وفقا لمصادر محلية. لجنة الانتخابات المركزية تنظر في طلبات شطب مرشحين. مصرع شاب من الفريديس إثر حادث مروري قرب القرية، والحرارة ضمن معدلاتها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم. أسعد الله صباحكم. اجتمع وزير الخارجية الإيراني عراقشي مع المفدين الأمريكيين كوشنر وويتكوف على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال مصدر للتلفاز الإيراني إنه تم طرح شروط طهران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهي رفع الحصار البحري فورا والإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. ووصف الرئيس ترامب الاجتماع بجيد. ومن جهته أوضح مصدر أمريكي لقناة العربية حضر اللقاء أنه لا تزال هناك خلافات وعقبات كبيرة بين الطرفين، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق محدودة. رفضت إسرائيل ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون في الأمم المتحدة من إن حماس لم تكن نشطة في الضفة الغربية. ولفت ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس إلى مقتل المواطن الإسرائيلي الفرنسي ناتانئيل شوكرون عشية يوم الغفران إثر اعتداء نفذه مخرب حمسوي. أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل شاب وجرح ثلاثة آخرين شرق مدينة غزة ليلة الفائتة من جراء غارة إسرائيلية، وأضافت أنه يدعى أدهم صبحي. جاء من جنوب لبنان أن جيش الدفاع نفذ الليلة الماضية تفجيرا ضخما

0: تحت السيطرة في بلدة الخيام. وقد أعلنت سلطات محلية في شمال البلاد البارحة أنه سيسمع دوي انفجارات في أنحاء الجليل الغربي وبعض مناطق الجليل الغربي وربما في شمال هضبة الجولان إثر غارات متوقعة لسلاح الجو. تجرى أعمال بحث في جبل إولمبوس باليونان عن المواطن الإسرائيلي عامي يوغيف الذي اختفت آثاره يوم الأحد الماضي خلال نزهة ويبلغ من العمر 46 عاما. تلتئم اليوم لجنة الانتخابات المركزية لبحث طلبات لشطب مرشحين وأحزاب من خوض انتخابات الكنيست، ومن بينها طلب عتسما يهوديت حذر ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادي، وأبدى رئيس يشار أيزنكوت دعمه لذلك. علم أن ضحية حادث السير الذي وقع مساء أمس قرب زخرون يعقوب على طريق رقم 4 هو الشاب عبد الكريم مرعي من سكان قرية الفريديس المجاورة، والمرحوم في الثلاثينيات من العمر وقد قضى بعد أن صدمته شاحنة أثناء ركوبه دراجة هوائية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تكون اليوم وغدا درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
1: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
7: ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن في صحافة نت. صباح الخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة بين عناوين الصحف، حيث تتقاطع اليوم ملفات السياسة والأمن والحرب والانتخابات في مشهد شديد التعقيد. في صدارة الاهتمام تقف الانتخابات المقبلة وما يرافقها من محاولات داخل معسكر المعارضة لإعادة ترتيب الصفوف في ظل تراجع بعض الأحزاب في استطلاعات الرأي، وتصاعد الخلافات حول شكل التعاون بينها ومن يقود المعسكر، وما إذا كانت المنافسة الداخلية ستستمر أم تفسح المجال أمام تنسيق أوسع. وفي المقابل تبرز قضية إقصاء رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة من الانتخابات، إلى جانب الجدل حول العلاقة مع الأحزاب العربية، وهي قضية تكشف مرة أخرى حجم التوتر السياسي الذي يسبق المعركة الانتخابية. أمنيا، لا تزال غزة في قلب المشهد مع تحذيرات إسرائيلية أمنية من أن الهدوء النسبي لا يعني انتهاء التهديد، بينما تتواصل النقاشات حول مستقبل الحرب والإنفاق العسكري وحجم الميزانية المطلوبة لتلبية احتياجات الجيش. أما في الضفة الغربية فتتوقف الصحف عند ارتفاع وتيرة هدم المباني الفلسطينية، وفي الوقت نفسه عند انتشار القوات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية والعبء الأمني المتزايد على الجيش والشرطة. وفي الجبهة الشمالية يعود حزب الله إلى الواجهة وسط تقارير عن إعادة ترتيب داخل قياداته وعن احتمال استخدام التصعيد كورقة للتأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي. وخارج الحدود يبقى الملف الإيراني حاضرا بقوة بالتزامن مع تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب وتصريحات عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران، فيما تترقب المنطقة أيضا ما سيقوله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة اليوم. إذن هذه هي أبرز الملفات التي تتصدر الصحف اليوم، وسنتوقف عندها بالتفصيل صحيفة بعد أخرى مع قراءة في العناوين وما وراءها من رسائل سياسية وأمنية. مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان، معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل رونين دهان. فلنبدأ جولتنا الصباحية، أنتم على أثير راديو مكان.

صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، صباحكم سعادة أمل، أهلا وسهلا بكم. تعالوا نبدأ جولتنا هذا الصباح من هارتس التي تفتح صفحاتها على ملف سياسي وقانوني يتصل مباشرة بالانتخابات المقبلة، وعلى سؤال يتكرر في المشهد السياسي: من يحق له خوض الانتخابات ومن يملك صلاحية تحديد ذلك؟ إذ تبحث لجنة الانتخابات المركزية اليوم طلبات منع رئيس حزب التجمع الوطني سامي أبو شحادة من خوض الانتخابات المقبلة، وتقول المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ذميارة إن هناك ظاهريا أساسا من الأدلة يبرر النظر في إقصائه بدعوى دعمه الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية ضد إسرائيل. لكن التطور اللافت في هذه القضية هو موقف غادي أيزنكوت رئيس حزب يشار الذي أعلن تأييده لإقصاء أبو شحادة، رغم أن موقفه لا يدخل رسميا في مداولات اللجنة بسبب عدم وجود ممثلين لحزبه فيها. وفي الوقت نفسه يواجه أيزنكوت ضغوطا من داخل حزبه لإعلان موقف أكثر وضوحا بشأن عدم تشكيل حكومة تعتمد على دعم القائمة العربية الموحدة، إلا أنه رفض حتى الآن تقديم مثل هذا التعهد. وهنا تنتقل هارتس من قضية أبو شحادة إلى صورة أوسع لمعسكر المعارضة من خلال مقال للكاتبة رويت هيخت يحمل عنوانا لافتا: مهما قدمت حيل نتنياهو هذه المرة أيضا وقع أيزنكوت وبنت في الفخ الذي نصبه لهما. هيخت ترى أن معسكر المعارضة يمر بمرحلة تراجع في استطلاعات الرأي، وأن هذا التراجع يجب أن يدفع قادته إلى مزيد من التعاون والتنسيق لا إلى تعميق المنافسة الداخلية. وبحسب تحليلها فإن غادي أيزنكوت ونفتالي بنت يتنافسان على قواعد انتخابية متقاربة، بينما يستفيد بنيامين نتنياهو من الخلافات القائمة بينهما وبين بقية أطراف المعسكر. وتدعو كاتبة المقال لقادة المعسكر إلى عقد اجتماع وتنسيق خطواتهم، معتبرة وفق تحليلها أن نتائج الاستطلاعات الأخيرة تمنحهم وقتا محدودا لمحاولة تغيير الاتجاه قبل الانتخابات. وهكذا فإن قضية أبو شحادة لا تبدو في صفحات هارتس مجرد خلاف قانوني حول أهلية مرشح، بل تتحول إلى جزء من معركة أوسع داخل المعسكرات السياسية، حيث يحاول كل طرف تحديد حدوده وموقعه قبل الانتخابات المقبلة.

ونبقى مع هآرتس، ولكن ننتقل من السياسة والانتخابات إلى الضفة الغربية، حيث تسلط الصحيفة الضوء على ارتفاع كبير في وتيرة هدم المباني الفلسطينية. العنوان الذي تختاره الصحيفة يقول: قالوا لنا إن المنزل قريب جدا من المستوطنة. ارتفاع كبير في وتيرة هدم المباني الفلسطينية. وتشير هآرتس إلى أن الإدارة المدنية هدمت خلال النصف الأول من سبتمبر 143 مبنى فلسطينيا مقارنة ب 109 خلال الشهر السابق. ومنذ بداية العام هدم نحو 960 مبنى فلسطيني بحجة عدم حصولها على ترخيص بناء، بينها أكثر من 20% مبان سكنية، ما أدى بحسب الصحيفة إلى فقدان نحو 1050 شخصا منازلهم. وتنقل هآرتس شهادات من عائلات فلسطينية تقول إن عملية الهدم تتم بالقرب من المستوطنات. ومن بين الحالات التي تتناولها الصحيفة عائلة عودة في قرية جنوب بيت لحم التي هدم منزلها بحجة قربه من مستوطنة ألون شوفوت. وفي هذا السياق تنقل الصحيفة عن وزير المالية سموتريتش قوله إن عمليات الهدم تهدف إلى تمهيد الأرض لعودة عائلات إسرائيلية إلى مستوطنات الضفة الغربية. لكن الرواية الفلسطينية التي تنقلها الصحيفة مختلفة، إذ يقول فلسطينيون إن المستوطنات هي التي توسعت تدريجيا واقتربت من قراهم وليس العكس.

ومن ملف الضفة الغربية ننتقل أو تنتقل لهآرتس إلى ملف الشرطة، وتحديدا إلى الخلاف المتصاعد بين مفوض الشرطة داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. العنوان هنا: بعد عامين مفوض الشرطة يعلن أنه لن ينقل لبن غفير معلومات عن ضباط مرشحين للترقية. فقد أعلن مفوض الشرطة داني ليفي أنه لن ينقل إلى بن غفير معلومات عن ضباط تعتزم الشرطة ترقيتهم، وذلك في ظل الخلاف المتصاعد بين الرجلين والذي وصل إلى دعوات بوقف التعاون بين الشرطة والوزارة. وبحسب مصادر في جهاز إنفاذ القانون، كانت الشرطة خلال العامين الماضيين تنقل إلى الوزير معلومات عن ضباط قبل ترقيتهم، بينما تنفي الشرطة ذلك وتؤكد أنها عملت وفق الإجراءات المتبعة. في المقابل أعلن بن غفير أنه لن يصادق على التعيينات الأخيرة التي أقرتها قيادة الشرطة. وتنقل الصحيفة عن مسؤول كبير في الشرطة قوله إن المفوض تذكر عشية الانتخابات أن يظهر للوزير المقبل أنه مستقل. وهكذا في صفحات هآرتس تتجاوز 3 ملفات: معركة على أهلية مرشح عربي وهو سامي أبو شحادة، وصراع داخل معسكر المعارضة، وتوتر بين المؤسسة الشرطية والوزير المسؤول عنها، بينما يبقى ملف الضفة الغربية حاضرا بقوة من خلال عمليات الهدم والاستيطان. من هآرتس ننتقل إلى يديعوت أحرنوت التي تلتقط هي الأخرى حالة القلق داخل معسكر المعارضة، ولكن من زاوية مختلفة. العنوان الذي تختاره الصحيفة هو: قلقون من التغيير، المعارضة تحاول إعادة حساباتها بعد تراجعها في استطلاعات الرأي. وتكتب يديعوت أحرنوت: بعد تراجع المعارضة في استطلاعات الرأي وتزايد الإحباط داخل صفوفها، يحاول قادة ما يسمى معسكر التغيير إعادة ترتيب استراتيجياتهم. وفي هذا السياق التقى ليبرمان أيزنكوت مساء أمس في محاولة لتهدئة التوتر بينهما، وبحسب مصادر مطلعة تواصلا إلى تفاهم على وقف الهجمات المتبادلة والتركيز على مصلحة المعسكر. ومن المتوقع أن يجتمع مساء السبت قادة الأحزاب الأربعة غادي أيزنكوت ونفتالي بينيت وفيكتور ليبرمان ويائير جولان في منزل يائير لابيد لبحث سبل تنسيق التحركات قبيل الانتخابات. لكن الخلافات لا تزال قائمة، فهناك داخل المعسكر من ينتقد أيزنكوت بسبب تركيزه على جعل حزبه الحزب الأكبر، بينما يدعو آخرون إلى إدارة حملة مشتركة يكون هدفها تعزيز قوة المعسكر ككل. ولا يزال الخلاف قائما كذلك حول هوية المرشح لرئاسة الحكومة، وحول السؤال المتعلق بما إذا كان ينبغي للأحزاب خوض الانتخابات بصورة منفردة أم اعتماد استراتيجية مشتركة. ومن هذا الملف السياسي تنتقل يديعوت أحرنوت إلى قضية اجتماعية أمنية شديدة الحساسية، وهي ارتفاع طلبات الإعفاء من الخدمة العسكرية لأسباب نفسية. فجيش الدفاع رصد ارتفاعا في توجه شبان مرشحين للتجنيد وخصوصا من المجتمع الحريدي للحصول على إعفاء من الخدمة على خلفية أسباب نفسية. وبحسب الجيش توجد شبهات بأن بعض الأطباء النفسيين يقدمون آراء مهنية مشكوكا في أساسها تتضمن توصيات بمنح إعفاء من الخدمة حتى عندما لا تستوفي الحالات المعايير المطلوبة.

ومن الملف الداخلي الإسرائيلي تأخذنا يديعة أحرنوت إلى الملف الإيراني الذي يزداد حضورا في الصحف مع وجود الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو في نيويورك. العنوان: إيران في مركز الاهتمام، ترامب يهدد طهران ويؤكد إجراء محادثات معها. وتضيف يديعة أحرنوت هذا الصباح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب إن أمام الولايات المتحدة خيارين بشأن إيران: التوصل إلى اتفاق أو تدمير النظام. لكنه في الوقت نفسه أشار إلى اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وبحسب التقارير، التقى مبعوث ترامب ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر وزير الخارجية الإيرانية عرقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن الإيرانيين يريدون التحدث معنا، مشيرا إلى أن المحادثات استمرت نحو 3 ساعات ووصفها بأنها كانت جيدة. وفي هذا السياق تتجه الأنظار إلى خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، إذ تشير المصادر إلى أنه سيحمل وفق الصحيفة كشوفات بشأن إيران وما جرى خلال العام الماضي، إضافة إلى مواقف من المحكمة الجنائية الدولية وسياسة رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني. ومن إيران تنتقل يديعة أحرنوت إلى لقاء دولي آخر، لقاء ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ. الصحيفة تصف اللقاء بأنه يأتي من موقع أضعف بالنسبة إلى ترامب في ظل الضغوط الداخلية المرتبطة بانتخابات التجديد النصفي والحرب مع إيران، بينما يستعد شي لولاية رابعة على رأس الحزب الشيوعي الصيني. ومن أبرز الملفات المطروحة الحفاظ على الهدنة التجارية بين البلدين وتجنب تجدد النزاع حول الرسوم الجمركية، كما يتوقع أن يناقش الطرفان سباق الذكاء الاصطناعي والعقوبات الأمريكية على إيران، خصوصا أن الصين تعد الشريكة التجارية الأكبر لطهران. يديعة أحرنوت هذا الصباح.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

31 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات راديو مكان صحف نت. مستمعينا قبل هذا الفاصل الدعائي وقبله الغنائي كنا قد عرضنا على مسامعكم أبرز ما خططوا لنا صحيفة هارتس وإذاعة أحرنوت. الآن ننتقل إلى معاريف وإسرائيل هيوم وأبرز ما خططوا لنا من عناوين هاتين الصحيفتين. معاريف تبدأ هذا الصباح من غزة وفي عنوانها الرئيسي تحذير شديد اللهجة من وزير الدفاع كاتس، إذ هدد كاتس بأنه في حال اختطاف جندي أو مدني إسرائيلي فإن إسرائيل قد تذهب إلى رد واسع يشمل إخلاء مدينة غزة بالكامل وتدمير بنيتها التحتية، كما أكد أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر في غزة إلى خطوط انتشار جديدة ما دام حماس لم يفكك وما دامت الأسلحة والأنفاق في القطاع لم تنزع. كاتس ربط هذه السياسة بما وصفه بالدرس المستفاد من هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح بوجود تهديد قريب من بلداتها وحدودها. لكن تصريحات كاتس أثارت انتقادات من داخل المعارضة، فقد قال رئيس حزب عمخي إسرائيل عوفر فينتر إن الحكومة مطالبة بتغيير مفهوم الأمن الإسرائيلي بصورة جذرية بدل الاكتفاء بالتحذير من عملية اختطاف محتملة. كما هاجم يائير جولان كاتس وهاجم أيضا الحكومة واتهمها بالإبقاء على حماس في السلطة في غزة في وقت تستعد فيه المؤسسة الأمنية لرفع مستوى التأهب قبيل عيد العرش. ومن غزة إلى المؤسسة الأمنية وميزانياتها، تتابع معاريف ما تسميه معركة المليارات التي وصلت إلى الكنيست. فاللجنة المشتركة لميزانية الأمن تبحث اليوم زيادة بنحو 14 مليار شيكل سبق الاتفاق عليها، في ظل خلاف أوسع حول إضافة أكثر من 25 مليار شيكل وخطة بناء القوى العسكرية للسنوات المقبلة. المؤسسة الأمنية تحذر من أن تأخير الميزانية قد يؤثر في صفقات شراء منظومات وأسلحة وفي تدريبات الجيش وقوة الاحتياط وبرامج القوى البشرية. في المقابل ترى وزارة المالية أنه يمكن تمويل الزيادة في الإطار المالي القائم وترفض فتح ميزانية عام 26 أو الالتزام بخطة طويلة الأمد تصل قيمتها بحسب الصحيفة إلى نحو 400 مليار شيكل خلال عقد. ويتركز الخلاف في حسب الصحيفة حول آلية تحد من قدرة الحكومة على الالتزام بنفقات مستقبلية، وهو أمر أساسي في صفقات شراء الطائرات والمروحيات والذخائر ومنظومات الدفاع. ومن المتوقع أن تستمع اللجنة إلى مواقف الجيش ووزارة المالية ومجلس الأمن القومي من دون توقع حسم الخلاف أو إجراء تصويت نهائي خلال جلسة اليوم. وتبقي معاريف على الملف الأمني في الواجهة من خلال تحذير استثنائي يتعلق بالجبهة الداخلية، فالحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في أنحاء البلاد حتى 6 أكتوبر، استنادا إلى تقييم أمني يفيد بوجود احتمال مرتفع لوقوع هجوم على السكان المدنيين. وقد أقر الوزراء التمديد في تصويت عاجل عبر تطبيق الواتساب، فيما يحتاج القرار أيضا إلى موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. ويحذر المستشارون القانونيون من أن استمرار الوضع الاستثنائي لأكثر من 7 أشهر وخصوصا خلال فترة الانتخابات قد يثير إشكاليات قانونية، لكنهم خلصوا إلى عدم وجود مانع من تمديد القرار في ضوء التقييم الأمني. ومن هنا تعود معاريف إلى نتنياهو في الأمم المتحدة، فمن المقرر أن يغادر نتنياهو اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة خاطفة لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة
غدا في نيويورك قبل أن يعود إلى إسرائيل بعد ساعات. وتتوقع الصحيفة احتجاجات ضد نتنياهو داخل مقر الأمم المتحدة وخارجه، فيما نشرت الآلاف من عناصر الشرطة والقوات الأمنية الإضافية في نيويورك وسط مخاوف وتهديدات أمنية. أما زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك فقال إنه لن يشارك في الاحتجاج، لكنه سيدافع عن حق سكان المدينة في التظاهر. وحتى الآن لا يتضمن جدول الزيارة لقاء مع الرئيس الأمريكي ترامب أو مع قادة آخرين من الدول المشاركة، بينما قد يلتقي نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي روبيو. وقد طرأت تغيرات عدة على برنامج الزيارة لنتنياهو، بينها إلغاء محطة في تكساس ولقاء كان مقررا مع إيلون ماسك، فيما يتوقع أو يتوقع أن يغادر نتنياهو نيويورك عائدا إلى إسرائيل بعد ساعات من إلقاء خطابه.

نصل الآن إلى إسرائيل. هيوم التي تضع إيران وغزة والضفة الغربية ولبنان في صورة واحدة ضمن مشهد أمني وسياسي إقليمي شديد التعقيد، العنوان الأبرز للصحيفة هو قد أدمر الجمهورية في إيران قريبا. وتضيف الصحيفة: نتنياهو يصل إلى نيويورك لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة، حيث سيركز بحسب الصحيفة على تصاعد معاداة السامية وإيران، مع تطرقه بصورة مباشرة إلى مستقبل النظام في طهران. وفي المقابل فشلت محاولة ترتيب لقاء بين ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان، بينما بقيت المفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز عالقة. وتطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وتقييد البرنامج النووي الإيراني، بينما تطالب طهران بوقف الهجمات ورفع العقوبات والحصار. وبالتزامن تتجه طائرات تزود بالوقود أمريكية إضافية إلى إسرائيل في إطار تكثيف النشاط الجوي الأمريكي في المنطقة، حسب إسرائيل هيوم هذا الصباح. لكن الملف الإيراني ليس الملف الوحيد الذي يشغل صحيفة إسرائيل هيوم، فالصحيفة تعود إلى غزة تحت عنوان: سنضطر إلى العودة إلى قطاع غزة في مرحلة ما. وتضيف: رغم الهدوء النسبي في القطاع، تكشف جولة للصحيفة هناك على مواقع للجيش عن استعداد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة، بينما تواصل حماس وفق التقديرات الإسرائيلية التي تنقلها الصحيفة تجنيد عناصر وإعادة تأهيل البنية التحتية للأنفاق وإنتاج الأسلحة. وتشير التقديرات الأمنية إلى أن حماس لا تزال تمتلك مئات الصواريخ وتعمل على إعادة بناء قدراتها العسكرية، في حين يواصل جيش الدفاع تنفيذ ضربات محدودة ضد عناصره. أما المساعدات التي تدخل القطاع يوميا، فتقول مصادر إسرائيلية تنقل عنها إسرائيل هيوم إن أعداد الشاحنات قد تتجاوز الاحتياج الفعلي للسكان، وإن حماس تستفيد من السيطرة على هذه السلع لتعزيز سيطرتها على السكان المدنيين هناك. وينقل التقرير عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن التهديد لم يزل بالكامل، وإن حماس لن تتخلى عن سلاحها من تلقاء نفسها، مضيفا: سنضطر إلى العودة إلى القطاع في مرحلة ما، والحكومة المقبلة ستضطر إلى اتخاذ قرارات مصيرية. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث تتناول إسرائيل هيوم مسألة نقل مسؤولية التعامل مع البؤر الاستيطانية غير المرخصة من الجيش إلى حرس الحدود. الصحيفة تشير إلى أن جيش الدفاع يواصل عملياته المكثفة في الضفة الغربية وسط مخاوف من تكرار هجوم إطلاق النار الذي وقع عشية يوم الغفران، فيما تنتشر في المنطقة 23 كتيبة. ويقول مسؤولون عسكريون إن التعامل مع البؤر الاستيطانية غير المرخصة يستنزف القوى البشرية، رغم تأكيد الجيش أنه ملزم بحماية الإسرائيليين حتى في المواقع التي أقيمت من دون تنسيق أو موافقة. ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة نقل مسؤولية إخلاء هذه البؤر من الجيش إلى حرس الحدود ولاحقا إلى شرطة الضفة الغربية، وذلك بهدف تمكين قوة الجيش من التركيز على إحباط الهجمات وحماية المستوطنات والطرق الرئيسية. لكن مسؤولا أمنيا كبيرا يحذر من أن نقل المهمة لا يحل مشكلة القوى البشرية، وإنما ينقل العبء إلى جهاز أمني آخر، مؤكدا ضرورة فرض القانون والنظام في الضفة الغربية. إسرائيل هيوم هذا الصباح. ومن الضفة الغربية نصل إلى لبنان، حيث تنقل إسرائيل هيوم تقارير تحت عنوان: حزب الله يدرس شن هجوم للتأثير في الانتخابات. إذ تتحدث تقارير لبنانية عن تقليص صلاحيات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
في عقاب سيطرة جيش الدفاع على سلسلة علي الطاهر وتدمير مواقع للحزب فيها، مع تزايد الحديث عن دور إيراني أكبر في إدارة قرارات تنظيم حزب الله. كما تتحدث المصادر عن بروز دور أكبر لعلي عباس وهو ضابط في الحرس الثوري الإيراني في عملية صنع القرار داخل حزب الله. وفي بيروت تستمر القطيعة بين قيادة الحزب والرئيس اللبناني عون وسط خلافات أساسية حول مستقبل سلاح الحزب والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. في الوقت نفسه بدأت مصر اتصالات غير مباشرة مع حزب الله في محاولة لمعرفة ما إذا كان من الممكن استئناف الحوار بين الحزب والرئاسة اللبنانية. أما أمنيا فتقول لمصادر لبنانية إن حزب الله يرفع مستوى جاهزيته تحسبا لاحتمال تجدد الحرب بين أمريكا وإسرائيل ولبنان وإيران في حال اتساع المواجهة إلى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط. وتشير التقارير التي تنقلها صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن الحزب يرى استئناف هجماته خيارا استراتيجيا محتملا يمكن أن تكون له أيضا تداعيات على الانتخابات المقبلة هنا في البلاد. إسرائيل هيوم، هذا الصباح.

وهكذا إذن جمعنا ما تقول الصحف في هذا الصباح، نجد أن العناوين الداخلية والخارجية تتقاطع عند نقطة واحدة. الانتخابات المقبلة لا تجري في فراغ بل في ظل ساحات أمنية مفتوحة وصراع داخليا في معسكر المعارضة وضغوط اقتصادية وعسكرية، إلى جانب مواجهة إقليمية لا تزال إيران وحزب الله وغزة أطرافا رئيسية فيها. وفي الوقت الذي ينشغل فيه السياسيون الإسرائيليون بحسابات الانتخابات والتحالفات، تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث يلقي بنيامين نتنياهو خطابه أمام الجمعية العامة، بينما يحاول ترامب فتح مسار تفاوضي مع إيران وسط استمرار التوتر العسكري في المنطقة. ويبقى السؤال الذي تتركه الصحف للمستمع هذا الصباح، هل تقود هذه التطورات إلى تهدئة تدريجية في ساحة المواجهة، أم أن الملفات المفتوحة في إيران وغزة ولبنان والضفة الغربية ستفرض نفسها من جديد على المشهد السياسي الإسرائيلي قبل الانتخابات؟ أنتم على أثير راديو مكان.

ويلا بينا إلى موقع مكان، ومن ثم سنعرج إلى موقع بنك إسرائيل لنرى أسعار صرف العملات وننهي هذا المشوار الصباحي من الحالة الجوية لليوم ولليومين المقبلين. إلى موقع مكان وتحديدا الشريط الإخباري، أبرز العناوين في مكان هذا الصباح: ترامب، ويتكوف وكوشنر اجتمعا مع الوفد الإيراني في نيويورك. اليونان تتواصل الأعمال والبحث عن مواطن إسرائيلي فقدت أثره في جبل أوليمبوس. مصادر فلسطينية: مقتل شاب وجرح 3 آخرين جراء غارة شرق مدينة غزة الليلة الماضية. مصرع الشاب عبد الكريم مرعي من لفريديس جراء حادث سير. ولجنة الانتخابات المركزية تلتئم لبحث طلبات شطب مرشحين وأحزاب من خوض انتخابات الكنيست. الشريط الإخباري في مكان هذا الصباح. إلى أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواقل، اليورو الأوروبي مقابل 3 شواقل فارزة 45 أجورة، الدينار الأردني 4 شواقل فارزة 25 أجورة، والجنيه المصري 0 فارزة 0.58 أجورة. إلى حالة الطقس: طقس مريح خلال هذه الأيام، تراجع درجة الحرارة واستمرار الأجواء المستقرة، إذ من المتوقع أن تسود البلاد خلال الأيام المقبلة أجواء مستقرة ومريحة مع درجات حرارة ضمن المعدلات المعتادة لهذا الموسم، وذلك بعد تراجع طفيف في درجات الحرارة مطلع الأسبوع. اليوم تكون السماء غائمة جزئيا إلى صافية، وتبقى درجات الحرارة ضمن المعدلات الموسمية مع انخفاض في حدة الأحمال الحرارية. وفي ساعة الصباح قد تظهر بعض الغيوم على طول السهل الساحلي على أن تتحسن الرؤية لاحقا. غدا الخميس لا يتوقع تغير يذكر على حالة الطقس بعد انحسار موجة الحر والحرارة المرتفعة، لتبقى الأجواء مريحة وملائمة خصوصا للأنشطة الخارجية.

ومستمعينا، مع هذه الأنغام ننهي هذه الجولة من صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الأربعاء 23 من أيلول سبتمبر لعام 2026 الموافق 12 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباح الإخباري. بعد قليل بإذنه تعالى تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. هذه الجولة هذا الصباح من تقديم الزميل محمد بكرية، إعداد يعقوب عزرة، وينقلكم إلى التلفاز المصور أحمد عوسات. كان معكم هذا الصباح خلال هذه الفترة الصباحية من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل رونين دهان. طاب صباحكم، نلتقي بإذنه تعالى عند موعد آخر. في أمان الله.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان.
6: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
6: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
9: عناوين الساعة من مكان: اجتماع كوشنر وويتكوف مع عراقشي في نيويورك، أورشليم القدس ترفض أقوال ماكرون بشأن حماس، لجنة الانتخابات المركزية تنظر في طلبات شطب مرشحين، أعمال بحث في اليونان عن مواطن إسرائيلي مفقود، وأجواء صيفية اعتيادية، والتفاصيل بعد لحظات.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. اجتمع وزير الخارجية الإيراني عراقشي مع الموفدين الأمريكيين كوشنر وويتكوف لنحو 3 ساعات على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تكون النتائج بناءة، وبدوره وصف الرئيس ترامب الاجتماع بجيد. رفضت إسرائيل ما قاله الرئيس الفرنسي ماكرون في الأمم المتحدة من أن حماس لم تكن نشطة في الضفة الغربية، ولفت ديوان رئاسة الوزراء في أورشليم القدس إلى مقتل المواطن الإسرائيلي الفرنسي ناتانيل شوكرون عشية يوم الغفران في يهودا والسامرة إثر اعتداء نفذه إرهابي حمساوي. تلتئم اليوم لجنة الانتخابات المركزية لبحث طلبات لشطب مرشحين وأحزاب من خوض انتخابات الكنيست، ومن بينها طلب عثمة يهوديت حظر ترشح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شهادة، وأبدى رئيس يشار أيزنكوت دعمه لذلك، وأوصت المستشارة القانونية للحكومة بهرام ميارا بدراسة الطلب بجدية. تجرى أعمال بحث في جبل أوليمبوس باليونان عن المواطن الإسرائيلي الأربعيني عامي يوجيف الذي اختفت أثاره يوم الأحد الماضي خلال نزهة، ويتواصل قنصل إسرائيل في أثينا مع السلطات المحلية بهذا الشأن. ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين قاموا فجر اليوم بتخريب ممتلكات خاصة في خربة أقواويس بمسافر يطا جنوبي الخليل. في حيفا أصيب راكب دراجة كهربائية 20 بجروح خطيرة بعد أن صدمته سيارة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.

0: اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تكون اليوم وغدا درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 27، تل أفيف يافا 30، حيفا 29، الناصرة وبئر السبع 31 و37 في إيلات. في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
4: الآن وفي كل مكان،
5: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا يوم الأربعاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي أحمد أوسات، رنين هندسة إذاعية، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: الرئيس ترامب يلقي خطابا ناريا ضد إيران في الأمم المتحدة، يخيرها مجددا بين التوصل إلى صفقة أو مواجهة الهلاك.
6: I believe we'll make a deal right after the election because it doesn't make sense for them not to. They're waiting to see how I do in the midterm election. What they don't realize is that I'm not running.
5: أما طهران فتشترط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار البحري والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحرب في جميع الجبهات. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة يهاجم عمدة نيويورك ممداني ويقول له: عار عليك، أنا قادم إلى الأمم المتحدة، سأقول الحقيقة عن جنودنا وسأقول الحقيقة عنك أيضا.
7: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
5: الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تطبيق حل الدولتين والقدس مشتركة والضفة وغزة تحت إمرة حكومة فلسطينية واحدة.
8: It is nearly 3 years since the abhorrent terror attacks by Hamas on 7 October. But what followed was an onslaught on Palestinians in Gaza with a scale of killing and destruction and like anything I've witnessed in my years as Secretary General.
5: على الحلبة الحزبية الملتهبة، لجنة الانتخابات المركزية تلتئم اليوم للبت في طلبات شطب مرشحين وأحزاب من خوض انتخابات الكنيسة القادمة. أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى ملفاتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم. نبدأ مع محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. صباح الخير شمعون.
9: أهلا محمد،
5: أهلا بك. الرئيس ترامب يخير إيران مرة أخرى بين التوصل إلى صفقة أو مواجهة الهلاك. ترامب شمعون يلقي خطابا ناريا ضد الجمهورية الإسلامية في الجمعية العامة، لكن على هامش المداولات محادثات مطولة 3 ساعات تقريبا عبر وسطاء أجريت بين المبعوثين الأمريكيين ويتكوف كوشنر وبين ممثلي الوفد الإيراني. سؤال لك: هل يمكن الحديث عن لقاء بين ترامب ونظيره الإيراني بازشكيان؟
9: هذا محمد يعتمد طبعا على نتائج المحادثات المستمرة، يجب القول، بين ممثلي بلاده مع الجانب الأمريكي. بيزشكيان محمد سيخاطب الجمعية العامة لاحقا اليوم، وفي هذه الأثناء رئيس ترامب طبعا يضخ إذا أردنا ويكرر هذه الرسالة الحالية إلى الجمهورية الإسلامية، سواء في كلمته على المنبر الأممي أو من خلال لقائه مع زعماء عرب ومسلمين على هامش هذه المداولات. دعنا نستمع.
10: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very so quickly your head will spin.
9: الآن سيتم بطريقة أو أخرى إما إبرام صفقة أو الانتهاء بسرعة كبيرة لدرجة أن رؤوسكم تدور بها. هكذا ترامب خلال هذا اللقاء محمد الذي شمل يجب القول زعماء الأردن وقطر وتركيا وسوريا وغيرها، أكد ترامب في كما في خطابه طبعا أن إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية. دعنا نستمع.
10: A big portion of what we've done, maybe 99% of it, is to make sure that Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there.
9: جزء كبير مما فعلناه خلال الحرب، ربما 99% منه جاء لضمان ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، حيث قمنا، يقول ترامب، بتدمير منشأتها النووية، وقد نضطر إلى تدمير منشأة جبل الفأس أو المعول فورا إذا لاحظنا النشاط فيها. نوع ترامب بأن هذا النشاط ليس كبيرا في هذه المرحلة. قبل ذلك في لقاء مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، كشف ترامب عن قضية المفاوضات والمحادثات المكثفة بين مبعوثيه ستيف ويتكوف وجيرارد كوشنر مع الوفد الإيراني إلى مداولات الجمعية العامة برئاسة وزير الخارجية الإيراني عرقجي. دعنا نستمع.
11: A meeting that lasted for 3 hours that ended an hour ago. It was a very good meeting. I mean, I must say, it's a very good fight. Can't imagine why they wouldn't want to do it. It's a greatness, potential greatness, or obliteration.
9: لقاء استمر 3 ساعات، كان جيدا جدا، ولا يمكنني أن أتخيل لماذا لا يريدون القيام به، لأنه إما أن يقود هذا اللقاء إلى العظمة المفترضة أو إلى التدمير. هكذا ترامب. المبعوث ويتكوف أعرب قبل قليل عبر شبكة إكس عن أمله أن تثبت المحادثات مع الوفد الإيراني بأنها كانت بناءة وواعدة. ترامب يقرر أن الحرب مع إيران يمكن محمد أن تنتهي مباشرة بعد انتخابات التحقيق النصفي، أي بعد شهر ونيف. بدورها طهران أوضحت إجرائيا أن المحادثات مع الجانب الأمريكي جرت عبر الوسيط القطري، كانت حريصة على تأكيد ذلك. جوهريا الإعلام الإيراني يؤكد أن واشنطن هي التي بادرت وأصرت بل إلى إجراء المحادثات، وأن الجمهورية الإسلامية طالبت برفع الحصار الاقتصادي المفروض أمريكيا على الفور ووقف القتال على كافة الجبهات، ربما إشارة إلى ما يحدث من حولنا، وتحرير أموالها المجمدة. مصادر أمريكية محمد أوضحت، وهذه الخاتمة، بأن واشنطن رفضت الطلب الإيراني برفع الحصار سواء المفروض على الموانئ الإيرانية أو خطة الخنق الإيراني والعزل الإيراني العزل الأمريكي اقتصاديا. محمد،
5: شكرا لك شمعان بن نعيم. يطيب لنا أن نرحب بالدكتور أمير خنيفس، محلل سياسي. لنقف عند بعض الأبعاد نسلط عليها ضوءا أسطع. صباح الخير دكتور أمير.
12: صباح الخير لكل جميع المستمعين.
5: أهلا بك. لا يزال ترامب يستخدم أسلوب العصا والجزرة، تصريحات مشجعة لإيران، بحيث يقول للإيرانيين بما معناه: إذا توصلنا معكم إلى اتفاق ستصبح إيران دولة كبيرة مزدهرة متطورة، وإن امتنعتم سيطالها الدمار الشامل. هذا الأسلوب فاعل ونافع باعتقادك؟
12: يعني طبعا هذا الأسلوب يلائم أيضا الإيرانيين اللي بنسبهم مثل هذا الأسلوب. هذا الأسلوب من المفاوضات اللي فيه أخذ وعطى، خلينا نقول، مش بس قضية طلبات من قبل ترامب زي ما احنا شايفين، وكمان مناسب بالنسبة لإيران في هذه الفترة، لأنه إيران كدعنا نقول عاصمة الشعب الشيعي أو الأمة الشيعية في المنطقة، تريد وتفضل مثل هذه المفاوضات من عن شروط مسبقة اللي من خلالها لا يمكن التقدم في أي اتجاه. وأنا بحسب رأيي ما يميز خطاب ترامب بالأمس هو كان الاحتواء الحالي الإيراني وليس التهديد. وأكبر دليل على ذلك بأنه مباشرة بعد الخطاب كان في هاي المقابلة اللي وصفها بينها مقابلة مهمة جدا واستمر 3 ساعات. واضح بأنه ترامب
5: طيب رغم المقابلة أمير خنافس يعني عباس عرقشي التقى وتكفر وكوشنر 3 ساعات نفس نعم. الشروط التي كانت تضعها إيران دائما لفتح هرمز، تحرير الأموال المجمدة، وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار عن إيران. لم يتطرقوا حتى إلى الملف النووي، يعني ناقشوا مشاكل تفتقت عن الحرب، لن يناقشوا أهداف الحرب. يعني مكانك عد كما يقال.
12: صحيح. يعني من الآيروني في كل هذا الموضوع في الواقع هو أنه الأسباب اللي أدت إلى هذه الحرب لم تعد في الحسبان بالمرة في النقاشات المستمرة في الفترة الأخيرة والمفاوضات حول إنهاء الحرب. يعني مهم أن نذكر المستمعين بأنه الولايات المتحدة وإسرائيل كانوا قد ذهبوا إلى حرب مع إيران من أجل الترسنال العسكرية ومن أجل البرنامج النووي الإيراني وكل هذه الأمور. واليوم بقى الموضوع تبع فتح مضيق هرمز أو إغلاق مضيق هرمز هو لب موضوع المفاوضات حول إنهاء الحرب. فالموضوع الإيراني والترسنال العسكرية الإيرانية لم يعد بالمرة في الحسبان في هذه المرحلة.
5: طيب سؤالي لك، عندما يصرح ترامب أنا يعني يستشف من تصريحاته أنه لن يقدم على أي عمل عسكري قبل الانتخابات النصفية، علما أنه لا يليها اهتماما كما قال، بحيث يقول أنا لا أتنافس في هذه الانتخابات، لقد نافست وفزت فوزا ساحقا، بمعنى يريد أن يقول الإيرانيين لا تطمئنوا أنني لن ألجأ إلى حل عسكري أو ضربات عسكرية قبل الانتخابات النصفية، لا تطمئنوا بأنني سأخوض انتخابات نصفية لا تعني لي أي شيء. هذا تهديد مبطن.
12: يعني من ناحية واحدة تهديد مبطن، من ناحية ثانية ويلائم أيضا التناقضات في التصريحات اللي ميزت ترامب على مدار فترته كرئيس الولايات المتحدة، إن كان في الفترة السابقة وبشكل أكثر تعال نقول واضح خلال الفترة هذه. يعني نحن نرى ذلك من خلال ليس فقط الموضوع الإيراني، وإنما أيضا من خلال مواضيع أخرى تعلق في الحرب في غزة، العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مع بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية. فهذه التناقضات في التصريحات دائما كانت موجودة، ونرى بأنه ترامب يأخذ القرار الأخير في اللحظة الأخيرة دون أي علاقة للتصريحات التي كان قد صرحها في هذا الموضوع أو غيره. يعني مثلا رأينا كيف مثلا كان قد التقى بالرئيس الأوكراني ووبخه في البيت الأبيض، ومن ناحية ثانية دعمه في الحرب نفسها. أوكي، رأينا التناقضات في التصريحات بالنسبة للحرب في غزة.
5: نعم.
12: فكذلك طيب. الأمر بالنسبة للموضوع الإيراني، أعتقد بأنه من الخطأ بأنه يعني نلوح بمثل هذه الانتخابات ومدى تأثيرها حقا على السياسة الخارجية الأمريكية.
5: دكتور عمير خنافس يعطيك العافية على هذه الإضاءة، شكرا جزيلا.
12: شكرا لك.
5: شكرا.
12: معكم
5: إلى قضية سياسية أخرى، سياسية ذات طابع دبلوماسي. رئيس الوزراء نتنياهو يتوجه إلى نيويورك في زيارة خاطفة تستغرق عدة ساعات، يلقي خلالها خطابه يركز فيه على آخر المستجدات السياسية بشأن إيران وغزة. عن أجندة هذه الزيارة في تقرير محرر الشؤون السياسية شمعون أران.
13: هذه الليلة يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك، ربما في زيارة لم يسبق لها مثيل من حيث المدة الزمنية القصيرة التي تستغرق هذه الزيارة والتي لم نشهدها من قبل في مثل هذه الزيارات للخارج. نتنياهو سيصل إلى مقر الأمم المتحدة صباح غد الخميس، وفي الساعة الثانية ظهرا أي في 9 مساء وفق توقيت إسرائيل سيلقي خطابه من على منبر المؤسسة الدولية. الخطاب سيتطرق على الأرجح إلى آخر ما استجد من تطورات سياسية وأمنية وما يخص الحرب مع إيران وفي غزة وتطورات أخرى. جانب هام من الخطاب سيتناول المساعي والمخططات الدولية للمساس بالسمعة وصورة جيش الدفاع وإلى الحملات الدولية والمقاطعات ضد إسرائيل. بهذا الصدد نشير إلى أنه ما من شك بأن نتنياهو سيتطرق كما وعد إلى كشف الحقائق عن زهران ممداني رئيس بلدية نيويورك الداعم لحركة حماس والذي يتخذ مواقف مناوية لدولة إسرائيل. ممداني وصف نتنياهو بمجرم حرب على حد قوله، ونتنياهو رد عليه بقول ما يلي:
7: Shame on you Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
13: يقول بنيامين نتنياهو: العار عليك سيد ممداني، العار عليك لأنك تدعم وحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا أبناء شعبنا، العار عليك لأنك تحرض على أعمال الشغب ضد يهود نيويورك. إنني قادم إلى الأمم المتحدة وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وكذلك سأقول الحقيقة عنك، يقول بنيامين نتنياهو. وبخلاف السنوات السابقة عندما التقى نتنياهو على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمسؤولين وزعماء كبار من أنحاء العالم، فإنه لا يعرف حاليا عن لقاءات كهذه باستثناء لقاء مرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. نذكر بأن اليوم قبل 3 أعوام كان آخر لقاء بين رئيس وزراء نتنياهو والرئيس التركي أردوغان في الأمم المتحدة، أيام معدودة قبل مجازر 7 أكتوبر والحرب في غزة. ومنذ هذا اللقاء الودي تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل لم يسبق لها مثيل. نتنياهو نشير ألغى زيارة لولاية تكساس الأمريكية، حيث كان يتطلع بداية للقاء رجل الأعمال الثري إيلون ماسك، كما أنه ألغى المبيت في نيويورك، وبعد إلقاء الخطاب سيعود إلى إسرائيل، بمعنى أنه سيتواجد في نيويورك لعدة ساعات فقط وأقل من يوم واحد. نتنياهو حاول العمل ترتيب لقاء مع الرئيس الأمريكي، ولكن هذا اللقاء لن يخرج إلى حيز التنفيذ. ترامب يغادر الأمم المتحدة قبل وصول نتنياهو. إذن زيارة خاطفة لرئيس وزراء بنيامين نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذه الليلة.
5: إلى صفحة أمنية. إعادة 14 مواطنا إسرائيليا دخلوا إلى منطقة ألوني هبشان اجتاز الحدود إلى داخل الأراضي السورية. الجيش يدين هذا الحادث بشدة، يقول هذا يعرض أمن قوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة للخطر. عن هذه الحادثة يتطرق إيال عليمة. صباح الخير إيال.
14: صباح النور محمد. حركة رواد البشان هي حركة يمنية متطرفة تدعو إلى الاستيطان في الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في الجانب السوري من الحدود بعد سقوط نظام الأسد. وهذه الحركة تقف المرة والأخرى وراء حملات غير شرعية للتسلل إلى الجانب السوري من الحدود كما حدث الليلة الماضية. مجموعة من أتباع ونشطاء الحركة تضم 14 شخصا تمكنت من التسلل واجتياز الجانب السوري من الحدود. المتحدث العسكري قال من جانبه بأن قوات عسكرية قامت بإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية وتسليمهم إلى الشرطة. المتحدث استنكر بشدة هذه النشاطات التي تلزم القوات العسكرية المرابطة في المنطقة بالانشغال بنشاطات جنائية وتعرضها للخطر، ودعا الشرطة والجهات القضائية المكلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين واستنفاذ الإجراءات القضائية. ولكن هذا الحادث المحل الذي يبدو هامشيا يندرج في نهاية الأمر في سياسة إسرائيل وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع لموقع الجيش السوري في جبل الشيخ، وكذلك جولات لقائد الفرقة برفقة رؤساء المجالس المحلية في الشمال في شمال البلاد. فإن الرسائل من هذه الجولات التي تحظى بتغطية إعلامية كبيرة أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من الأراضي السورية وتعتبرها جزءا من العبر التي استخلصتها من 7 أكتوبر. هذه الرسائل وهذه التصريحات تغذي في نهاية الأمر النشاطات الحركة اليمينية على غرار ما حدث الليلة الماضية. في نهاية الأمر لا تستطيع القيادة العسكرية أو السياسية الاكتفاء بشجب واستنكار هذه العمليات كما تفعل أيضا في مناطق الضفة الغربية، ولكن عودة إلى الجبهة السورية فأنا الأوان للإصغاء إلى الجانب السوري كما عبر عنه بوضوح الرئيس الشرع من على منصة الأمم المتحدة، إنها مصلحة إسرائيلية ترجمت الأوضاع العسكرية الجديدة إلى إنجازات وإلى واقع سياسي جديد ولا سيما في الجبهة السورية. محمد،
5: شكرا لك يا العليمة. من الجبهة السورية إلى قطاع غزة، غارات جوية على قطاع غزة، وحماس بيجئ من دورها تنفي التخطيط لاختطاف جنود كما أشيع. حسن أبو زايد يأتينا بتفاصيل أوفى. صباح الخير.
15: صباح نور محمد. مصادر فلسطينية ذكرت أن فلسطينيين قتلا وأصيب 3 في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا في حي التفاح شرق مدينة غزة. المصادر المحلية قالت إن الجيش الإسرائيلي استهدف بالصواريخ مجموعة من الفلسطينيين بحي التفاح، مما أدى إلى مقتل محمد خطر غباين وأحمد زكي زيارة وإصابة 3 آخرين من بينهم طفل وفقا للمصادر الفلسطينية. وفي وقت متزامن قالت المصادر إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أيضا سيارة في منطقة المواسي في خان يونس دون وقوع إصابات أو أضرار. هذا ولم يعقب الناطق بلسان جيش الدفاع على هذه الحوادث. محمد، التصعيد في اللهجة بين إسرائيل وحركة حماس على خلفية تهديدات وزير الدفاع إسرائيل كاتس بإخلاء مدينة غزة بالكامل في حال تنفيذ عملية خطف الإسرائيليين، بالتزامن مع تأكيده أن قوات جيش الدفاع لن تتراجع عن ما يعرف بالخط الأصفر في غزة. حركة حماس ردت على هذه التهديدات ونفى مصدر قيادي فيها في تصريحات الليلة ما وصفها بالادعاءات الإسرائيلية بشأن استعداد الحركة لتنفيذ عمليات أو خطف جنود إسرائيليين، مؤكدا أن الحركة لا تستعد لمثل هذه العمليات. المصدر القيادي اتهم إسرائيل في المقابل بالتحضير لتصعيد عسكري يستهدف مقرات مدنية وحكومية في قطاع غزة، داعيا إلى الإسراع في تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات التي تقوم بها إسرائيل. كما شدد المصدر على أن حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، مطالبا الوسطاء بالضغط على الجانب الإسرائيلي والحد من التصعيد. هذه التصريحات محمد تأتي في وقت يتصاعد فيه أو تتصاعد فيه حدة التوتر حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وسط خلافات بشأن الانتشار العسكري الإسرائيلي على امتداد الخط الأصفر والمرحلة من التفاهمات الخاصة بقطاع غزة، والتي دخلت ربما مرحلة من الجمود إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. محمد،
5: شكرا لك حسن أبو زيد. الآن نريد أن نتوقف مع تصريحات الناطقة باسم جيش الدفاع اليواوية المتعلقة بحماس قطاع غزة وقدرات حماس. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ كوبي لافي، رئيس قسم الشؤون الفلسطينية في وزارة الدفاع سابقا والخبير في الشؤون الفلسطينية. صباح الخير أستاذ كوبي لافي.
16: يسعد صباحك أستاذ محمد،
5: أهلا بك. المتحدثة يعني أطلقت تصريحات، وهي تصريحات تشير إلى قدرات حماس، تقول بعد الحرب حماس تضررت كثيرا، قدراتها العسكرية تضررت كثيرا، والبنية العسكرية تفككت ولم تعد قادرة على الإقدام على أي نشاط. هذا صحيح من وجهة نظرك التحليلية؟
16: طبعا هناك ضرر كبير لحركة حماس، ولكن كما تعلم أستاذ محمد، طالما ليس هناك تنازل كامل عن كافة الأسلحة والقدرات السيادية لحماس، فالفوز والانتصار ليس كامل. يجب على إسرائيل استمرار الضغط على حماس لنزعها من سلاحها وأن تترك الحكم في قطاع غزة.
5: طيب، على ذكر الحكم أستاذ كوبيلافي، دعنا نستمع إلى تصريح المتحدثة باسم جيش الدفاع اليووية. استمع معي.
17: ثلاث سنوات على مجزرة 7 أكتوبر لم تعد حركة حماس كما كانت في بداية الحرب. لقد ضعفت بشكل كبير وتضررت سلسلة القيادة فيها، وحولها جيش الدفاع من حركة ذات بنية عسكرية إلى خلايا إرهابية متفرقة تحاول البقاء وإعادة بناء قدراتها. وخلال الفترة الأخيرة تم القضاء على عشرات المحاربين من حركة حماس، من بينهم عناصر وقيادات بارزة. وفي الوقت نفسه يحاول عناصر الحركة البقاء من خلال الاختباء في الأنفاق والمناطق الإنسانية. مهمتنا واضحة، لن نسمح لحركة حماس الإرهابية بإعادة بناء قدراتها والعودة لتشكل تهديدا كما كانت عشية 7 أكتوبر، ولن نتوقف حتى تتجرد حماس من سلاحها. نحن عازمون على استخدام جميع الوسائل المتاحة لنا لضمان عدم عودة التهديد من جديد.
5: استمعت إلى تصريحات المتحدثة تقول من بين ما قالت: حماس حكمت قطاع غزة لسنوات، وحماس تبدي استعدادا للتخلي رسميا عن الحكم في محاولة لكسب الوقت. طب طالما حماس تبدي استعدادا كما تقول المتحدثة للتنازل والتخلي عن الحكم، لماذا لا تتقدم يعني مسائل أو إجراءات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
16: برأيي حماس مربوطة ارتباطا مباشرا مع النظام الإيراني، وطالما ليس هناك استسلام إيراني فحماس لن تتخلى على سلاحها وعلى سيطرتها.
5: طبعا هذا هذا هذا الشرط لم يكن مطروحا قبل الحرب مع إيران، لم يكن مطروح بأنه إذا ما قضي على إيران يمكن التقدم في قطاع غزة. اتفاق غزة لوحده جاء من يعني رؤية ترامب 21 بندا لم يتطرقوا أبدا إلى علاقة حماس بإيران، قالوا يجب على حماس أن تنفذ ألف با جيم دالها وننطلق في المراحل الأخرى.
16: صحيح، ولكن برأيي كما قلت أستاذ محمد، حماس غير لها سياسة مباشرة ذاتية، يعني هي مربوطة بالتعليمات التي تستلم من يمولها، لأن هي لن تخدم المصلحة الفلسطينية كما تعلم، هي تخدم مصالح إيران في المنطقة، ولذلك ألحقت الضرر الكبير على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني بشكل لا يصاف ولن يكون له مثال في التاريخ الجديد بالعصر الجديد. ولكن برأيي طالما هناك نرى نشاط عسكري لحماس ومحاولات تدريبية لعناصر جدد بحماس، هذا يشير إلى أن هناك فرق كبير بين ما مضت عليه حماس ووافقت عليه لما يحصل على أرض الواقع.
5: طيب، سؤالي إلى كوبيلافي، يعني وزير الدفاع إسرائيل كاتس، كلنا استمعنا إلى تصريح بأن حماس حاولت اختطاف جندي أو جنود من جيش الدفاع. سؤالي لك، يعني هل يمكن لحماس أن تغامر مرة أخرى وتختطف جنودا مثلا؟ هل هي قادرة على فعل ذلك؟ وهل هذا الأمر ربما يحرجها، ليس ربما بل أكيد سيحرجها أمام المجتمع الدولي؟
16: السؤال سليم. أولا نعم لها القدرة، يعني أردنا أو أبينا هناك لها القدرة، ولكن هل هذا من الذكاء؟ أتساءل، أرجع إليك بسؤال، هل كل ما فعلت به حماس في 7 أكتوبر كان منطقي؟ أم لم يكن لها توقع ماذا سوف يحصل بعد ما تقتل فينا 2000 نفر؟ هل كان هناك منطق؟ يعني هل كانت تعتقد حماس أن إسرائيل تقعد صامتة بعد المجزرة التي قامت بنا وقتلت بشيوخنا ونسائنا؟ طبعا المنطق غير موجود في هذه الفئات المتطرفة الإسلامية. المنطق غير موجود، وموجودة هناك عقيدة دينية متطرفة التي العلاقة بين المنطق والحقيقة جزئية.
5: نعم، أشكرك بلافي، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
16: جزيل الشكر لك أستاذ.
1: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
18: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
19: لأنه برنامجنا
18: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
20: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد.

0: الآن على مكان، الطريق إلى الانتخابات، زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
1: أربع وثلاثون دقيقة بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. وصلنا إلى زاوية الانتخابات. نبدأ مع الزميل فالح حبيب. الأنظار تتجه اليوم إلى الكنيست، حيث تعقد لجنة الانتخابات المركزية جلسة حاسمة للنظر في طلبات شطب القوائم، في صلبها طلبات شطب القائمتين المشتركة والموحدة، وسط مواجهة سياسية مشحونة ومعركة محسومة النتائج مسبقا لصالح أغلبية اليمين. فالح حبيب.
2: تتجه الأنظار اليوم إلى الكنيست وانعقاد لجنة الانتخابات المركزية التي ستنظر في طلبات شطب القوائم وفي صلبها القوائم العربية وبعض مرشحيها كعفر كسيف وسامي أبو شحادي. لتشهد اللجنة مواجهة سياسية حتمية مكتملة الأركان لشطب القوائم والقيادات ضمن معركة تبدو نتائجها داخل أروقة اللجنة محسومة مسبقا لصالح أغلبية اليمين. ستبدأ مداولات اللجنة الحاسمة وهي تحتد محامية الوطيس، علما أن قيادات القائمتين ستتواجد أثناء النظر في طلب شطب قوائمهم، وما يصب الزيت على نار مستعرة أصلا إعلان حزب عثمان يهوديت بأن إيتمر بن جفير وتالي جوتليب سيمثلان الحزب في طلبات الشطب، مما يعقد المشهد ويعني أن الاستغلال السياسي الحزبي إلى جانب البعد التسويقي سيقودان إلى مشادات وصخب لطالما توقعناه، وسط تركيبة تسيطر عليها الغالبية اليمينية التي طالما استهدفت العمل السياسي للقوائم العربية. ورغم أن النقاش يدور حول طلبات متزامنة لشطب القائمتين الموحدة والمشتركة، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدا بشكل خاص بخصوص رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي، وذلك إثر موقف المستشارة القضائية للحكومة التي أكدت في توصيته عدم دعم شطب ترشح القائمتين وعفر كسيف لعدم توفر الأدلة القانونية الكافية. في المقابل أشارت بوضوح إلى ضرورة النظر بجدية في طلب شطب ترشح سامي أبو شحادي. وبينما تتداعى المبررات القانونية لشطب القوائم أمام هذه التوصيات، تظل المعركة القضائية الكبرى متلخصة عند حدود مصير المرشحين، ليبقى الفيصل الحاسم والملاذ الأخير أمام المحكمة العليا، رغم قلق قيادات المجتمع العربي، علما وقد طرأ تغيير على تركيبة قضاة المحكمة.
1: وفي زاوية الانتخابات، القائمة المشتركة تطلق الليلة الماضية فعالياتها الانتخابية لأول مرة في مهرجان نظم في منطقة النقب، تحديدا في بلدة حورة. مراسلنا في الجنوب نواف النباري حضر المهرجان الانتخابي، ينضم إلينا مباشرة. نواف صباح الخير.
3: صباح الخير محمد. نعم، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ القائمة المشتركة، تم اختيار منطقة النقب وبلدة حورة لتنظيم المهرجان الافتتاحي الأول لحملتها الانتخابية القطرية. الليلة الماضية خلال المهرجان التقينا رئيس القائمة المشتركة البروفيسور يوسف جبارين، وسألناه بداية عما تحدث عنه الزميل فالح حبيب في تقريره حول محاولات الشطب والإقصاء بحق الأحزاب والنواب العرب، فرد قائلا:
4: هي دعوات أقل ما يقال عنها بأنها غير ديمقراطية ومناقضة كل التناقض لأبسط الحقوق، الحق بالترشح والحق بالانتخاب. وأنا أقول أن هذه محاولات من اليمين واليمين العنصري لسحب الشرعية، نرفض هذه المحاولات. نحن نعرف أن لجنة الانتخابات هي لجنة ذات تركيبة سياسية لأنها تعكس عمليا تركيبة الكنيست الحالية، وفي حالة تم الشطب في لجنة الانتخابات نحن نريد لمحكمة العدل العليا أن يعني تتدخل لتلغي كل محاولات الشطب.
3: وعن إمكانية دعم حكومة برئاسة أيزنكوت أو توفير شبكة أمان لها في حال تشكيلها، قال لنا يوسف جبارين:
4: نعرف الأسماء المطروحة، نحن سننظر إلى الخارطة السياسية التي ستتشكل ما بعد الانتخابات، سنسمع أيضا ما هي المواقف السياسية التي يتم طرحها سواء من أيزنكوت أو من بنت أو من غيره، وبالتالي سنقرر أو سنتخذ قراراتنا بناء على ذلك. سنتخذ القرار المسؤول والقيادي الذي سيخدم أهلنا والذي سيحمي جماهيرنا، وهذه البصرة التي توجهنا. وإذا كنت تتحدث عن شبكة أمان، نحن نتحدث عن شبكة أمان لشعبنا لأهلنا أولا وقبل كل شيء.
3: إلى هنا محمد، حول المهرجان الانتخابي للقائمة المشتركة ولأول مرة يقام في منطقة النقب، ولا شك أن التنافس بين الأحزاب العربية على الأصوات في النقب أضحى واضحا في هذه المعركة الانتخابية. إليك محمد.
1: شكرا لك يا نواف النباري. ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ يرفض إرجاء النظر في طلب شطب ترشيح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به. عن حيثيات هذا القرار يطلعنا مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف من خلال هذا التقرير.
5: رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ رفض أمس طلب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي تأجيل الجلسة المقرر عقدها اليوم للنظر في طلب حزب عثمة يهوديت شطب ترشحه إلى صباح يوم الخميس، وذلك بداعٍ أنه يتعالج في المستشفى إثر إصابة، حيث من المتوقع أن يغادره اليوم في ساعات الظهر. وفي قراره كتب القاضي سولبرغ أن الجلسة ستعقد في موعدها، وأبو شحادي سيتمكن من المشاركة فيها عبر تطبيق زوم. وأوضح سولبرغ أن السبب في ذلك هو ضيق الجدول الزمني والحاجة إلى تقديم الوثيقة الختامية لعمل اللجنة القانونية التابعة للحكومة. يشار إلى أن المستشار القضائي للحكومة غالي بهراف ميارا والمدعي العام للدولة عميت آيسمان يريان أن على لجنة الانتخابات المركزية أن تنظر بجدية في طلب شطب ترشح أبو شحادي الذي كتب في اليوم التالي لمجزرة 7 أكتوبر مقالا وصف فيه الحدث بأنه تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وتقول بهراب ميارا وآيسمان إن رد أبو شحادي الخطي على طلب شطب ترشحه غير مقنع، بأن مقاله لم يكن يعكس تعبيرا عن دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل في توقيت لم يكن هناك ما هو أخطر منه. في المقابل ترى ميارا وآيسمان أنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبة بشطب حزب التجمع بأكمله ولا القائمة المشتركة وعضو الكنيسة عوفر كسيف، إضافة إلى القائمة العربية الموحدة والصهيونية الدينية وهديمقراطي وعثمة يهوديت. في السياق ذاته أعلن رئيس حزب يشار برئاسة جادي آيزنكوت عن تأييده لشطب ترشح سامي أبو شحادي في الانتخابات، وجاء في بيان صادر عن الحزب أنه في اليوم التالي للمجزرة بعد أن اتضح أن هناك مئات من القتلى والمخطوفين، وصف أبو شحادي هجوم حماس بأنه حدث تاريخي مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية، ولا يمكن محو تصريحات أبو شحادي من خلال منشور توضيحي بعد نحو 3 سنوات من كتابتها.
1: إلى صفحات داخلية ننتقل، نبدأ معك مراسلنا إياد حرب. صباح الخير.
6: صباح الخير محمد.
1: أهلا بك. في أم الفحم شاب آخر هذه المرة يصاب بجروح خطيرة برصاص أفراد الشرطة، ما الذي يحدث إياد؟
6: نعم، دعنا أقول محمد، للأسف دوامة العنف وحوادث إطلاق النار في القرى والبلدات العربية تتواصل بصورة شبه يومية، مخلفة حالة من القلق والخوف لدى السكان، ومع كل حادثة جديدة تتعالى الأصوات المطالبة بوضع حد لانتشار السلاح والجريمة، في ظل الشعور المتزايد بأن الأمن الشخصي بات مهددا في الشارع العربي، حيث عادت جريمة إطلاق النار في مدينة أم الفحم التي أسفرت عن إصابة شاب بجروح خطيرة لتعيد إلى الواجهة من جديد التحديات التي تواجهها السلطات والمجتمع بأسره في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة. أمس وفي ساعة المساء وبالتحديد عند الساعة 6 تلقت نجمة داود الحمراء معلومات أولية حول وصول شاب مصاب إلى عيادة محلية في مدينة أم الفحم بعد تعرضه لإطلاق النار. الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب وهو في 30 من عمره، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى عمك في العفولة للمعالجة. وجاء من نجمة داود الحمراء أن حالة الشاب خطيرة وغير مستقرة ويعاني من إصابة نافذة، وكانت قد وصلت إلى مسرح الجريمة أيضا قوات كبيرة من شرطة أم الفحم مباشرة التحقيق في حدث إطلاق النار وجمع الأدلة، وقامت بعمليات تمشيط واسعة بحثا عن الجناة. حتى الساعة محمد لم تعلن الشرطة عن انتقال أي مشبوه في هذا الحدث. الحادث مع التأكيد أنها تواصل التحقيق فيه. وفي مسلسل العنف أيضا في شقيب السلام في تل أبيب وفي أورشليم القدس أصيب 3 شبان في الثلاثينيات من أعمارهم بجروح متوسطة في حوادث عنف متفرقة وقعت فجر اليوم وبعد منتصف هذه الليلة، وتم نقل 3 إلى المستشفيات في هذه المناطق للمعالجة، وباشرت الشرطة التحقيق في هذه الحوادث. إذن محمد، آفة العنف تتواصل في القرى والبلدات العربية، وهي باتت تنزلق أيضا إلى الشارع اليهودي كما نرى ذلك في الآونة الأخيرة. إليك محمد.
1: شكرا لك إياد حرب. إلى هذه الصفحة الطبية، تدفع تداعيات الحرب الأخيرة صندوق المرضى كلاليت إلى إعادة التفكير في طريقة نقل وتخزين الإمدادات الطبية في الجنوب، مع استثمار نحو 400 مليون شيكل في مركز لوجستي جديد في بئر السبع، يفترض أن يضمن استمرار وصول الأدوية والمعدات الطبية حتى في حالات الطوارئ. نستمع إلى سامح قادري.
7: تستثمر خدمات الصحة الشاملة كلاليت نحو 400 مليون شيكل في إقامة مركز لوجستي طبي جديد في مدينة بئر السبع، في مشروع يأتي بعد استخلاص العبر من الحرب الأخيرة، على سيما الأضرار التي لحقت بمركز سيروكا الطبي وبناء تحتية أخرى في الجنوب، إلى جانب الصعوبات التي واجهت نقل الإمدادات الطبية إلى المنطقة. وسيقام المركز على مساحة نحو 23 دنما، وتبلغ مساحة مبانيه ومنشآته نحو 27500 متر مربع، وسيضم أنظمة آلية لإدارة المخزون وتجهيز الطلبات وتوزيعها. الحديث للناطق باللسان خدمات الصحة الشاملة كلاليت إيهاب حلبي.
8: في نهاية المطاف، الحديث ليس فقط عن مركز لوجستي جديد، بل عن تعزيز قدرة كلاليت كأكبر منظمة صحية في البلاد على مواصلة تقديم الخدمات الطبية للسكان إن كان في الروتين وإن كان في أصعب الظروف.
7: ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية لوجستية أكثر توزيعا، بحيث لا تعتمد الإمدادات الطبية للجنوب على مركز واحد أو على محاور نقل رئيسية. ومن المخطط أن يخدم المركز الجديد مستشفى سيروكا ويوسف تال، إضافة إلى مئات العيادات والصيدليات في أنحاء الجنوب بما في ذلك البلدات العربية والبدوية في النقب. وتأتي هذه الخطوة في ظل تحديات أوسع تواجه سلاسل الإمداد الطبي خلال حالات الطوارئ، من بينها الأضرار التي قد تلحق بالبنى التحتية وصعوبة حركة الشاحنات والحاجة إلى الحفاظ على مخزون من الأدوية والمعدات الطبية داخل المنطقة. ويضيف إيهاب حلبي الناطق بلسان خدمات الصحة الشاملة كلاليت.
8: إقامة المركز اللوجستي الجديد في بئر السبع هي خطوة استراتيجية ومهمة جدا، خصوصا بعد الدروس التي تعلمناها خلال فترة الحرب. الاستثمار بهذا الحجم يعزز جاهزية كلاليت وقدرتها على الاستجابة بشكل أسرع، وهذا يخدم جميع سكان الجنوب بما في ذلك المجتمع العربي والبدوي في النقب.
7: ومن المتوقع أن يلبي المركز احتياجات التخزين والتوزيع في جنوب البلاد لمدة لا تقل عن 20 عاما. وتقول كلاليت إن المنظومة الجديدة ستعتمد على 3 مراكز لوجستية في شمال البلاد ووسطها وجنوبها، بهدف توفير بدائل في حالات الطوارئ وتقليل زمن نقل الإمدادات الطبية إلى المؤسسات الصحية.
1: بعيدا عن الصحة البدنية، تعالوا بنا إلى الصحة المرورية. وفقا للمعطيات الأخيرة، فإن حجم الإنفاق الحكومي على معالجة الاكتظاظات المرورية يصل إلى 18 مليار شيكل سنويا، إلا أن الازدحامات على الطرقات العامة مستمرة. وسام جبر.
9: المواصلات في البلاد تحولت إلى مصدر يومي للمعاناة مع استمرار الازدحامات على الطرق وتأخر الحافلات والقطارات وضعف البدائل أمام المواطنين. وتشير المعطيات إلى أن مؤشر الثقة بخدمة الحافلات يبلغ 60% فقط، ما يعني أن الحافلة لا تصل في الموعد أو لا تصل إلى المحطة في نحو 40% من الحالات. وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن نسبة الإسرائيليين الذين يستخدمون الحافلات تراجعت من 57% عام 2015 إلى 50% عام 2025، كما انخفضت نسبة المتوجهين إلى أماكن عملهم بواسطة النقل العام من 20% إلى 16% خلال العقد الأخير. المفارقة أن الإنفاق الحكومي على النقل العام ارتفع بصورة كبيرة من نحو 5 مليارات شيكل عام 2015 إلى 17 مليار شيكل في عام 2026، فيما تصل نسبة الدعم الحكومي إلى أكثر من 85%. وعلى الرغم من هذه الاستثمارات إلا أن حصة النقل العام في المدن الكبيرة لا تتجاوز 10% إلى 20% من الرحلات، مقارنة بنحو 40% إلى 50% في عدد من المدن الكبرى حول العالم. أما الازدحامات المرورية فتقدر وزارة المالية كلفتها للاقتصاد الإسرائيلي بنحو 40 مليار شيكل سنويا، أي قرابة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى خبراء أن إحدى المشكلات الأساسية تتمثل في غياب تنسيق مركزي كافي بين الجهات المسؤولة عن مشاريع النقل المختلفة، ما يؤدي إلى تنفيذ مشاريع بمليارات الشواكل من دون ربط متكامل بينها. وبالمقابل تقول وزارة المواصلات إنها تعمل على بناء منظومة نقل عامة متقدمة ومتكاملة، وتعزيز التنسيق بين شركات البنى التحتية والسلطات المحلية ومشغلي النقل، وذلك من أجل تحسين خدمات قطاع المواصلات العامة. لكن بالنسبة للمواطن يبقى السؤال الأهم، متى تتحول هذه الاستثمارات الضخمة إلى مواصلات أكثر انتظاما وأقل ازدحاما؟
1: إلى هذا الريبورتاج الرياضي المستبق الذي أعده وحرره أحمد عوسات.
10: في النمسا يواصل المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم التحضيرات على قدم وساق لمواجهة المنتخب المحلي غدا في أولى مباريات تصفيات بطولة دور الأمم الأوروبية، ويضم الكادر محمد أبو فني من كفر قرع، عنان خلايلي من حيفا، وسيد أبو فرخ من مدينة باقة الغربية. إلئيل بيرتس لاعب المنتخب أكد أن التحضيرات جيدة من أجل افتتاح التصفيات بالقدم اليمنى والعودة في النقاط الثلاث.
11: اليوم سينو إيمون نحن مجيشين توب وكبار متكوننين لكرات المسחק. אין ספק שזו נבחרת ממש טובה, אבל באמת כמו לכל משחק אנחנו נבוא, אנחנו נתכונן בגישה הכי טובה. עבורנו זו גם יודעים בסופו של דבר שאנחנו מתחילים פה קמפיין חדש של ליגת האומות, אנחנו מבינים את המשמעות גם לגבי היורו, רוצים לבוא להראות את ההתקדמות שלנו, אנחנו רוצים לבוא להוציא תוצאה טובה, תוצאה של ניצחון.
10: في مدينة جدة السعودية تنطلق اليوم بطولات منافسات كأس الخليج العربي بكرة القدم، والتي ستستمر حتى 6 من الشهر المقبل، وستقام مباريات البطولة في ملعبي مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية والإنماء. ويتبرر اليوم الساعة 5:30 عصرا منتخبا العراق وعمان، ومع دقات الساعة 9 السعودية والكويت. الحديث لماجد الصاحب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم.
12: مدينة جدة هي مدينة جاهزة دائما لاحتضان أي مناسبة، شفنا كأس العالم للأندية أيضا في جدة، دعم القيادة مستمر الجهات الحكومية متكاتفة لضمان تحقيق النجاح، يعني الحمد لله المقومات كلها موجودة للنجاح، فعلينا بس نحن نحقق إن شاء الله. مدينة جدة معروفة بشغفها لكرة القدم، يعني احنا نشوف الدوري السعودي دوري قوي الأول في آسيا، المباريات اللي تقام في مدينة جدة مباريات جدا قوية، تمتلئ الملاعب دائما، فهذا يعني احنا ما عندنا هاجس للحضور بإذن الله إن شاء الله، لكن ندعوهم لتواجدهم في الملعب والاستمتاع بمختلف المنتخبات وطريقة لعبها.
10: محليا في كرة السلة، تأهل الليلة الماضية هابولبر السبع إلى مرحلة ربع نهائي مسابقة كأس وينر لفرق الدرجة العليا بعد فوزه خارجيا على مكابر شولتسيون بنتيجة 84 نقطة مقابل 75 نقطة. ويتبرى الساعة 7 إلى ثلثان هابول حلون ومكابر رماد جان، ومع دقات الساعة 9 يلتقي هابول عيمك وكريات آتا. تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الرابع بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يتبارى الساعة 3:30 عصرا شباب طمرة وهبعيل بيتشان، ومع دقات الساعة 8 يستضيف النادي الرياضي الطيري هبعيل أبناء مصمص، وبعدها بربع ساعة يلعب شباب الطيري خارجيا أمام هبعيل هيرتسلية، بينما يواجه هبعيل باقة الغربية الساعة 9 إلا ربعا هابوعيل تراتها كرمل. عبد المنان التيتي رئيس إدارة النادي الرياضي الطيري:
13: صحة الفريق حاليا في عليها حظر. في ولاد حلال قدموا ريبورتات للفيسبوك على صحة الفريق. نحب نذكركم الساعة 8:30 حسب طلب هذا العام عروض 5 مباراة تكون بث مباشر. الإخوة من مصبص بتشرفونا مباراة هامة على ستاد في بتيبي. فندعو جميع جماهيرنا الأحمر لكل بعث السنة بين الفريق شباب صغار شباب اللي كثير منهم من بلدنا من الطيب اللي احنا بلد وحدي. الفريق عندنا اليوم لاعبين بيت بين 7-10 لاعبين بيت. كل لعبة عندنا 4-5 لاعبين تركيب بفوتوا كمان لاعبين بالتبديلات. هذا إنجاز بحد ذاته. الميزانية السنة على كدنا نعمل فريق قمة فريق ينتي كرة قدم جميلة. اللي بيحب طبعا على الكوبوت يتبرع للفريق نغطي بس احنا ان شاء الله افتحها أهلا وسهلا. واللي بيحب جمعوش أبواب مفتوحة. مباراة هامة جدا مع الإخوان من مصبوص بكلهم أهلا وسهلا فيكم. نشوفهم درجات ملاني في الوضع أحمر.
10: في المقابل تم تأجيل الديربي الفحماوي بسبب طلبات الشرطة المتعلقة بتوفير عدد كبير من رجال الحراسة. وبعد التنسيق والاتفاق بين إدارتي كابعلم الفحم ومكابم الفحم تم تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد العام لكرة القدم لتأجيل المباراة. وقد وافق الاتحاد العام على هذا الطلب وبناء عليه تم تأجيل المباراة للسادس من الشهر المقبل.

وبعد هذا الريبورتاج الرياضي الذي أعده الزميل أحمد أوسات، نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية التي انطلقت عند 7:00 وتنتهي الآن. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، من الإنتاج والبث المرئي كان معنا أحمد أوسات، رونين نقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، في التقديم رافقكم محمد بكري. طابت أوقاتكم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلختة سيفعوني يعني ديكولاين.

0: راسك.
1: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
0: شو بابا بدك تجلطني؟
2: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذه عاكسا للضوء عند ركوب الدراجه الكهربائيه او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطه الوطنيه للامان على الطرق.
3: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: أبادوك. الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط، امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء. إطلاق نار في شقيب السلام يوقع إصابة متوسطة. نشطاء من حركة ألونيها بشان يجتازون الحدود السورية. جرح شاب في الطيب بصورة خطيرة من جراء حادث مروري، والحرارة على حالها.
3: راديو مكان، الأخبار.
2: نشرة الثامنة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعين الكرام. يتوجه اليوم رئيس الوزراء نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة إسرائيل من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء في حدود الساعة 9:30. وأفيد بأن الزيارة لن تستغرق أكثر من 10 ساعات، ولم تثمر مساعي ديوان رئاسة الوزراء عن ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب. في شقيب السلام أصيب رجل بجروح متوسطة صباح اليوم جراء تعرضه لإطلاق النار، ويبلغ المصاب من العمر 30 عاما بحسب ما وفانا به مراسلنا نواف النباري. قام مساء أمس 14 إسرائيليا من حركة ألونيها بشان باجتياز الحدود إلى سوريا. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية أيال عليمة بأن قوة من جيش الدفاع قامت بإرجاعهم إلى البلاد، علما بأن هذا السلوك أصبح شبه ظاهرة. وأكد الجيش أن ذلك يعرقل النشاطات العملياتية للقوات ويعرض سلامة أفرادها للخطر. أسفر حادث مروري في الطيب عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على مستوى مكان الإلكتروني أو على موقع مكان الإلكتروني.
3: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت،
4: إيفنت تاني على الآخر.
3: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
2: تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها حتى يوم السبت المقبل في معظم أنحاء البلاد. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، فرح يقبله أطلع برد البلاد لبرا أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان.

دخلت الانتخابات مرحلة جديدة، وهي مرحلة اعتدنا عليها في المعارك الانتخابية الماضية، ولكن ربما هذه المرة سيكون الأمر مختلفا، لأن 7 أكتوبر 2023 غير الكثير هنا في هذه البلاد. لجنة الانتخابات تباشر العمل على طلبات الشطب، الطلبات بعدم تمكين أحزاب ومرشحين من الترشح. شمل الأمر القائمة العربية الموحدة، عثمان يهوديت، الديمقراطيين، الصهيونية الدينية، التجمع، القائمة المشتركة، عفر كسيف وسامي أبو شحادة. بما أن لجنة الانتخابات هي بالأساس لجنة سياسية، فمن المتوقع أن تتم المصادقة على الشطب بخصوص ولو قسم منهم، أي أن الأمر سيصل إلى المحكمة العليا. فهل هذه المرة ستعيد المحكمة المرشحين إلى حلبة الانتخابات، أم أن قراراتها ستكون مختلفة عن طلبات الشطب في الماضي؟ وبخصوص الأحزاب العربية، كيف سيؤثر ذلك؟ هل سيدفع المواطن العربي أكثر للتصويت والتوجه إلى صناديق الاقتراع، أم أن ردة فعله ستكون الابتعاد عن اللعبة السياسية بالكامل؟ إلا أن هناك أمرا واحدا هاما يجب تذكره، أن هناك في الكنيسة وفي الحكومة تتخذ القرارات الهامة، توضع الاستراتيجيات وتتحدد السياسات التي تؤثر على حياة كل مواطن للسنوات الأربع القادمة على الأقل، ربما إلى الأبد، إلى المستقبل البعيد. فهل تريد أن تكون شريكا في وضع هذه الاستراتيجيات، أم أنك تفضل البقاء في الجانب على ذاك المقعد تتفرج من بعيد؟ الإجابة لديك أنت عزيزي المواطن.

جئنا إليكم برنامج على الأجندة، وعلى مدى ساعتين نكون مع الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث معي نادية أسمر مارون، ينقلنا إلى الراديو المصور أحمد عويسات، ينضم إلينا العاد فيفانتي من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم أتمنى لكم يوما خيرا وطيبا، هيا بنا ننطلق.

0: بضيفي الأول في حلقة اليوم الأستاذ المحامي زكي كمال. أهلا بك أستاذ زكي، تحياتي.
1: أهلا ست إيمان ولك وللمستمعين جميعا،
0: أهلا بك،
1: أسعدتم صباحا.
0: طاب يومك وصباح الخير. تعال بنا نحاول أن نفهم صورة الوضع من الناحية القانونية، ثم أيضا فيما بعد من الناحية السياسية وتداعياتها. قانونيا اشرح لنا المرحلة التي نتواجد فيها الآن من ناحية الانتخابات للكنيست، بعد ما قدمت الأحزاب ما قدمته من قوائم من مرشحين، الآن تبدأ مسألة الشطب. اشرح لنا هذه المرحلة أستاذ زكي كمال.
1: أولا لنعود للتاريخ، ربما في التاريخ عبرة وليس بالضرورة أن يعاد التاريخ، ولكن للأسف الشديد نحن في عالم يظهر أن التاريخ يعيد بعضه. فعمليا قضية الديمقراطية وخاصة استعمال الحق للإنسان أن يصوت وأن يصوت له أيضا، أي أن يكون ناخب وأيضا أن يكون منتخب، هي قضية عمليا تاريخية منذ فجر التاريخ ووجود الإنسان. ولكن ما يجري عمليا حاليا هو يجب أن يأخذنا إلى ما كان به 1965، عندما شطبت قائمة كان يطلق عليها قائمة الأرض. وفي حينه اعتمدت لجنة الانتخابات على أن قائمة الأرض عمليا هي تنفي وجود دولة إسرائيل كدولة. ومحكمة العدل العليا في حينه كانت برئاسة رئيس محكمة العدل العليا أجرانات ونائبه يوئل جوشمان، وضع عمليا القاعدة القضائية، وإذا أردت أن تقولي السابقة القضائية، والتي تقول بأن أي قائمة أو أي مرشح الذي عمليا يريد أن يهدم كيان الدولة أو ضد وجود الدولة فلا مكان له أن يكون في البرلمان.
0: نعم.
1: وكان هذا سبب لما جاء في حينه في 1933، عندما عمليا نجحت أو نجح الحزب النازي في ألمانيا وألغيت حكومة ويمر، ونحن نعرف ما حدث في الحرب العالمية.
0: تعال بنا نتقدم في السنوات.
1: دعيني أقول لك، وهنا أريد، في حينه لم يكن أصلا قانون أساس الكنيست لا يعتمد أبدا على شطب أي حزب، وقرار محكمة العدل العليا، وإذا أردت أن أستعمل ما جاء في كتاب خالد محمد خالد، من هنا نبدأ، يعني الشطب يبدأ منذ 1965 وحتى يومنا هذا. وهنا أريد أن أقول لك بأن عمليا بعد أن قدمت القوائم إلى لجنة الانتخابات المركزية برئاسة القائم بأعمار رئيس محكمة العدل العليا القاضي شولبرغ، أول طلب شطب هو عمليا تقدم به حزب الليكود ضد القائمة الموحدة برئاسة الدكتور منصور عباس.
0: نعم.
1: وبعدها قدم حزب الديمقراطيين أيضا شطب عثماء يهوديت وأفراد معينين، وعمليا بدأت مرحلة الطلبات لشطب القوائم أو أشخاص. ولكن يجب أن نذكر بأن في تاريخ القضاء الإسرائيلي بعد قائمة الأرض أو حزب الأرض لم يكن شطب لأي مرشح باستثناء في حينه ميخائيل بن أري الذي عمليا كان من منظمة كاخ، والتي استمرارية لها هي عثماء يهوديت بقيادة بن غفير ومجموعته، وأيضا مرشحان في حينه كان باروخ مرزل وبنسي غوبشتاين، وهؤلاء عمليا الوحيدين حاليا في دولة إسرائيل من ألغي ترشيحهم من للانتخابات في 2019.
0: والآن أستاذ زكي كمال، ونحن في انتخابات 2026، تم تقديم طلبات بالشطب، كيف ترى الآن الاحتمالية ما بين لجنة الانتخابات اللي هي لجنة سياسية عمليا ومتوقع أن يتم بالآخر من قبلها شطب مرشحين وتصل القضية إلى المحكمة العليا؟ هل المحكمة العليا اليوم يمكن أن يكون موقفها شبيه لمراحل سابقة اللي هي رفضت طلب الشطب وأعادت مرشحين، هل الإشي رح يكون شبيه أم أنه بتتوقع أنه الإشي رح يكون مغاير؟ ليش؟ لأنه أستاذ زكي كمال 7 أكتوبر غير الأجواء في موضوع حريات التعبير عن الرأي، في موضوع السياسة، تركيبة الحكومة الحالية، كيف تقرأ الموضوع من ناحية قانونية أستاذ زكي كمال؟
1: دعيني أعمل فصل ما بين لجنة الانتخابات المركزية التي عمليا أغلبية أعضائها هم مندوبين من حكومة الإسرائيلية الحالية التي هي يمين يمين،
0: نعم،
1: وباستطاعتها أن تلغي وتشطب معظم القوائم العربية أو إذا حتى كلها، وليس كما طلبوا بالنسبة لنائب كسيف أو سامي أبو شحادي، وإنما عمليا هذه لجنة سياسية كما تفضلتي. فمعنى عمليا أنا لا أخذ أبدا على ما ستقوم به، ولكن محكمة العدل العليا في نظري في هذه الأثناء هي في موقف حرج جدا. ولماذا حرج جدا؟ ولأن هناك قرارات وهي سوابق قضائية حتى في موضوع عزمي بشارة وأحمد طيبي، وأيضا في حينه القائمة التقدمية للسلام في سنة 1984 و1988، وعمليا هناك قانون عدل قانون أساسي للكنيست الذي يضع النقاط الأساسية متى يمكن شطب قائمة أو إلغاء ترشيح لمرشح. وحسب القانون عمليا هناك 3 أمور قد تعطي المحكمة الحق في شطب قائمة أو إلغاء ترشيح لمرشح. الأول بأن القائمة عمليا لا تعترف أبدا في ديمقراطية الدولة من جهة، وأيضا لا تعترف في يهودية الدولة. والسبب الثاني بأن هناك تحريض على الديمقراطية وتحريض على العنصرية. والسبب الثالث هو باعتبار بأن مرشح أو القائمة هي تتعاطف أو تؤيد أي دولة معادية لدولة إسرائيل أو لمنظمة إرهابية تريد القضاء على إسرائيل. ولكن محكمة العدل العليا وقرارات الرئيسين السابقان مئير شمجار وأهرم براك اللذان وضعا عمليا السابقة القضائية تقول بأن ليس كافيا بأن يصرح هذا المرشح أو القائمة تقول بعض الأشياء في رسائل معينة للناخبين، وإنما يجب أن يكون هناك شيء يعني ملموس بأن هذا التأييد هو تأييد فعلي وله نتائج. فطالما لا يوجد تأييد فعلي، يعني ما نريد أن نقول في لغة القانون البينة الدامغة بأن عمليا هذه إرادة القائمة أو المرشح، فهنا وخاصة نحن في صدد البت اليوم في لجنة الانتخابات المركزية في موضوع المرشح أو رئيس القائمة عمليا للأستاذ سامي أبو شحادي، فعمليا ما اعتمدوا على شطب اسمه بادعاء بأنه كتب بعد 7 أكتوبر كتب مقال وجاء به بأن عمليا هناك أهمية تاريخية واستراتيجية وعسكرية.
0: نحن طلعنا على اقتباسات من هذا المقال، وهنا يعني تدخل قضية الخط الفاصل أستاذ زكي كمال بين حرية التعبير عن الرأي وبين اعتبار ذلك تحريض ودليل أو مسوغة تؤدي إلى شطب الترشيح. كيف كنت تشرح لنا يعني هذا الخط الفاصل؟ لأنه إذا كان فحصنا وبالذات اليوم لما في شبكات تواصل في مواقع إنترنت ناس كلها بتكتب مقالات بتحط منشورات تعبر عن رأيها تحط لايكات, ف وين الخط الفاصل؟ لأنه يعني الأجواء العامة أصبحت مختلفة بعد 7 أكتوبر, هل هذا الخط الفاصل زاح من موقعه الماضي كمان؟
1: أولا سؤالك رائع جدا, وهو عمليا في صلب السجال في دولة إسرائيل السياسي وغير السياسي. منذ 7 أكتوبر هناك حالة من الرعب والخوف لدى الشعب اليهودي الإسرائيلي وحتى الشعب اليهودي في الشتات. عمليا ما يجري هو الآن الامتحان لمحكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا معظم قضاتها حاليا يطلق عليهم بالمحافظين, معنى ذلك بأنهم أكثر يميلون إلى القومية اليهودية من القومية الإسرائيلية, هكذا على الأقل بعض الصحافة التي تتحدث عن القضاء. هل القضاء يغيرون السابقة القضائية التي عمليا اعتمدت عليها محكمة العدل العليا منذ 1965 وحتى يومنا هذا بأن الشطب يجب أن يكون موضوعي؟ وأكثر من ذلك السؤال الأساسي أصلا, هل الترشيح لألف أو باء أو هل قائمة ألف أو باء أو هم عمليا هذه القوائم أو هذه الأشخاص تضعضع عملية ويكون لها تأثير على المجرى السياسي الديمقراطي, أم الديمقراطية تدافع عن نفسها ولا تقبل في مرشحين هؤلاء الذين عمليا يريدون تقويض السياسة وتقويض الديمقراطية؟ وهنا أريد أن أقول لك بأن الفصل بهذا الموضوع أعتقد بأن محكمة العدل العليا لا تقبل بشطب مرشحين, لأنها إذا أرادت أن تشطب فأول من يجب أن يكون شطبه هو عمليا بن غفير. إيتمار بن غفير وزملائه من عثمة يهوديت وخاصة القائمة التي يترأسها بتسالل سموتريتش, هذه قوائم عمليا قوائم وفقا للقانون. إذا أرادت محكمة العدل العليا أن تطبق القانون والتعديل الذي حصل في 1988 هو مطابق على شطب هذه القوائم برئاسة بتسالل سموتريتش وعثمة يهوديت, التي عمليا هاتين القائمتين عمليا تقومان ليس فقط بإقصاء أكثر من 21% من المواطنين وإنما تتحدث بعنصرية صارمة. معنى ذلك بأن محكمة العدل العليا ويجب أن تأخذ بالاعتبار بأن أي قرار لها هو ليس فقط في حدود دولة إسرائيل. محكمة العدل العليا تريد الشرعنة الدولية لقراراتها, فإذا قررت أن تلغي مرشحين عرب وقوائم عربية وتبقي أمثال إيتمار بن غفير وبتسالل سموتريتش وزملائهما, معنى ذلك بأن محكمة العدل العليا ستفقد كيانها القضائي الدولي الذي عمل كثيرا عليه القضاء السابقون بأهمية كبرى, لأن موضوع كرامة محكمة العدل العليا الدولية هام جدا, وخاصة منذ 7 أكتوبر وحتى يومنا, وخاصة منذ إقامة هذه الحكومة اليمين هي تضعضعت دوليا. محكمة العدل العليا الآن لا تتمتع أبدا بما كانت تتمتع.
0: إذا نفهم من كلامك أن هذا هو اختبار لهذه المحكمة ليس فقط محليا أمام الأحزاب أمام الحكومة أو أمام المجتمع الإسرائيلي, وإنما هو اختبار دولي. أود أن أشكرك الأستاذ المحامي.
1: ربما كلمة واحدة أريد أن أقول لك, أنا أستبعد كليا بأن تقوم محكمة العدل العليا بشطب القوائم العربية أو أي مرشح دون شطب القائمة عثمة يهوديت، وأستغرب بأن القوائم العربية لا تقدم أيضا طلب بشطب الحركة اليهودية الصهيونية التي يترأسها بتسال سموتريج، لأن هذه القوائم هي عمليا ما تعمله هو العنصرية كاملة. وسبع في أكتوبر على دولة إسرائيل بعد هذه الانتخابات أن تعيد النظر لما جاء بعد 7 أكتوبر.
0: الأستاذ المحامي زكي كمال، شكرا جزيلا لك. شكرا، تحياتي. شكرا.
1: شكرا سيدتي.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: على الأجندة مواكبة الأحداث والمستجدات، وسوف نعود إلى موضوع الشطب وتداعياته، ولكن نريد أيضا أن تكون عيننا على الشؤون الدولية ومداولات هيئة الأمم المتحدة. أود أن أرحب بضيفي التالي، الأستاذ الصحفي الإعلامي المخضرم والمحلل السياسي محمود أبو بكر. أهلا بك أستاذ محمود، تحياتي، صباح الخير.
3: صباح الخير إليك وللمستمعين والمشاهدين.
0: هلا فيك. قبل ما نسألك عن ترامب وعن الأمم المتحدة، حسب رأيك طلبات الشطب ومحاولة منع الأحزاب العربية بالذات مثلا سامي أبو شحادة أو عفر كسيف أو الموحدة أو المشتركة، طلبات الشطب كيف ممكن يكون تداعياتها على المواطن العربي؟ هل بتخليه يروح أكتر لصناديق الاقتراع، ولا بتبعده بقول أنا مالي ومال السياسة وتعبت من كل هذا الموضوع؟ بتقدر هيك تقرأ ردة الفعل عند المواطن العربي حسب رأيك؟
3: المواطن العربي يعني قضية شطب، أولا الحديث يدور عن الأستاذ سامي أبو شحادي، يعني باقي نعم. طبعا القائمة المشتركة لا يمكن أن يكون شطب إلها كقائمة أو القائمة الموحدة. والسؤال الثاني طبعا العنف. المواطن العربي اليوم بتصور أنا أنه قد تكون نسبة التصويت أعلى بسبب محاولة شطب أو شطب أشخاص في القوائم العربية، وبسبب العنف والجريمة وما نشهده في الساحة السياسية المحيطة بنا في الضفة والقطاع.
0: إذن هكذا تقرأ الصورة. دعنا ننتقل الآن إلى مداولات الهيئة العمومية للأمم المتحدة.
3: نعم.
0: هاي مش أول مرة أستاذ محمود أبو بكر.
3: نعم.
0: وكان في الماضي خطابات، وتابعنا هاي الخطابات سواء كان لزعماء دول أخرى، ولكن كمان بالأساس كان يهمنا الخطاب الإسرائيلي، الخطاب الفلسطيني، الخطاب الأمريكي. خطاب دونالد ترامب أمس، كيف تراه؟ كيف تقيمه أستاذ محمود أبو بكر؟ ونأخذ بعين الاعتبار أنه بنيامين نتنياهو يسافر للمشاركة سفرة قصيرة جدا، لحد هاي اللحظة لن يكون هناك لقاء يجمعه مع دونالد ترامب، ويبدو أنه الأجواء بين الشخصين دائما كنا نقول بيناتهم في علاقة شخصية مختلفة عما كان في الماضي.
3: أعتقد أنه العلاقة ما زالت قوية، يعني في خلافات عن نهج أو بطريقة حل القضايا، ولكن العلاقة برأيي ما زالت متينة يعني جدا. نرى أنه يعني رئيس الحكومة ينجح في تمرير سياسته سواء من الضفة الغربي.
0: بس ترامب امبارح في خطابه يعني أهم عنوان خرج منه عن قضية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وبين إيران، كيف ترى هذا التصريح والخط الذي ينتهجه الآن دونالد ترامب؟
3: حتى لو تم اتفاق مع إيران سيأخذ بالاعتبار يعني القضايا التي تخص إسرائيل، ولحد الآن في شيء واضح، يعني شوف تصريحاته تناقض نفسها سواء في خطابه أو في غير خطابه. يقول أنني أريد أن أتفاوض وأن أوصل إلى اتفاق، ومن ناحية يقول إما اتفاق وإما على إيران.
0: نعم.
3: وبنفس الوقت محادثات 3 ساعات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين. فصعب جدا تفسير هذا الشخص، هو يعني زي المقامر، هو يبث نوعا ما نوع من الدعاية أصلا. بعدين في خطابه يعني هو لا يهتم بالأمم المتحدة، هو مجرد روتين، يعني الرؤساء بيقوموا في القدوم إلى الجمعية العامة وإلقاء الخطابات. ودعينا نذكر إنه الهدف الأساسي من إقامة الأمم المتحدة هو حفظ السلام والأمن. ولكن هذه المؤسسة اليوم غير قادرة على ذلك أو تمنع من ذلك، وأصبحت ضعيفة جدا أمام العالم كما هو، لأن العالم يعني هاي المؤسسة أقيمت قبل 81 سنة، فلا يعقل أن تبقى كما هي، لأنه العالم تغير. اليوم في حوالي 200 دولة أعضاء في الأمم المتحدة. تنين لا يعقل كذلك، يجب كمان يعني إدخال إصلاحات. لا يعقل أن تكون قارة مثلا زي إفريقيا ليس لها تمثيل جدي، هناك 5 دول هي التي شاركت في الحرب العالمية الثانية، أقامت المؤسسة ومجلس الأمن يدار من قبل 5 دول عظمى، وليس هناك تمثيل لقارات في هذا المجلس، فلا يعقل. بعدين المؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة اليوم ضعفة جدا بسبب انسحاب الأمم المتحدة من قسم كبير منها، ولذلك يعني يجب إصلاح هذه المؤسسة. السؤال المهم هو إنه إحنا اليوم يعني القوة تتغلب على التفاوض والعدالة، والأمم المتحدة غير قادر إجمالا على حل هذه القضايا. يعني اليوم في تقويض أنظمة حكم بحجة محاربة الإرهاب أو بهدف الاستعمار الاقتصادي. العالم العربي كله في دوامة، في عين العاصفة، في الشرق الأوسط، في شمال أفريقيا، أغلب الدول العربية. بعدين أصبح الاعتداء على الدول يعني أمرا واقعيا وربما مقبولا. والثلاثي الأقوى في العالم وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا لم ينجح في حل قضايا كثيرة، لأن سياسة المصالح تتغلب على سياسة المكابح إذا صح التعبير.
0: ما هي أهمية، إذا كانت هناك أهمية، لخطاب نتنياهو الذي سيكون في على تلك المنصة حسب رأيك أستاذ محمود؟ ونتذكر إنه هذا الخطاب الآن يأتي في ذروة حملة انتخابات، هناك من يقول سيكون كلامه بالأساس موجه للقاعدة السياسية إلو هون للانتخابات القريبة.
3: أكيد رح يتطرق يعني يكون موجه لهون، ولكن في نقطتين كمان، إنه رح يكون كمان الموضوع الإيراني وموضوع رئيس بلدية نيويورك برأيي. يعني هذول الموضوعين أكيد رح يكونوا في الخطاب. وهو طبعا يعني أكيد الخطاب هو لاستقطاب الناخب الإسرائيلي 90%، ولكن كمان يعني راح يدافع عن السياسة الإسرائيلية سواء في موضوع الفلسطيني أو لبنان أو سوريا. لأنه أنت يعني انظري أنه هذه الدورة تركيزها على قضيتين، إيران، إسرائيل، والقضية الفلسطينية. هذه أكثر القضايا الموجودة على يعني منصة الأمم المتحدة في هذه الدورة.
0: نعم. السؤال، هل ستكون هناك أي قرارات، أي تأثير؟ لأنه اعتدنا في الماضي أنه كثير من قرارات الأمم المتحدة موجودة في الجوارير ولا تغير واقع سكان الدول بغض النظر هنا أو في أماكن أخرى. هل هذه المرة سيكون هناك أي تأثير، أي تغيير في أعقاب هذه المداولات أستاذ محمود؟
3: لا أعتقد، بالعكس، لأنه زي ما ذكرت أنه الأمم المتحدة اليوم ضعيف جدا، وخاصة بعد تسلم ترامب الرئاسة. يعني هو لا يعطي، هو لا يكترث أصلا بالأمم المتحدة. اليوم هي كما ذكرت سياسة المصالح، الحل عن طريق دول مهمة أو تفاوض غير مباشر. يعني أنت تري أنه كل المؤسسات الدولية ضعيفة، حتى حلف الأطلس ضعيف، كذلك كل المؤسسات المنبثقة على الأمم المتحدة أصبحت ضعيفة جدا، مثل الأونرا، اليونسكو، محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات، اليونيفيل، موضوع يعني مجلس حقوق الإنسان، كلها ضعيفة جدا لأنه فيش أسنان لتنفيذ القرارات. يعني ممكن أن تصوت 190 دولة على موضوع معين ولكن فيش تنفيذ، بتروح إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن فيه 5 أعضاء وهو إله أسنان، ولكن بكفي صوت واحد فيتو إنه كل شيء انتهى.
0: فإذا يعني هي ليست بتلك المؤثر الكبير على مجريات الأمور في العالم، لكن رغم ذلك بهمنا نتابع الخطابات نشوف إيش رح ينقال هناك.
3: يعني هو 100% إنه زي ما ذكرت أنا إنه لا يجب يعني اليوم يعني تصحيح أو تغيير أو تطوير الأمم المتحدة بشكل إنه تصبح قادرة على تنفيذ قرارات، ولكن دائما يعني هناك دول ترفض إلا يعني إلا إذا كان في تعاون كامل وخاصة من قبل الدول العظمى. في عنا ثلاث دول اليوم اللي هي تقريبا بتدير العالم، الولايات المتحدة، الصين، وروسيا. إذا هدول الثلاثة اتفقوا على تنفيذ قرارات حتى بدون يعني الأمم المتحدة ممكن إنه يضغطوا على أي دولة لتنفيذ قرار أو موضوع ما.
0: الصحفي المخضرم والمحلل السياسي محمود أبو بكر، شكرا جزيلا لك أستاذ محمود. شكرا، تحياتي.
3: نهارك سعيد.
0: هلا فيك. هلا.
2: الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن في مكان، إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: على الأجندة، البرنامج الذي يواكب الأحداث، الأخبار والمستجدات حتى العاشرة على مدى ساعتين. تحدثنا عن موضوع الشطب، طلبات شطب مرشحين للمشاركة في الانتخابات. تحدثنا عن مداولات الهيئة العمومية للأمم المتحدة والخطابات، والآن نريد أن نتابع ونفتح ملف النساء في هذه الانتخابات. تنضم إلينا ثريا جدات، مستشارة رفع تمكين للمرأة في المجتمع العربي في مركز السلطات المحلية في البلاد. أهلا بك أخت ثريا، تحياتي.
6: تحياتي، صباح الخير لك لجميع المستمعين.
0: أهلا. أين هي المرأة في هذه المعركة الانتخابية؟
6: في الواقع أخت إيمان، أنا حسب رأيي أنه دور المرأة اليوم لا يبدأ ولا ينتهي فقط في الانتخابات. يعني كما تعلمي اليوم بنشوف انه في هناك الكثير جدا من الاحزاب لا يوجد لنا تمثيل، لا يوجد لنا تمثيل للنساء في الاحزاب، خاصه في الاحزاب العربيه. انا لا ارى انه هناك في تمثيل مناسب للنساء، رغم انه النساء بكونوا اكثر من نصف المجتمع. فاليوم في عنا نقص في هذا التمثيل، وحسب رايي انه في هنا شيء مش مزبوط في كل هاي المعركه الانتخابيه. بعدنا بنشوف انه المجتمع هو مجتمع ذكوري اكثر، وبنشوف انه المراه هي فقط بتاخذوها لاداه تجمع الاصوات. فانا حسب رايي انه اليوم دور المراه هو في يوم الانتخابات دور مش مزبوط. دورنا هو الحقيقي يجب ان يبدا في بناء القدرات للمراه، وفتح يعني احنا كنساء كمان علينا أن نعمل أكثر بجهد أكثر لدعم مكانتنا، حتى نستنى منه يجي أي عضو كنيسة يحطنا في القائمة تبعته، هذا مش رايح يصير. فهنا في فرص جدا اللي هي بتتسكر.
0: بس حاليا القوائم تم تقديمها أخت ثريا، فرغم أنه منشوف نساء في مواقع مهمة ناجحات، في مواقع مؤثرة في المجتمع، ليش حسب رأيك هالمرة بالذات في الترشح للكنيسة ما شفناش فتح يعني إمكانيات قوية لوجود المرأة عامة وبالذات المرأة العربية لتكون هناك في الكنيسة؟
6: في الواقع أخت إيمان، أنا يعني حسب ما بدي أحكي لك، أنا من خلال موقعي كمستشار لرفع وتمكين المرأة في مركز السلطات المحلية في إسرائيل، أنا بعمل في المجتمع اللايهودي، وأنا أنا أؤمن بأنه المرأة هي لازم يكون لها دور أكبر. فاليوم إحنا حتى أي أحد من الأعضاء الكنيسة أو من رؤساء القوائم ما توجه للمرأة العربية بشكل يعني خاص إنه هاي المرأة يكون لها تمثيل في حزب معين. فحسب رأيي حتى النساء اللي كانوا في الكنيسة في الفترات السابقة هن ما دعموا المرأة العربية بشكل يعني بشكل خاص، بالعكس إن كانوا يدعموا أهداف إلهم خاصة تخص فيهم. ولكن أنا في موقعي كسوريا جدار كمستشارة لرفع مكانة المرأة، أنا عملت مع النساء في المجتمع اليهودي أكثر إنه على دعم وعلى بناء خطط مهمة جدا في مجال تمكين المرأة من خلال برامج.
0: لا لا بس خليني أفهم بالضبط هاي النقطة أختي جدار. نعم. إحنا إيش بدنا بالضبط من المرأة لما هي بتكون في مواقع مثل عضوية في الكنيسة؟ خلينا نتذكر إنه حاليا في عنا مرشحات ضمن الأحزاب العربية، طبعا كل هذا كمان بيعتمد على قديش رح تكون النتائج في الانتخابات، ولكن إيش هو المطلب؟ إيش إحنا أملنا وطلبنا من المرأة لما هي تكون في الكنيسة على سبيل المثال، إنه إيش تعمل؟
6: حسب رأيي إنه في الانتخابات القادمة يجب إنه يكون إنه أيضا يعني ساحة مناسبة لطرح سؤال أو أسئلة اللي هي تخص المرأة العربية وتخص النساء بشكل عام، إنه على القوائم الانتخابية إيش المحل اللي لازم تحتله المرأة في المستقبل، إيش لأنه في عنا كثير وظائف، في عنا كثير أمور اللي يعني تقتصر فقط على الرجل.
0: نعم.
6: فهنا إحنا يجب يكون إنا كمان دور أكثر فعال في محلات يعني في أماكن اتخاذ القرارات في السلطات، سواء كانت في السلطات المحلية أو في المكاتب الحكومية. فإحنا ما شفناش من أعضاء من عضوات الكنيسة للأسف الشديد اللي كانوا قبل إنهم يدعمونا، حتى إنه حتى عضوات الكنيسة اللي كانوا موجودات في الكنيسة الفائتة من المجتمع العربي، وأنا كسوريا جداد لما أنا كنت وما زلت أعمل لرفع وبناء برامج منها مهمة جدا لدفع لرفع مكانة المرأة، ما كانوا يتعاملوا معي بصورة اللي لازم إحنا نعمل بشكل واضح ونتعاون لبناء هاي البرامج.
0: هناك من يقول إنه النساء العربيات هم من ذاتهم مش معنيات إنه يدخلوا المعترك السياسي، من تعاملك مع النساء في مراكز الحكم المحلي في مواقع مهمة، هل هذا الإشي صحيح ولا في نساء معنيات؟ لأنه كتار عم بيقولوا السياسة مش هالقد أولا هي مش سهلة، كمان السياسة اليوم صارت فيها أمور اللي أحيانا تؤدي إلى نفور المرأة من إنه تدخل لهذا المجال.
6: في الحقيقة في من الكلام يعني في منه يعني جدا أشياء مهمة، إنه اليوم كمان المرأة العربية بتخاف، في هناك عنا تعرفي كما تعلم أولا أي امرأة بتفوت على الانتخابات لازم يكون عندها يعني الوضح المادي جدا عالي على أساس أنها تقدر تفوت لهي المعركة، المعركة الانتخابية. أنا جربتها وهنا في عندك كثير يعني دفعات وكثير أشياء اللي لازم تعمليها ومشاوير وروحات وجيات وشغل، فهذا الإشي ينقص المرأة العربية، ينقصنا الدعم، أولا ينقصنا الدعم المادي، ثانيا الدعم المعنوي، ثالثا أي امرأة لا تدعم امرأة ثانية. يعني للأسف الشديد أنا اليوم في موقعي أنا بعمل من خلال دعم النساء العربيات من خلال برامج مهنية وأكاديمية ومبادرات لتعزيز المشاركة ومشاركة المرأة.
0: هذا اللي عم بتشوفيه إنه المرأة لا تدعم المرأة؟
6: نعم، المرأة لا تدعم المرأة للأسف الشديد، حتى المرأة الموجودة في موقع اتخاذ قرار هي لا تعمل لصالح المجتمع. وأنا هذا إشي
0: بس ليش منافسة خايفة منها بدهاش تدخل محلها؟ ليش ما ندعم بعض؟ ما في مساحة للكل، وبالعكس أنا لما بشوف نساء في مواقع عالية بحب أقبلهم، بحب نسمع رأيهم، بحب يكونوا شريكات في سيرورة حياتنا في مختلف المجالات. ليش هذا الإشي مش موجود
6: في الوضع الطبيعي؟ هذا الإشي موجود، ولكن إحنا في مجتمعنا العربي ممكن الإشي إحنا بناش نفسر إنه هذول النساء اللي هن بخاف أو إيش، ممكن يكون الإشي لأنه وظيفة واحدة ممكن يكون عليها كثير من النساء اللي هن بنفسوا عليها، فهون كل واحد بخاف على موقعه. ولكن إحنا في الفترة الأخيرة الحمد لله إحنا اليوم نجحنا في بناء يعني تعزيز مكانة المرأة في المجتمع العربي. اليوم في عنا بيوت محبرة 43 بيت لرفع مكانة المرأة، في عنا مشاريع جدا عالية، في عنا بناء القدرات والقيادة المحلية، في عنا يعني إنجاز اللي هو اليوم جدا مهم في مجتمعنا. كل الفترة اللي فاتت ما كانش عنا ميزانيات لرفع وتمكين المرأة، اليوم في عنا للمرأة العربية ميزانيات، للمستشارات في المجتمع العربي في عنا ميزانيات، في عنا في كل سلطة محلية تقريبا مستشارة لرفع مكانة المرأة، وهذا جدا إشي جدا مهم، هذا يرفع من مكانة المجتمع. أنا أستطيع أن أرفع من مكانة مجتمعي ليس فقط من الكنيسة، اليوم أنا بعمل في المجتمع العربي من الشمال حتى الجنوب، فيش بلد أنا ما بزورها، فيش مستشارة بلا ما أنا أتعامل معها. فهنا إحنا بنعمل على دعم النساء، على إيجاد السبل. إحنا بنحث أعضاء الكنيسة والوزارات ودكت أنا خاصة يعني في مركز السلطات المحلية. إحنا أنا بشكر السيد حايم بيه بس كل قلبي والعاملين مع، على فكرة الوزيرة مي جولان اللي كل المجتمع العربي بيحكوا عنها هي أول وزيرة دعمت المرأة العربية وعطتنا ميزانيات، فهذا إشي لازم نذكره.
0: مع أنه الفكرة العامة أنه هي اقتطعت ميزانيات خصصت للمجتمع العربي وتم تحويلها لأغراض أخرى، من ضمنها تحويلها للشباك لمكافحة الجريمة بدل ما يكون تمويل هذا الإشي من مصادر أخرى وإبقاء ميزانية المجتمع العربي اللي هو محتاج لإلها. أخت ثريا،
6: في منه في كلام انه هي قطعت ميزانيات، ولكن من جهه ثانيه هي عوضتنا في الميزانيات، عوضتنا في بناء مكانه المراه والمجتمع العربي. احنا انا قبل اسبوع كان في عندي تخريج 200 امراه عربيه تاهيلا لسوق العمل، واخذوا كل هذول النساء دبلومه ان شاء الله بتاهلن لسوق العمل، وهذول النساء كان في عندي منح برضو من الوزير ما يقولان من مركز السلطات المحليه. فهنا احنا مش كل شيء احنا بنقدر نقوله عن الوزير فلان او فلان، احنا كمان كمجتمع عربي لازم نحط خطه عمل ناس بالدمع لدعم مجتمعنا. فإذا اليوم ما فيش سياسة، ما فيش خطة عمل مناسبة بين رؤساء السلطات المحلية والحكم المحلي والأعضاء الكنيسة اللي من المجتمع العربي، لا يمكن أن تبني مجتمع صالح. فإحنا بنشوف اليوم أنه كل عضو كنيسة هو بهم نفسه، بهم القائمة تبعته، كل عضو كنيسة بهمها نفسها، فهذا الإشي يهدم المجتمع ولا يساعد على بناء المجتمع.
0: ثريا نجيدات، مستشارة لرفع وتمكين المرأة في المجتمع العربي في مركز الحكم المحلي، شكرا جزيلا لك يا أخت ثريا. شكرا.
6: شكرا.
0: هلا، تحياتي. وضيفي الأخير في هذه الساعة من البرنامج هو ربيع ملحم، وهو ناشط مجتمعي وأيضا سياسي عبر شبكات التواصل، لديه مقولة من خلال ما ينشره ويعكس أيضا الكثير مما يقال ويتم في المجتمع العربي نفسه. ربيع ملحم، صباح الخير.
7: صباح الورد إيمان، صباح الخير لجميع المستمعين. بدي أرجع على اللي حكت ضيفة قبل.
0: نعم.
7: تحكي عن مايا جولان إنها خدمت المجتمع العربي والأدوى الكنيسة لما بعمل إشي.
0: هي ذكرت قضية تحويل ميزانيات لقضايا النساء. أنا سألتها عن موضوع الميزانيات عامة بس هي تطرقت إلى موضوع النساء.
7: اقتطعت ميزانيات، تفتخر إنها اقتطعت ميزانيات، شو تحكي يعني؟ عارف،
0: لا هي قالت إنه خصصت ميزانيات للنساء، بس أنا قلت لها إنه في المقابل تم اقتطاع ميزانيات وتحويلها للشباك في موضوع
7: 200 مرة دبلومة، خلص هالميزانية.
0: ثريا، هذا ما كان. على كل حال ربيع ملحم، بالنسبة لوضع المجتمع العربي، على فكرة في حديثنا أمس ذكرنا إنه بدنا نحاول نعمل نشوف الموازنة أو نأخذ آراء ما بين المقاطعين وما بين الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات. اللي غريب اللي لقيته هاي المرة إنه عدد من المقاطعين اللي دايما كانوا يطلعوا يقولوا أنا مقاطع ما تنتخبوا، هاي المرة فضلوا إنه يصمتوا. ربيع، عندك تحليل للأمر؟ ليش مش يعني حاولت مع كذا حدا فحاولوا إنه ما يطلعوا بشكل قوي ضد المشاركة، بمعنى وكأنه يطلع ضد الأحزاب العربية. أنت تدعو للمشاركة في الانتخابات.
7: أنا أدعو للمشاركة.
0: فسر لنا الإشي، إيش اللي صار هاي المرة ربيع؟
7: أنا بدي أحكي عن حالي، أنا بمثل موقفي، أنا شايف كمان التعقيدات، شايف المقالات، وكل ما اقتربت يعني مرحلة الحجب بالانتخابات والناس بدها تصوت، أصوات المقاطعين يعني تبدأ تعلى صوتها كثير. وأنا من الناس اللي بدعو للمشاركة، لأنه أنا بالنسبة للكنيسة هي مش نزهة، الكنيسة مش ترفيه سياسي، هو عمل برلماني بنقدمه من التهميش، بعلي صوتنا، بوصل صوتنا. عدم المشاركة في الكنيسة هي يا إما مقاطعة يا إما مترددين، اثنين أنا بحترمهم، لكن وانت أنا يعني لا أحترمهم لما يكون إيش مشروع لإلهم. لما تلقى المقاطع مثلا عامل المقاطعة للكنيسة مشروع حياته، بحاول يكلم تطلع على الكنيسة، بحاول يكتب مقالات، بحاول يطلع فيديوهات، يضل يعملوا لناش إشي. ومن جهة ثانية بقول يعني إحنا مش عارفين كيف اللعبة كاين مادي بهالدول، يعني بحكيها ببساطة، يعني إذا كنتش أنت جزء من الطاولة انت راح تكون جزء من المنيو.
0: ممكن يقولوا لك ايش راح يكون التأثير، خصوصا انه كمان قضية دخول الائتلاف من عدم دخول الائتلاف بتشكل كمان نقاش في المجتمع العربي، ماذا ترد ربيع؟
7: التأثير يا ست إيمان، اللي بتابع العمل السياسي لازم يتابعه، يعني شوف مثلا كديش مثلا الناس، يعني الأعضاء الكنيسة بيشاركوا في لجان الكنيسة، كديش روح على الكنيسة، ويعني من شرط عضو الكنيسة تيهم في أن معارضة من كل من أحزاب المعارضة، يعني هم عملوا عرفوا يعملوا قانون، لا بس وجودهم مهم. ليش وجودهم مهم؟ إنك تقول للحكومة، هاي السياسة الحكومية أنا ضد هذا القرار، إنك تعمل شغلات بلجان الكنيسة، تحاول تعطل القرار، تعلي صوت القرار. هم بدهم نواب عرب على طراز يوسف حداد اللي هم تجميل للسياسات الحكومية، لما بيجي عندهم نواب عرب زي أحمد طيبي وزملائه اللي بيقولوا للحكومة هاي السياسة الحكومية إحنا ضد، احنا مش موافقين، بعلوا صوتنا، هم بالنسبه لهم هاي ما، يعني انه في واحد بيقول لا، بدهم مش يسمعوا هاي كلمه لا، بدهم كل شو ما يعملوا يفضلوا من الجو. انت لما تخلي الجو من الاكسجين بتملي دبابير، احنا ناقصنا ايمان
0: اليوم. يعني ايش اكثر شيء ربيع ملحم وانت متابع عبر الشبكات، عندك عشرات الالاف من المتابعين واللي بتواصلوا معك واللي بتكاتبوا معك، اليوم ايش بده المواطن العربي؟
7: اولا انا اتفهم غضب الجماهير العربيه والشارع العربي على النواب العرب، انا بطلب من كل نواب العرب افتح صدوركم لكل الانتقادات، ولازم تشتغلوا اكثر وانتم مقصرين على معظمهم. انا بقول لك اياها من الناس اللي بس هذا الموجود، احنا في مرحله استثنائيه، في مرحله انتقاليه، الشباب اليوم في عندهم مهمشين، يعني في تهميش ان كان في البناء، يا ايمان شايفه كده شفش مساحات يبنوا فيها، وحتى لما يبنوا فوق دور أهليهم بيجوا بهدونهم إياها في حجة البناء الغير مرخص، فيش أراضي كل ما يعني سكنية اللي يمش يقدروا يبنوا عليها. الهدم اللي موجود يوميا، عمارات قاعدة تهدم، ويفتخر وزير إنه بيجي على الهدم، تخيل وزير بيجي فاضي متفضي. العنف الموجود في المجتمع العربي، العنف يا إيمان، تخيل العنف يا إيمان اللي قاعد يعني بيزهق أرواحنا، أكثر من 250-300 بني آدم كل سنة بيروح من مجتمعنا. هذيك المرة يا إيمان أجت الشرطة ونيمت شباب على الأرض في ساحة إرس، أو بس في حجة التفتيش وما كانش فيه إشي، بس هيك يعني هاي التصرفات والسلوكيات.
0: المقاطع بقول لك يا ربيع، طب إيش بدها تفرق أصوت ولا ما أصوت؟ إيش بده يغير بالنسبة للمشاهد اللي أنت عم توصفها؟
7: أنا أقول الناس أحكي لهم شغل زي هيك، يعني أنت اليوم إحنا طالعين على شغلنا ملان أزمة سير، انت جو بتحكي انا بدي اقعد بالدار بديش اطلع الشغل، مش متدخل بحدا، ازمه سير مش ازمه سير. طب في ناس طالعه بباص، في ناس طالعه بسياره، في ناس طالعه بقطار، يا اخي جرب اطلع بهالوسائل عشان توصل لهدفك. بالاخر بتضلك قاعد بالدار، انت ما بتغيرش. المقاطع انت لما بتقعد في الدار انت غير مؤثر، مهم اصلا شو هدفهم باليمين، اقعد بالدار. حتى لبيد إلو كان اقتراح مع ليبرمان إنه بس اللي بيخدم بالجيش بيقدر يصوت، ترى لوين هم بيفكروا 15 خطوة لقدام، وإحنا معنا شغلة وحيدة اللي ممكن نأثر فيها هذا اليوم، نقدر نأثر في صندوق الاقتراح. مين اللعب مبين يا إيمان؟ 120 كرسي بيجيبوا 10، بفوتوا 10 محلهم اللي هم اللي بدهم إياهم. أنت لما في عندك يعني وين في أقلية في العالم ترفض إن يكون إلى تمثيل؟ حتى في الجالية الأمريكية في العربية في أمريكا بيقتلوا حالهم عشان يكون لهم تمثيل، إلا عنا إلا أنا مش فاهم شو العقلية والتفكير. أنا بقول لك أنا أحترم صوتهم، أحترم قرارهم، لكن لا تؤثر على الناس اللي بتصوتوا. أنت قاعد أنت وأنا تهدم اللي قاعدين إحنا بنبنيه بس عشان نحاول ندافع عن أنفسنا. يا أخوان أنت لو أنت موجود في غابة وحولك كل الناس اللي الحيوانات بدها تقتلك وتأذيك، معك عصاية بيدك ترميها، العاقل بقول تمسك بها العصاية يا إيمان.
0: ربيع كمان نقطة، زمان متذكر لما كانوا يطبعوا مناشير، كان في حتى اجتماعات انتخابية، حلقات بيتية. اليوم ايش هي الوسيلة لمخاطبة المواطن؟ لانه بعرفش قديش اليوم تقدر تجيب بالذات هذا جيل الشباب اللي كل حياته على الشاشات، وتقول له تعال اقعد اسمع ساعة كاملة، يمكن بعد 5 دقائق يبدأ يدخل على الواتساب يشوف ايش اجا رسائل. وانت قريب من هاي الشريحة لانه انت موجود ايضا في شبكات التواصل بشكل قوي، فايش الوسيلة لمخاطبة هذا الجيل بالذات ربيع؟
7: اولا الانتقال من وراء الشاشات للاحتكاك بالناس ومنامسة مشاكل الناس. يعني هاي الشعارات الرنانة، بدنا نحارب العنف وبدنا نوقف هدم البيوت. طب حلو هالشعارات، زي رئيس المجلس لما بيجي على الانتخابات بدأ عمر وبدأ كيم شوارع وبدأ عمل ميزانيات وبالآخر بيجي في عنده مينوس بالأرنونة ومفيش حدا بيدفع وبالآخر بتتوقف عملية البناء لمدة 20 سنة. وهذا ما يحدث في الكنيسة تماما. تعالوا قولوا عشان أوقف العنف بدي أعمل كذا وكذا وكذا، فرجونا برنامج عمل عشان أوقف الهدم بدي أعمل كذا وكذا. إن أنا ناس كمان أعضاء الكنيسة العرب وكمان يسمعوني كلياتهم، إنك تيجي تقول إنه أنا بديش أنا أصوت لحكومة معينة بين سيء لأسوأ، لا، في سيء وفي أسوأ وفي أران. أنت لازم تفهم من أعضاء الكنيسة العرب هاي كتلة المانعة لازم تفعلوها، إنك تصوت إنك تكون على جنب وما صوتش لحكومة
0: الشباب.
7: معينة.
0: جيل الشباب ربيع هدول كيف الواحد بخطبهم بأي لغة؟ هذا جيل مختلف.
7: تروح لهم برنامج شباب نواعي إيمان، شباب نواعي بدون برنامج عملي اللي يطبق ما بزبط. إن أحكي شعار توقف أمام همجية العنف كمان هي يعني شعار هذا مفتوح. أما تيجي تقول لي مثلا بالسنة الأولى بدنا نحاول ندخل أكثر عدد ممكن من الأطباء يشتغلوا في المؤسسات الحكومية عن طريق يعني مثلا بيجي هسه يقولوا لهم من النواب العرب بتكون صوتوا على قرار مثلا حكومة بديلة مثلا، فيجي يقولوا لهم إن في عندنا 5000 طبيب عربي اللي هم عاطلين عن العمل بدنا نصوت كذا عدد ممكن في المؤسسات الحكومية. هذا الشيء بيقاتل كمان الأطباء وعائلاتهم. لما بيجي بيقولوا لهم مثلا في عندنا مشاكل في البناء المرخص بدنا نفتح مجال انه نفتح للبلديات والسلطات المحليه العربيه انه يوسعوا، ما حد بيجي بيقول لهم لا. فهم لازم يحطوا اشياء عمليه تطبيقيه اللي كبالها الجمهور يقول والله هذول الناس عايشين واقعنا عايشين همنا وبدنا نساعدهم.
0: في كمان نقطة أنا بتذكر أعتقد في الانتخابات الماضية كان في بمثابة جلسة اجتماع مع مجموعة من أبناء المجتمع العربي المتخصصين في مختلف المجالات لوضع برنامج عمل للأحزاب، ومجتمعنا لا يخلو من مهندسين خبراء اقتصاد غير أطباء في كمان مجالات أخرى، هدول إيش ممكن يكون دورهم؟ اللي كل واحد ناجح في حاله، هو مش معني يكون لا عضو كنيسة ولا سياسي، بس لديه ما يقوله ربيع، لديه ما يقترحه.
7: إيمان يعني مجتمعنا سبحان الله بعرفش كم بروفيسور فيه، أكثر من 90 بروفيسور،
0: أكثر فيه
7: أكثر أكثر أكثر يعني ناس خبراء، يعني اقعدوا معهم لجان أمل ولدني كيف أنا قضية العنف قضية البناء قضية كذا قضية التخطيط ما تشتروا كأحزاب منفردة في أشياء تجمعنا.
0: السؤال هذا ينعمل هلا ولا بعد الانتخابات؟
7: لا ينعمل إنه أنا يقعدوا معهم هنوم قعدنا إحنا مع لجنة خبراء كيف نوقف العنف عشان نقدم الخطة هاي للوزير اللي راح يكون مسؤول عن العنف عن الأمن القومي مثلا.
0: نعم.
7: إيه مثلا عن سلسلة البناء المرخص عشان نوديها لوزارة وزير الداخلية يجوا مع تخطيط. إحنا نعيش في مجتمع يهودي بحب الناس اللي جاي جاهزي مع تخطيط صح. إني أحكي بس عشوائيات إنه بدنا نعمل بزبط شغل بقول لك يا إيمان.
0: نعم.
7: برنامج عملي خاطب شبابنا وبناتنا ومجتمعنا وأهلينا، إحنا في مرحلة استثنائية مرحلة انتقالية ننزل من كبريائنا وبدنا نيجي نخاطب الناس في عقولها ونخاطب الناس في إن نطلع عليهم في عيونهم نطلع هذا اللي نهدب داره ونقول إحنا مقصرين معك مع كل اللي نعمله إحنا مقصرين معك نحاول المستحيل عشان من أنت مش ضارب عمك وضارب خالك وضار جارك، بدنا نعمل المستحيل إنه العنف يتوقف في مجتمعنا. شعارات رنانة الكل بغى يحكيها، التطبيق عملي لازم يكون عملي إيمان
0: ربيع.
7: لازم نعمل أشياء عملية.
0: ربيع ملحم شكرا جزيلا لك ربيع، طاب يومك، تحياتي إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: إيش بيوعدايز، هاللويا إيش بيوعدايز.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
7: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر.

0: 100% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز.
1: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
3: عناوين الساعة من مكان. نتنياهو يلقي خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء. الرئيس السوري يقول إن بلاده وإسرائيل كانتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق سياسي. هجمات روسية في كييف وأوديسا. حادث عنف في غربي أورشليم القدس يوقع إصابة متوسطة والطقس على حاله.
4: راديو مكان الأخبار.
3: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. يتوجه اليوم رئيس الوزراء نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء كلمة إسرائيل من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا مساء في حدود الساعة 9:30. وأفيد بأن الزيارة لن تستغرق أكثر من 10 ساعات، ولم تثمر مساعي ديوان رئاسة الوزراء عن ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب. قال الرئيس السوري أحمد الشارع إن بلاده وإسرائيل اقتربتا في الماضي من التوصل إلى تسوية سياسية، غير أن إسرائيل تراجعت عند المراحل النهائية لأسباب مختلفة. وأكد تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي. ووردت أقوال الشارع خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. استهدف الجيش الروسي في كييف ومحيطها ومقاطعة أوديسا منشآت لوجستية وموانئ بحرية تستخدم لتوصيل الإمدادات إلى القوات الأوكرانية. وأفادت وزارة الدفاع في موسكو بأنه تم من جملة ذلك قصف عدد من السفن. ألقت الشرطة القبض على 3 شبان ناشرينيين بشبهة ضلوعهم في طعن رجل 30 في غربي أورشليم القدس الليلة الماضية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الضحية أصيب بجروح متوسطة. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
4: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: تبقى درجات الحرارة اليوم وغدا ضمن معدلاتها الموسمية. وبعد غد الجمعة يحتمل صباحا سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي. في 10 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا. مكان.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
4: صحيح، مع

0: إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً.
1: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
2: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
3: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
0: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
4: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً. في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
5: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان.

عدنا إليكم إلى ساعة أخرى من برنامج على الأجندة لمواكبة الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج البرنامج معي نادية أسمر مارون، أحمد عويسات يأخذنا إلى الراديو المصور، رونين دهان من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان.

إذن سوف نتابع العديد من المقابلات في هذه الساعة الثانية من برنامجنا وتسليط الضوء أكثر فأكثر على موضوع الانتخابات بالأساس، لأن الانتخابات هي حديث الساعة الآن، ونحن نتقدم في المراحل بعد تقديم القوائم المرشحة والمرشحين. نحن الآن في مرحلة الشطب، ولكن بموازاة ذلك ما يمر به المجتمع العربي والجرح الأكبر وهو موضوع الجريمة والعنف، كيف ينعكس ذلك من خلال الأحزاب والانتخابات؟ هل هذا هو المحرك الأساسي الذي سيدفع بالمواطن للتوجه إلى صناديق الاقتراع؟ أيضا لا ننسى أن موضوع مداولات الهيئة العامة للأمم المتحدة وخطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المرتقب هناك، رغم أن زيارته سوف تكون قصيرة جدا. ودائما نذكركم أننا في راديو مكان وشاشة مكان نقوم بالتغطية ببث مباشر، وسوف يتم نقل أيضا هذا الخطاب بترجمة فورية. كونوا معنا دائما على تواصل لأننا نواكب وإياكم الأحداث والأخبار المستجدات.

0: برنامج على الأجندة. أود أن أرحب الآن بضيفي التالي وللحديث عن موضوع مغاير نوعا ما، رغم أن المواضيع كلها في نهاية الأمر تكمل بعضها البعض. الدكتور زاهي سعيد، مساعد ومستشار مدير عام صندوق المرضى كلاليت. أهلا بك دكتور زاهي، تحياتي.
1: صباح الخير، أهلا بكم جميع المستمعين.
0: هلا، تحياتي. الحديث معك بالأساس عن إقامة مركز لوجستي جديد بتكلفة نحو كما علمنا 400 مليون شيكل في منطقة النقب. دكتور زاهي، ممكن تعطينا أكثر تفاصيل عن الموضوع؟ لأنه دائما قضية إتاحة الخدمات الصحية والطبية مهمة لإلنا وبنحب نتابعها دكتور.
1: طبعا إحنا بعد ما شفنا الوضع اللي كان في الحرب والصعوبات في توصيل المعدات والأدوية من الشمال للجنوب، المركز للجنوب، والصعوبات في كمان حتى السفر في الشوارع، أخذنا قرار نعمل مركز لوجستي كبير في منطقة بير السبع، نحضر حالنا للمستقبل، يكون في عنا كل عشان استمرارية الخدمات الطبية والأدوية والمعدات وكل إشي بحاجة للمستشفيات ولصناديق المرضى تبعتنا، يكون عنا يعني عن قرب، وفيش حاجة نكون.
0: هل بالفعل شعرتوا إنه في ضعف أو حاجة أكبر في منطقة النقب دكتور زاهي؟
1: لا، أول شيء بسبب شفنا الحرب وكيف الضرر صار بالمستشفى بعد صاروخ من إيران، وشفنا إنه في حاجة نوصل معدات بشكل سريع، وكان في عنا صعوبات نمشي بالشوارع بسبب الحرب. عشان هيك أخذنا القرار إنه يكون في عنا مركز، في عنا مركز بحيفا، في عنا مركز في المركز، وإسا في الجنوب. هيك إحنا بكون في عنا إتاحة لكل المعدات الطبية والمستخدمات المحتاجة إلى بالمستشفيات والعيادات والفرمشيات والأدوية، كل المواضيع بتكون موجودة بشكل كتير قريب، وفيش حاجة نخاطر ونكون متعلقين بالطرق والمشاكل الموجودة.
0: إحنا دائما منقول إنه إن شاء الله ما نحتاج، ولكن إيش العبر اللي استخلصتوها دكتور زاهي سعيد في أعقاب فترة صعبة مرينا فيها؟ ويمكن الحديث مهم مش بس من الناحية يعني الطبية وإنما فقط العيادية، وإنما كمان الناحية النفسية. استخلصتوا عبر علشان تكون الأوضاع والخدمات أسهل وأقرب للمواطن اللي حوالي 3 سنوات من الحرب؟
1: طبعا من ناحية النفسية أخذنا كتير عبر وكتير شغائل، أخذنا قرارات وكتير خدمات عملناها عشان نساعد المواطنين. طبعا لما إحنا منساعد يكون عندنا كل المعدات وكل الأمور اللي بحاجة عشان نعطي الخدمات في المستشفيات وفي صناديق المرضى تكون موجودة بشكل قريب، احنا بنأكد انه في استمرارية الخدمة، وبكونش في عنا وضع انه نلغي عمليات او نلغي خدمات لانه ما قدرناش نوصل المعدات والأدوية كل الأمور هاي. وهذا كله تعلمناه من الحرب، انه في صعوبات، كانت كتير صعوبات نوصل المعدات، نوصل كل الأمور من حيفا او من المركز للجنوب. عشان هيك القرار هو انه يكون في عنا مركز كمان ثالث اللي هو في الجنوب، اللي يعطي كل الخدمات الطبية ويعطي كل الأمور اللي محتاجها عشان نعطي الخدمات الطبية كمان بالمستشفى وكمان بالعيادات والأدوية وكل الأمور هاي. حنحكي على مركز كبير اللي بعطينا كل الأمور اللي احنا نحتاج إلها عشان نعطي الخدمات للمواطنين.
0: دكتور زاهي، بدي أستغل وجودك معي كما دائما للحديث عن التطعيم ضد الإنفلونزا وبشكل عام تطعيم لفصل الشتاء. إيش وضع الإقبال في هاي الفترة؟
1: وشكراً كثير أنك سألت هذا السؤال. إحنا إسا بالفترة اللي بلشنا نطعم فيها، التطعيمات موجودة عنا في العيادات، بلشنا نطعم، ندعو الجميع يطعموا، وخصوصاً الفئات اللي هن في خطر، الكبار في العمر، عندي خلفيات مرضية، النساء الحوامل. التطعيم اليوم متاح من عمر نص سنة وما فوق. إسا بالأول إحنا عم نوصل التطعيمات، وإسا يعني الفئة اللي هي أخطر فئة بخطورة ننصحها دائما إحنا تتوجه وتطعم أول فئة. طبعا بس بندعي الجميع أنه يطعموا، كيف قلت، الكبار بالعمر، عندي خلفيات مرضية، شفنا هذيك السنة تقريبا 200 واحد توفوا لأنه ما أخذوش تطعيم الإنفلونزا. يعني هذولا 200 حالة كان نقدر تقريبا نمنحها لو أعطينا تطعيم الإنفلونزا. عشان هيك التطعيم كتير آمن وكتير مهم إلنا وخصوصا للكبار بالأمر.
0: هل ما زال هناك تخوف لدى البعض من التطعيم ضد الإنفلونزا دكتور زاهي؟
1: طبعا التخوفات دائما موجودة. أنا بس بقدر أطمن الجميع التطعيم هذا فوق 30 سنة في له كتير حسنات فيش له عوارض. يعني أرقام كتير واطي اللي هي تقريبا أنا كطبيب عائلي يعني تقريبا آخر سنة ما شفتش ولا حالي غير تفاعل محلي يعني شوية إحمرار أو شغلة من هالنوع فيش يعني له
0: أعراض أخرى صعبة
1: أعراض أو تخوفات نخاف منها أنه يضرنا. التطعيم كتير ناجح وبنجي وبمنع الوفيات عشان هيك نطعم. طبعا بمنع كمان تعطيل عن الشغل بمنع أنه الأهالي يقعدوا في البيوت. يعني كمان هنا من ناحية اقتصادية التطعيم كتير مهم. يعني بدل ما الأهل يمرضوا ويعطلوا عن شغل جمعة وجمعتين
0: يحافظوا على صحتهم علشان يقدروا يكملوا يروحوا على الشغل. دكتور زاهي سعيد مساعد ومستشار مدير عام صندوق المرضى كلاليت أود أن أشكرك ونتمنى الصحة للجميع. شكرا دكتور زاهي.
1: شكرا يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي. ننتقل الآن إلى شؤون تربوية. مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة لا شك أن هناك مسؤوليات ومهام كبيرة على عاتق من يديرون وزارة التربية والتعليم ومن بينهم وما يهمنا جدا موضوع التعليم للمجتمع العربي شيرين حافي ناطور مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم. أهلا بك أخت شيرين. تحياتي.
2: خير.
0: تحياتي. صباح الخير أخت شيرين.
2: صباح الخير. كيف الحال؟
0: أهلا. الآن نسمعك. كل عام وأنت بألف خير. سنة دراسية جديدة تضاف إلى مسيرتك المهنية فكل سنة وأنتم سالمين وإن شاء الله تكون سنة موفقة أخت شيرين.
2: إن شاء الله تكون سنة موفقة إلنا جميعا على كل المستويات على مستوى السلطات المحلية مدراء المدارس المفتشين المعلمين المساعدات والأخص طبعا الطلاب طلابنا وأطفالنا.
0: صحيح. هدول اللي احنا مركنين عليهم انهم جيل المستقبل. تابعت لقاء تم مع رؤساء سلطات محلية وممثلين عن الحكم المحلي. احكي لنا عن يعني ابرز ما خرج عن هذا اللقاء. يمكن كمان وصلك نقاط اللي رح تركزي عليها اكثر. خدينا للقاء اللي كان والمشاركة الكبيرة اللي انا شفتها من قبل مندوبين من الحكم المحلي اخت شيرين.
2: اللقاء هو عبارة عن تتويج لعمل عمل مشترك على مدار 4 سنوات مع السلطات المحلية. مهم إلي دائما هذا التشبيك. بدون التشبيك وبدون التعاون بين السلطة المحلية وزارة التربية والتعليم عشان نقدر نخدم طلابنا لن نقدر ننجح. فمن خلال برامج المرافقة اللي بنعملها للسلطات المحلية سواء تشكيل أو برامج أخرى مهم إلنا دعم السلطات المحلية تطوير كل ما يتعلق بالبنية التحتية. كيف ممكن من خلال التعامل مع السلطات المحلية يكون في رؤية واضحة بكل ما يتعلق بجهاز التربية والتعليم. مهم إلنا أنه مدير المدرسة في السلطة العربية سواء في الشمال أو في الجنوب سواء في قرية بدوية أو قرية عربية أخرى يكون واضح له أنه إحنا كوزارة نعمل بالتعاون التام مع السلطات المحلية من أجل رفع مستوى جهاز التربية والتعليم. وعندنا تحديات كبيرة.
0: إيش أكبر يعني التحديات والاحتياجات اللي لمستيها أخت شيرين؟
2: أولا في عنا فجوة كبيرة في كل ما يتعلق في البنية التحتية. ومهم جدا ان نعمل نتامل بشكل تفاضلي بين النقب الحبيب واحتياجاته. نحكي على القرى غير معترف فيها. في هناك فجوه كثير كبيره بكل ما يتعلق ببناء المدارس بانشاء روضات الاطفال. للاسف الشديد بدانا السنه الدراسيه في مدرسه الفرعه كان في عنا ورطه كبيره بكل ما يتعلق في توصيل الكهرباء للمدرسه. ففي امور في النقب لازم وضروري وانا متاكده من قيادات النقب القيادات السياسيه والتربويه مع لواء الجنوب تعمل بحرص عشان النقب الحبيب بيكون عنده كل الظروف المتاحة لأي طالب في منطقة أخرى في دولة إسرائيل سواء كان عربي أو يهودي. فالنقب بحاجة لعناية ومتابعة بشكل خاص. نحكي طبعا عن غير البنية التحتية بنحكي عن كل ما يتعلق بالتعلم عزيزتي. إحنا اليوم شفنا نتائج طلابنا في الامتحانات الدولية، ومن جهة تانية شفنا نتائج طلابنا المشرف في امتحانات البقروت. واضح لنا أنه مش موضوع القدرات هو اللي بيحسم نتائج الامتحانات الدولية، وإنما كيف منحضر ومنهيئ طلابنا لهاي الامتحانات. الامتحانات الدولية هي مش هدف، ولكن هو تحدي كيف ممكن نعمل نقل نوعية بكل ما يتعلق بطرق وأساليب التعليم.
0: عم تلمس شيرين نقطة كتير مهمة اللي عم نسمعها في الفترة الأخيرة، ما بين التركيز على العلامات والتحصيل في الامتحانات، وما بين المفهوم والمضمون الجوهري لسيرورة بناء شخصية طالب. يمكن كمان انت وصلك هيك نقاط اللي بيقولوا في كونا من العلامات، العلامات مش أهم إشي، احنا بدنا نبني مجتمع. كيف بتحافظوا على التوازن بين بناء طالب بشخصيته باللاعنف بمجالات مختلفة، وما بين انه طيب بالاخر كمان بدنا علامات بس مش يكون هذا هو الاساس؟
2: اولا نقدرش نستغني عن العلامات طالما شروط القبول للجامعات
0: تعتمد عليها.
2: طبعا تعتمد على شهادة البقروت وعلى امتحان البسيخومتري، فاحنا بحاجة للعلامات. وكأقلية نسكن في البلاد وجزء لا يتجزأ من هاي البلاد، واضح لنا أنه طلابنا بحاجة للتحصيل التعليمي وللتميز وللعلامات. ولكن عزيزتي المعلمين والمربيين والمدراء من خلال التعلم لازم يزرعوا في أولادنا مبادئ وقيم اللي إحنا كلنا تربينا عليها، مبادئ اللي بتخص العائلية. لازم كمان نعمل تعاون أكبر مع الأهل بكل ما يتعلق بالوالدية. لازم يكون في عنا حس اجتماعي، ولازم يكون عنا انتماء أكبر لبلادنا ولبلداتنا. لازم يكون في عنا أكثر وعي وإدراك للخطورة الموجودة اليوم في شبكات التواصل الاجتماعي التي تحيط طلابنا وأطفالنا. فمن خلال التعلم ممكن نزرع كتير من القيم. المسألة هي مش يا نعلم للقيم ونبني شخصية الطالب، يا نعمل من أجل العلامات والتحصيل.
0: مش هذا أو هذا، ممكن يكون هذا وهذا. أكيد. يعني بدل أو إنه
2: ندمج بين العالمين. وبدون شك، وهون بدي أوجه طبعا رسالة للمربيين، المربي هو كل معلم بفوت على الحصة ويزرع في طلابنا القيم، ومن جهة تانية ينشئ العقول، ومن جهة تالتة بوصل الطلاب للنجاح. فكل مربي مسؤوليته كبيرة، وهون عندنا دور مع الكليات، واخترنا كلية سخنين نعمل فيها المؤتمر عشان العلاقة اللي لازم تكون مع كليات تأهيل المعلمين. كليات تأهيل المعلمين لهم دور أساسي في التغيير الذي نصبوا إله في جهاز التربية والتعليم بتمكين المعلمين من هاي المهارات.
0: نعم.
2: المعلم مفروض يجي متمكن، ولكن طبعا دورنا الأساسي كوزارة نطوره من خلال تجربته يكون متمكن أكثر. فهذا كمان تحدي، كيف نجيب المعلمين والمعلمات في جهاز التربية والتعليم العربي للمكانة اللي يمكن من خلالها يزرعوا القيم ويجنوا العلامات والتحصيل التعليمي.
0: نعم. شيرين، بدي أسمع منك موضوع المعلمين. من جهة واحدة هناك نقص في المعلمين، من جهة أخرى هناك فائض من معلمين اللي ما فيش عندهم تعيينات. اللي أنا فهمته لما فحصت الموضوع إنه في تخصصات اللي هي ناقصة، مثلا فيزياء بيولوجيا، في تخصصات فيها فائض من ناحية إنه سوق العمل أو مجال المدارس اللي بيقدر يستوعبه. إيش صورة الوضع اللي أنتوا شايفينها، وهل في عندكم أي حل لهذه الإشكالية؟
2: أولاً في الخطة الاستراتيجية، أنا ما بحب أحكي عن الخطة الخماسية بشكل منفرد. الخطة الخماسية هي جزء من خطة استراتيجية أوسع لجهاز التربية والتعليم العربي في العشر سنين القادمات إن شاء الله. واضح لنا أنه موضوع المعلمين وتشغيل المعلمين، وبنحكي على آلاف المعلمين اللي للأسف الشديد أنهوا تعليمهم وفيش باستطاعتنا نمنحهم الفرصة على العمل. فهي قضية أولى.
0: نعم.
2: إحنا فيش عندنا نقص في المعلمين بشكل عام. من جهة تانية زي ما تفضلتي، مش في كل المجالات في عنا معلمين، فعشان هيك لازم نعيد النظر بكل ما يتعلق بتأهيل المعلمين، قبول أو شروط قبول المعلمين الجدد. ومن جهة تانية كيف ممكن نوضع خطة استراتيجية. بقدر أقول لك أنه حاليا في موضوع الهايتك مثلا في قرار حكومي لموضوع الهايتك، كيف ممكن يكون في عنا أكثر معلمين في الفيزياء والرياضيات. نعمل بجهد بهذا المجال. فيش عندي إجابات واضحة شو لازم نعمل بشكل أدق عشان نقدر نعطي الفرصة لأكثر معلمين إنهم يشتغلوا. في جزء من الحلول على سبيل المثال إنه نقلص عدد الطلاب بالصفوف، ولكن إحنا بنعرف إنه في كتير من بلداتنا في ضائقة في المباني، وعشان نبني مباني إحنا بحاجة لأراضي نبني عليها، ومش دائما السلطة المحلية يعني الحلول مش سهلة، ولكن إدراكنا إنه في عنا إشكالية وفي عنا تحدي كبير بالنسبة إلي مهم جدا. إحنا على أبواب مؤتمر مهم مع السلطات المحلية، مع أقسام التربية والتعليم، مع كل الجهات اللي إلها خص في جهاز التربية والتعليم لتحضير الخطة الاستراتيجية القادمة لجهاز التربية والتعليم العربي. بدون شك عنا تحديات كبيرة عزيزتي، بس أنا دائما متفائلة بطبعي.
0: في نقطة أخرى عم نشوف إنه في حالات صار لها كم سنة معلمين عرب في المدارس اليهودية وبيعلموا مش بس لغة عربية، في منهم بيعلموا مواضيع عامة. عندكم متابعة لهذا الموضوع؟ لأنه من جهة واحدة غير إنه في أهمية لتشغيل معلمين عرب، في هنا كمان الأبعد من هيك، إنه إحنا منشوف بهذا المعلم كرسول لمجتمعه ليعرف المجتمع اليهودي على المجتمع العربي، يفرج الصورة الحلوة لمجتمعنا. مش إحنا مش مجتمع بس عنف وقتل، في عنا كمان أخصائيين وفي عنا أكاديميين. إيش وضعكم وإيش يعني بتعملوا بالنسبة لهذا الإشي اللي عم نشوفه أخت شيرين؟
2: صحيح، أنا في الآونة الأخيرة بوصلني قصص مؤثرة جداً عن معلمين عرب بيشتغلوا في مدارس يهودية.
0: على فكرة في قصص إيجابية وحلوة كتير، وفي قصص أحياناً سلبية، إنه مش دائماً مش الكل بتقبلهم، ففي هيك وفي هيك.
2: صحيح، فأنا بدي أبدأ بالقصص الإيجابية. القصص الإيجابية إنه كل معلم عربي موجود صراحة مش بس في المدارس اليهودية، كمان في المدارس العربية. إذا نحكي على المدارس اليهودية، هو رسول بيحمل رسالة كتير كتير مهمة بتعكس المجتمع العربي بإيجابياته. من جهة تانية في صعوبات كتير كبيرة وتحدي كتير كبير بعد 17 في المجتمع اليهودي بالتقبل للآخرين، وفي كمان عائق اللغة العبرية. فواضح إلنا إنه موضوع تأهيل المعلمين بشكل منفصل لمعلمين العرب عن المعلمين اليهود بدون ما يكون جهوزية للمعلم العربي إنه يندمج بالمدارس اليهودية هو تحدي كبير. فلازم يكون لنا دور أكبر كجهاز تربية وتعليم بتحضير المعلمين وتهيئتهم على إنهم ينخرطوا في مدارس اليهودية بكل ما يتعلق مش بس باللغة، كمان بالتعرف على الآخرين، بيعرفوا شو النقاط الحساسة لما بندمجوا في مدرسة يهودية. وكمان بالعكس، يعني في عنا معلمين يهود مدموجين في المدارس العربية كمان إلهم لازم تهيئة أو تحضير. إحنا صحيح نعيش بنفس البلاد، ولكن فيش تعايش كافي اللي بتسمح لنا إنه نتعرف على بعض. عشان هيك واحدة من الخطط اللي وضعناها أو الأهداف اللي وضعناها هو موضوع التعايش. بعرف قديش صعب سياسيا بهاي الفترة وأنا جزء من مجتمعي، ولكن المعلم العربي لما بده يندمج في المجتمع اليهودي في واجب على المدرسة مديرها في المجتمع اليهودي بالإقبال على معلم وكيف إنه يدمجه، وفي مسؤولية على المعلم العربي بإنه يندمج في المدرسة. فإحنا واعيين للصعوبات، ولكن لا نيأس. بنظري المعلم العربي له دور كبير لما يندمج في المدرسة اليهودية.
0: في كمان نقطة بهمني أسمع رأيك فيها أخت شيرين. صحيح إنه قضية التابلت والهواتف والشاشات والتكنولوجيا والاي اي الذكاء الاصطناعي عم بدخل بشكل قوي في مجال التعليم، ولكن البعض بيقول انه اخذ هذا الاشي اخذ الطلاب اكثر من اللازم لمجال التكنولوجيا، وكأنه ابعدهم عن التعليم التقليدي اللي مازال في له مكانته.
2: اولا التكنولوجيا هي جزء لا يتجزأ من واقعنا ومن مستقبلنا، فما بنقدرش نستغنى عن التكنولوجيا، بالذات انه طلابنا هم طبعا في عالم التكنولوجيا، والتكنولوجيا اصبحت حتى في طالب حكى لي انا بحس انه تلفوني جزء من اعضاء جسمي، تخيلي يعني بقدرش استغني عنه. لما حاولت أخذ مرة التلفون من طالب فقال لي أنا بقدرش أستغني عن تلفوني، بحس كأنه إيد
0: كتير صاروا متعلقين بكل هاي التكنولوجيا.
2: فالتكنولوجيا إحنا كجهاز تربية وتعليم ما بنقدر نتجاهل موضوع التكنولوجيا وتأثيره على سيرورة التعلم اللي إحنا مسؤولين عليها طبعا. ومن جهة تانية عزيزتي، أنا بسمع في بلاد تانية وبهمني دايما أكون على وعي على شو بصير في العالم من حولنا. العالم اليوم خدي فنلندا على سبيل المثال، اكتشفوا إنها التكنولوجيا وإهمالهم لكل ما يتعلق في الكتابة سبب ضرر لأطفالهم ولأولادهم. فإحنا لازم مع دمج التكنولوجيا ما ننسى إنه للمهارات الحياتية في دور، ولمهارات مسك القلم والكتابة في دور. فالتكنولوجيا مهمة، ولكن هي مش بديل عن العاداتنا وتقاليدنا كمجتمع عربي، عن المهارات اللي عودنا حالنا عليها في الكتابة اللي تعودنا عليها. وهون بيجي دورنا على التوازن اللي لازم نخلقه بين التكنولوجيا من جهة واحدة، لأنه طلابنا لما يتخرجوا عزيزتي بالصف 12 اليوم اللي فاتوا رياض الأطفال بدهم يتخرجوا بعد صف 12 لعالم مختلف تماما، عالم ذكاء اصطناعي مختلف عن اللي منعيشه اليوم. فواجبنا نهيئهم من جهة واحدة، ومن جهة ثانية نحافظ على ما تعودنا عليه من مهارات تعليمية من عادات وتقاليد وتراث.
0: شيرين حافي ناطور، مديرة قسم التعليم العربي في وزارة التربية والتعليم، نتمنى لكم أنتم حضرتك والطواقم والأهالي والطلاب والجميع سنة دراسية مثمرة وناجحة وممتعة أيضا، ونتمنى لطلابنا كل خير. شكرا أخت شيرين، تحياتي.
2: شكرا عزيزتي، وبتمنى ما تستضيفينيش بحالات طوارئ.
0: ان شاء الله لا بدناش حالات طوارئ وحالات، بدنا بس حالات منيحه وانجازات. وعلى فكره عندنا طلاب عم بيحيوا انجازات كتير حلوه اخت شيرين، فبالعكس انا بكون كتير مسروره لما اقابلك عن انجازاتهم. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
0: شكرا.
3: غدا على قناه مكان،
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
5: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
3: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
3: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
6: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
3: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
0: برنامج على الأجندة راديو مكان، نتابع التطرق بالذات للحدث الأبرز الذي نواكبه وهو الانتخابات للكنيست. وأود أن أرحب الآن بيائير جولان وهو رئيس حزب الديمقراطيين. بوكر توف لخا يوشيف روش هالديمقراطي يائير جولان.
7: بوكر توف. بوكر توف للمعزنين.
0: איך אתה קורא את השטח בתקופה כזו, המקום שהגענו אליו, התאריך הזה, אנחנו במרחק של כ-30 ימים, קצת יותר מהבחירות, מר גולן?
7: תראי, מבחינתי כשאת אומרת שטח, אני כרגע בדרכי לשטח, לעוטף עזה, למקום שבו הראה הטבח החמור ביותר והמחדל החמור ביותר בתולדות ישראל. ואני ממשיך במאמציי הגדולים לגרום לכך שישראל תהיה טובה יותר לכל אזרחיה, באופן שטבח כזה לא יוכל לקרות יותר.
0: כשאתה אומר לכל אזרחיה, אז אני מניחה שזה גם כולל את האזרחים הערבים שבאותו יום גם נרצחו, נחטפו. אז תן לנו קצת יותר פרטים מהכיוון הזה, במיוחד אם נדבר לגבי הנגב למשל. במה מדובר, מר גולן?
7: קודם כל, והדבר אולי החשוב ביותר, זה להחזיר את שלטון החוק לכל פינה במדינת ישראל. וזה נכון גם נוכח היקף הרציחות הבלתי מתקבל על הדעת בחברה הערבית, נוכח היקפי הפשיעה המאורגנת. ואנחנו מתכוונים, הדמוקרטים, להקים כוח משימה מיוחד שילחם בפשיעה המאורגנת. אנחנו מתכוונים לשים את זה בראש סדר העדיפויות, ואנחנו נגיע למצב שמי שיפחד זה הפושעים עצמם, ולא האזרחים התמימים שרוצים לקום בבוקר ללכת לעבודה ולגדל את ילדיהם בביטחון. אז זה דבר שבוודאי אנחנו נטפל בו. והדבר השני שחייבים לטפל בו זה הטיפול בדרום בכללו. זה גם לטפל ביישובי העוטף, אבל לא פחות חשוב מזה להביא סוף סוף פתרון ליישובים הבלתי מוכרים בנגב, ולהגיע למצב שמסדירים את כל הנושא של הקרקעות, ואת כל נושא התשתיות, ואת כל נושא החינוך, באופן שבסופו של דבר גם אזרח ערבי בדואי שחי בנגב יחוש שהמדינה הזאת שלו, שהוא גאה בה ושהיא פועלת לטובתו.
0: אני רוצה ברשותך לסכם. אז דייפי רئيس حزب الديمقراطيين יאיר גולן, الان هو في الميدان متجه الى غلاف غزه, يقول يبذل كل جهده لكي تكون اسرائيل افضل لجميع مواطنيها. سالته وماذا عن المواطنين العرب, هم ايضا في السابع من اكتوبر من قتل من اختطف, قال نعم, ومن على راس سلم الاولويات قضيه متابعه ومكافحه فحت الجريمة, والفكرة هي إقامة قوة خاصة تكافح الجريمة المنظمة على رأس سلم الأولويات, ومن يجب أن يخاف هم المجرمون وليس المجتمع. يقول الجنوب بشكل عام, البلدات غير المعترف بها, هذه القرى وتسوية قضية الأراضي, البنية التحتية والتعليم, الهدف أن يشعر المواطن في النقب العربي البدوي في النقب بالحياة الكريمة والجيدة. ماريا גולן, אתה מביא הרבה נושאים שקשורים לאזרח הערבי, אבל מנגד אנחנו יודעים שהיום התחרות על אותם קולות של האזרחים הערבים היא תחרות מאוד קשה. אני יודעת שבפריימריז שלכם היו לא מעט מועמדים מהחברה הערבית, כמובן בסוף סומיה בשיר היא מי שנמצאת, בוא נגיד כעת, במקום ריאלי, אפשר לומר, פחות או יותר, אבל בכללי, חלק יצאו מאוכזבים, חלק נשארו, אמרו אנחנו נשארים עם העשייה דרך הדמוקרטים, חלק עזבו. מה קורה עם הייצוג הערבי במפלגת הדמוקרטים?
7: קודם כל, המפלגת הדמוקרטים פתוחה לכולם, ליהודים, לערבים, לנשים, לגברים, לדתיים ולחילונים, אין שום בעיה, פתוחים בפני כולם, והייתה התמודדות יוצאת מן הכלל, היו מועמדים ערבים יוצאים מן הכלל, יש את סומיה במקום 10 ואת עלי סללחה במקום 18, אנחנו בסך הכל צריכים לדאוג לכך שיהיו 15 מנדטים לפחות לדמוקרטים, ואז גם עלי סללחה יהיה בכנסת בתור נורווגי בוודאות, וכל הסיפור הוא פשוט מאוד, דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. כולם מוזמנים להתמודד, כולם מתמודדים על הקולות של, על הקולות של כולם. סומיה עצמה נכנסה בעזרת קולות של ציבור ערבי, וגם בעזרת קולות של ציבור יהודי. ואני חושב שזה דבר נפלא. ככה בונים מפלגה
0: שוויונית. נפגשת עם מי שהתאכזבו, עם מי שלא הרגישו בנוח?
7: את מדברת איתי על המאוכזבים הערבים, יש גם המון, המון מאוכזבים יהודים שלא הגיעו למקומות גבוהים. אז אין האכזבה, זה השיטה הדמוקרטית. אני חושב שבשביל לתקן את הדמוקרטיה הישראלית צריך מפלגות דמוקרטיות. אני מאוד גאה בכך שאנחנו המפלגה הדמוקרטית האחרונה בגוש, בגוש שרוצה להחליף את הממשלה הזאת. ואנחנו צריכים להיות אלה שמתעקשים על כך שכל המפלגות בישראל יהיו מפלגות דמוקרטיות, כי ככה בונים דמוקרטיה חזקה, ככה בונים תשתית דמוקרטית לאורך זמן.
0: אני גם אסכם, סאלתוה ען אל-אינתיחאבאת אל-דאחליה פי חזב אל-דמוקרטיין, כאן הונאק עדד כביר מן אל-מורשחין אל-ערב איידן, מנהום מן פי נהאית אל-אמר סומיה בשיר, אלתי וסלת אל-מקעד אל-עשר, אלתי נסטטיע אנקול אינהו מדמון, יאיר גולן אדאפה עלי סלאלחה פי אל-מקעד 18, וקל אידה חסלנה עלה 15, פסיידחול אילה אל-כנסת מן חילל אל-קנון אל-נרווג'י, ולכן סאלתוה עמן חאבה אמלהום, קאלו הדי הי ديمقراطية، الباب مفتوح للجميع، نساء، رجال، عرب، يهود، متدينين وعلمانيين، ولكن هكذا هي المنافسة، ونحن كحزب ديمقراطي نريد أن نرى ذلك في جميع الأحزاب، أحزاب إسرائيل، بأن يكون فيها هذه الديمقراطية. أتم دبريم على خلفاتها من شلان وخخيت أفل مماشا نحن رؤيما يائير جولان بعد بجوش نتنياهو كلهم مؤخدين מאחורה של נתניהו, אבל בצד שלכם יש אפילו תחרות בין מי ינהיג את הגוש, אפילו אמירות אחד נגד השני. מה קורה עם מי שיעמוד בראש גוש השינוי? כי אחרת אתם לא יכולים להוות פייט רציני למי שעומד בצד השני וכולם מאחוריו.
7: הניתוח שלי הוא שונה בכל הסקרים, אין לנתניהו שום יכולת להקים ממשלה, ולכן אנחנו עומדים לנצח אותו.
0: אני רק דיברתי על זה שכולם מאחוריו בסופו של דבר.
7: כן, אבל בסופו של דבר נתניהו לא יכול להקים ממשלה. אני דרך אגב נגד, אני בעד שבאמת כן יהיה דמות אחת שתוביל את הגוש. אבל אני היחידי בינתיים שלא לא יומרות להיות ראש ממשלה ולא מתמודד על התפקיד, ולכן אני מרגיש מה שנקרא, לא אני יאיר גולן פוגע באחדות הגוש וביכולת שלו לנצח.
0: אבל האם אתה עושה משהו למען אחדות הגוש, במיוחד כשמדובר בליברמן, אייזנקוט, בנט?
7: העשייה המרכזית שלי, אני לא יוצא נגד אף אחד מהשותפים העתידיים שלי, ואני מקפיד לשמור על רוח אופטימית, ואני קורא בכלל לכל מי שרוצה לנצח את הממשלה הזאת ולהקים ממשלה טובה לישראל, יהיה מי שיוביל את הגוש, זה פחות חשוב כרגע, מה שחשוב זה לצאת להצביע, מה שחשוב באמת זה שיהיה דמוקרטים גדולים בקואליציה הבאה ובממשלה הבאה, ככה נביא תיקון לישראל. קודם כל, אבל בראש ובראשונה לצאת להצביע, אף אחד שלא יישאר בבית, זו התשובה האופטימית, זו התשובה הנכונה, זו התשובה שתביא תקווה לכל אזרחי מדינת ישראל.
0: אני רוצה רק לוודא שאתה עדיין באותה עמדה, אתה בעד שילוב מפלגה ערבית, במיוחד שהדיבור כאן הוא לגבי רע"מ לממשלה הבאה, מר יאיר גולן.
7: אני לא רואה שום בעיה, אני חושב שכל אזרח ישראלי, יהודי או ערבי, צריך להיות גאה בכך שמפלגה ערבית תהיה שותפה לקואליציה הבאה ולממשלה הבאה. נתניהו עצמו רצה את מנסור אבס בתוך הממשלה שלו, ישבנו כבר עם מנסור אבס וזו הייתה ישיבה מועילה וטובה, ולכן כל הפסילה הזאת לדעתי היא פסילה מיותרת. 20% מאזרחי מדינת ישראל הם ערבים, ואם יש מפלגה ערבית היא יכולה לייצג את הציבור הערבי בקואליציה, בממשלה, זה דבר חיובי ונכון, ואנחנו צריכים להיות גאים בו.
0: אני רוצה להודות לך, ואז אני גם אסכם את הדברים. אז תודה רבה לך, מר יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים. תודה רבה. תכף אני גם אסכם את הנקודות האלה. תודה.
7: תודה לך, והמשך יום טוב.
0: המשך יום טוב, תודה. אידן, פי מוטבעתן ללאסאלה, סאלתוהו ען אנ אל-מועסקר אל-אחר, كله يقف من خلف بنيامين نتنياهو، بينما في معسكر أحزاب التغيير التي تريد استبدال الحكومة هناك منافسة فيما بينها، فهل تفعل شيئا؟ قال أنا الوحيد الذي لا أرشح نفسي كرئيس الحكومة، وما أعمل عليه أنا بالأساس الآن هو أن يخرج الجميع للتصويت، وأنا لست أي جهة من الشركاء المستقبليين. سألته عن، قال أيضا طبعا الهدف هو من سيكون كفؤ لتصليح الوضع في إسرائيل، والآن المهمة هي على الجميع الخروج وعدم البقاء في البيت. سألته عن موضوع دمج حزب عربي، بالأساس الحديث عن القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي، قال نحن نرى في الأحزاب العربية شريكا في الائتلاف الحكومي. الحديث عن الموحدة، نتنياهو بنفسه أراد منصور عباس، نحن جلسنا معه في حكومة التغيير، ولا يمكن شطب 20% من المواطنين العرب، خصوصا عندما يكون حزب يمثل المجتمع العربي. إذن كان هذا حوار مع يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيين. نتابع في موضوع الانتخابات ووضع المجتمع العربي، وأرحب الآن بضيفي التالي الإعلامي فايز شتاوي، رئيس تحرير موقع وصحيفة كل العرب. صباح الخير أستاذ فايز، تحياتي.
8: صباح الخير إيمان لك وللمستمعين.
0: قبل أن ندخل إلى مضمون الاستطلاع الذي أجريتموه بالنسبة لما يشعر به المواطنون العرب، بهمني أسمع منك أيضا بالمجمل عن موضوع الانتخابات. الآن سامي أبو شحادة تحت المجهر في محاولات لشطبه، عدا عن طلبات الشطب للموحدة والمشتركة وعفر كثيف، ولكن هو بالأساس في العناوين. كيف ترى تداعيات ذلك على المواطن العربي؟ هل هذا رح يخليه يروح أكثر لصناديق الاقتراع؟ هل هذا رح يعطيه شعور بالإحباط أكثر؟ كيف ترى وضع المجتمع العربي من هاي الناحية أستاذ فايز؟
8: أختي إيمان، يعني كان موضوع الشطب يطرح في كل انتخابات وليس هذا بجديد، يعني نعم. الأحزاب اليهودية المتطرفة تقوم بطلب شطب الأحزاب العربية بالمجمل، وبعضها يسقط في اللجنة المركزية للكنيسة ونذهب للمحكمة العليا والعليا تغير القرار.
0: نعم.
8: هذه المرة تختلف الصورة، اليمين استطاع أن يغير السيطرة على اللجنة المركزية للانتخابات في الكنيسة في هذه اللجنة تحديدا، وأيضا تم تغيير تركيب القضاة في المحكمة العليا.
0: نعم.
8: أكثر القضاة يعني يميلون إلى اليمين وإلى تطرف أكثر، فهذا ما يطرح موضوع سامي بشحادي انه في دائره الخطر. انا لا ادري انه يعني شو سامي يعني بجد عليه جديد من الانتخابات، يعني ولم يكن عضو كنيسة ولم يعني يصدر عنه شيء يعني يكون يعني شيء،
0: ولكن انت تعرف استاذ فايز شتاوي بمجرد ان يترشح اي شخص وحدث ذلك، بذكر مثلا مع هبه يزبك، طيب بيصير يرجع لورا يدوروا على كل سطر كتبه، على كل محل حط له لايك، فبيصير يبحث عن كل الاشياء الماضيه حتى قبل سنوات عديده.
8: أنا حسب رأيي يعني باللجنة المركزية سيشطب سامي أبو شحادة، يعني قناعتي أنا الشخصية وتحليلي للمشهد.
0: نعم.
8: ما ما ما ما سيحصل في المحكمة العليا الله أعلم، هناك احتمالات كبيرة في إنه موضوع الشطب يعني كمان يأخذ منحى قانوني وهنا راح تكون مشكلة. لسؤالك إنه هل هذا يدخل الوسط العربي لإحباط؟ طبعا يدخل الوسط العربي لإحباط من عدة نواحي. أولا في موضوع المشترك فشلنا، وأيضا موضوع إدخال التغيير على القائمة الثلاثية، ومن بعدها موضوع النائب جعفر فرح، وبالتالي إسه سامي أبو شحادي. أنا برأيي إذا إذا إذا اجتمعت الأحزاب العربية وقامت بحملة مضبوطة، يعني مضبوطة صح، إنه عشان تفرق يعني المصوت العربي يرى إنه في هناك ناس عم بتعطل عليه وبدينش يتمثل في الكنيسة، إذا عملوا الحملة صح مضبوط ورفعوا وعي عند الناس رح يكون العكس صحيح، وإن الناس تطلع على التصويت لكي مش بس انه يعني تعوض محل سامي ابو شحادي، انما تجيب اكثر اعضاء في الكنيسة نكاية في هذه الاحزاب المتطرفة، اذا الحملة كانت صحيحة، واذا الاحزاب فعلا اشتغلوا بمهنية وكان عندي النية فعلا يعني صادقة من اجل يعني انه الرد الصعصعين لهذه الحكومة المتطرفة.
0: فهذا يربطنا ايضا مع الاستطلاع الذي اجريتموه كما اطلعت عليه، 85% من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بالخوف والقلق من العنف والجريمة. أعطينا تفصيل أكثر، وكيف هذا كمان ممكن ينعكس في موضوع الانتخابات أستاذ فايز شتاوي؟
8: يعني إحنا دخلت تعديلات إعادة تصميم وتقييم للموقع الإنترنت لكل العرب، وأيضا للتطبيق يعني إعادة تصميم جديد، دخلنا هذا الشيء والاستطلاع الرأي يعني بهذا التصميم، وإحنا يعني الهدف منه إنه نستكشف ونرى ونستطلع آراء الناس في عدة أمور تكون آنية وأيضا غير آنية، في موضوع الحرب، في موضوع العنف والجريمة والأحزاب والتصويت وإلى آخره. هذا الموضوع سيستمر معنا طوال الوقت، لأن احنا ممكن نستكشف أمور أخرى قادمة إن شاء الله عن طريق هذا التطبيق وهذا التغيير. بالنسبة للنتائج، يعني 85% قلقين وخائفين من موضوع العنف الجريمي، هذا يعني مش غريب عليك ولا على المستمعين.
0: نعم.
8: العنف الجريمي هو المسألة الأولى، هي بالمرتبة الأولى اليوم يحتل هذا الموضوع، قبل الأكل والمشرب والتشغيل والتعليم والمسكن، يعني تحول هذا الموضوع لموضوع الأساس. وبرأيي أن الناس بعبروا بشكل واضح عن طريق الاستطلاع أنه هذا الموضوع مقلق ومخيف، البعض صوت أنه يعني يخاف من هذا الموضوع، البعض يقول أنه يعني على ما يبدو انه في ناس تعرضوا لهذا الموضوع وفي ناس خائفين انه يصلن هذا الموضوع. فالفرق بين خائف وبين قلق جدا. فهذا الموضوع كمان بدفش انه الناس او بدفع الناس للخروج للتصويت من اجل محاربة العنف والجريمة. يعني هذا العنف والجريمة،
0: هل بيأمنوا انه الخروج للتصويت رح يكون واحد من تداعياته مكافحة الجريمة؟
8: الاساس، الموضوع الاساسي الاول، الجماهير العربية تطالب بالمطلب الاول، موضوع مكافحة العنف والجريمة. يعني الكل بيعرف اليوم انه هذا الموضوع، هاي الظاهرة تتربص بنا جميعا.
0: نعم.
8: ويتقف باب الباب، يعني ليس لدينا احد محصن من هذه الظاهرة. ورأينا انه الموضوع يعني بياخذ منحة قتل يومي وعنف يومي بكل مناحي الحياة وبكل المناطق، مش بس في منطقة او منطقة، لا، المناطق جميعا، جميع المناطق هي اللي بتعاني من هذه الظاهرة. حسب رأيي الاستطلاع كان دقيق وكان يعني بيعطي معلومات وإشارات واضحة إنه في إجماع كلي على هذا الموضوع.
0: فايز شتاوي، رئيس تحرير موقع وصحيفة كل العرب، شكرا جزيلا لك فايز، تحياتي. شكرا،
8: صباح الخير.
0: صباح النور. وأبقى في مجال الحديث عن الجريمة والعنف، ينضم إلينا كايد حسنين، صحفي وناشط اجتماعي في مدينة يافا. أهلا بك كايد، تحياتي. لفت انتباهي ما أعددت أنت من قائمة مؤلمة جدا عن عدد القتلى في مدينة يافا تحديدا منذ بداية العام. أعطينا فكرة عن هاي القائمة للمستمعين اللي ما شافوها، مع كل هيك الصور والمؤثرة والتفاصيل كايد.
9: طبعا هاي القائمة بتعد الضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي تحديدا في مدينة يافا. احنا بنحكي في مدينة يافا منذ بداية العام.
0: نعم.
9: وحتى قبل اسبوع هناك 10 ضحايا، هناك 10 عائلات سكلة. للأسف الشديد عائلات السكلة تزداد وتزداد في مجتمعنا العربي وتحديدا في مدينة يافا. احنا بنحكي على مدينة يافا كمدينة مختلطة، واحنا بنشوف كيف الشرطة بتهمل موضوع الأمن والأمان في مجتمعنا العربي وتحديدا في مدينة يافا.
0: نعم. السؤال، أنتم كمجتمع يافي أو يافوي، إيش اللي عم تعملوه؟ هل في حركات؟ هل في مطالبات؟ هل في أي إشي عم بنعمل كايد؟ لأنه يافا جريحة، لما منقول 10 قتلى من بأول السنة هذا عدد كتير كبير.
9: نعم، يافا جريحة.
0: أيوة كايد،
9: يافا جريحة. نعم، إحنا بنحكي كان هناك العديد من الخطوات اللي قاموا فيها إخواننا مؤسسات مدينة يافا. من ضمنها كانت من أهم هذه الخطوات كانت بتوقيع على عارضة لإقالة قائد محطة شرطة يافا.
0: نعم.
9: عشان ما فشل في عمله. وكان هناك الكثير من الفعاليات والنشاطات والتظاهرات، أخيرها كانت مسيرة من دوار الساعة وحتى محطة الشرطة.
0: نعم.
9: مع كل هذا، مجموعة عائلات سكلة في مدينة يافا أقامت أول منتدى للعائلات السكلة اللي تضم جميع عائلات السكلة في مدينة يافا، اللي لابد نوجه لهم كل التحية والتقدير على الشجاعة اللي عندهم إياها، إنه رغم الألم والحزن اللي بمروا فيه أقروا يقيموا منتدى يجمع جميع العائلات.
0: تعرف كايد، يافا معروفة إنها مدينة عريقة، مدينة الأصل والثقافة، ومنها طلع كتير أمور إيجابية وحلوة. ليش الوضع اليوم هيك؟ يعني 10 قتلى في هاي المدينة من أول السنة، وين الخلل؟ إيش اللي صار؟
9: الخلل هو أولاً ما في مكان للشباب والصبايا. عندنا بعض المراكز تحوي الشباب والصبايا، ولكن هذا مش كافي، هذا تقصير من قبل بلدية تل أبيب تجاه السكان العرب في مدينة يافا. إحنا بنشوف التقصير يعني مباشرة، يعني فيش عندنا مراكز شباب، أغلب وقتهم في الشوارع.
0: والناحية الاقتصادية ومجالات العمل كيف بتوصف لنا إياها؟ لأنه هاي كمان واحدة من الدوافع اللي بتخلي الشباب تروح على مجالات العنف والدخول إلى عالم الجريمة.
9: صحيح. أول شيء نسبة المطالب بين فئة الشباب، بما أني أتحدث عن فئة الشباب في يافا، هي نسبة المطالب جدا جدا عالية. إحنا بنحكي على أكثر من 70% من اللي بيتخرجوا من الثانوية فيش عندهم وين يروحوا وين يشتغلوا. إما بيكون يشتغل على الإرساليات أو بيكون قاعد من البيت.
0: وهي فتحة كتير خطيرة إنه هو يروح لعالم الجريمة. كايد، إيش الكلمة اللي بتقولها لأبناء مدينة يافا، لأبناء بلدك اللي بعرف قديش أنت بتحب هذا البلد، بتحب هاي المدينة وبتألم للي بمر عليها؟
9: كلمتي لإخواني وأهلي وأحبابي أبناء يافا، بحب أقولهم كفى كفى عنف، كفى إجرام، تعالوا نتوحد، نكون إيد واحدة. عندنا تحديات، إن كان من البؤر الاستيطانية وإن كان من الحكومات الرئيسية في الدولة، إن كان من البلدية، إن كان من البوليس. عندنا تحديات، والتحديات هاي ما نقدر نمرقها وما نقدر نتجاوزها إلا إذا كنا متوحدين ومتكاتفين كأبناء يافا مع بعض إيد واحدة. سيبونا من المشاكل، بكف نشوف كمان أمهات بتعيط على أولادها، بكف نشوف كمان أخوات بتعيط على أخوتها، بكف نشوف كمان أرامل، بكف نشوف كمان أيتام. عندما بكف إحنا بنحكي بآخر 20 سنة إلى ما يقارب 200 قتيل في يافا.
0: الأرقام مؤلمة جدا. كايد حسنين، صحفي وناشط اجتماعي من مدينة يافا.
9: كفى كفى.
0: شكرا لك كايد، كلماتك كتير مهمة وقوية. شكرا كايد، تحياتي. إلى هنا أجندة اليوم. أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، أحمد عويسات راديو مصور، رونين دهان هندسة إذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
4: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
5: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
6: لا، ليش خاص؟
5: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
7: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه

0: عناوين الساعة: من مكان، جيش الدفاع ينفي تعرض جنود لمحاولات اختطاف في شمال قطاع غزة، تمديد فترة اعتقال السائق من كفر مندا في حادث الدهس بالخضيرة، بلدية أورشليم القدس تعلن إعفاء السيارات من دفع رسوم الوقوف في خط الأبيض والأزرق خلال سائر أيام عيد السوكوت، وأجواء معتدلة في معظم أنحاء البلاد.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. نفى جيش الدفاع الادعاء بتعرض جنود لمحاولات اختطاف متكررة داخل الخط الأصفر شمال قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم نشر بيانات للجمهور بشأن تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية، وأضاف أنه لا صحة لما يشاع حيال انسحاب القوات من الخط الأصفر في أعقاب أحداث عملياتية. مددت المحكمة بيومين فترة اعتقال الشاب محمود سمحات من سكان كفر مندا بشبهة التسبب بوفاة الفتى محاي عطية في الخضيرة في حادث دهس الأسبوع الماضي، ونسبت له شبهتا عدم تقديم المساعدة بعد وقوع حادث والقيادة بشكل يعرض حياة الإنسان للخطر. وجاء في حيثيات قرار المحكمة من جملة ذلك أنه ما من مؤشر حول فرضية القصد العمد. اعتقلت الشرطة مستخدما في مجلس محلي الجيش بشبهة تركيب جهاز تنصت في مكتب رئيس المجلس، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن المشبوه من سكان القرية ويبلغ من العمر 65 عاما. أعلنت بلدية أورشليم القدس أن إيقاف السيارات خلال سائر أيام عيد العرش سوكوت في الأماكن المخططة بالأبيض والأزرق سيكون بالمجان. وأوضحت أن هذه الفترة تبدأ يوم الأحد المقبل في 27 من الشهر الجاري وحتى 2 من الشهر المقبل. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
2: تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تكون اليوم وغدا درجات الحرارة حول معدلاتها الموسمية في غالبية أنحاء البلاد، وهذه درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم: أورشليم القدس 27، حيفا 29، تل أفيف يافا 30، الناصرة وبئر السبع 31، و 37 في إيلات. في 11 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا.
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم 6 شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعرين. صباح الخير ماريا.
1: صباح النور عرين.
0: شو الوضع؟
1: تمام، بجنن، حلو، روعة.
0: روعة،
1: بحب المي أنا كتير.
0: روقان روقان،
1: بحب السباحة كمان بالمي.
0: صح،
1: فش أحلى من المي. بعرف إيش يصير إسا بعد الشتاء، لما يجي الشتاء
0: على فكرة عم بتبرد وعم بصير الجو خريفي. خلص الصيف رسمي؟
1: 21/9 كان.
0: فكرته ب 23/9
1: انا. لا 23.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، ريتا نادر تيودوري بالساعه الثانيه، رح تكون بالساعه الاولى النادي اسمر مارون. صباح الخير لك ولخين دهان بالهندسه الصوتيه. كتير شغلات بتصير هيك بشكل مفاجئ ومش دائما بنكون متوقعين لها، وخاصه وخاصة معك بقدر أجلدك
1: لأنه مش أول مرة صارت، فنحن دائما لازم نفكر من قبل أنه مش بنفس المحل منحطه محل تاني، لأنه إيدينا بتروح شمال يمين عجلة، مش تعرف هيك في إشي اسمه هيك نعومي.
0: لا مش موجود.
1: لا مش موجود، عشان هيك إذا مش موجود من الأصل نعرف أنه في أشياء منحطهاش قريبة علينا، بالذات بالستوديو.
0: طب حدا فاهم عليكي؟
1: ولا حدا. اللي بده يفهم
0: او اللي فاهم،
1: لا مش بس، لا اللي مش فاهم او اللي عارف انه فاهم يبعث لنا او يتصلنا على 0723355993 او على الواتساب 0509071321 ويقولنا شو صار اليوم على الصبح.
0: احذروا ايش صار قبل ما نبلش البرنامج بخمس ثمانية.

0: يسعد صباحكم، احنا ماريا وعرين معكم من اسا لحد الساعة. عارين وماريا، ماريا وعارين.
1: ماريا ضحكت.
0: ما بركي بس اسا في ناس انضمت. طيب. شو بعد؟ ايش عدي حالك مشهورة؟
1: لا.
0: انه خلص مش حاجة حدا يعرف عنك.
1: البرنامج ماريا وعارين يعني.
0: ايش قلت انا؟
1: هي انا كتبت يعني بس ضحكني العشق.
0: لا بس انه ممنوع اعرف عنك، خلص انشهرتي؟
1: لا.
0: من نفسك الناس صارت تعرف؟
1: الدخان.
0: لازم هقول انه احنا ماريا وعارين.
1: احنا عارين احنا.
0: وملأي ساعة
1: عارين وماريا، ماريا وعارين للساعة 12.
0: للساعة 12 ساعتين فيهن شو؟
1: حكي، ناس، أسئلة، أشياء. مرات بنمرق من جنبها كل يوم بس لما نوقف عندها شوي نكتشف إنه فيها حكي كتير.
0: وأنا وياكي، وأنا وياكي. سلامتك على فكرة. أنت بعدك مريضة للي بعرفش.
1: مسكيني أنا.
0: أنا اللي بشف. انا اللي بس كل شيء انا بفكر انه بنوقف عنده في كتير حكي عليه.
1: طبعا
0: كل شيء.
1: مش نمي
0: سؤال اذا نوقف عنده.
1: تحليل كمان.
0: تحليل عميق. اكتشفت انه مش دائما بلاقي شريك هيك اتعمق معاه. فاللي عنده شريك بيقدر يتعمق معاه يتمسك فيه كتير منيح.
1: مزبوط.
0: مش موجود هذا. هذا شيء نادر صار. مزبوط. اليوم بطل في عمق اليوم. فش عمق
1: زي السلاحف الخضراء.
0: خلص. دغري ما بتلاقيه الا شرد. بطل مركز
1: زي
0: معي
1: غزالي. نعم.
0: بدك حدا يجي خلص يكون متمعن معاك يتعمق. فاحنا اليوم بدنا نتعمق بالشغلات. صباح الخير لكل اللي معنا. وين احنا. وين موجودين هني؟ وين
1: ممكن يكونوا؟ وين كمان؟ بالشغل، بالبيت، بالقهوه، ولا كل واحد
0: او من مطرح لمطرح. قال شو؟
1: قال شو؟ خلينا
0: قال شو؟ قال خليني أسمع شو عندهن اليوم. من هيك قال البرومو. البرومو.
1: خلصتنا اليوم.
0: طيب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم ماريا وعارين. إحنا بدينا نهارنا كتير حلو مكملينه. بس أحلى بيصير لما بنسمع أصواتكم أو مشاركاتكم على واتساب مكان. فاتصلوا فينا وشاركونا على 072-33-55993 أو واتساب مكان رسائل نصية. وأكيد ماريا صار مصبح عليك الكولونيل. وا وا وا وا وا.
1: لا الكولونيل بعده مش مصبح. بس في غيره صبحوا
0: وفاهمين شو صار.
1: واحد زقف والتاني طار. مين كتب لنا اياها هاي؟
0: هيدا دايما
1: ابو جود.
0: مين ماريا اللي بتزقف وانا اللي بطير؟
1: ايوه رسائل واتساب على
0: وين عم ببعثوا لك؟
1: على 0509071313 0509071321.

0: شو اللي بستنانا اليوم يا ماريا؟ شو اللي رح ناخده معنا اليوم؟ شو اللي رح نعطيه؟
1: يمكن يمكن يمكن يمكن الخيط اللي بمشي معنا بالساعتين هو
0: خيط
1: في خيط اللي هو بربط.
0: أنا وياكي مشيت على خيط؟
1: لا.
0: بينفع تتخيلي فرشتين على خيط؟
1: اه طبعا بس الفراشات بقدر اتخيلها.
0: طيب.
1: على
0: خيط. نعم
1: اي شيء بقدر. انت بس عندك اذا خيالك شوي واسع كمان انت بتقدر
0: تتحلق لفوق.
1: بتعلق انه خيط في خيطان كمان كتير
0: مططين
1: مططين قوي يعني بتحملونا ما تخافيش. فيمكن الخيط اللي بيمشي معنا بهالساعتين هدول هو الدور اللي بناخده بحياتنا وقديش ممكن هذا الدور يتغير يمكن يغيرنا معه كمان. فواحد بضله 41 سنة بمهنته وبعدين بيجي اليوم اللي لازم يقول فيه هاي آخر مرة إلي. وفنان ممكن يكون همه الأساسي يعمل فن ويبدع وبمرحلة معينة بيلاقي حاله مسؤول كمان عن المحل نفسه إدارة إنتاج ميزانيات جمهور وعن توفير المساحة اللي غيره يقدر يبدع فيها
0: بحاجة لمروني أكيد.
1: وممكن كاتب مبدع كل شغلة تقريبا اللي بيشوف إنه يشوف الإشي اللي كلنا شايفينه بس
0: مش عارفين
1: فيها زاوية إحنا ما انتبهنا لهاش.
0: أوكي.
1: فإحنا اليوم عشو رح نحكي عارين
0: إبداع
1: عن الشغل والإبداع بس فعليا رح نحكي عن الإنسان من جوا
0: من وراء الكواليس
1: بكل هاي الأدوار اللي هو حملها.
0: طيب بركي شوقناك وهيك بعد شوي رح تعرفوا أكتر تفاصيل عن هذا الموضوع. 072-33-55-993 ماريا الجمهور عم بطلب تحكي رقم الواتساب بالطريقة كتير صحيحة تغلطيش بالأرقام وأكيد أكيد تحكيها بشكل بطيء.
1: 050-907-1321 وهنا بدأ
0: قالوا بطيء مش بهدوء.
1: 050
0: لا مش بعصبية كمان
1: صفر.
0: 050
1: لا بدي أعملها زي البدالة بقدر تعرف البدالة
0: صفر لا نغميها بحفظوها أكتر 050-907-1321
1: بالله صوت إذاعي عندك عارين.
0: صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير
0: انتوا معنا على الهواء.
2: بتحكي معك
1: كمان في حجم مطر يا زمان ومدي ماريسا وين هالغيبة
0: بطل في شو
2: أو شيء سلامتك سلامتك كنت مريضة بعد
0: بعد مريضة
2: بدخول الدخان كنت الدخان دخنين
1: يعني لازم يا ماريسا
0: وعلى الهواء ماريسا قدام كل الجمهور
1: دخان أو
2: مش مش أحلى من الصراحة مهم أهم إشي جودي كان
1: وعن
2: خطوط جودي كان تحت السيف كنت أخذ وعرمبا شكرا ليسوع المسيح شكرا لديت شربل شكرا العذراء وشكرا الدكاترة نقذوا جوزي كان جوزي وضعوا تحت السفر بس الحمد لله تأحسن وروحوا من المستشفى.
0: عم تشكري ولا مش عم تشكري ما يعني
2: بسكو دايما دايما ما رحت عندي رحنا لديت شربل بعد 22 شهر كنت واحد جوزي أوديه لغاز قالوا لي لا قالوا لي بس يطلع لغاز مفويت مبروك إن شاء الله صار الجاي ضلينا هيك صار الجاي
0: يلا سلامته يا رب وإن شاء الله هيك بتخف الأمور هاي
2: إن شاء الله
0: تحسه أحسن
2: اتألم العانة بس هيك ولا المصاري ولا الفيلات ولا الطيارات الإشياء الإنسان اللي يكون إشياء مليحة بالحياة
1: صح
2: أنا ما نبدأ عندي ملال أحكي بس ما أريد أحكي خبر يسبوني بالعين أو يزودوني
0: بتأمني بالعين ماريسا بتأمني بالعين
2: أنا بقامي بالعين من الحكيات اللي بحكيها عن الحياة اللي عايشين فيها عن جد أنا دي بقدر لا لا لا, لا بس أنا قلبي طيب أكثر من اللازم كثير أنا على وجه كل العالم زيي على وجه كل العالم أنا بلاقي عالم صار العالم في لياته بس مش عشان أحمد حالي أنا عندي عقلي وتفكيري غير عن العالم
0: بحب الثقة الموجودة فيها ماريسا بتآمن إنه يا ريت لو كل العالم زيها كان بيكون الدنيا بخير
2: بخير
0: تسامع ماريا
2: على وجه على وجه تفكيري تفكير يعني تفكيري غش على الأشياء الموجودة مش قلبي في ناس
0: فهمت
2: عليك في ناس عندها قلبها أسود طب ليه شو ما في حياتنا تعمل الإنسان بصوحة ويروح روح على المستشفيات الصحة أهم شيء روح على حبة الحرية روح على القبر ولا إشي بينفع بالحياة الحياة محبة والسلام وطيب الإنسان
0: يلا ناخذ من رسالتك اكيد هيك عبره قويه لليوم شكرا كثير ماريسا وسلامتكم يا رب ان شاء الله تتحسن اموركم
2: اوكي حبيب قلبي
0: دايما نحب نسمعك باي باي الو صباح الخير مين معنا
3: الو صباح الورد والفل
1: أهلين
0: هلا والزنبا.
1: مين معنا؟
3: ايه أول إشي شكرا على هذا البرنامج كتير. فادي كتير بحكي معك من سخنين.
0: هلا فادي وين الغيبة؟
3: والله أنا دائما بالقلب، أنا بدي أطل الناس تتصل.
0: آه بس غيبت عننا.
3: آه طبعا غيبت لأنه الأجواء هيك مع مريا وعريل لما الواحد بسمعها بالراديو وبالشغل صدقيني بكيف، بحب أسمع مستمعين يعني وأنتوا بالقلب راديو ما كان عندك.
0: تسلم تسلم يا فادي، تسلم يا غالي.
3: طبعا اختي مريا وايش المحيلي بدي ابعت اجمل بقات الورد الدكتور شادي عاطف حميد غنايب بنتنا او مولود الجديد الف الف مبروك.
0: الف مبروك، الف مبروك يتربى بعزن ودلال طبعا. بنشاركك التبريكات
1: من عرين ومريا. نعم. ومريا وعرين.
0: نعم مش مشكلة، خلي مريا.
3: الحياة صدقيني كتير كتير حلوة. الحياة بدنا نفهمها، مش كل اشي اليوم انا مش عارف شو صاب للدنيا. الدنيا اختي تغيرت، الدنيا هي الناس كتير كتير قلوبها صارت بعرفش كيف، بطل واحد يتحمل، بطل حدا يتحمل حدا. احنا كيف كنا بنشوف اخت مريا، طبعا اليوم مريا وعريين طلع من اجمل يعني على الواقع كل هيك الشعوب كل زي مريا وعريين ضلين بضحك ومزح هاي فيش احسن منا، بتحس بالوقت بتحس بالاشياء كتير حلوه. بس اليوم اخت مريا الحياه هي ظلت حياه، بس الناس كتير تغيرت، الناس كتير تغيرت. اليوم الناس لما حصل مصاري، الناس اليوم بيجي بطخ اخوه على عشان نص ظلم ارض يعني بطلت الحياة تسوى، والله العظيم بطلت الحياة تسوى. منشوف هذا وقت الهاد ربنا سبحانه وتعالى أخت مريا وعرين أعطانا مرة واحدة نعيش في الحياة، مرة واحدة مش أكثر. تعالوا نستغلها، تعالوا يا عم نقعد، تعالوا نفهم عايش من عايش نتقاتل عايش عايش بسيط
1: المصاري
3: على بس المصاري على بس الدنيا المصاري خلقت ورق نقتل ومنحرق ومنعمل عشان ايش؟ ويا عمي تعالوا تنعمل هال، تعالوا رجال اعمال اذا واحد محتاج وعن جد محتاج ومضغوط تعالوا تنساعده، تعالوا نعطيه، تعالوا الله سبحانه وتعالى اعطى ناس كثير كثير معاه مصاري، تعالوا تنساعده، تعالوا نقول له انت ماشي منا طريق كثير كثير غلط، انت عمال بتطخ، انت عمال بتحرق، انت عمال بتطخ مين؟ يعني بطلنا نفهم إشي أخت، والله العظيم الواحد بطل سجن زي الحيفة، بطلت تقعدي بطبرية على الشط، بطلت السرجة تقعدي، صرنا بوضع أخت إحنا بغابة، عن جدي بغابة، بطلنا نعرف نطلع منها.
0: طيب شكرا يا فادي،
1: وصرخة ممتازة.
0: ويا رب الناس بس
1: تسمع الرسالة هاي.
0: شكرا كتير لإلك، يعطيك العافية، باي باي.
3: تسلمي، شكرا لكم كتير كتير،
0: باي باي. معنا كمان اتصال، ألو صباح الخير.
4: هلا صباح النور.
0: هلا مين معنا؟
4: مازن معكم.
0: اهلا يا مازن،
4: شو اخباركم؟
1: ماشي دحلات ماشي. شو ورانا وشو علينا؟
4: ماريا وعلين كيف نعم. حالكم؟
1: تمام، انت كيفك يا مازن؟
4: كرتهو. انا الحمد لله الحمد لله كل شيء تمام.
1: كرتهو.
4: انا كل حياتي 99% من حياتي مزح.
1: مزح
0: حلو، دائما عندك
4: روح فكاهة. انا بحب المزح، بحب الضحك، وبحب يعني صرف شيء. ليش؟ لأنه من جوا أنا ولا إشي، قلبي أبيض أبيض ثلج
1: ثلج
0: ثلج مثل الثلج
1: مثل الثلج
4: مش ثلج من هون، ثلج هذا اللي بألاسكا.
1: حلو، الثلج اللي بألاسكا بيختلف عن ثلجنا هون
4: ولا هو نفس الثلج؟ مغشوش مغشوش اللون، كل شيء مغشوش.
1: وتلج ألاسكا هو الحقيقي.
4: أصلي أصلي أصلي أوريجينال
0: خبير خبير خبير
4: أوريجينال.
1: أوكي
0: مازن، أنت لازم تكتب كتب
4: الإنسان إنسان
0: نكت مازن، كتاب هيك.
4: لا لا لا أصدقش جدي
0: اسمه كي كتاب ما هو.
4: لا لا ناشي يا سلمى الله يرحمها. اسمعوا
0: ماتت؟
4: اسمعوا اسمعوا، الإنسان لازم يتأقلم بالظروف اللي موجودة فيه. مثلاً
0: صح ماريا، اليوم تأقلمت
4: كورونا كتير. كورونا مثلاً حرب، لازم يتأقلم بالظروف اللي عايش فينا. مثلاً أنا معاشي مثلاً 10,000 شيكل، أنا بعيش على كدهن، ما بدي أخذ ولادتي على تركيا ولا على شرم الشيخ ولا على إيطاليا ولا هون وهون، أدفع 50,000 شيكل وارجع عشان أسد الدين؟ أنا مش منطق. بأخذ ولادتي على الجبل، بأخذ ولادتي على البحر، على كساريا، على أولقا، على البحر هنا، بأخذهم على عكا، يعني بلف فيهم هون بالمنطقة، بشموا الهواء، بنبسطوا، بروحوا.
0: والله
1: 100%
0: فيها منطق. شكرا كتير يا مازن، يعطيك العافية.
4: يعطيكم العافية. بس سلمى، سلمى بكلبي
0: بقلبك، رح
4: شو عمل شو عمل وكم شو عمل شو عمل شو عمل شو عمل 40 سنة 41 سنة
0: رح تسمعك قريبا، رح تسمعك يا رب.
4: ساعدوني ساعدوني فرجوني سلمى بس أشوفها بس مرة واحدة قبل ما أموت.
0: ان شاء الله ان شاء الله عم تسمعك يا مازن. شكرا لك.
4: هاي هاي هاي امنيتي بالحياه.
0: ان شاء الله ان شاء الله تسمعك. شي مره نجيب لك شي مره نفاجئك ونجيب لك اياها على الهواء.
4: خاتي رسمي جوز ترى والله بعلم قد ايش.
0: خلاص اطوي صفحه. شكرا مازن.
4: لو خاتيره بحبها.
0: شكرا مازن.
4: لو نميتي بحبها. لو نها بالاخر بحبها.
0: مازن.

0: وصلك رسائل ماريا؟ شو الرسائل اللي وصلتك؟
1: كتير
0: على فكرة بدي أقول لك شغلة، ممنوع نستعمل ورق. تستعمليش ورق؟
1: لا ولا شيء.
0: طيب
1: حديث بعدين. صباح الخير والفل والياسمين، كيف كل يوم ماريا وعارين؟ بتمنى لكم نهار حلو وموفق. طبعا من محمد خطيب شوفيرنا بعتولنا، كمان مين بعتلنا؟ صباح النور والجمال من مدينة حيفا الساحلي، عروس المتوسط اللي التي يتعانق فيها البحر مع جبل الكرمل الشامخ. أتمنى لكم يوما جميلا ومشرقا يشبه صفاء بحرها وهدوء أحيائها العريقة. نهاركم مبارك ومليء بالتوفيق والنجاح والأمل الواعد من سامي.
0: سامي، واو، سامي عم بيطول رسائله.
1: نعم، بدك في حدا بعت لنا بالضبط
0: ايش صار،
1: صار وليه صار في عنا فوضى، والمشكله انه نحن راديو مصور كل شيء ببين،
0: واحنا راديو مش تلفزيون.
1: وبتعرفي وبصير في تساؤلات كبيره.
0: طيب يلا
1: عن ما
0: تعال نحل اللغز. يلا شو صار،
1: شو صار،
0: شو قالوا لك؟
1: بدك انت تحدي
0: انت تحديت المستمعين. صح. شو قالوا لك؟
1: فرجاء بعتت يسعد صباحكم هالحلو عارين، وقعت الكاسي،
0: عارين وقعت كاسة المي.
1: نعم.
0: طيب هذا الاشي اللي بيعمل اكشن بيني وبينك، وهاتي نسمع شو أصالة قالت ويمكن بتجاوب عني. اوكي. يلا.
2: انا بس لانه بخاف اتفركش، موت خوفي من الفركشة. تعرفوا انه انا تخصص فركشة، بعدين عندي ابداع بالوقعة، اذا وقعت بقوم على طول. بيقولوا لي ناخدك مستشفى، بقولون لا، بيقولوا لي كيف، بقولون هيك نوعي، انا بوقع بقوم بنفس الثانية، وقعات حقيقية.
0: أصالة عملت حفل كتير كبير بالشام، رجعت أصالة عالشام، حكت بالعرض تبعها إنها خايفة تتفركش، خايفة شي تتدركم بشي إشي موجود على المسرح. وبالفعل حسيت كتير انتماء لشو هي قالت، كونها هي قالت إنه أنا ملكة الفركشي، فآه هيك بحس مرات إنه أنا ملكة الفركشي وبتوقع مني شغلات، وهي طبيعة الشغلات. وممكن مريا ممكن للمرة الجاي أكون هقل مفركشي. إسا شو صار؟ مبارح كنت بدون شاحن، اليوم عبيت شاحن، بس شو تفركشت وقعت المي. فبشتغل مرة على مرة الشغلات.
1: لا بس
0: مش أول مرة.
1: بالضبط، يعني هذا اللي بحاول أقوله، إنه نحن بنتعلم من الأشياء تبعونه.
0: بس مفركش مفركش لا؟
1: لا، أنا كنت كتير أتفركش بحياتي، بس تعلمت كيف أحط إجر وراء إجر عشان ما أتفركشش وأنتبه.
0: تفهم كتير بوقع؟
1: لأنك تتطلعيش.
0: ممكن. فمين مفركش مثلي؟

0: لحظة واحدة استوقفتنا ومن نوقف نفكر معكم فيها. اللحظات اللي منحب نوقف فيها هي شغلات بتحكي عن حياتنا اليومية، بس مرات ممكن منشوفها عن طريق أشخاص مختلفين على السوشيال ميديا أو حوالينا. فاستوقفنا فيديو للطيار أعلن فيه إنه بعد 41 سنة من الشغل هاي راح تكون آخر رحلة إله قبل التقاعد. انتو مستوعبين 41 سنة في إشي هيك بعبارة آخر رحلة؟ بتستوقفك هيك يا ماريا وبتخليك تفكري
1: 41 سنة أنت بتصحى وعندك مهنة، مكان لازم تروح عليه، مسؤولية، زملاء، روتين، ناس بتعرفك من خلال اللي بتعمله، وبعدين بيجي يوم وبتعرف مسبقا إنه هاي آخر مرة. آخر مرة بتلبس زي الشغل، آخر مرة تدخل قمرة القيادة كطيار عامل، آخر إقلاع وآخر هبوط. ومن هون السؤال بيصير أكبر من قصة هذا الطيار،
0: من هون لوين؟
1: فإحنا كتير بنحكي عن التقاعد كأنه النهاية السعيدة، خلص شغل، صار عندك وقت ارتاح.
0: بس ماريا بعد 30 أو 40 سنة بالمهنة اللي أنت متعود صرت تعملها على العميان، قديش سهل فعلا تقول خلاص خلص ستو فنيتو لكوميدي؟
1: لما الشغل كان جزء كبير من هويتك، مين بتصير لما بتبطل تعمله؟
0: طب في كمان الجانب النفسي يا ماريا، كيف يعني؟ يعني احنا بنحكيش عنه كتير يعني، وكأنه بناخده
1: منخاف نحكي عنه،
0: بخاف أواجهه،
1: منخاف كتير، لأنه انت باللحظة اللي انت بتطلع فيها للتقاعد كأنه في اشي
0: بيقولك
1: بكيانك نفسه بدناش اياك اكتر.
0: هقولك ليه؟
1: خلص،
0: وكأنه في اشي بالتقاعد مرات بيحطك فجأة قدام حقيقة العمر وبقولك كبرت.
1: حتى رح اقولها اكتر من كبرت،
0: هرمت،
1: ختيارت،
0: بتوجع.
1: يعني أنا بطلع عليها بطريقة تانية، تمام؟ يعني أنا عم بطلع looking forward لهذا اليوم اللي رح أقول باي باي
0: بس
1: لخمسين سنة شغل، لأنه بدي أبدأ حياة جديدة.
0: أنت متحلفتيله، أنا بحسك متحلفتيله، يعني وكأنك عم تستني هاي اللحظة. بس ماريا قلال جدا جدا، حتى نادرين الناس اللي عم تستنى. هقولك ليش، في هيك موقف صار لشخص قريب بالمحيط القريب، وأنا هذا الإشي كتير فاجأني لأنه كان ممكن تصير معي، أوكي، وعاني هذا الإشي. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، يوم يوم شغل شغل، نفس الروتين، بروح بيجي بطلع بسوي نفس الشيء، ناسي يطلع قدامه، ناسي يطلع حواليه، مش بمعنى العدم وعي، ناسي بمعنى خلص متعود، ما حوقش، ما استوعبش
1: إنه
0: هو وصل للمرحلة اللي فيه كمان تاني التقاعد.
1: تمام،
0: هذا يمكن بفرج على اجتهاد، يمكن بفرج على مثابرة، يمكن بفرج على حب وتمسك بالشغل. بس اوعى حالك مرات وتطلع حواليك وشوف وين انت موجود.
1: ما بالاخر نحن عارفين انه رح يجي اليوم، ونحن عارفين انه رح نكبر، نحن عارفين انه رح نختير، عارفين انه رح يجي اليوم، فنحن لازم نهيئ حالنا وناخده. لا، هي فترات بالحياة، فترات منكون اولاد، فترات منكون مراهقين وشباب، فترات منصير اهالي، فترات طبعا الشغل، جامعة، كل في فترات بالحياة بتيجي الفترة.
0: بس ماريا حلوة، ماريا وحياتك
1: حلوة،
0: صعب علي، انت متقبل كتير شغلات، بس انا اعطيني من المحل اللي فيه وانا مش عارفة اتقبل الامور. مكان كنت جزء منه كل يوم وكانوا محتاجيني فيه، فجأة الحياة فيه رح تكمل من دوني. انا من دوني
1: خلاص.
0: طب بس ما انا كنت اشي مسمار اساسي،
1: مسمار، وعلمت وتعلموا منك واخدوا واعطيت واعطوك وكله تمام، في إسا ناس جداد تيجي كمان، نعطيني الفرصة.
0: طيب والأسئلة لما بتطلع براسي، بطلوا محتاجيني، أنا خلص دوري، هاي إشارة
1: محتاجة
0: إني ختيرت، شو بقول لهاي التساؤلات؟
1: حلو التساؤلات، ممتازة، بس في مكان، في محلات تانية محتاجينك بدور جديد لإلك بالحياة.
0: بس التقاعد بخوف، مش بس بسبب الفراغ أو التغيير الروتين، يمكن لأنه بذكرنا أنه في مراحل بحياتنا انتهت وبدناش أنها هي تنتهي. شمعنا أنتو كبستو
1: صفحة جديدة؟
0: بس شمعنا كبستو كبست، ضلني
1: وأضلك ليش؟
0: خلوني،
1: خلاص بكفي، أعطيت اللي أعطيته، بكفي، يلا.
0: بس أنا مش كافي لإلي.
1: ليه مش كافي؟
0: بدي أكمل،
1: تعمله بطريقة تانية وبمحل تاني. مين قال إنه هون انتهت القصة؟
0: طب ليش بتقولي شبرت اللعبة؟ اللعبة بعدها عندي مكملة.
1: عند مين؟
0: لعبة شبرت اللعبة خلاص اطلعي.
1: ما شبرت تشيل اللعبة بس في محلات تاني بدك تعطي محلك لحدا تاني لحدا جديد وانت تبدأ مرحلة جديدة بحياتك.
0: اللي بفهمه منك ماريا يمكن لأول مرة لازم نتطلع على الأمور بنظرات تانية. عشرات سنين ما حدا يعني مش هو الشخص يعني تستناش الشخص اللي هو يحدد لك شو مطلوب منك وانت اللي بتقرر شو بتعمل. تستناش محل شغلك يقول لك تعال تفضل انت إسا عم تتقاعد. تستناش الجيل هو اللي يسيطر عليك. تستناش المراحل هي لحالة انت وتبدأ لحالة. انت خطط وصمم وإلعب زي ما بدك.
1: مش بس وانبسط من الفترة اللي كنت فيها, انبسط منها وتويها للصفحة هاي وابدأ صفحة جديدة حلوة.
0: كيف بيجهزوا حالا لهاي الاشي؟
1: من قبل بوقت. يعني أنا عندي 10 سنين تقريبا إنسان عم بجهز حالي عم بخطط لهناك.
0: إيش عم بتجمعي خيطان عشان كمان تحيكي؟
1: كمان بجمع خيطان عشان أحيك. بجمع كتير أشياء.
0: بتجمعي صدقات عشان ما تكونيش وحيدة؟
1: لا محافظة على نفس الصدقات وإذا كنت وحيدة بسلي حالي ما تخفيش علي.
0: إعلانات.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله, الأدب, المسرح, المعارض, السينما والموسيقى, وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل قضية, كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة. المشاكل, التحديات, المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر. أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير. مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج ماريا وعرين مكان.
0: وإسا ماريا وصلنا لفقرة هيك ضيفنا الأول بالبرنامج
1: واللقاء
0: لقاءنا
1: الأول. ضيفنا الأول اليوم هو أيمن نحاس. ومن الصعب وأنا شخصيا كمان فعلا نختصر أيمن بتعريف واحد.
0: ليش؟
1: هو ممثل ومخرج وكاتب مسرحي وكوميديا, والسخرية جزء أساسي من تجربته. وعلى مدار أكثر من 20 سنة تنقل بين المسرح التلفزيون والسينما وأشكال فنية مختلفة.
0: آخر أعماله اليوم هيك عم نشوفها موجودة. الحكي مش مثل الخوف. الحكي مش مثل
1: الخوف.
0: من كتابته وأداؤه من إخراج يوسف أبو وردي.
1: الفنان يوسف أبو وردي. والعمل نفسه رجعنا للسؤال عن أيمن أوسع من عمل واحد. كيف الفنان أصلا بدله يخلق ويجرب ويعمل إشي جديد وسط كل اللي حواليه؟
0: لأنه أيمن بفكر بالسنوات الأخيرة مش بس فنان اللي بده وقت ومساحة حتى يبدع, هو كمان مدير الفني لمسرح سرد بحيفة والمسؤول عن مكان. بده يضل موجود وصامد, ينتج, يستقبل فنانين ويجيب جمهور, وهذا إشي مش دائما سهل ويمكن حتى صعب.
1: كل هذا صار تقريبا من الكورونا لليوم. أزمات, حرب, عدم استقرار وقطاع ثقافي. كل مرة بلاقي حاله من جديد قدام سؤال الاستمرار.
0: وهذا الإشي بيرجعنا للحكي مش مثل الخوف. هي نقطة البداية اليوم. يعني بدنا نفهم من أيمن أكتر تفاصيل شو بيصير بالإبداع لما الفنان مش بس عم بيحاول يصنع فن وإنما كمان عم بيحاول يحافظ كمان على المكان تبعه اللي لازم يطلع منه هذا الفن, المكان اللي لازم يكون دايما صامد.
1: وأنا كنت متوقع إنه أيمن يكون حدي هون اليوم. بس هو مش رح يكون.
0: لا. صباح الخير عن طريق تليفون أيمن نحاس.
6: صباح الخير. قطول السبب الأساسي اللي ما جيتش.
0: نسيت؟ للفنانين مسموح وكأنه عندكم أنتوا حقوق. لا مسموح لكم؟
6: لا أنا مش هقول إنه مسموح يعني. إلا مش بعذر إنه جيت. كنت أحب أشوف الوجوه الطيبة. بس يعني أنا كمان عم بطلع ناطق وكمان عم يعني حكيتوا قبل التحديات. هذا من التحديات. مرات المخ الظاهر بعد جيل 50 بيصير يقلب. فراح من بالي وبعد عن جد كثير.
0: احنا مبسوطين انك انت معنا اليوم
6: من ال...
0: على رغم
6: التحديات.
0: الحكي مش مثل الخوف. وعملك الاخير كتابتك وادائك منك يعني انت جاي وعم تعطي الجمهور اكتر واكتر وكل مرة عم بتحاول تبدع مع كل هاي الضغوطات. كيف بنفع يبدع الواحد وهو مضغوط ومش عن جد في ارض اللي خصب اللي يقدر ينتج فيها بهدوء
1: يعني؟ احكي لنا ايمن يعني عندك تطلع من الكومفورت زون كل الوقت تحديات كتيرة وتبدع وتخلق عمل جديد كل الوقت. يعني انا متابعيتك كتير سنين
6: يعني بالاساس مش معادلة مقدرش اقول مش بسيطة ومش هي مش
1: ايمن
6: اللي عم بعاني منها يوميا. المعادلة ما بين عن جد الإبداع وبين الأداء وبين العالم اللي حابين نخلقه مع المنصة وبين العالم الموازي اللي هو بساهم إنه الفن يطلع على المنصة يعني التقني إدارة مسرح تسويق كل الأشياء اللي حوالين وبنفس الوقت الفنان اللي مش معزول عن ايش بيصير حواليه كل الوقت من ظروف من حروب من اي شيء عم نمره. هاي معادلة كتير صعبة يعني مرات بخفيش عليكم يعني مرات في انهيارات من شغل عصبية بس هي انهيارات تعب هي احباطات هي محاولات كل الوقت الواحد يحمل وبدأ كتير طاقة بدأ كتير تحمل وجلد وبدأ كتير وقت وبنفس الوقت بدأ كتير مساعدة والواحد مرات تعرف بيلجأ للي حواليه كمان الناس وفي مساعدات كل الوقت من أشخاص من الناس اللي بيحاولوا بيقاموا كله بهدف واحد بالآخر.
0: مع كل التحديات اللي عم تحكيها والضغوطات اللي عم تذكرها مرات تسأل حالك أنا ليه اخترت أكون فنان بهيك واقع
1: أو ليش
6: كل شوي
1: وليه اخترت
6: مرات بسألش حالي
1: ليه اخترت تاخد كمان كل موضوع مسرح سرد وإدارة فنية ومش بس إدارة فنية ونحن بنعرف
0: مسؤولية كبيرة
6: مسؤولية كبيرة مسمى إدارة فنية بس تعرف وكمان تتعلق بكل شيء يعني هي يعني مثال صغير إنه مرات بكون عم بتعامل مع نص أو عم بكتب أو عم بعمل مراجعة وفي نفس الوقت تلفون من نقول من الترخيص او من الاطفائي انه في مشكله وفي شيء لازم ينحل وفي شيء لازم تقني لازم يتصرف فيه.
0: وين ايمن الفنان هون مع الاطفائي وال
6: بيطلع من شوي صغير بحاول يرجع يعني هيك فهي هاي معادله لانه كمان الظروف تبعت مسرح سرد مش بسيطه يعني ماديا مش هينه مش بسيطه اطلاقا الميزانيات عم ناخذها كثير واطي ومش قصة البكبك قصة وضع قائم يعني المسرح كبير قاعات ضخمه سابقا لما كان مسرح الميدان ماسك هاي القاعات وكان ينتج ميزانيته قبل حوالي 10 سنين كانت ضرب 6 من ايش اليوم ميزانية مسرح سرد.
0: وانت بتلاقي وقت تكتب لك
1: او هل ابداعك تضرر يعني كمان بشي
6: يعني مرات يعني مرات بعمل يعني مرات جاكلينج ما بينه هيك مرات باخد أوف بقول خلص السؤال لازم أركز بهاي
0: تنجح
6: يعني لما بقرر لما بكون في مجال لأنه معي كمان شركاء وطاقم بالمسرح من موظفين وشركاء بالعمل اللي بنقدر كمان ندخل على بعض بهذا مش 100% هي مش تافه مش فجأة انعزال وقاعد بالفقاعة
0: بالجزيري
6: بس هي كمان بتساعد وأنا مآمن إنه هي فترة يعني مسرح سرد ومسرح مهم يكون موجود مهم يكون مفتوح هي منصة مركزية ومهم يكون إحنا بحاجتها يعني اللي بيعرف من فنانين واللي بيعرف من جمهور الانقطاع اللي كان بحيفة بالفترة اللي ما كانش في قاعة مسرح تحتوي وتستضيف عروض وتنتج وإلى آخره كان في فترة كتير صعبة بحيفة اللي إجت كمان مع الكورونا وبعدين يعني كل الفترة الأخيرة هي مليانة أشياء وهي منصة مهمة تظل مفتوحة وهذا بصفي هدف
1: وهذا بخلينا ننتج أكتر يعني إسا اليوم أو كيف أشرحها
0: يعني مثلا لو واقعنا كان هادي رايق كان بتحس إنه في إنتاج أكبر ولا
1: أو إسا بخلينا أكتر
0: لأنه ولا ظروفنا الصعبة بتحسنا أكتر
1: لأنه أنا حاسي في كأنه بالأشهر الأخيرة في كأنه فائق من الفعاليات والأعمال والأحداث
0: بسبب الظروف
1: بسبب إنه كان في انقطاع يمكن
6: يعني كمان قطاع كمان تعرف يعني يعني دول الاسكندنافية عايشة برخاء ورواء تقريبا بدون المشاكل اللي احنا بنعرفها يعني اكيد عنده مشاكلهم يعني كمان هذا في ابداع وفي فن وفي هيك بس القصة هي قديش انت مشغول باليوم يوم انتوا بتعرفوا كمان بالشخص تبعكم كل واحد فينا بعرفها هاي قديش راسنا مدووش بكثير شغلات اللي هي صراع بقاء يوم يعني كثير شغلات مش بس ماديا بحكي
0: وأيمن
6: فهذا بيأثر وبنفس الوقت هذا بتلاقيه مرات كمحفز يعني الحكي مش مثل الخوف مثلا كعمل هو جاي من يحكي عن هذا الوضع شوي
0: لما بيجي هيك وبيجي عرض مثل الحكي مش مثل الخوف وفجأة هيك حسيت الإبداع كله حطيته بمحل واحد بتتنفس الصعداء بتحس بارتياح ها هقدرت أجيب حالي بكمان عمل للجمهور
6: يعني بعطي لحالي هذا تعرف الإطراء والتحفيز الداخلي انه يا طلع رغم كل شيء انت عم تعمل كتير اشياء مش ضمن الهوية تبعتك يعني كأشياء حتى تقنية واشياء ادارية واشياء ومن الوقت قدرت تساوي طبعا الحل المثالي الوضع المثالي هو راح ان شاء الله عن قريب بيبدأ يصير كمان انه المهام تتأثر كمان والمسرح يكبر أكثر بعطي حالي أقول والله قدرت قادر أسوي هذا مع كل هذا قادر أحمل كمان هم تقل تعني أقول أكثر مرات هو هم بس ما هو تقل أكثر هو كمان شنطة على الظهر وفاهم مع حالي كمان هذا فترة مش شيء دائم
0: شكلت لإلك طاقم وشكلت لإلك فريق اللي عم بيساعدك وبيدعمك بس ما اكتفيتش
1: دائما بعرف كيف
0: صح بس حتى ما اكتفاش لدرجة انه على المسرح كان بحاجة كمان لمساعدين
1: لثلاثة
0: ليش ليش ليش هدول الدميات من وين اجوا
6: هاي يعني الحاجة صرت الخوف وعمل شوي غريب مختلف لعدة اسباب اول اشي لانه لأول مرة بنخوض تجربة أو بصير في تجربة من هالنوع عالميا كمان اللي هي بتشمل الحكي البطني مع دمى على المسرح وهذا أول مرة صار بتاريخ الحكي البطني ثانيا لأنه عربيا أول مرة كان في عمل محلي تعال نقول على الأقل محلي عمل بدون غض النظر عن موضوع الحكي البطني أو لا فهذا هذا هذا عمل جديد مبتكر اللي فيش عندنا مرجعيه يعني تعرف اذا عمل ثاني اوكي عارفين كيف نسوي عندنا ممثلين عندنا نص عندنا اخراج بنشتغل او مسرحيه دمى للاطفال عندنا بس هذا عمل فيش له مرجعيه فيش تقولي طيب العمل المسار
0: بدك تبكر يعني بدك تبلش شيء تخلق شيء
6: بالضبط والعمل هذا صار له معي 3 سنين ما بين التفكير والنص والكتابه والشغل الفعلي مع المخرج بوردي مع شكل الثانيين مصمم أشرف حنا مع كل الطاقم مع طاقم المشغلين والمحركين المرتدين يعني مش مشغلين
0: بتحس انه مرات بيحكوك ان هدول الشخصيات بيحكوا عنك كمان مرات هدول الشخصيات
6: طبعا يعني الشخصيات اللي معهم اللي بلشوا معي من أكثر من 10 سنين
0: مكملين معهم
6: أنا بعمل معهم عروض ستاندف على القلب مسرحية بعمل درامي مسرحي
0: صح أنا حضرته وقت الستاندف وكتير متشوقة أعرف هاي الشخصية نفسها أنا اللي كانت بستاندف كيف فاتت على المسرحية
6: بالضبط كيف صار لها حياة تانية على المسرح لها حضوة صار لها واحدة بده كمان حدا يشتغل معاها
0: عم بتعيشها يعني عم بتكون هون وبتكون هون وبتاخد قوالب مختلفة
6: بالضبط بتاخد بعد كمان أكثر إنساني أكثر بشري وحقيقي قال حقيقي على المسرح طبعا وهذا جميل كتير يعني أنه كمان الديناميكية بيني وبين المحركين من ناحية أنه الحكي لما بيطلع الشخصية بتطلع المبنى تبعها حكيها مشيها مشيتها حركات إيديها أجريها
0: لغة جسدها
6: ففي أشياء أنا مرات بتعرفي بتفاجع كمان مع الممثلين معي المحلاء فجأة عم بحكي إشي بدون ما نرتبه قبل حتى بمراجعة فجأة بسووه كانوا في إشي مش لازم استند تطلع حركة في إشي كتير جميل بهذا وبنفس الوقت صعب مش عم نحكي عملي هوين إطلاقا يعني إنه جد
0: فيه تحديات بحد ذاته
6: تحديات
0: الحكي مش مثل الخوف أيمن نحاس بالنجاح لإلك مع أيمن. كل التحديات اللي عم تمرقوها وكان مهم لإلنا نبرز إنه كل الشغلات اللي بتسويها مش جاي هيك بسهولة أكيد يعطيك ألف عافية وبالنجاح
1: بالنجاح أيمن
0: باي باي باي, باي. باي. مريا احنا وصلنا لنهايه الساعه الاولى من برنامج مريا وعارين.
1: ساعه جدا كانت
0: ورح نكمل. بفكر انه احنا بحاجه لهي يعني التركيب، يعني لو مش مركب بنخلق التركيب.
1: السؤال دائما يعني كيف نصنع الابداع وسط كل هذه التحديات، وانا حسيت انه انا بقلب هاي التحديات عم بعمل
0: وعم تصنع ابداع.
1: بنحاول.
0: شكرا لمين رفقنا وحكانا واتصلنا وبعتلنا او بس سمعنا شهدنا. إيه كملوا معنا بعد أخبار الساعة 11
1: ونقرأ الرسائل.
0: أكيد أكيد أكيد. شكرا لرانيا رشيد أبو نمر بالإنتاج، لنادية أسمر مارون بالراديو المتلفز، خين دهان هندسة صوتية. باي ماريا.
1: باي عارين.
0: خليكي يعني بعد أخبار الساعة 11
1: انتبهي بس أنت
0: فش وبعد خلص إن شاء الله ببلح.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك؟
5: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
4: شو بابا بدك تجلطني؟
6: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: ايش بيوعدايس؟
3: ايام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي اتو 3 باصدار ايفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للانظمة.
8: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
9: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الحادية عشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. قررت لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح النائب عوفر كسيف من القائمة المشتركة في انتخابات الكنيست، وذلك بناء على طلب الليكود. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن المسوغ للقرار عدم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. وصوت مع شطب كسيف 19 عضوا وعرضه 5، فيما امتنع 2 عن التصويت. نفى جيش الدفاع الادعاء بتعرض جنود لمحاولات اختطاف متكررة داخل الخط الأصفر شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم وبشكل شفاف نشر بيانات للجمهور لدى تفجير عبوات ناسفة في آليات عسكرية. وأضاف أنه لا صحة لما يشاع حيال انسحاب القوات من الخط الأصفر في أعقاب أحداث عملياتية. جاء من خان يونس أن فلسطينيين قتلا صباح اليوم جراء غارة لمسيرة إسرائيلية طالت مركبة في منطقة المواصي الشمالية. وأفادت مصادر طبية بأن القتلين هما محمد أبو علوان وأسامة أبو خاطر. مددت المحكمة بيومين إضافيين فترة اعتقال الشاب محمود سمحات من سكان كفر مندا بشبهة التسبب بوفاة الفتى محاي عطية في الخضيرة في حادث دهزنا الأسبوع الماضي. ونسبت له شبهتا عدم تقديم المساعدة بعد وقوع حادث والقيادة بشكل يعرض حياة الإنسان للخطر. وجاء في حيثيات قرار المحكمة من جملة ذلك أنه ما من مؤشر حول فرضية القصد العمدي. أعلنت بلدية أورشليم القدس أن إيقاف السيارات خلال سائر أيام عيد العرش سوكوت في الأماكن المخططة بالأبيض والأزرق سيكون بالمجان. وتبدأ هذه الفترة يوم الأحد الوشيك في 27 من الشهر الجاري وحتى 2 من الشهر المقبل. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: صباح الخير، يسعد صباحكم وين ما كنتم مستمعين ومشاهدين مكان. انتم مع برنامج
1: ماريا وعرين.
0: برنامج ماريا وعرين معاكم لحد الساعة معاكم لحد الساعة 12. عذرونا، ماريا مريضة.
1: نعم.
0: صباح الخير لرانيا رشد أبو نمر بالإنتاج، ريتا نادر تيودوري معنا بالراديو المتلفز، روبي أوسنهولز معنا بالهندسة الصوتية. هاي روبي.

0: بالساعة الأولى عن الإبداع. إبداع كلمة كبيرة وإلها وزن وإلها مسؤولية. بس إلها مسؤولية. مش أي واحد مبدع.
1: بليز. بلا بقدر يكون مبدع الإنسان.
0: كل واحد. قصدك بأي مجال.
1: بأي مجال بحب يكون فيه. بأي إشي ممكن
0: يعني
1: يكون
0: الإبداع مبدع. موجود عنده بس السؤال كيف هو بيوجه حاله بأي مجال.
1: وإذا بده كمان يشغل الخلايا خلايا الإبداع.
0: بس كمان في تمن كتير مرات بندفعه حتى نقدر نضل نعمل الإشي اللي احنا بنحب نعمله ونبدع فيه. أكبر خوف بفكر على الإنسان إنه كان يبدع بإشي وخايف يبطل يبدع فيه.
1: دائما بقدر يبدع الإنسان كل وقت ما هو بيشغل هدول الخلايا مبدع بيكون. تخافيش أعري.
0: عنا بعد شوي ضيف جدا عنا بعد شوي ضيف جدا مميز جاي لعنا على الاستوديو رح يدخل. بس قبل هيك بدنا اتصالاتكم ومشاركاتكم على 072-335-5993. اتصلونا وشاركونا أو رسائل نصية على واتساب مكان ماريا لو سمحتي.
1: انت بدك تنغميها أنا مش حنغمها.
0: 050-907-1321 بعتولك رسائل.
1: نعم الصبح ما لحقناش.
0: يلا شو بعتوا لك؟
1: اوكي كولونيل سألت على الكولونيل محمد ببعث لنا ماريا وعرين يسعد صباحكم يطلق جناحكم ويحلي ايامكم ويحقق احلامكم ويعلي مقامكم ويبارك ارزاقكم ويسعد كل اوقاتكم.
0: كل شاعر
1: بيش.
0: شكرا.
1: يسعد صباحكم بعتوا لنا غادة بعتت لنا يسعد صباحكم صباح الخير لكم من أبو حامد. صباح
0: أبو حامد.
1: طبعا وصلتنا رسالة الصباحية من لندن يسعدكم يسعد صباحكم. أنا انضميت يا جميلاتي.
0: إيناس
1: سلامتك يا ست الكل.
0: كنا عم نستناكي إيناس تنضمي لنا. كيف هيك؟
1: وبعتتنا كمان إشي تتعمقيش بأقرب الناس الإلك. صدقيني أكتر واحد حيقلب عليك ويأذيكي لأنه بعرف
0: يما
1: كل إشي عنك
0: يما بخوف. وانا في شخص مجروح ولا لا انلدغ.
1: صباح الورد والفل والياسمين احلى ماريا وعرين. وطبعا ابراهيم
0: جبار
1: بعتنا اياها وبعت لنا هاي الاغنيه مني لك لالي عرين
0: ماريا
1: ولك عرين بس مش قادره اسمعها للاغنيه ما لحقتش.
0: طيب بعد شوي نسمع.
1: كمان شيء بخصوص الفركش لانه حكينا قديش عرين
0: مفركشة
1: حتى يعني علبة المي اللي مسكرة تفركشت
0: وانفتحت
1: الصبح. فبحكي لنا الصبح وأنا نازل على الدرج ما بعرف كيف ما شفت آخر درجة فتفركشت. أنا جيت بشقة والقهوة بشقة والسيجارة بشقة يعني بس الحمد لله وجع خفيف بمفصل الرجل عدت على خير. واللي بعت لنا يا أبو الجود.
0: أبو الجود سلامتك. كل شيء ولا تتفركش لنا.
1: صباح الخير ماريا وعرين. أنا العرين بنصحها تساوي فحص ممكن يكون عندها نقص نظر مع أنه مركبة النظرات.
0: نقص توازن.
1: في مع أنه في رسالة صوتية بنسمعها بعدين.
0: توازن
1: أكمل؟
0: آه.
1: صباح الخير من أجمل ما قرأت. إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك أغمض عينيك. الحمد لله من نبيل صبيحات.
0: شكرا يا نبيل.
1: صباح الخير ماريا وعرين من فتحي.
0: هلا يا فتحي.
1: إن شاء الله بخير. سلامتك ماريا. بس مش سلامتك. رقم فتحي هذا عادي بعد شو سوي نفسه
0: مش نفس الفتح اللي منعفه.
1: ملاك بتصبح علينا وبتقولنا أحلى صباح ماريا وعرين وألف سلامة لقلبك. سلامي لقلبك ماريا ويومكم جميل.
0: شكرا سلمي. لكل اللي عم ببعث لنا ابعثوا لنا بعد على 050-907-1321.
1: نغميها.
0: نعم.

0: 0-7-2-3-5-5-9-3-3-5-9-993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا. بنفع تنغميها ماريا بسمح لك مرة واحدة. رسائل نصية على
1: 0-5-0-9-0-7-1-3-2-1.
0: لما بطلب منك تنغمي
1: بوطي الصوت بالضبط. بعرف ايش انغم انا.
0: صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
2: وعصير.
1: صباح النور. مين معنا؟
2: عمي بحكي مع عارين.
0: نعم.
1: وماريا.
2: عارين وماريا كيف حالكم؟
0: نعم.
2: كيف الصحة والعافية؟
1: الحمد لله.
2: الكاتب محمد علي سعيد.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: أنا شيء أعز علي من المقلتين عارين بعين وماريا بعين. عين الله تحرسكم وترعاكم يا أحلى وأغلى مذيعتين.
0: الله
2: منيح هيك؟
1: واو كتير. حلو شكرا
0: كتير هيك.
1: نعرفش إيش نعمل مع الموضوع هسه
0: يعني إحنا مصدومات. لا بعد بنفع بعد.
2: لا بك لا
0: لا خلاص
2: على اسمي تعرفيني مين أنا بس بعرفك عارين
0: طبعا
2: أكثر مرة على
0: طبعا
2: على
0: طبعا طبعا شرف كبير إنك أنت اليوم معنا
2: الآن بس بدي أعلق
1: عن
2: بس بدي أبدأ أعلق بس على قضية التقاعد.
0: نعم.
2: أنا التقاعد على نوعين. في ناس تخرج إلى التقاعد للتقاعس ويموت وقتها، وفي ناس تخرج إلى التقاعد للتفاعل.
1: صح.
0: وانت انو من
2: التفاعل
0: للتفاعل
2: عندي وقت اذا عندك وقت بعوني كل دقيقه بدولار مستعد اشتري كل دقيقه بدولار مش عندي وقت شيء لي انا بقرا لحد اسا 75 سنه بقرا 16 ساعه يوميا في المواضيع المختلفه وانا يعني وقتي كله محاضرات هنا وهناك ومجانا وبساعد طلاب الجامعات الدكتوراه والله مجانا اعتزه لان الوطنيه قديش بتخدم شعبك مش قديش شعبك بخدمك
1: لسه بدنا نحكي على
2: وانا مش حاجه اقول مين انا تقدر تساله وتشوفه
0: صح
2: بس فقط اقول انه في ناس تخرج الى التقاعد للتقاعس والكسل وفي ناس تخرج الى التقاعد للتفاعل والعمل. أنا كنت أجد وقتا عندما كنت في التعليم كنت محاضر وفي الجامعة وفي المحلات كنت أجد وقتا اليوم والله ما بجد لا أجد وقتا.
0: كل الاحترام لإلك وشكرا لعطائك لمجتمعك.
2: أنا أتمنى لكم الخير للأخت عارين والأخت
0: شرف
2: ماريا
0: شرف كبير
2: وشكرا لكم
0: شكرا كتير لإلك.
2: أنا بتابع برنامجكم لأنه بشكل عام أنا بصل للساعة 3:30-4 وبقوم بنام بقوم على الساعة 9:30-10 فبحضر البرنامج بصوتي وأنا بقعد باكل بشرب فنجان قهوة وبحضر البرنامج فمرات بيجي أرفع تلفون مرات ما
0: يا ريت لو بتقدر يا ريت منعتز بهذا الكلام وبمداخلتك وهذا إشي كتير شرف لإلنا فيا ريت دايما تتابعنا وتتصلنا
1: وتعطينا
0: هاي المشاركة
1: تعطينا من خبرتك ومن
0: مجالك ومن
1: شكرا
2: فوتوا اقرأوا اللي بكتبه
0: يلا خلاص فوتي ماريا
1: فوتي. حبيت تعرف إنه اسمي باللهجة العربية ماريا كتير حلو
0: صحي ام جوزيف خلقته
1: لا هو هيك
0: ماريا
1: ماريا يعني شفت
0: صباح الخير مين معنا
3: هلا بنطر يا ماريا وعرين طايط الليل
0: عزيز أوف.
3: بقعد لحالي عد نجماته
0: الله
3: كرمال شعوركن يا ماريا وعرين صرت حب الليل حبه يا ليلى وحب عتمات
0: الله
1: اوف اوف اوف اوف
3: لك انا لا بدي قصر ولا مالي ولا بدي ذهب ولا الماظ ولا مالي يا مري وعرين لما حبيب القلب بيده ومال عشقت الفقر كرمال الحباية يا يا باي يا باي يا باي يا غايبين. الله يسعد صباحك وشو
0: الله
3: شو
0: هالإحساس.
3: أنا ما عرفتش إنه كان عيد ميلادك
0: عزيز. استنيك وتتصلي وتعيد يا عزيز.
3: 111 زي الثلاثين يا عريس.
0: تسلم تسلم هالمعايد استنيتها يا عزيز.
3: طبعا وكان عيد ميلادك صادف هو من نسيم يعني شو بدنا نعمل يعني.
0: مزبوط.
3: عز الحبايب عز الحبايب.
0: مزبوط. شكرا كثير الصوت الحلو.
3: احنا بدنا نغير بلشتولي على المسامير والموت ولا شلون ما يصير بدنا نعيش حياتنا. ما بدنا نحكي بالحياة بالموت.
0: لا.
3: نتمنى السعادة والحياة الطيبة لمجتمعنا إن شاء الله.
0: والتفاؤل اللي دائما بيجيبوا عنا على البرنامج يا عزيز.
3: ومنقول يا جماعتنا ويا حبايبنا 27 أكتوبر جاي غالي علينا ومجتمعنا. نتمنى الكل يطلع لصناديق الاقتراح ونصوت لقوائمنا العربية إن شاء الله. وبلاش يكون عنا التقاعس هيك. شدوا الهمة زي ما بقولوا شدوا الهمة
0: شدوا. شكرا أيوة. كثير لك يا عزيز يعطيك العافية. معنا كمان اتصال. قالوا صباح الخير.
4: صباح الخير.
1: صباح أهلا. النور.
4: في أخبار
0: منيحة؟ مين؟
4: سحر.
1: سحر
0: سحر
1: صرت عارف إنه سحر. بعتت لنا رسالة كمان سحر.
0: شو يا سحر؟
4: صباحكم.
0: وبحب الناس الرايقة يا سحر. كل مرة بتتصل سحر رايقة. والله الله يهدي بالها يا رب. يا ريتني محلها.
4: الله يهدي بالكم يا رب ويعطيكم الرزق.
0: تسلمي يا سحر. كيف انتي؟
1: سحر اليوم
4: نحمد الله ونشكر الحمد لله رب العالمين.
1: مش مسموعة منيح سحر.
0: سحر فش عندك كتير ارسال؟
4: فيش ارسال؟
0: مش عم نسمعك بوضوح. يلا نحاول نسمعك شوي. سحر ذكرينا انت من وين؟
4: انا على الاصل من الشمال بس كان ابو غوش.
0: ابو غوش.
1: فشو بتحب تشاركينا اليوم يا سحر؟
4: والله اول شيء معايد على كل اللي عندهم عياد ميلاد.
0: عياد ميلادين كل سنه سالمين.
4: اللي كان واللي بده يكون.
0: ايوه هي هاي.
1: حلو. شهر 9 كله بالكامل. طائم كامل
0: كل العذره.
4: وطبعا بحب أوجه كلمة لابني.
0: لابنك عم بسمعك؟
4: عم إن شاء الله بصير سمعني.
0: شو اسمه؟
4: اسمه سيف.
0: سيف.
4: وأخوه شزار. بوجه من الاثنين كلمة.
0: شو هي؟
4: صار فيهم سوء تفاهم بينهم الاثنين. وكان هذا كثير كثير كشالي يعني كان كثير صعب علي. لاني انا عوضتهم ان يكونوا ايد واحده ومع بعض وحسوا ببعض وضلوا مع بعض طول الوقت.
0: وهذا وترك لما صار سوء تفاهم بيناتهم؟
4: طبعا اكيد اكيد. انا عوضت ان اولادي يكونوا في اتفاق دائما مع بعض. فهذا الشيء كان كثير غريب. ما بعرف شو هو السبب مش يعني مش السبب. الحساسية اللي
0: بيصير انه الاخوة تختلف بس انه دايما دايما تكون قلوبين على بعض.
4: لا الحمد لله. يعني ابني الحمد لله في فاطمة قال له يا اخي انا ما بكرهك.
0: حلو انه قدروا يتخطوا هذا الاشي.
4: لا الحمد لله انا دايما وراهم ان شاء الله وبدعمهم كل الاوقات.
0: الله يخلي لك إياهن يا سحر. الله يحميهن.
4: الله يخليك.
0: وإن شاء الله يا رب دائما هيك كل هاي العقبات يقدروا يتحدوها.
4: أكيد أنا إن شاء الله معهن. أكيد أكيد رح نخطط.
0: كل الاحترام إنك عم توجهيهن. يعطيك ألف عافية يا سحر.
4: الله يعافيك.
0: نهارك سعيد. شكرا.
1: نهارك سعيد.
0: باي باي. إزعاج وناقص أشياء بتزعجنا.

0: الناس المصلحجية، وين المصلحة بتبلش وين الصداقة بتنتهي؟ في ناس بتتذكرك بس لما بتحتاجك، بتختفي كليا لما بتخلص حاجتها عندك. فناس بتقرب منك لأنه عندك إشي هن بدهن إياه منك، واسطة، معرفة، خدمة، مصلحة، أو حتى مجرد وجودك بوقتها المناسب كتير بيسليها، وممكن كتير خليها تكون هيك مستمتعة، ولما خلص ببطل في منك منفعة ومتكي باي باي منك. وهذا الإشي بزعل.
1: بس يعني عن جد هو السؤال، هل كل علاقة فيها مصلحة تعتبر نفاق؟ أو طلعي أي علاقة هي خد وأعطي، وخد وأعطي بالآخر وين مصلحة، فكري فيها هيك.
0: طلعي طبيعي انه نساعد بعض ونستفيد من بعض لانه هذا الاشي متبادل، بس المشكلة بتبلش لما بتتحول العلاقة كلها لا شو بقدر اخد منك، قد ما بقدر اخد منك وما اعطيش. وهذا الاشي كتير محسوس، ممكن يكونوا بدايق،
1: فساعتها
0: بتخرب الامور وبيبطل. يعني الواحد بحبش يكون مستغل.
1: أكيد فيش إنسان بحب يكون مستغل،
0: ومجرد إنه كان عندك هذا الإحساس مش جاي من فراغ،
1: طيب
0: بتصير تعيدي حساباتك.
1: مزبوط.
0: هل من مصلحتي أبقى بهذا المحل؟ مزبوط. لا
1: طيب،
0: ولا أغير ولا أقوم ولا أنا اختياراتي كانت غلط،
1: صح؟
0: وليش بقرب هدول الناس علي؟
1: لأنه أنت كمان كان عندك يمكن مصلحة بلحظة معينة منهن فكرتي فيها.
0: فكرتش فيها.
1: فكري فيها
0: حالة مادة للتفكير. وين سيتويشن، زي ما قلتي المصلحة هي صفة ثابتة بالشخص، بس كلنا مرات منتصرف لمصلحتنا وهذا إشي طبيعي. منفعش نلوم غيرنا لما لازم كمان نراجع ونعمل حساباتنا إحنا. المصلحة مش مرات عن جد هي بس إنك أنت توصلي لهدف معين.
1: وإتس أوكي لما الناس بتدور عليك وقت الحاجة، ما صار شيء بحاجة لشغل منعطيني إياها. ويعني بقولش كمان إذا الناس ما حكتش معاي أيامات سنين إنه بتفكرش فيه، ويمكن للحظة فكرت فيه لأنه هي بحاجة لشغلي.
0: بس حلو، بس حلو إنك تكوني صريحة. تتصلي ما تبلشيش نص ساعة تداوني عشان بدك شغلة تلفي وتدوري. مرحبا، صح،
1: شو الأخبار؟ تمام، كل شيء تمام، سوري انقطعنا عن بعض فترة، إتس تمام، مشاغلنا، حياة، كل إشي، بدي منك شغلة، شو المشكلة؟
0: بحاجتك. وإذا بقدر أساعد لما أساعدش،
1: بالضبط،
0: ما أفكرش وانت حكى معي وانت سأل عني. وإذا في عتاب على تقصير معين، صارحوا بعيد بدون علاقة للطلب
1: وبدون أعصاب وبدون إيش اسمه، بدون هاي بتدور كتير سيناريوهات براسنا اللي نحنا مش بحاجة إلها. يعني ليه منفوت لهاي المحلات؟
0: مش لازم نفوت،
1: لا، كل واحد وظروفه.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد، تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحاً.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. انتوا مع برنامج ماريا وعرين, وإسا دخل ضيف جدا مميز على الاستوديو, رازي النجار. انا بالنسبه لي عن جد صعب احطه بخانه مهنيه واحده. شو بالنسبه لك ماريا؟ بلشي فككيها.
1: افككها
0: يلا بلشي.
1: من امتى نبلش رازي؟
0: من 2001.
1: 2001
2: انا بوافق معك, لانه امبارح سالتني كيف نعرف البرنامج, ما عرفتش انه صعب.
0: الناس المميزه صعب يعرفوها ولا لا؟
2: كان حالي مميز بس انه عشان بعمل كتير شغلات شغلات مختلفه.
1: نقول ايش بتعمل؟
2: يلا بسمع.
1: من 2004 هو بتنقل بين عوالم مختلفه, الاعلان والكوبي رايتنج, الكتابه والتحرير التلفزيوني, الكوميديا الساخره, وشو اسمه الساخرة ببرنامج شو اسمه اللي كان على مكان, نصوص برنامج تفضلوا على العشاء, وكتابة الأغاني على فكرة. وإذا بدنا ندور على الإشي المشترك بين كل هاي الأعمال, يمكن مش نوع الكتابة وإنما طريقة النظر للأشياء.
0: إنه يعني تعودنا على رازي إنه بأخذ الموضوع يمكن بطريقة غير مش عادية, مش مألوفة, بلاقي هيك زاوية تاني اللي ولا واحد انتبه لإلها. بيلعب هيك باللغة, بهيك بيستعمل شغلات متناقضة, بعرفش كيف بركبها بجملة واحدة. وهذا بالنسبة لي هو إبداع, بيستخدم السخرية مش بس حتى يضحك وإنما حتى يقول إشي, عنده طريقة اللي فيها يوصل
1: رازي
0: شغلي.
1: واليوم كمان في محطة جديدة ابتداء من اليوم على شاشة مكان, البرنامج الثقافي الجديد الإيفنت واللي راح يعرض كل يوم أربعة بعد النشرة
0: الإخبارية.
1: بس احنا مش جايبين رازي عشان نحكي بس على الإيفنت, بالعكس الإيفنت بالنسبة لنا فرصة جديدة نشوف فيها نفس العقل وهو داخل على مساحة تانية.
0: فاليوم بدل ما نسأل رازي شو عم تعمل, بدنا نسأله كيف رازي بفكر قبل ما يعمل.
1: فهلو رازي.
2: مرحبا رازي. صباح الخير, بعد ما تنقول صباح الخير ولا
0: مسموح.
2: أنا كان جعبالي تكملوا على فكرة تحكوا
1: نحكي أو
0: كيف البوستينج هذا.
2: هيك مرات بسأل شات جي بي تي شو بتعرف عني.
0: شكرا رازي.
1: وشو بقول
2: تقريبا أشياء حسيتكم استعملي.
1: مش الصراحة المساعد الأول ويد اليمين بس لينكدين كمان.
2: لينكدين
1: طبعا.
2: حتى أنا مش فعال, حاطت صورة غاد من 10 سنين.
1: حاطت صورة بس كاتب هناك أشياء.
0: كيف عرفت بالإنجليزي؟ المقدمة تبعتنا كانت بمساعدة تشاتوش.
1: شو عارف حالك
2: الكل يعني هذا صار الوضع الطبيعي يعني مش عم بنتقد كمان أنا يعني كتير عم بستعمله حتى بالبرنامج الجديد. مساعد شخصي أنا بستعمله كحدا هيك صديق بفكر معي أو بقول له أفكاري وبقول له كنش منافق
0: لو مع رازي
2: تكونش منافق.
1: بتقول له هذا الاشي صح؟
2: الاشي انه لما تقولي له ما تكونش منافق بصير شوي اوفر انه ينتقد. بقول له اوكي مش لهالدرجة يعني الفكرة سيئة, انه اوكي قول
1: أوكي.
2: يعني اعطي اشي مهني مؤسس, اعمل دراسة ابحث. لازم تعرف واحد كيف يستعمله للشات جي بي تي.
0: رازي انت كمبدع وكاتب دايما بفكر انه السؤال عن الاي اي والذكاء الاصطناعي ممكن يستفزك, بس انا كتير بحس انك انت متصالح معه. كيف وصلت لمحل انك انت صديقه وهو ما اجاش يبدلك؟ الكل الناس مرعوبة وخايفة منه, واحد كاتب مبدع زيك مش حاسس انه ممكن هو يجي ويبدلك؟
2: افكر صار الامر واقع كأنه مش بايدنا احنا, كأنه دايما احنا
0: استسلمت له يعني؟
2: مش لا. بالعكس انا متعاون معه جدا, متصالح معه زي ما حكيتي, بستعمله بيساعد كتير على فكرة.
1: هو المساعد أنا بسميه كمساعد,
2: بسكر لنا فراغات كتير مهنية اللي مش موجودة عندنا,
1: وسريعة
2: كمان
1: وبسرعة. لا أسرع مما
2: سريع جدا, مفاجئ جدا إذا بتعرفي تستعملي. في السؤال آخر أسبوعين هيك مطروح بالعالم كله يعني إنه هل الذكاء الاصطناعي هيقضي علينا شي يوم يعني, فأنا لا مش شايفه سؤال كتير يعني هممني شخصيا, لأنه البشر أثبتوا لنا إنهم أخطر من الذكاء الاصطناعي يعني, إنه أصحاب القرارات بالعالم يعني والزعماء اللي عم بيعملوا حروب من عمر التاريخ يعني كانوا خطرين بما فيه الكفاية, ففيش حاجة نخاف من الذكاء الاصطناعي.
1: أنا معك.
2: لازم نعرف نستعمله صح. أنا شايف إنه عم بتحسن يعني, إنه حتى كمان ساعة بعد ما نخلص اللقاء رح يكون متحسن بكمان درجة. إنه يبدلنا على الآخر ما بعرف, هو عنده قدرات يفهم منهجية تفكيرنا يمكن, بس بعرفش إذا هو بعرف يطلع بأفكار أو لحد اليوم ممكن يعني. إحنا كمان قبل سنتين كان الذكاء الاصطناعي إشي, حتى لما كنت تعمل صور كانت لك بني آدم 6 أصابع و3 عينين. اليوم عم بيطلع أشياء واقعية جدا. كمان بمجال الكتابة متحسن جدا, بس بدك تعرفي كيف تستعمليه بالآخر القرار شو يطلع شو ما يطلع شو إلك, ومثال بسيط، أنا بسمع كتير راديو وحاسس كمان بمجال الإعلانات اللي أنا جاي منه بالأساس.
1: سامع الغناني عم تطلع؟
2: أنا عم بسمع أغاني وعم بسمع نصوص وحاسس إنه في وجود كبير للذكاء الاصطناعي بس مش بالطريقة الصح.
1: صح.
2: يعني بالآخر كل آلة، يعني اللي اشتغل مثلا بمكاتب إعلانات قبل 30 سنة و 20 سنة زي وزيك
1: 25 سنة،
2: كانت عملية مثلا الجرافيكا، تصميم الجرافيكي كانت معقدة شوي،
1: تأخذ وقت.
2: كل ما مر سنين البرامج تطورت وصار الإشي أسرع، فالواحد لازم يتعلم يمشي مع التكنولوجيا كيف عم تتقدم.
1: وهي تأخذ وقت تساعده، هي مساعد. أنا يعني بستعمل الشات
2: بس
1: والقرار النهائي إلي.
2: يعني شخصين بيستعملوا فوتوشوب، ممكن حد يطلع صورة حلوة وممكن حد يطلع صورة بشعة. نفس الشيء اللي عم بيصير بتشات جي بي تي، إنه تعطيهش يقرر عنك، تخدش أول لقاء، أول نتيجة أول نتيجة بتطلع. بسمع دعايات بالراديو بقول ليش، إنه أنت مش حاسس إنه هذا الإشي
1: مش منيح،
2: مش مزبوط. جماليا مش مزبوط، إبداعيا مش مزبوط. ممكن تدربه وتوصل معاه. يعني الصبح ببعت نكتة لأصحاب إنه إحنا يمكن الشعب الوحيد للإي آي أعطى نتائج أسوأ، يعني إبداعيا بالإعلانات. كنت عم بسمع إعلانات الراديو يعني إنه عم نطلع نتائج أسوأ من قبل.
0: بس أنا اليوم مثلا صاحب مصلحة بديش مثلا إسا أحط مبالغ كبيرة، بكتب للتشات بلا ما يكون إبداعه، بلا ما يكون متقن، بلا ما يكون شغلات اللي هي زي ما لازم، خلص عاملي شغلها. وأنا عم بحس بهذا الزمن إنه بطل في عمق، بلا ما يكون الإشي محتوى زي ما رازي متعود عليه وزي ما مريم متعودة عليه، وإنتوا اللي جايين مع أساسات هالقد متينة وعارفين شو بتكون، مش عامل الشغل.
2: أفكر هو أخذ شغل واحد دوش يحكي عن حاله كتير، بس أخذ شغل ناس غيري لحد لسه مش ماخذ شغلي أنا.
0: ليش؟ شو بميزك؟
2: يعني نرجع حد يحكي عن حاله، إنه أنا دائما بدور على الفكرة الأوسع أو الفكرة الغريبة الغير متوقعة،
1: خارج عن الصندوق.
2: بسميها بمجال الإعلانات عن الآها مومنت. أوكي. في إشي اسمه كمان بيشتغل بالتلفزيون، الإشي في لحظة الآها اللي دائما بيسألوني إن شو أصدق يعني أو شو المتميز اللي بتشتغله، إنه لما الحدا يحضر، لما إنسان يحضر أو يقرأ إشي أنا عامله، إنه يقول فهمت أصدق، أنا صارت معي هاي. والإشي عادة بيكون جاي من تجارب مشتركة، من يعني إحنا كلياتنا عنا تجارب مشتركة بسموها إنسايت، اللي ممكن إذا بحكي لك شيء تقول هاي صارت معي. فلما أنكت عاي الشغلة أو أجيب لك هذا الموقف بتحسي إنه صار معك، وهذا إشي كتير بارز مثلا بتفضلوا على العشاء، إنه ناس بتقول أنا كان جعبة لأقول هاي النكتة. السهية هاي كمان موضوع إنه
0: بدها جرأة صراحة ولا بدها أسلوب الواحد يقدر يصيغها،
2: كله مع بعضه بده جرأة. الجرأة بتجي مع الوقت. على فكرة الجرأة هي يمكن أهم إشي بالمجال، لأنه مرات بقول لي إنه كيف طلعت معك هاي الفكرة، بقول انه فكرت فيها وتجرأت اقولها، يعني مش انه ممكن انت تفكر فيها وتحبسها وما تقولهاش يعني.
0: طب اليوم بما اني انا مثلا صرت اعرف انه شو اسمه وتفضلوا على العشاء والمايك لك وبعد كتير برامج واليوم الايفنت، صرت احس بصمة رازي موجودة هناك. هل هذا الاشي ايجابي ولا سلبي؟
2: لا، ايجابي جدا. يعني بالمايك لك انا ما حسيتش بصمة لي مثلا، يعني كان دوري غط تقني، انضميت للإنتاج بآخر مراحله الإنتاجية يعني قبل التصوير بشوي، وكان دوري كتير محدد، مش جزء من
1: التفكير
0: بالإيفنت البرنامج اللي رح يعرض اليوم المساء. بتحس انه غاد في مجال لإلك كان أكتر؟
2: الإيفنت أخذني على عالم كنت تاركه فترة،
1: يعني الثقافي، هو
2: يعني مش الثقافي، الصحافي. يعني أنا بالأساس جاي من الصحافي، وبعد ما يعني أنا فت بنهاية يعني آخر مراحل الصحافة المكتوبة في البلاد، ماتت الصحافة، أنا انتقلت لعالم الإعلانات اللي كان دائما يشدني بالمناسبة.
1: صح.
2: ف عمليا هاي عودة لإنتاج برنامج بروح صحفية إعلامية.
1: تعال نحكي إيش هو البرنامج، لأنه حدا مش فاهم قبل بالضبط إيش
0: اليوم شو رح نشوف اليوم.
2: الإيفنت قبل مقدمة بس، إنه تعريف لإله، هو مجلة تنقل أخبار الفن والفنانين والثقافة والإعلام والتلفزيون مثلا، عنا خاصة عنا في البلاد،
1: والراديو يمكن،
2: والراديو. فيعني إنه هاي ممكن إنه نشوف بالبرنامج تقرير عن سرد، عن مسرحية جديدة الحكيم جدي الخوف، وممكن نشوف بنفس الحلقة تقرير عن برنامجكم. فيعني انه اعتبروها هي رح تكون شيء يوم رد زياره، انه مش انا جاي عندكم، احنا بعتين طاقم نعمل تغطيه او تقرير عن الراديو عن برامجكم.
0: شو اللي عم بيصير بالساحه
1: الفنيه الثقافيه
2: هو الشيء الشيء يعني انه نكشف سر ما حدا يكون سمعنا. هو برنامج شبيه من قبل 10 سنين مع نفس شركه الانتاج في قناه تانية، واشتغل سنتين، بعدين صار في أزمة بهاي القناة، بعدين أجت الكورونا وكان في حكيتوا عنها مع أيمن قبل شوي، كان في ركود أو حالة انطفاء تام بالمشهد الثقافي في البلاد. بس لما بلشت الحرب تخلص أو بين الجولات الحروب اللي كانت، كنت أحس كل الوقت إنه في هيك نهضة أو هبة عروض ثقافية فجأة ولا إشي لكتير كتير كتير كتير عروض. قلت
1: ولي رجعت قصة كمان مرة.
2: فعرضنا الفكرة على مكان، إنه ما فيش اليوم بمكان بالتلفزيون تحديدا ولا برنامج.
1: الراديو موجود طبعا،
2: الراديو دائما في تغطية، بس التلفزيون له طابع خاص لأنه بنقول مشهدية كمان، صوت وصورة.
1: صوت وصورة
2: مش كل البرامج بالراديو زيكم مصورة يعني. فكنا بحاجة لهيك برنامج سميناه الإيفنت، لأنه كلمة عصرية مستعمل كتير، أنا رايح على الإيفنت، جاي من الإيفنت، وكمان لأنه يطمح أن يكون بحد ذاته إيفنت، وهو منصة لكل فنان أنه ينشر أعماله. فاليوم طالعين بأول حلقة بعد تحضير أشهر.
1: اخترتوا ثلاث مقدمين شباب
0: صغار
1: جديد
0: فريش من نايلون،
2: يعني ثلاث مقدمين جداد. سمر دراوشي
1: من المايك إلك،
2: مغني وممثلة ومن اليوم إعلامية ممكن نقول عنها. شدى توتري
0: من تفضل على العشاء،
2: اللي من أول مرة شفتها بتفضل العشاء
1: كأنه
2: فهمت إنه هاي من بين هاي يعني الصبية، إنه حرام تروح على المحاماة، يمكن تكون ناجحة ناجحة بالمحاماة
0: بس عندها كاريزما،
1: كانت عندنا كمان يعني كان واضح
0: كاريزما.
2: في ناس خلقت للشو وخلقت للتلفزيون، فأوكي قلنا بنعمل هاي التجربة. عرضنا عليها بالأول ترددت، بعدين في إشي بس تشوف الكاميرات والستوديو، إنه في ناس عم يشتغلوا جد. وشاب اسمه محمود إسماعيل ممثل ممثل، وعلى فكرة هذا البرنامج عم بيكشف لقديش في ناس بعرفهاش. إحنا شوي بحيفة هون عايشين بقوقعة المسرح تبعنا، إنه
1: فقاعة المشهد تبعنا أو الفقاعة تبعتنا،
2: بس المشهد أوسع بكتير.
1: صح.
2: في مشهد ثقافي عم بيصير برهط، في مشهد
1: بملفحم
2: أقوى من المشهد بحيفة.
1: صح.
2: بآخر سنين
1: الناصري كمان
2: فهدول الشباب نأدلجها شوي يعني، إذا بتقعد أفكر فيها يعني إنه كنا بحاجة لناس عطشانين
1: أنا معك
2: يشتغلوا ويطلعوا على التلفزيون
1: 100%.
2: هذا واحد. تنين الصحافة الفنية بآخر 20-30 سنة بعرفش ما أنتجتش ولا اسم جديد يعني.
0: في تحية لشادي
2: بلان شفته قبل شوي قبل ما أفوت على الاستوديو، من جيل شادي وبعده فادي زغيري اللي بدي من عالم الفن، ما سمعتش عن أسماء صحفيين جداد
1: بالمجال الثقافي،
2: وما عم بتهم الناس ولا الشباب، عم بتهم المؤسسات الإعلامية.
0: ما ولدتش
2: على فكرة هاي أزمة بنشوفها بكل محل.
1: صح.
2: بالصحافة، بالمذيعين، بالمقدمين، وبالأساس بالكتاب. يعني آخر جيل صحفيين قوي كان عندنا هو جيل الثمانينات، مدرسة الاتحاد. من بعدها كانت يعني انه قدرات
1: محاولات، مع انه في
2: قدرات شخصية وذاتية.
0: هاد نقاشنا كان انا وماريا، بقولها يعني مثلا حكينا مع ايمن نحاس بالساعة الاولى وعم نحكي اليوم مع رازي النجار، طيب الأشخاص اليوم ليه بطلوا موجودين لحتى يفيدوا مجتمعهم، لحتى يعملوا ويخلقوا منصات أو برامج اللي تفيد أو أشياء ثقافية اللي ممكن تشبع من مجتمعنا؟ ليه اليوم صار الإشي إذا إلي مصلحة فيه ولا لا، إذا إلي مردود مادي فيه ولا لا، وإذا في عندي محتوى فبعمله إلي لصفحة أنا فيها أنشهر أبرز حالي، فيش إشي اللي ممكن أعمله لصالح مجتمعي؟
2: هاي عدة عوامل اجتمعت مع بعض. أنا بتخيل غياب المؤسسات نفسها الثقافية، المسارح، الجوقة موجودة كأنه، بس إنه قديش ده تستوعب ناس. ما فيش عندنا حالة ثقافية فنية قوية بالبلاد. أنا متذكر بحيفة بال 25-30 سنة كنت أحضر عرضين بالأسبوع بمسرح الميدان.
1: صح. اليوم كان في حركة بالألفينات،
2: كان في حركة
1: ثقافية
2: يعني
1: قوية.
2: أنا اليوم بفكر إنه أوكي، هل هي كانت شلتنا لهيك قاعدين مع بعض وكل الوقت عايشين ولا كان في جو؟ لا، بس كنا نيجي وكان إحنا 10-20 واحد بس كانت القاعات ملانة.
1: صح.
2: أوكي. وكنا نحضر عروض وكان في
1: بس كان في مبادرات
2: كان في حالة كان في مبادرات
1: كان في مبادرات تمويل. ومبادرات جديدة كمان اللي هي مش ما كانتش كمان تقليدية وقتها
2: طبعا بديش نقضيها كأنه
1: لا إسا على
2: أنا ما بلو يعني هذا عامل واحد بس في عوامل تاني خلقت اللي عززت الفردانية بالمجتمع التليفون صشل. أنت وتليفونك هاي بشوفها اليوم على الأولاد كمان كل واحد وبحاله يعني بيحضر إيش بده وين تبده فيمكن بطل في هاي الحاجة للحالة التعاونية
1: المجتمعية
2: ممكن جدا ما بس بالآخر أنا بتخيل دايما في تطرف لفوق ولا تحت بالاخر رح نوصل لتوازن معين والحقيقه انه يعني اوكي بعدنا بنحكي انه لا في نهضه بالمشهد في كتير عروض اوكي في عندي نقد كبير على نوعيه العروض الموجوده
1: اوكي كنت اسالك اياها كمان اعاده وكفرات لا لا اغاني كفرز يعني طيب وين عن جد الثقافي هون هل شيء
0: وهون بنرجع وهون بنرجع للسؤال الابداع اللي حكيتي انه كل شخص فينا هو مبدع
1: أنا هيك بفكر
0: أوكي كيف عرفت أنك أنت مبدع بهذا المجال وطورت الإشي من حالك
2: يعني هاي أسئلة فلسفية بتنسألش على الظهر وعن جد بعرفش عن جد الحياة بتاخدك على محلات بتتعرفي على ناس على أشخاص
0: ما عشان عشان نخلق هذا الجيل
2: بس بحالة
0: الشخص شو لازم يسأل حاله يعني
2: لا بحالة الشخصية أنا تمردت نوعا ما على
0: تمرد يعني هي البداية الأولى
2: تمردت على التلم اللي بحطونا فيه إنه خلص صف 12 روح اتعلم موضوع تضمن شغل فيه وظيفة من 8 إلى 4 وكذا وكذا وكذا فاللي صار معي بحالة الشخصية عم بحكي الحديث الشخصي كان
1: ونحن شخص
2: مش ممكن يعني فكرة. إنه ما بدي حدا يستنتج منه إنه هيك لازم تكون الأمور بس أنا
1: إيش كان ملائم إلك
2: ست سنين بعد المدرسة بعد صف 12 ما رحتش على الجامعة لأنه كنت معند إنه أنا عارف شو بدي إنه أنا بدي مجال السينما أو مجال اللي وعلى فكرة أنا يعني أول مرة سألت على وظيفة كوبيرايتر يمكن كنتش بعدني فاهمها يعني يعني إنه كنت حابب أروح على هذا المجال اللي هو فيه إبداع وفيه فن وفيه مسرح وفيه سينما وفيه تلفزيون فانتظرت ست سنين وبعدين فت على الجامعة تعلمت إعلام كانت خيبة أمل بالمناسبة لأنه اتوقعت بجامعة حيفا إنه الإشي يفيدني عملي بس
1: نظري كان
2: بس هو الكلية الإعلام بجامعة حيفا ما بعرفش إذا اليوم هي هيك هي عمليا تجميع على أكم من كلية من العلوم الإنسانية بين علوم سياسية العلوم الاجتماعية أكتر هيك نظريات ما فادنيش يعني متذكر يمكن الإشي الوحيد اللي استفدته إنه مرة بكورس تبع أفلام وثائقية أعطوني كاميرا ورحت وثقت رجال في الشمس كانت عم تنعمل بقسم المسرح بجامعة حيفا وهناك بديت صداقتي مع كل هاي المجموعة اللي هي المسرح تبع هذيك الفترة الجيل اللي تخرج يعني عم بحكي على أشرف بروم وأيمن نحاس وإيهاب سلامي وعامر حليحل
1: رنين بشارات عنات حديد
2: لنزرق فإنه هذا كان كأنه أكتر إشي حبيته بديك الفترة إنه إشي عملي منه بعد الجامعة رحت تعلمت كتابة سيناريو بتل أبيب وكنت وقتها صرت بادي بمجال الإعلانات فكل الخيوط هيك بتتجمع بالآخر لأنه بتصير تجيك شغلة من هون شغلة من غاد بتصير تكتشف شو أنت قدراتك
0: طب إذا اللقب الأكاديمي مش شرط هو الإشي الأساسي اللي الواحد ممكن فيه يأخذ أدوات اليوم رازي أنت من وين عم بيجيك الإلهام والإبداع
2: أول إشي
0: تقرأ بتسمع بتحضر
2: كتير قراءات كتير بحضر كتير بتابع شو بصير بالعالم العربي بكل محل يعني أنه نوعية هذا الشغل أنه بدها ثقافة عمودية وأفقية بمعنى أنه أنت صح لازم تكون قارئ أدب وتعرف أدباء وروايات ونظريات أدبية وسياسية وإلى ما ذلك بس كمان أفقيا لازم تكون مواكب شو عم بيصير في الدنيا كمان أنه لازم تكون سامع آخر أغنية لأحمد سعد وشو صرحت
1: أصالة
2: وليش اتقاتلت أصالة مع شيرين أوكي. يعني بهذا المستوى نوعا ما 360 بسميه انه انت تكوني مواكب الامور 360 كمان تكون عندك اذن تسمع كتير الناس وتستفيد يعني انا ما عم بحكي عن شغلات خططت لها اوكي هاي كينونة البني ادم هيك خلقت
1: تيجي.
2: يعني من كل محل تاخد اشي من
0: قراءة مواكبة ناس
2: مثلا أنا بعد برحلة كتير عندي أو بالموروث الشعبي الثقافي أمثال شعبية وقصص وهيك
0: مين ورثتها؟
2: أمي أمي أنا بعتبرها موسوعة أمثال شعبية، على كل شيء عندها مثل، حافظة كتير كتير كتير كتير.
0: من غاد يمكن بلش كل شيء هذا رازي؟
2: ممكن جدا، ممكن جدا من غاد. اهتمامات، أنا بحب التلفزيون والراديو، يعني كان أصحاب أخوي وأنا صغير ينكتوا علي أنه أنا كل وقت بسمع راديو، كنت أسمع راديو كتير، وكان يشدني أكتر إشي مونتي كارلو لأنه كان مختلف جدا، كان
1: حكمة وهبي،
2: حكمة وهبي وقابل طيف وتيك، كان فيه إشي مختلف يشد بالتنويع بالرزاني بنوعية التفاعل مع الجمهور كل الوقت. بعدين بالعبرة كمان كان يشدني رشد جيمل
1: بوقتها، رشد جيمل توني فاين وسوزا تاري،
2: انه هاي البرامج، يعني انه كل هاي الاشياء قديش انت بتلقط بتلقط بالاخر بده يطلع بشي محل. طبعا واحد بيحب يقولش عن حاجة ما بدوش يشهد لحاله، بس في حاجة لموهبة معينة، بتخيل في حاجة لموهبة معينة،
0: حاجة لأساس،
1: هاي في حاجة للحدة، في حدة معينة،
2: هاي تركيبة الشخصية، هاي تركيبة الشخصية، انه كمان القدرة باللعب على الكلام مثلا. هاي يعني انه مش اشي بتقدر تتعلمه، انا افكر يعني حاولت، لانه انا مرقت كتير دورات بعالم الكوبي رايتنج،
0: ما قدرتش تنسخها لباقي الاشخاص،
2: بدها
0: يا
2: اجتهاد،
0: يا معندكاش
1: مش سهلة على فكرة،
2: بدها اجتهاد. ويمكن يمكن هاي بقى بصيرش فهميها بعدين، انه في ناس عندها ذكاء بصري، في عندها ناس عندها ذكاء سمعي،
0: ذكاء عاطفي،
2: يعني انه وفي ناس عندها كلهم مع بعض بنسب متفاوته. تحديدا مثلا اللعب على الكلمات، انا بتخيل الناس اللي بيقدروا يعملوها هن اللي بيشوفوا الكلمه كصوره، بفكفكوها بدون ما يشعروا. المنهجيه يعني انه هي موجوده بس بفكرش فيها، زي ما بيقولوا لك كيف تفكر باعلان.
1: تقدر تعطينا مثل هيك على المحل؟
2: لا ايش
0: لا شغله اللي فيه انت طلعتك،
1: بعرف انه بس بحب
0: يعني هيك ضوت اللمبه ابداعك، او ممكن اساعدك انا اوكي،
2: لا ممكن احكي على اعلان معين او إشي، بس انه لانه تذكرته قبل يومين. في بالناصرة بدوار مسمار في غاد لوحة إعلانية كبيرة إذا بتعرفوها، في
1: تقولش إيش بالضبط،
2: لا دوار مسمار
1: دوار المسمار،
2: كنت أعمل دعايات بوقتها لمعهد بسيخومتري، بدناش نقول اسمه، ممنوع نقول اسمه صح؟
0: ممنوع.
2: أوكي،
0: مين قدك بعرف؟
1: هيئة البث.
2: هيئة البث. عملت إعلان، كان هدفي من الإعلان إنه أوكي أنا بدي أفكر شوي أبعد من إيش موجود، اعمل الدورة عندنا بتنجح وبتوصل أبصر إيش. وكانت وقتها بادي قفة ظواهر العنف والقتل في البلاد، فعملت إنه بما إنه كان الثيم عندي دائما هو قلم رصاص، يعني البسيخومتري بنعمله بقلم رصاص، فقسمت القلم بالنص، أنا كمان بصمم، يعني تعلمت حالي أصمم جرافيكا، مش يعني كنت
0: عشان الفكرة توصل،
2: عشان الفكرة أقدر أوصلها بالضبط كيف بدي شايفة. أنا بدون ما أضطر أركض ورا فلان وعلان، وإنت اشتغلتي مع مصممين كرافيكا بتعرف إنه ممكن تركض ورا واحد ثلاثة أيام عشان يغير لك شدي،
1: أو أروح على البيت أدق الباب عشان
0: كسرت القلم.
2: لا، قسمت القلم بالنص، حطيت نصه قلم رصاص ونصه رصاصة، وكتبت الرصاص الوحيد اللي بنفعنا. عملت ضجة، الناس كتبت عنها حلو بجنن، بس لما بعتوا لي الصورة، أنا أوكي بعمل إعلان ببعته شركة الإعلانات بتعلقه، ببعتوا لي الصورة، طلعت في عمود حديد قدام، عمود كهرباء قدام اللافتة بنص النص هيام. بعد بسنة إجا الوقت لكمان كامبين أعمل، فعملت فكرة بتقول إنه إذا حابب شو رأيك تتعلم هندسة، مش بذكر كانت بالضبط، تتعلم هندسة وتساعدنا نزيح العمود من قدام اللافتة وخزانة الكهرباء، لأنه كمان قصة من اللي، وكانت وقتها أول رجري بلاقيلي بإشي ممكن ينتقل فيرال، يعني إنه ينتقل بالإنترنت بالسوشيال ميديا، وهو مش معمول للسوشيال ميديا،
0: وما كانش وقتها بالزمن الفيرال،
2: أنا عم بحكي 2018 كان صار في فيسبوك وإنستغرام وكذا، وبيلبورد كان بعدها قوي، بس إنه الناس صارت تتصور وتطلعها ويعملوا لي منشن ومن كذا وهيك. فهاي مثلا فكرة اللي بسموها خارج الصندوق يعني، بس هي جاي من إشي معين. ليش تذكرت امبارح؟ لأنه في حدا بده يتنمر على كامبين الموحدة، وهن حاطين نفس المحلات إنه بس منصور بيقدر غير الحكومة، في مغيرين بيقدر غير الحكومة بإنه يزيح العمود، فإنه مخدين نفس الفكرة.
1: نفس الفكرة.
2: فسألت إذا عن جد هاي مطبوعة، طلعت لا هاي حدا عملها بال.
1: بس جاك قل لي رازي، لما بأخذوا أفكارك أنت عملتها وبأخذوها في إشي بزعجك بالموضوع ولا بتقول والله أنا كنت القدوة؟
2: بالبداية كان يزعجني نوع معين من إنه أنا ما عنديش مشكلة حدا يستفيد، بالعكس بعمل دورات وكذا، بس إنه حدا ياخد تصميم لإلي ويقيم اسمي يحط اسمه، هذا كان كتير إشي مزعج وكنت أنتقد كتير.
0: إشي بيكون كتير واضح.
2: أو إنه أنا موجود حاليا في كامبين حملة مثلا، كم حملة انتخابية ببلد معينة، أوكي، لحزب معين، وعندي مستعمل شعار اللي ما حدا استعمله، ويجي حدا من بلد تاني بحكي جد صارت معي. أنا كنت عامل
0: وينسبوا إله،
2: لا لا أنا كنت عامل إنه أخذوا نفس التصميم ونفس الكلمات، ولو شوي غايب ما غيروش اسم المرشح، يعني قاموا مرشح حطوا صورة مرشح تاني
0: اللون.
2: فإنه هيك إشي يعني مثال. كمان الشغل الكوبرايتر إنه يلاقي أسامي لشغلات، فاسم شو اسمه،
0: تسمي شو اسمه،
2: شو اسمه في من وراء قصة كأنه ليش اسمه شو اسمه يعني. ف دعايات ولا بنقدر نحكي؟
0: ضل دقيقة للقائنا.
2: شو اسمه؟ للقائنا كله ضل دقيقة.
0: لكل البرنامج.
2: وما حكيناش عن الإيفنت.
0: إيفنت حكينا شوي عنه.
2: احضروا اليوم، احضروا الإيفنت، في تقارير عن أنا لأنه عادة اللي بيشتغل بهاي البرامج يعني إنه بيكونوا يفكروا بالحلقة الجاي، وصرت أنا صرت ناسي شو بدي يطلع اليوم بالحلقة بعد ما خلصناها. أنا بالحلقة الجاي. بس في عنا تقرير عن الحكي مجدي الخوف. في عنا أخبار شوي سريعة، عنا فرمات أسئلة، لقاءات سريعة، 50 سؤال لهشام سليمان، اللي هو زي تقرير مصور وان شوت كاميرا لحقته، بتسأله أسئلة بسرعة وبيجاوب. وعنا مرافقين خولة حاج دبسي 6 ساعات عاملين زي مين الدوكومنتري يعني.
1: أوكي.
2: 6 ساعات ضغطينه ب4 دقائق، بس انه 6 ساعات كنا معها قبل عرض بيني وبينك اللي كان بيننا
0: خلال سبع،
2: فعم نحاول نجيب اشي جديد.
0: هاي اللي انت قلتيها انه دايما باخد الشغلة وبجيبها من زاوية ولا واحد انتبه لها. رازي نجار شكرا كتير. انا شخصيا بابداع شو اسم قلت مين وراء رازي نجار.
2: شكرا كتير.
0: يعطيك الف عافية. شكرا انك كنت اليوم معنا بالاستوديو. شكرا لك ماريا دبينا.
1: وإلك عرين بسول.
0: شكرا لرانيا رشيد أبو الرمر، ريتا نادر تيودوري، روبي أوسن هولز. ولكم مستمعين وشاهدين مكان، بكرة منلتقي بنفس الموعد. باي باي.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: سمر سيل في ديفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: مخزناشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض. يا السلام على العروض.

0: ذوق. الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
1: عناوين الساعة من مكان. لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح النائب عوفر كسيف، وتنظر الآن في طلب شطب إسامي أبو شحادي. مقتل فلسطينيين من جراء غارات لسلاح الجو في خان يونس وفقا لمصادر محلية. إصابة شابة بجروح خطيرة في أورشليم القدس إثر سقوطها من حافلة، والحرارة على حالها.

0: 13 عضوا وعارضه 5 فيما امتنع 2 عن التصويت. وتنظر اللجنة حاليا في طلب عثمان يهوديت شطب ترشح رئيس التجمع الديمقراطي الوطني سامي أبو شهادي. في خان يونس قتل فلسطينيان صباح اليوم جراء غارة لمسيرة إسرائيلية طالت مركبة في منطقة المواسي الشمالية. وأفادت مصادر طبية بأن القتيلين هما محمد أبو علوان وأسامة أبو خاطر. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم جيش الدفاع قوله إن الغارة استهدفت مسلحا، مضيفا أنه سيتم لاحقا الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في أورشليم القدس سقطت شابة عشرينية من حافلة ركاب صغيرة أثناء سيرها وتوصف حالتها بخطيرة. اعتقل رجل ثلاثيني من سكان كريات آتا بشبهة التحايل على امرأة من سكان شمال البلاد من خلال انتحال شخصية رجل شباك وإقامة علاقة غرامية معها. وادعى أمامها أن أفراد عائلته قتلوا في 7 أكتوبر وحصل منها على آلاف الشواكل. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة أيات حرب بأنه تم تمديد فترة اعتقال المشبوه حتى يوم الأحد المقبل. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجة الحرارة خلال اليومين المقبلين دون تغير يذكر، ويحتمل صباح الجمعة سقوط رذاذ إلى أمطار محلية خفيفة على امتداد السهل الساحلي. في الواحدة سيدتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب ترشح النائب عفر كسيف مرشح الجبهة والقائمة المشتركة. السبب القانوني كما جاء في مداولات الشطب هو إنكار وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية. إذن عفر كسيف يشطب، وقبل قليل بدأت المداولات في اللجنة والنظر في شطب رئيس التجمع وعضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادي. هذا ما قاله

0: وزير بنغفير عن مطالبته الشطب سامي أبو شحادة.
1: אנחנו באנו לכאן כדי להגיד למילים פשוטות, סמי אבו שחאדה ברא מהכנסת, הוא לא יכול להיות בכנסת, האמת היא, צריך להיות בכלא, ובושה וחרפה אני אומר על דבר אחד, שרק אנחנו ועוצמה יהודית...
0: سامي أبو شحادة برا يقول الوزير بنغفير يجب أن يكون في السجن، هذا هو مكان أبو شحادة كما يقول بنغفير. ويترافع عن الأحزاب العربية وسامي أبو شحادة وعفر كسيف المحامي الدكتور حسن جبارين مدير عام مركز عدالة، وهذا ما قاله ردا على المحامي إيلان بومباخ الذي طالب بشطب كسيف.
2: خبرك ناس بومباخ حصلت كل عبودة كي هو كبل 15 دقيقة على عفر كسيف دبير بخوت مش ليش بدفره كين له هربي، אבל דווקא הפתיחה של עורך דין בומבך היא עשתה לי את העבודה. מה הוא אומר? או, הליך ידוע, אנחנו נדבר, נפסול את כסיף, אבל בית המשפט העליון כולו יאשר אותו.
0: يقول حسن جبارين الإجراء معروف بسيط جدا، لجنة مركزية تشطب المرشح، العليا تعيد ترشح المرشح. وصباح اليوم مع بدء جلسات لجنة الانتخابات المركزية تظاهر ناشطو القائمة المشتركة وأغلقوا مدخل مقر حزب الليكود في تل أفيف احتجاجا على طلبات شطب الأحزاب والمرشحين العرب.
3: פוסלים את הניסיון לפסול את הקול הערבי. אנחנו פוסלים את הניסיון לשלול מיליון ו-200 אלף אזרחים את הזכות לבחור ולהיבחר. אנחנו פוסלים את הגזענות שמבקשת להדיר חמישית מאזרחי...
0: إذن هذه التظاهرة أمام مدخل مقر حزب الليكود واحتجاجا على شطب الصوت العربي كما يقول المتظاهرون. سامي أبو شحادي قال في كلماته عبر الزوم أمام لجنة الانتخابات المركزية: لم أؤيد في حياتي ولم يسبق لي أن أيدت الكفاح المسلح ضد إسرائيل، اخترت طريق السلام والحوار، ما كان ينبغي أن أكتب هذا المقال. طبعا نتحدث عن المقال الذي نشره سامي أبو شحادي في العربي الجديد في 8 أكتوبر، ويضيف: أنا أدين 7 أكتوبر، أنا لا أمجد المجازر. أقوال سامي أبو شحادي: خط صراعات إلى جانب اليهود من أجل حقوق الإنسان. يائر غولان رئيس حزب الديمقراطيين يؤيد شطب سامي أبو شحادي، طبعا هذا على مستوى التطورات اللافتة في قضية شطب الأحزاب العربية كذلك المرشحين العرب. الآن ربما ننتقل ببث مباشر إلى مداولات اللجنة المركزية في الكنيست واللجنة المركزية طبعا للانتخابات. على ما يبدو بعد قليل سيصدر القرار، قرار إما شطب أو عدم شطب سامي أبو شحادي.
4: شكن مصدق هذا الشيء تطخ أنا بمت اسمح لشموع تشوبه.
0: هذا هو إيلان بومباخ المستشار القضائي لحزب الليكود يتحدث ويطلب من سامي أبو شحادي الإيضاحات. فالي حبيب معنا على الخط الهاتفي مراسلنا للشؤون الحزبية، تحية لك فالي، أهلا بك.
5: تحياتي لك يوسف، تحياتي للمستمعين والمستمعات، يا هلا.
0: ما كان متوقعا حدث شطب كسيف، وعلى ما يبدو سيشطب أبو شحادي.
5: صحيح، ولعلنا سبق وذكرنا ذلك منذ أسبوع يوسف عندما قلنا بأنها ستكون مواجهة، لكنها مواجهة شبه محسومة، سيما ولليمين هنالك أغلبية في هذه اللجنة. أكثر من ذلك، هنالك أيضا نوع من خلق الظروف المسبقة لتشريع عملية شطب المرشحين، أو بمعنى أدق ترشيح المرشحين والقوائم. ولعلك ذكرت ذلك، يقرأ المكتوب من عنوان
0: من
5: بدأت اللجنة بمداولاتها حتى تم شطب ترشيح النائب عفر كسيف، رغم أنه أكد كما أنت ذكرت في مقدمتك بأنه بكل تأكيد لطالما عمل على الأقل في 3 أعوام الأخيرة على إدانة جرائم الحرب، إدانة المجازر، وكان دائما يعمل من أجل قيم السلام، تكريس الحفاظ على حقوق الإنسان إلى آخره، ومع ذلك هذا لم يشفع له إذا صح التعبير أمام لجنة الانتخابات المجندة كليا من أجل شطب القوائم العربية والمرشحين من داخلها. ولعل هذا سينطبق أيضا على سامي أبو شحادي، علما وكل التقديرات يوسف كانت حتى بما فيها القانونية إنه الملف الأكثر تعقيدا الذي سيؤدي

0: الزواجي سواء حسن جبرين الدكتور المحامي الذي يترافع أمام لجنة الانتخابات عن القوام العربية، وأيضا عفر كثيف ويوسف وسامي أبو شحادي، كان واضح أن هذا الملف سيكون الأكثر تعقيدا. ومع ذلك تماما كما أنت ذكرت، سامي أبو شحادي تحدث بالضرورة عن تفسيراته لهذا المقال، عن جوهره وما هي الرسالة التي أراد نقلها، والتي يمكن تلخيصها بأنه يدعو إلى حل سياسي سلمي يكون ديمقراطي ومقبول على كل الأطراف. ولعل أيضا مرافعة الدكتور المحامي حسن جبرين كانت لافتة جدا، عندما هو الآخر رح يتحدث على أن من حسم قضية التشديد على المقال هو ليس ما كان بداخله من فحوى بقدر ما هي هوية من كتب هذا المقال. وراح يتساءل بطريقة مجازية إنه هل هنالك من يناقش أو هناك نقاش على أن الأحداث هي أحداث تاريخية، هذا يكتب أيضا باللغة العبرية، هل هنالك لأن كان هنالك فشل استخباراتي. وراح يؤكد على أن الخلاف أصلا ما بين المؤسسات الأمنية ورئيس الحكومة هو على كون أنه هنالك فشل. وبنهاية المطاف بطبيعة الحال حسن جبرين كما ذكرت أنهى حديثه بتلك المقولة، بأنه من حسم بنهاية المطاف أو أجج الأجواء هو ليس بالضرورة ما كتب في المقال، وإنما هي هوية من كتب المقال فقط كونه عربي، بإشارة واضحة منه تماما كما تدعي كل القوائم العربية بأن كل عمليات الشطب ما هي إلا ملاحقة سياسية. واضح أن هنالك من يريد تفريغ الساحة السياسية من القوائم العربية ليقوم بإعادة ترسيم الخارطة الحزبية السياسية وفق ما يخدمه مستقبلا، سيما ويوسف هنالك تخوف وقلق واضح لدى رئيس الوزراء نتنياهو، المقربين عليه، ولدى أيضا معسكر اليمين، من أنه في مرحلة ما سيما ووفق استطلاعات الرأي العامة وأيضا الداخلية هنالك نوعا ما تعادل ما بين المعسكرين، لربما يلجأ أيزنكوت بالضرورة أو الطيار المناوئ لنتنياهو للاستناد على القوام العربية بأي شكل من الإشكال، سواء بالإشراك المباشر داخل الائتلاف أو من خلال بطبيعة الحال شبكات أمان، الامتناع عند التصويت إلى آخره. والواضح تماما كما أنت ذكرت يقرأ المكتوب من عنوانه،
1: نعم،
0: غالبية لربما، وأنا لا أريد أن أرتبك الأحداث وأجزم، وق الأجواء المشحونة، حالة الاحتقان، التمهيد المسبق لبناء شرعية، كلها مؤشرات على أن قرارات أو طلبات الشطب لربما سيتم المصادق عليها،
1: نعم،
0: بشكل كامل.
1: فالإحسان عود إليك طبعا خلال البرنامج مع كل التطورات، طبعا أنت تتابع كما نحن أيضا نتابع، شكرا لك في هذه المرحلة. فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية. الآن مرة أخرى إلى الكنيسة، سمحة روتمان الآن يتحدث، وطبعا هو رئيس لجنة القانون الدستور والقضاء سمحة روتمان من أقطاب حزب طبعا أو الائتلاف الحكومي، فلنستمع إلى ما يقوله. نعم سمحة روتمان طبعا أنهى الآن الحديث، المتحدث القادم الآن سيكون طبعا من الأحزاب التي ستطلب شطب سامي أبو شحادي. نرحب بالبروفيسور محمد وتد الآن ينضم إلينا، رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان. تحية لك بروفيسور، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: لم يكن مفاجئا شطب عفر كسيف، وعلى ما يبدو طبعا الشطب قادم أيضا لسامي أبو شحادي، ولكن النقاشات بداخل اللجنة المركزية مثيرة جدا، خصوصا المتعلقة بمقال سامي أبو شحادي. حسن جبرين حاول إقناع اللجنة بأن طبعا الهدف لم يكن التحريض أو الدعم، دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، إنما موقف سياسي دعا إليه سامي أبو شحادي، الذي قال طبعا وأنا أقتبس ما كان ينبغي أن أكتب هذا المقال، أنا أدين 7 أكتوبر، أنا لا أمجد المجازر. هل موقف كهذا بروفيسور وتد من سامي أبو شحادي كفيل على الأقل أن يكون في صالحه في العليا ليس أمام اللجنة المركزية لأنها مسيسة طبعا؟
0: نعم، أهلا، اللجنة كمان مسيسة كمان شعبوية، يعني على أقل تعديل الشخص الوحيد اللي هماني هناك رئيس اللجنة القاضي سولبرغ اللي يستند في تصريحاته وفي مقولاته وفي قراراته إلى أسبقيات محكمة العليا، بما في ذلك جملته أنه يعني لا يكفي عشان كرمان الشطب أنه نستند إلى مقولة واحدة ووحيدة لشخص قيلت في القاضي، إنما يجب أن يكون لك سيروري وأهداف واضحة وإيديولوجية واضحة وليس إيديولوجية فكرية وإلى آخره. ولكن يجب أن نذكر أن الأعضاء في اللجنة لما بيصوتوا أحيانا لأنه تخوفا شو الجمهور بيقول أو عن عدم دراية في القانون أو مناكفة في القانون أو في محكمة العدل العليا وإلى آخره، وهناك اعتبارات كثيرة ليست بالضرورة بالموضوعية وبالمهنية. ولكن أمام محكمة العدل العليا الموضوع يختلف تماما، ومع ذلك يجب التنويه، وأنا لا أتطرق إلى القضايا بشكل عيني لأنه ما عندي كل الأرضية من ناحية البيانات والوقع وإلى آخره. ولكن محكمة العدل يجب أن نذكر أن اليوم في 11 قاضي من أصل 15، ومن 11 دول في أغلبية اللي هي ممكن نسميها محافظة وليست ليبرالية، وهنا يطرح السؤال ويسأل السؤال كيف هذول القضاة راح يقرروا. يجب أن نذكر أنه في الماضي قضاة مثل قاضية حيوت اللي كانت تعتبر من يعني بعد كونها رئيس محكمة العدل من القضاة الليبراليين بامتياز على أقل تعديل في القانون الدستوري، ولكن كان يعني موقف بالنسبة للتجمع أو بعض الأعضاء في حزب التجمع وكانت لها ملاحظات واضحة، فلذلك ممكن الأمور تحسم على صوت لهنا أو لهناك، يعني صعب التوقع والتكهن.
1: بروفيسور أريد أن نستمع إلى الدكتور حسن جبارين ومن ثم أترك لك التعليق طبعا على هذه التصريحات طبعا من خلال المرافعة ضد شطب عفر كاسيف، فلنستمع.
2: خبرك ناس بومبخ عصالي تقول عبودة كي هو كبال 15 دكوت على عفر كاسيف دبير بخوت مش ليش بدفرف كين له حربي، أفل دفك هبتخاش العرخ دين بومبخ هي عصالي تعبودة ما هو هالي خدوة אנחנו נדבר נפסול את כסיף אבל בית המשפט העליון כולו יאשר אותו בחזרה. מדוע? כי ככה הפסיקה. ואז עורך דין בומבך מותח ביקורת על הפסיקה הקיימת, כלומר הוא מודה שהבקשה שלו בניגוד לפסיקה והוא חוזר על דברים ביקורת על הפסיקה הקיימת שכבר בוועדה הזו הדברים האלה נאמרו במשך 30 שנה האחרונות. אני כבר כאן 30 שנה. בכל בחירות מגישים בקשות פסילות ומהימין עומדים. מותחים ביקורת על בית המשפט העליון ואומרים הפסיקה לא נכונה.
1: بروفيسور وتد، واضح هذا الكلام. 30 عاما يقول جبارين، أقف هنا، دائما يطلبون اليمين الشطب للعرب، بعد ذلك العليا تغير القرار، والحديث هنا عن استئناف على ربما قانون المحكمة العليا.
0: أنا لا أتطرق للعرب أو لليهود في هذا الموضوع، لكن موضوع دستوري بحثه الأستاذ الدكتور حسن جبرين، هو أستاذ كبير في القانون الدستوري، كان بالحري في كل موضوع شطب الأحزاب أو القوائم على وجه الخصوص والمرشحين، وهو صادق في ذلك. الجدال والنقاش بين الطرفين المحاميين يعني على وجه الخصوص وليس بالضرورة الرجال السياسي والنساء السياسي هو على قرارات محكمة العدل العليا في السابق، هناك وجه اختلاف في الموضوع، هناك بعض القضاة اللي انضموا للمحكمة اللي يختلفون مع هذه الأسبقيات ويقرؤون الكلمات ببساطتها ومن غير ما يفحصوا جوهرها كما كان الحال عليه منذ أيام الرئيس بروفيسور أهرون باراك وما بعد ذلك. فلذلك السجال هو هل قرارات محكمة العدل للأسبقيات كما هي مطروحة اليوم ستبقى سارية المفعول أو ستتغير؟ وهذا سؤال يعني يجب مناقشته، لأنه ممكن وأنا أخذ ذلك في الحسبان أنه الأمور تتغير بناء على تركيبة القضاء، وليس تركيبة سياسية بالضرورة، تركيبة فكرية، مدارس قضائية مختلفة وإلى آخره. وأستاذ حسن جبرين يعني لخصها بكلماته اللي استمعنا إلها للتو بطريقة جدا واضحة وصريحة. يعني أعتقد أن المحامي بومبخ يحضر الأرضية المرحلة التالية في محكمة العليا، سواء بالنسبة لشطب أعضاء أو بالنسبة لشطب قوائم، من أجل مناقشة المحكمة هل الأسبقيات المطروحة يجب أن تكون سارة مفعول كما هي، أو يجب تعديلها بشكل كامل أو بشكل جزئي، تعلق طبعا في السيناريو المطروح أمام المحكمة.
1: البروفيسور محمد وتد، رئيس الكلية الأكاديمية رمات جان، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا بروفيسور. شكرا.
0: شكرا لكم.
1: إذن لجنة الانتخابات المركزية مستمرة في مداولاتها بعد شطب النائب عوفر كسيف مرشح الجبهة والقائمة المشتركة. الآن طبعا المداولات حول شطب أو عدم شطب سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي عضو القائمة المشتركة مرشح في المقعد الثالث. ينضم إلينا الآن الدكتور محمد خلايلي الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. تحية لك دكتور محمد، أهلا بك. دكتور محمد أهلا بك.
3: يعطيك العافيه.
1: شكرا لك دكتور. عندما يعلن قبل قليل يائير جولان، يعني اذا بدك تسميه زعيم اليسار في اسرائيل، عندما يعلن بانه يؤيد شطب التجمع سامي ابو شحادي، هل هذا يضغط اكثر سياسيا ايضا على اللجنه المركزيه؟ هل هذا يؤثر ايضا على مستوى الابعاد، ابعاد والانعكاسات على قرار العليا مستقبلا، لانه في استئناف طبعا على الشطب الذي سيكون على ما يبدو؟ دكتور محمد.
3: نعم معك.
1: نعم تستمع إليه بشكل نعم تستمع إليه نعم. بشكل جيد تفضل.
3: طبعا يعني المعركة على استقلالية الجهاز القضائي مستمرة منذ فترة طويلة، ووصلت ذروتها يعني مع إعلان ما يسمى بالإصلاح القضائي أو ما يسمى بالإنقلاب القضائي، بمعنى أن جهاز القضاء في إسرائيل موجود يعني تحت ضغط سياسي وجماهيري كبير، وكانت هنالك مطالبة على مدار فترة طويلة من قبل أقطاب في الحكومة الحالية في اليمين الجديد في إسرائيل بتغيير يعني معادلة التوازنات وحتى الفصل ما بين السلطات، وإخضاع عمليا الجهاز القضائي لسلطة الجهاز السياسي المنتخب. وطبعا كانت ما يسمى يعني معسكر التغيير، أحزاب كثيرة في معسكر التغيير، وهي هاي أحد النقاط التي يعني خلافية بين المعسكرين. يعني إذا قلنا إنه غالبية القضايا هي قضية شخصية تتعلق بشخص بنيامين نتنياهو وما يمثله، يعني واحدة من القضايا المهمة التي يعني فيها سجال وفيها نقاش هو دور وموقع ومكانة وقوة وتأثير الجهاز القضائي ومدى استقلاليته، والقضية الثانية هي قضية التجنيد، قانون التجنيد الإلزامي. وحاربت أقطاب وما يسمى أحزاب معسكر التغيير أو ما يعني يعرف معسكر التغيير الحكومة الحالية بالحفاظ على استقلالية الجهاز القضائي. وفي مثل هذه الحالة عندما يعني يأتي اقتراح من قبل الحكومة الحالية والأحزاب يعني التي تسلمت مقاليد السلطة في الانتخابات الأخيرة، التي تريد يعني شطب الأحزاب العربية، وينضم إلى هذا الطلب يعني أحزاب التي حاربت من أجل استقلالية الجهاز القضائي، هذا يضع هذا الجهاز يعني في مهب الريح في عين القاصصة، يقف لوحده في مواجهة هذه المطالبات. ولذلك القدرة يعني أو ما يسمى النفس أو الإمكانية أو الظهر الذي تمتع به سياسيا أيضا يعني في هذه الحالة تبخر وتضاءل، واليوم يعني هذا يعني يرفع من احتمالات وإمكانيات إتمام عملية الشطب.
1: طيب دكتور، عندما نرى كل هذا الصراع أيضا بداخل اللجنة المركزية، ومقابل كل هذا الضغط من قبل أيضا اليمين من أجل شطب الأحزاب العربية، هل ترى بأن ذلك قد يكون ربما يعتبر من قبل كثيرين تدخل مباشر في الانتخابات القادمة في محاولة تغيير نتيجة الانتخابات القادمة، ولكن هل في اعتبارات العليا ربما اعتبارات أيضا اعتبارات سياسية ربما تكون لها ثقل أيضا في العليا؟
3: يعني أولا يجب توضيح أمر ما في هذا السياق، أن هذا الموضوع هو ليس يعني جزيرة مقطوعة أو مفصولة، هو يعني ممتد، وهو وعي استقر في أذهان اليمين بعد الخسارة المدوية التي لحقت بهم في انتخابات العام 92. بمعنى أن اليمين الذي سيطر وتسلم مقاليد السلطة منذ العام 77 واستمر بصيغ وأشكال مختلفة منذ ذلك العام حتى 92. طبعا كان في هنالك معادلات توفيقية وتوليفية اللي من خلالها كان هناك حكومات وحدة وطنية مع حزب العمل في ذلك الوقت، ولكن فهم المعادلة أنه يعني عندما يلقي العربي في وزنه الانتخابي ووزنه السياسي ويكون جزء من معادلة التأثير وضمن الخارطة السياسية الشرعية يعني ضمن المجتمع السياسي في إسرائيل، احتمالات أن يفوز اليمين في الانتخابات هي ضئيلة وهي يعني محصور. ولذلك عمل اليمين على مدار سنوات تصميم الثقافة السياسية، توضيح يعني معالم وحدود النقاش والخطاب السياسي في إسرائيل. ولذلك عندما يأتي بمقترحات من هذا النوع التي تهدف إلى نزع الشرعية ويحرج عمليا ما يسمى أقطاب معسكر التغيير التي تتطلع إلى يعني تحصيل نتائج انتخابية تؤهلها من تشكيل الحكومة القادمة، يعني يؤدي بجملة ما يؤدي إليه إلى بناء معادلة سياسية تقوم على إقصاء العربي، أن العربي غير شرعي في الخارطة السياسية، وأيضا أن يستقر في أذهان وفي وعي المجتمع العربي أن الادعاء بأن هنالك شريك في معسكر التغيير الذي يعمل كتف إلى كتف ويد إلى يد وجنب إلى جنب من أجل تغيير هذه الحكومة هو يعني محط سؤال. فإذا كانت هذه هذا المعسكر بالأحزاب الأكثر يسارية من ناحية توجهات سياسية، ويعني كان لهم مواقف يعني يشار لها بالبنان في الفترة السابقة، ولكنها تنضم من أجل يعني شطب الأحزاب العربية وشطب المرشحين العرب والطعن في مشروعية السياسة العربية بشكل عام، هذا بإمكانه أن يقلل من حافزية، لأنه واحد من أهم يعني العوامل التي تؤدي بالمواطن العربي أن يذهب إلى صندوق الاصطراع ربما شعور الغضب، ربما شعور الخوف من الحكومة الحالية في حال استمر، ولكن أيضا أن هنالك عمل بتغيير الوضع الحالي، وتغيير الوضع الحالي يتطلب شريك في المجتمع الإيراني الذي يرى بالمجتمع العربي شريك شرعي من أجل يعني إتمام عملية تداول السلطة وتغيير الحكومة الحالية. عندما ينضم يعني أحزاب هذا المعسكر وتقوم عمليا عملية تشطيب، هذا يطعن في عملية التغيير ويضع يعني أسئلة حول يعني هل هنالك بإمكان أو هل هنالك شريك مستقبلي يقوم بهذه المهمة مع المواطنين العرب.
1: إذن الدكتور محمد خلالي يقول تأييد يائير جولان لشطب سامي أبو شحادي، طبعا مع أنه لم يؤيد شطب المشتركة، هذا يعتبر طعنا في الشراكة المستقبلية وربما قد يخلق الكثير من المشاكل ربما لمعسكر التغيير في حال أن أراد ما بعد الانتخابات تغيير صورة الخارطة السياسية كما تقول.
3: أعطي كمان معادلة.
1: نعم.
3: الآن في حزب اللي هو حزب فينتر الذي يعني واضح يعني لا يتناطح عن ذلك في أنه هذا حزب هو أحد أقطاب معسكر اليمين في البلاد من حيث التوجهات السياسية، وأعلن يعني حتى يوسف حداد وحتى فينتر أنه لا يمكن يعني أن يقدموا توصية على مرشح من معسكر التغيير، وأنهم ذاهبون ضمن شروط معينة من أجل التوصية على بنيامين نتنياهو. في حال نجح هذا الحزب بعبور نسبة الحسم، توزيعة المقاعد والخارطة بين المعسكرات ستتمعثر قليلا، وربما يكون ذلك أفضلية انتخابية من حيث توزيعة المقاعد لمعسكر اليمين. وهذا الحزب يتأرجح حول نسبة الحسم، بمعنى أنه في بعض استطلاعات الرأي بتعطيه 4، بعض استطلاعات الرأي بتعطيه 5، وبعض استطلاعات الرأي بعدها بتعطيه أنه لا يعبر نسبة الحسم، بمعنى أنه
1: صحيح.
3: هو في منطقة يعني نسبة الحسم، ولكن إذا ارتفعت نسبة التصويت في المجتمع العربي عمليا إمكانيات هذا الحزب أن يعبر نسبة الحسم ستصير أصعب بهذا الموضوع. ولكن تأتي خطوة من هذا النوع التي تضرب الحافزية لدى المواطن العربي بالذهاب للتصويت، وربما تنعكس سلبا على أنماط التصويت وعلى معدلات التصويت، هذا يرفع ويزيد من احتمالية عبور هذا الحزب نسبة الحسم، وبذلك توزيع يعني الخارطة السياسية بشكل مختلف، لذلك يرفع الحظوظ لإمكانية معسكر اليمين أن يعود وأن يشكل الحكومة القادمة من جديد. ولذلك يعني هذا القرار ليس فقط قرارا يتعلق بسامي أبو شحادي وبتصريح له هنا وتصريح هناك، ربما كان هناك تصريحات بالفعل غير موفقة، ولكن هي يعني لهذا الموضوع إسقاطات وتأثير أبعد ما يكون عن الحالة الانتخابية الحالية، إنما بالنظر إلى مشروع السياسي في هذا البلاد، وكيف حتى المخيل السياسي ينظر إلى المجتمع السياسي في هذا البلاد. هل المواطن العربي هو جزء شرعي من عملية الانتخاب والترشح والمشاركة في عملية التأثير السياسي وعملية تداول السلطة في حال تم ذلك؟
1: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات دكتور محمد خلايلي، الباحث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا.
3: يعطيك العافية.
1: إذن كان هذا الدكتور محمد خلايلي في ما يتعلق بالتطورات، الشطب، اللجنة المركزية، كذلك مواقف الأحزاب، حتى أن يائير جولان حزب الديمقراطيون يؤيد شطب سامي أبو شحادة، على الرغم من أنه أعلن أنه ضد شطب القائمة المشتركة كذلك. إذن مواقف متفاوتة، حاولنا تقديم قراءة مهنية من خلال طبعا ضيوفنا في بداية حديث الظهيرة. معكم يوسف شداد محدثكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، لينش حدر رزق معنا في الإنتاج، حندهان في الهندسة الإذاعية، وريتا تيودوري في الراديو المصور. ابقوا معنا، نخرج إلى إعلانات لنعود لمتابعة ما تبقى من ملفات مختلفة وعين أيضا على اللجنة المركزية.
4: الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع برد البلاد لبرا؟ أكيد لا.
6: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات النجيب.
4: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
4: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
8: أجا هدوء.
9: هابي بيرثدي
10: يا جماعة، بس شوي استنى.
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
1: مدولات اللجنة المركزية للانتخابات ما زالت مستمرة. عوفر كسيف شطب الآن، المدولات حول شطب سامي أبو شحادي حتى الآن لم يجرى التصويت، بالتالي سنكون مع ما يجري في اللجنة مع التطور طبعا الحاصل في حال طبعا أن كان ذلك في وقت البرنامج. الآن إلى إياد حرب مراسلنا شؤون الشرطة، تحية لك إياد، أهلا بك.
12: أهلا بك يوسف.
1: إياد، نتحدث عن طبعا شبهات بوضع أجهزة تنصت في مكتب رئيس سلطة محلية في منطقة الشمال واعتقال موظف من الجيش البالغ من العمر 65 عاما، معك كل التفاصيل.
12: نعم صحيح يوسف، دعنا نقول في قضية تكشف جانبا خطيرا من صراع النفوذ داخل السلطات المحلية، تحولت مكاتب إحدى السلطات المحلية في شمالي البلاد إلى محور تحقيق للشرطة بعد توفر شبهات بتركيب وسيلة تنصت داخل مكتب رئيس السلطة المحلية. هذا الملف كان قد بدأ بشكوى وتحقيقات سرية وسرعان ما تطور إلى مداهمة واعتقال موظف في المجلس المحلي وسط شبهات تمس بشكل مباشر بخصوصية العمل الإداري وأمن المعلومات داخل مؤسسة رسمية. وبحسب الشرطة أعلنت أنها تلقت في الأسابيع الأخيرة شكوى من سلطة محلية في شمالي البلاد حول الاشتباه بوضع جهاز للتنصت السري على محادثات داخل مكتب رئيس السلطة المحلية. وفي عقب ذلك باشرت وحدة مكافحة الاحتيال في شرطة اللواء الشمالي تحقيقا سريا بالتعاون مع جهات في المجلس المحلي، حيث تمكنت الشرطة من جمع أدلة ومعطيات والتي عززت الشبهات المتوفرة في هذه القضية أمس. وبعد تحول التحقيق إلى علني داهم أفراد الشرطة مكاتب المجلس المحلي في قرية الجش، وذلك بعد وقت قصير من انتهاء الاجتماع الذي عقد في السلطة وتم اعتقال المشتبه الذي يبلغ من العمر 65 عاما وهو من سكان الجش. وأوضحت الشرطة أنه عثر بحوزته على أدلة تربطه بتنفيذ التنصت السري المشتبه به. اليوم من المقرر أن تطلب الشرطة من محكمة الصلح في طبرية تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق، وأعلنت الشرطة أنها تواصل التحقيق في هذه القضية. هذا بالنسبة لهذا الموضوع يوسف. ومن جهة أخرى أعلنت شرطة تل أبيب عن تمكنها من حل لغز مقتل المرحوم أحمد شقر الذي قتل رميا بالرصاص في 28 من الشهر الفائت في مدينة يافا، وذلك بعيد تحقيقات مكثفة أجرتها الوحدة المركزية. وقدمت النيابة العامة تصريح من المدعي العام ضد مشتبهين تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهما وطلب بتمديد فترة اعتقالهما حتى انهاء الإجراءات القضائية بحقهما. ويستشف من التحقيقات التي أجرت الشرطة أن المغدور أحمد كان يستقل دراجة هوائية في شارع القدس، حيث وصلت إلى المكان سيارة من جراند شروكي وغادر المركب أحد الأشخاص وقام بإطلاق عدة عيارات نارية من مسدس باتجاه المرحوم، ثم لاذ بالفرار من الموقع. المشتبه بهمام تم توقيفهما خلال ساعات قليلة من جريمة القتل، وهما في العشرينيات من العمر من سكان يافا. واتضح أن أحد المشتبه بهما قام خلال عملية الاعتقال بإلقاء المسدس الذي كان بحوزته على الأرض، كما تم العثور على المركبة التي يشتبه في استخدامها خلال تنفيذ جريمة القتل. إلى هنا يوسف. إليك
1: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك.
12: شكرا.
1: وإلى النقب والحراك الانتخابي، هناك تنافس حاد بين الأحزاب العربية على صوت الجنوب، تفاصيل مع مراسلنا نواف النباري.
9: مع اقتراب موعد الانتخابات واحتدام المعركة الانتخابية تتعالى الأصوات في منطقة النقب لتشجيع الناخبين للوصول إلى صناديق الاقتراع ورفع نسبة التصويت قدر الإمكان، ويعزو ناشطون محليون ذلك إلى الظروف التي عاشتها منطقة النقب خلال السنوات الأربع الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بهدم آلاف المنازل وتوزيع أرقام مماثلة من أوامر الإخلاء الفورية. الناشط علي أبو صبيح:
13: أنا أطالب وأناشد الجميع من أهلنا في النقب وخاصة في القرى غير المعترف بها بأن يخرجوا في يوم الانتخابات للتصويت والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم في تقرير مصيرهم من خلال هذه الانتخابات. نحن نرى ونشاهد بشكل يومي الممارسات الحكومية ضد أهلنا في القرى غير المعترف بها، هدم وترحيل ولكن بدون إعطاء أي حلول. نرى ذلك في تل عراد وفي ضحية وفي الصر وفي أماكن أخرى من قرانا، ولكن لا نستطيع أن نغير هذا الحال إلا بخروجنا جميعا للتصويت في يوم الانتخابات.
9: كما تحدث بالروح ذاتها الناشط عقاب عواودة:
14: يواجه المجتمع العربي في النقب وفي جميع أنحاء البلاد أوضاع صعبة ومأساوية غير مسبوقة من هدم وتهجير وسياسات عنصرية، لذلك فرصتنا الوحيدة لتغيير هذا الواقع الأليم هي في 27/10 يوم الانتخابات، هذا اليوم الذي يتساوى فيه الصوت العربي مع الصوت اليهودي. لذلك في هذا اليوم نستطيع من خلال رفع نسبة التصويت بنسب غير مسبوقة وبكثافة، أولا دحر اليمين المتطرف عن المشهد السياسي وعن دوائر القرار، وثانيا نستطيع إيصال أكبر عدد من ممثلين العرب إلى الكنيسة.
9: هذا وبات من الواضح هذه المرة احتدام المنافسة خاصة بين الأحزاب العربية، وهي القائمة الموحدة والقائمة المشتركة على أصوات الناخبين في منطقة النقب، حيث تعقد يوميا اجتماعات منزلية ولقاءات جماعية من أجل إقناع الناخبين بالخروج إلى التصويت وممارسة حقهم الديمقراطي في هذه الانتخابات التي يصفها نشطاء الأحزاب بأنها مصيرية وغير مسبوقة.
4: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
1: تواصل إدارة بلدية طمرة الضغط على الشرطة من أجل مواجهة التصعيد الحاصل في المدينة في أعقاب جرائم إطلاق النار المتكررة التي شهدتها طمرة، ازدياد في جرائم إطلاق النار في الأيام الأخيرة والإصابات الناجمة عنها، وكذلك هذا الشعور بعدم الأمان في المدينة يقلق رئيس البلدية، يقلق إدارة البلدية. ضغط كبير على الشرطة متواصل، والبلدية تريد أن توضح حول القانون المساعد للحراسة والأمن، ولديها طبعا مسار واضح في هذا الشأن. ومعنا السيد عادل خطيب للحديث عن ذلك، مدير عام بلدية طمرة. تحية لك أستاذ عادل، أهلا بك.
15: يعطيك العافية أخي يوسف وللمستمعين.
1: شكرا جزيلا لك. أولا تعليق على ما يحدث في طمرة، طبعا أنتم قلقون جدا، والضغط كما ذكرنا في البداية مستمر على الشرطة. سيد عادل،
15: الموضوع مقلق جدا على كل سياق الحياة اليومية في مدينة طمرة وفي مجتمعنا العربي. الحوادث التي حصلت في الأسبوع الأخير تتركنا في متاهة كبيرة بحاجة لاتخاذ قرارات وتصعيد الخطوات اللازمة من قبل البلدية والأطراف المسؤولة عن هذا الأمر. لذلك نعمل جاهدا في الضغوطات أولا مقابل الشرطة، لأن هذا الأمر حله الوحيد هو مقابل جهاز الأمن المعني والمسؤول عن إعطاء حماية لسكان الدولة ولسكان مدينة طمرة وللمجتمع العربي.
1: عندما تقول أستاذ عادل بأنكم أمام اتخاذ قرارات، يجب اتخاذ قرارات والتصعيد، ماذا تقصد في ذلك؟ في أي سياق؟
15: في السياق الذي يتعلق في بلدية طمرة أعتقد أننا في جاهزية معينة ليس كاملة، في بناء مخطط كامل متكامل في تحسين الشعور بالأمن والأمان لدى الجمهور الطمراوي. واحدة من هذه الخطوات أعتقد أن قانون الحراسة عمل ضجة معينة في مدينة طمرة، خاصة أنه سن وتقدم من خلال المجلس البلدي في السنة الأخيرة، وقبل شهر
1: بواحد سبعة يعني كان دخل صلاحيته طبعا في واحد سبعة
15: فات بالصلاحية التامة على أساس أنه قانون يشتغل في المدينة بناء على شو رايحين يكون مدخلات من وراء هذا المشروع من شان نقوم بالخطوات العملية. المشروع لم يأتي ليسد فراغ اللي مجبر فيه جهاز الأمن، يعني يكون واضح للسكان. احنا
1: يعني بكلمات تانية أستاذ عادل، أنت تقول أنه قانون الحراسة لم يأتي أنه يأخذ عمل الشرطة مواجهة الجريمة في طمرة.
15: بتاتا لا فش عندنا ولا أي آلي في بلدية طمرة ولا أي مؤسسة في هذه الدولة بتأخذ دور عمل جهاز الأمن اللي هي الشرطة أو أي جهاز ثاني إلا مسؤول، ومهمته الأساسية وجوده الكياني في الوزارة إنه يتم بعمله الأكمل في حل هاي المشكلة. إحنا جايين من شان نكمل الصورة في النواحي الثانية اللي بلدية طمرة مسؤولة عنها، يعني في أمور كثير إلا البلدية بتحاول تجند لها أموال من شان تكمل الصورة الكاملة في وجود الشرطة وجهاز الأمن ويشتغلوا شغلهن.
1: يعني قانون الحراسة جاء ليكمل ليس ليسد عن عمل الشرطة ليأخذ مكان الشرطة، جاء ليكمل ربما مسار الشرطة أنه تحاولون طبعا منع الجنوح، تحاولون منع هذا الشعور بعدم الأمن والأمان في طمرة. أعطيني أمثلة أكثر سيد عادل.
15: يعني في عندي كثير أمثلة، يعني أعطيك أمثلة. طمرة في الحرب الأخيرة اتقسمت لتسع مناطق سكنية اللي بيسموها الرفعيم أو المناطق الحارات لجان الحارات. فإحنا أقمنا قبل شهر دعوة لأهل طمرة اللي مستعد في أنه يتطوع ضمن سيرورة عمل في بناء حرس حاراتي، حرس إلا يكون عينيه قريبة على البيت اللي ساكن فيه والأشخاص اللي يتم قبولهم في هذه المجموعات بيكونوا تابعين لنفس الحارة، لأنه حسب رأينا الفعالين الجماهيريين المتطوعين في إلهن أثر كبير بأنه يكون إلهن أعين قريبة من الحدث نفسه اللي بده يكون، وأي مشادات أو أي عملية شغب أو أي عملية عنف أو أي عملية تخريب معينة في الملك العام هن بيكونوا قريبين للحدث. إحنا كمؤسسة وكبلدية لا يمكن أن نضع في كل بيت أعين، لا يمكن. يعني في عنا تقريبا 7,500 وحدة سكن في مدينة طمرة، فيش عندي مجال أحط في كل بيت كاميرا ولا مجال إني أحط شخص ولا مجال أحط أمن. أنا في عندي مجال أشتغل ضمن سيروري ومجموعة متطوعين اللي يشتغلوا ويكونوا الأعين تاعتنا، وهيك منحسن أصلا العلاقة ما بين، دائما منقول إنه إذا إحنا منعلي نسبة الثقة المتبادلة بين المؤسسة وبين الجمهور، إحنا مننجح في إنه ندخل كثير تغيرات في مجتمعنا اللي إحنا شايفينها ولازم نغيرها. فهذا مسار واحد بسموه مسار جماهيري. في عنا مسار
1: حرس، يعني بتسموه تشكيل حرس حاراتي بكل حارة من أفراد الحارة بشكل حرس، متابعة كل الأمور، مشادات، عنف، تخريب كما قلت
15: 100%. في عنا مجال ثاني، إحنا منشوف إنه وجود جولات لأشخاص أمنيين، يعني أشخاص اللي هن مش من جهاز الشرطة، مش شرطيين، هن مش رجال جيش وحرس حدود، بس هن أشخاص اللي في عندهم قدرات إنهم يكونوا رجال أمنيين، في إلهن مركبة خاصة اللي بدها تكون في جولات في ساعات معينة اللي إحنا منقول عنها ساعات خطرة وساعات اللي فيها أحداث حمراء، وفي مناطق اللي فيها كمان أحداث شغب أو تجمعات غير مرغوبة. فهاي الجولات لازم إحنا نلقي لها مكان أساسي في المخطط تاعنا ورايحين نقوم فيه مباشرة، يعني هو واحد من الخطط الأساسية. في عنا كمان على فكرة، أنا بقول إنه إحنا لليوم ننجح نجند لهاي المشاريع مبالغ معينة من شان نفعلها، بس بشكل واضح هي بتسدش الفجوات الكبيرة في الفرق بين شو لازم ينعمل لبين شو بنعمل عن جد، لأنه الميزانيات لا تكفي. فإحنا بحاجة لقانون حراسي اللي يوفي الثغرة والفجوة اللي موجودة من شان نغطي الأشياء المهمة. لا شك إنه مشاركة الجمهور لازم تكون أساس عملنا، لأنه بدون مشاركة الجمهور إحنا منظلنا نشتغل لحالنا قديش بدنا. طيب. لا يكفي بتاتا انه نسد هاي الفجوات.
1: طيب سؤال اخير، متى سيكون كل ذلك؟ حكيت عن جولات لمراقبين، شخصيات امنيه هيك قلت عنهن في مناطق فيها احداث، فيها تجمعات غير مرغوب فيها، حكيت على طبعا حراس في حارات مناطق مختلفه في طمره، متى سيكون كل ذلك استاذ عادل؟
15: انا بقول هيك انه احنا بلشنا في تنفيذ المشروع من 1/7 ووصلنا للناس، يعني على فكره هيك من شان اعطي بس نبذة قصيره جدا حول المشروع. احنا القانون
1: اللي بدفع فيه المواطن على المتر شيكل قديش؟
15: شيكل 70. خلينا بتقييم مبالغ فيه، خلينا نقول ممكن نوصل 2 مليون شيكل في السنه. وهذا المبلغ ممنوع نصرف فيه أي شيء غير بس لهذا البرنامج
1: حراسي والأمن. حراسي والأمن. نعم.
15: بس لحراسي والأمن ممنوع استعماله لأي غاية وأي هدف ثاني، وهذا زي ما بقوله باتفاقية غير مكتوبة بين المواطن وبين إدارة بلدية طمرة. هذا اللي بده، وكل الأطراف المهنية اللي بتشتغل في البلدية بتشتغل بناء على هذا الاتفاق اللي موجود بيننا وبين الجمهور، انه المبالغ هاي تروح بس لغاية واهداف برنامج قانون الحراسي. رايحين احنا بلشنا في تقديم المناقصات الخاصة في شراء المركب، في اختيار المتطوعين، في شراء تقنيات تكنولوجية جديدة اللي بتتبع فيها كمان منظومة الاي اي اللي بدنا نحطها في البلد. اليوم احنا في عنا في البلد ما يقارب 90 كاميرا. صحيح الكاميرات هاي فيهاش هاي التكنولوجيا، بس احنا معنيين انه نحط فيها التكنولوجيا المطلوب اليوم، انها تعطينا بث مباشر وتعطينا حركات غير مألوفة لأي اشي ممكن. حتى سرعة رد الفعل تاع الادارة وتاع البوليس ورجال الامن تكون مباشرة ومش يستنوا ساعات أو نستبق الأحداث قبل ما تحصل في بعض الأحيان. فالمشروع رايح يبلش ينشغل فيه. إحنا في الخطوات بتنفيذ الخطوات الأساسية في المشروع. يعني المشروع هو كبير فيه تقريبا 20 بند. في بداية الأمر بسلم أولوياتنا رايحين نفعل ثلاث أشياء مهمة اللي هي بتتعلق في الجولات المتطوعين والموضوع التكنولوجيا والكاميرات

0: الجديد.
1: ولا شك بأننا سنتابع كل ذلك معكم. طبعا مهم جدا كل هذا التوضيح من بلدية طمرة. مدير عام بلدية طمرة سيد عادل الخطيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: شكرا. شكرا أخي.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: ينضم إلينا الآن رئيس مجلس محلي المشهد السيد توفيق سليمان. تحية لك يا أستاذ توفيق، أهلا بك.
3: تحية خاصة طبعا لراديو مكان ولك أخي العزيز الأستاذ يوسف شداد.
1: شكرا لك.
3: على هذه اللفتة الطيبة اتجاه المشهد وأهل المشهد.
1: هذا طبعا من واجبنا مجلس المشهد وملفات التخطيط والبناء. زاركم حين بيبس قبل أيام والحديث كان عن القسائم، وكان لك تصريح قلت القسائم في المشهد للأهالي، لأهالي المشهد فقط. حدثنا عن التطور في هذا الجانب.
3: حقيقة طبعا زيارة حين بيبس كانت زيارة ميسورة وميمونة إن شاء الله رب العالمين، ومش مفهوم ضمن أنه حين بيبس يجي هو الطاقم الكامل طبيعة الحال المسؤول عن قضية مناطق البناء والقسائم. إحنا المشهد أستاذ يوسف على مر السنين طبيعة الحال هنالك 3000 تقريبا 2850 مواطن من المشهد يقطنون بالأجار خارج قرية المشهد. المشهد حتى اليوم 9830، من 10 سنوات لم تزد نفر أو اسم واحد، والسبب ليس قضية الولادة إنما قضية أنه في هجرة قصرية من المشهد إلى الريني، في حارة في الريني تدعى حارة المشادي، إلى طبعا نوفا جليل، إلى كفر كنا. وأنا طبعا جئت برؤية واضحة جدا جدا جدا أن المشهد تستحق أكثر من ذلك، والمشهد لجميع مواطنيها لا جدال في ذلك. فهدفي سئلت ما هو الحلم، انطينا حلم، في عندي 10 بنود أو 10 مشاريع. حلمي الوحيد أولا في المشهد هو تجهيز قسائم خاصة للمشهد وبنسبة 100%، لا 60 ولا 40 ولا 30 ولا 70. وطبعا حين بيبس التزم وتعهد في هذا الأمر لأنه مؤثر جدا داخل طبعا وزارة الإسكان، داخل وزارة المالية، وبتعرف النظام الجديد اللي طبعا الوزير سموتريش حدده في قضية 40 لسكان القرية و60 طبعا للغريب. أنا طبعا قراري واضح كما كان في القرى الدرزية والمدن
1: 100% الأهل المشهد
3: اليهودية 100%.
1: شو الضمان؟ شو الضمان أستاذ توفيق؟ يعني من وين هاي الثقة؟
3: الثقة موجودة إنه الإنسان إذا قام بعمل وأتقنه وبفكر.
1: نعم توفيق سليمان.
3: المؤسسات الحكومية راح توصلني طبعا لهاي النتيجة، وعندي التزام من المسؤولين طبعا بإذن الله تعالى إنه بلدنا تأخذ حقها زي باقي القرى والمدن. نحن عايشين في دولة ديمقراطية يحق لكل مواطن أن يكون له قسيمة بناء، وأنا التزمت أن كل إنسان لا يملك متر أرض شبر أرض يأخذ قسيمة، واللي عنده طبعا بقدر يتمهل شوي صغيرة.
1: شكرا لك السيد توفيق سليمان رئيس مجلس المشهد المحلي على هذا الإيضاح طبعا في هذا الجانب، ملفات التخطيط والبناء في المشهد، ملف معقد سنتابعه معكم دائما. شكرا جزيلا لك
3: عزيز يوسف شداد. أنا طبعا هذه التزام، وأنا ثقة عالية بنفسي وبأهل بلدي، ومش بس هذا المشروع طبعا، هذا حلمي طبيعة الحال وحلم أهل المشهد يتحقق أيضا الحمد لله. إحنا طبعا من ساعات الصباح الباكر منذ 6:30 وقبل كمان، وإحنا طبيعة الحال ماشيين في مسار قضية طبيعة الحال المدرسة وبناء المدرسة، قضية المنطقة الصناعية، والحمد لله إحنا صرنا في مرحلة متقدمة جدا جدا، وهذا الإشي مهم جدا. وعندي افتتاح قريب جدا للمدرسة الابتدائية، وأسأل الله إنه ربنا يجعل أهل المشهد
1: بالتوفيق.
3: قمة ولؤلؤة الجليل. شكرا لك
1: أستاذ توفيق سليمان رئيس مجلس المشهد. الآن نستمع إلى سامي أبو شحادي من داخل اللجنة المركزية للانتخابات، طبعا يشارك عبر الزوم لظرف صحي.
4: يعني أخو زيعة صباح بخبراء عرفت أن نقدر نمشيخ ليأفك لمعن خيروت صدق شفيون لشني عامي
1: النضال من أجل الحرية والمساواة للشعبين. فالح حبيب ينضم إلينا مراسلنا شؤون الحزبية. فالح معنا دقيقة، أجمل ما قاله سامي أبو شحادي في هذه المداخلة.
5: تحياتي لك يوسف، تحياتي للمستمعين والمستمعات مجددا. لربما قبل سامي أبو شحادي إذا سمحت لي سريعا، الطيب الذي طلب حق المرافعة والدفاع عن سامي أبو شحادي أكد أنه عندما يشتكي المشتكي يجب النظر إلى سجله الحافل بالمخالفات، لأن شكواه يجب أن تثير الشك بإشارة واضحة إلى الوزير بن غفير. يوسف جبرين هو الآخر تحدث على أن هذا الطلب بجوهره سياسي، الهدف منه إقصاء الصوت العربي لأنه يفتقر لأي مسوغ قانوني بما فيها عدم توفر كمية من التصريحات كما ينص القانون. سامي أبو شحادي راح يؤكد بطبيعة الحال يوسف جبرين أنه حاله كحال كل مرشحي القائمة المشتركة، يلتزم بقيم السلام والمساواة والعدالة وحرية الشعوب. أما سامي أبو شحادي الذي يواصل حديثه في هذه الأثناء عاد ليؤكد أنه أن ما يحدث بحق ومحاكمة ميدانية يدفع فيها ثمن لرؤيته السياسية المغايرة للآخرين بإشارة واضحة إلى اليمين الذين لا يؤمنون بالمساواة والعدل والسلام بل يؤمنون بتكريس قمع الشعوب والاحتلال. يواصل حديثه في هذه الأثناء وهو يؤكد على أن هذه الساعات هي من أصعب الساعات التي تمر عليه في حياته سيما وهو ينظر
1: نعم.
5: بالمقابل أن هنالك من يريد محاكمته ومحاسبته على قيم سامية مثالية بمنطقه.
1: شكرا لك فعلى حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، شكرا جزيلا لك.
5: على رحمة الله.
1: وشكرا لكم مستمعينا الكرام، مني يوسف شداد، لينا شحد رزق في الإنتاج، حين دهن في الهندسة الإذاعية، وريتا تيودوري في الراديو المصور. كل التطورات طبعا من خلال برامجنا المختلفة في راديو مكان وقناة مكان. إلى اللقاء.
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
6: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن
7: لأنه برنامجنا
6: إيفنت تاني على الآخر.
2: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
8: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
8: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
11: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
12: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة بي واي دي، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من بي واي دي مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد بي واي دي.
13: عناوين الساعة من مكان: حل لغز جريمة قتل أحمد شقرة في يافا، تصفية رئيس الشؤون المالية لحماس في قطاع غزة، إلقاء القبض على مطلوب فتحوي قرب نابلس، اعتقال شخص من منطقة طول كرم بشبهة التحريض على الإرهاب، والحرارة على حالها، والتفاصيل بعد لحظات.
2: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تقدم النيابة العامة في غضون أيام لائحة اتهام بحق شابين عشرينيين من سكان يافا تنسب لهما الضلوع في جريمة قتل أحمد شقرة في المدينة بإطلاق النار عليه لدى ركوبه دراجة هوائية نهاية الشهر الماضي. والمغدور من سكان يافا وكان يبلغ من العمر 28 عاما. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الاعتقال نفذ ساعات

0: إرهابية قدما ضد القوات. وبدورها ذكرت مصادر فلسطينية أن المعتقل هو عقيد في جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني ويدعى مجدي عامر. في قرية نزلت الشرقية شمالي طول كرم اعتقل جيش الدفاع فلسطينيا 50 بشبهة التحريض على الإرهاب والتضامن مع تنظيمات معادية، وأفيد بأنه نشر مضامين بهذا الشأن في شبكات للتواصل الرقمي. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر. وهذه درجات الحرارة المتوقعة الليلة: أورشليم القدس وجبال الجليل 18، تل أفيف يافا 24، حيفا والرملة 23، بئر السبع 21، و27 في إيلات. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: انسوا كل إشي عرفتوا عن برامج الفن،
4: لأنه برنامجنا
5: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله: الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

أحلى مساء لأحلى وأغلى مستمعين وين ما كنت عم تسمعونا. رجعنا لنلتقي مثل كل أربعة الساعة واحدة برنامجنا الاجتماعي هايد بارك. هايد بارك المنصة المفتوحة لكل الأحباء المستمعين

موضوع اجتماعي آخر من جهة بابن البيت ومن جهة تانية بهدم البيت. بداية أجمل تحية من أسرة برنامجنا اليوم بالإنتاج رانيا رشيد أبو نمر والينا شحادي رزق إيلان عم برفقنا من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم معكم دائما بكل الحب وراء الميكروفون سوزان ديبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. ما تنسوا عنا صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي ديبيني باللغتين العربية والإنجليزية. ضيوفنا لليوم بالقسم الأول عبد الهادي خروب مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس، وفي القسم الثاني حنين عساق الإسماعيل معالجة زوجية وعائلية ومرشدة قطرية.

أما موضوعنا لليوم موضوع قلنا من جهة هو ابن البيت، من جهة تانية إذا أسيء استعماله ممكن يهدم البيت. شو هو؟ هو موضوع الشغل، موضوع العمل. إمتى ممكن يصبح العمل شريك ثالث في الحياة الزوجية أو في العائلة كلها بشكل عام؟ وإمتى ممكن يتحول لسبب للبعد والخلافات أو حتى الطلاق العاطفي؟ اتنيناتن الزوج والزوجة كل واحد عايش بعالمه، وبتحكي مع واحد بقول لك ما أنا لمين بتعب وبشتغل، ما هو كرمالكو، وهي أنا بشتغل جوا وبرا لمين كرمالكو عم بتبح حالي؟ كرمال مين عم تذبحوا حالكو؟ العمل هالقد مهم، ولكن شو الدلائل اللي ممكن نشوفها أو نحس فيها اللي نقول إحنا عم نزيدها؟ أو بساعات شغل برات البيت، أو بأنواع الشغل اللي مش عم تخلص، وفي منها شغل كتير صعب برات البيت، بروح الإنسان على البيت مهدود، بده بس يكون في غرفة لحاله، بده بس يهدي راسه، بده بس يغمض عيونه مع الزوجة، تعال بدي كذا كذا مع الأولاد، بابا ومش بابا وكل الأمور هاي. وين هذا كله بتركنا من البيت، من رفيق الحياة ومن العمل اللي مفروض يبني حياتنا من ناحية مادية طبعا، ومن جهة تانية ممكن يكون عم بهدم حياتنا العائلية والزوجية؟ ليش وكيف وشو المفروض نعمل ومع مين لازم نحكي وبأي الأساليب لازم نعامل بعضنا البعض وشو الدلائل قبل لا سمح الله ما يصير أي شيء؟ هذا كله اللي نتحدث عنه اليوم مع ضيوفنا.

هل المشكلة بعدد الساعات اللي بنشتغلها 7-8-10 ساعات برات البيت؟ ولا المشكلة إنه حتى لما نروح على البيت نحمل تعب الشغل وأعصابنا معنا عم يمضي يطلع على المرأة على الأولاد؟ وإذا كان هي كمان بده يطلع كل غضبها وأعصابها على زوجها وعلى الأولاد؟

0: رح نبدا معكم احبائي ومع ضيفنا الاول بحلقتنا لليوم من برنامج هايد بارك المنصة المفتوحة عبد الهادي خروب مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس. مساء الخير استاذ عبد الهادي.
1: اهلا اليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يا ميت هلا عزيزي. وقت اللي متحدث عن العمل، بدون عمل ما فينا نعيش، بدنا هالمصريات وبدنا نعيش بهالمصريات، ولكن هل ممكن انه العمل بلحظة معينة بدل ما يعمر البيت يهدم البيت؟ حضرتك مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس، امتى بصبح العمل شريك ثالث في الحياة الزوجية؟
1: شوف، العمل هو طبعا احنا نتحدث الان اللي بسمعونا، الامر هو نسبي. Okay. مهم جدا يكون ثلاثة خطوط تحت هاي الأمر اللي هو نسبي. بالنهاية العمل هو كيف ما أنت تحدثتي، العمل هو شيء مهم في حياتنا. إحنا من دون عمل لا نستطيع، حسب حتى علم النفس وهرم ماسلو من ناحية تحقيق الذات. Okay. هو يحدث عن طريق أنك أنت عمليا تذهب إلى العمل، تؤمن الأمر الاقتصادي، المعيش، الحياة بكرامة وكل هاي الأمور، وأيضا تحقق نوعا ما ذاتك. لأنه عمليا إذا لم تخرج إلى العمل أنت تصبح تصاب باكتئاب، تصاب بكثير أمور اللي هي تتعلق في عدم وتتعلق في الفراغ، والفراغ مؤذي. بالتالي ضرورة العمل وحيويته نتفق عليها أنها شيء أساسي ومهم من ناحية سيكولوجية الفرد وسيكولوجية الزوجين والعلاقة الزوجية والعائلة.
0: انت ذكرت كل شيء، ذكرت كل شيء وقلت بنتفق عليه، وبكل النقاط اللي انت ذكرتها وقت اللي بيكون العمل او ساعات العمل عم تاخذ احد الاطراف من الطرف الثاني، كل النقاط هذه بتلغي، فشو بدنا نعمل؟
1: صحيح. وهين كل امر يزيد عن حده يفقد التوازن.
0: صح.
1: بالنهايه المعادله هي معادله، ليش ذكرت واربط ما بدات بحديثي بالامر النسبي، النظريه النسبيه. بالنهاية هي موازنة لا متطلبات احتياجات، وأيضا ليست فقط الموازنة الكمية، وهن جزئية عشان أوضحها بالأكثر. الموازنة ما هي موازنة اللي هي فقط موازنة أوقات وعدد الوقت أو الساعات، الأمر هو أيضا بالكيفية، بالكيف ليس بالكم.
0: بمعنى
1: يعني بمعنى كيف؟ بمعنى مثلا إذا أنت كنت في عملك وطبيعة عملك مثلا أنك أنت تعمل 10 ساعات.
0: أوكي.
1: إذا كان في لك وقت مخصص أنه هذا الوقت تريد أن تقضيه مثلا مع أبنائك وبناتك أو مع زوجتك، وقت اللي هو نسميه وقت ذو قيمة. وقت ذو قيمة يجب أن يكون هذا الوقت بشكل كامل مكمل. يعني هذا الوقت لا يمكن أنك أنت عمليا ما تكون فيه متفرغ، وليس كمية الوقت. يعني أنت ممكن في ساعة تكون ساعة، ولكن هذه الساعة جلست مثلا أو ساعة ونص في المطعم مع مثلا شريكة حياتك أو مع أنت مع زوجك أو مع كل هاي يعني في مطعم.
0: أوكي.
1: ممكن أن لا تنشغل، يعني تحدد هذه الساعة بكيفيتها ليس بكمها. يعني تكون في هذه
0: كيف نقضيها المفروض الوقت الجودي اللي حضرتك هلا عم تحكي عنه، هذا اللي دائما كنا نقول حتى واحنا مع اولادنا مش مع شريك الحياه ايضا، المفروض لما بنكون معهم نكون معهم بكل حواسنا، مش بس صحيح. مجرد انه احنا قاعدين مع بعض، ولكن كل واحد وحسب ظروفه. السؤال صحيح. امتى ممكن احد الاطراف يشعر انه الشغل عم باخذ الطرف الثاني مني؟ طب انا بدي اقعد معه، انا بدي احكي معه، انا بدي اطلع معه، بدي يكون وقت لنا لحالنا، وهذا الاشي مش عم بيكون. وغير عن هيك اللي بروح من شغله كمان بعد ساعات طويلة، بروح تعبان، هل كان بده راحة، بده هدوء، بده يأكل وينام أو يتريح أو يعمل أكمل شغل عليه، هذا كله كيف ممكن إنه يقدر ينسق هاي الأمور كلها بدون ما يأثر لا على عمله ولا على حياته الزوجية والعائلية؟
1: إذا هذا الأمر يتم في 3 خطوات. نأتي للنصائح التطبيقية.
0: يلا.
1: وخذتينا لا العلاج.
0: أوكي.
1: الأمر الأول نية الوعي أو الوعي الحقيقي، نكون واعيين. في وعي، الوعي لا يأتي من فراغ، الوعي يأتي مع مونولوج، مع حوار، مع كلام، مع تحدث مع الشريك، مع إنك نتحدث إلى أنفسنا، نكون صادقين مع أنفسنا أمام المرآة، ننظر إلى أنفسنا ونقيم وضعنا بنية صادقة إن إحنا نريد الأفضل.
0: طيب
1: الأمر الآخر طبعا مع النية في اعتراف، جزء من التصحيح والتقويم هو الاعتراف، الاعتراف النفسي، الاعتراف الداخلي، إنك تعرف تقول أنا في هذه الجزئية عندي تقصير، يجب أن أعالج هذا الأمر وهذا التقصير، أرتب أوراقي من جديد.
0: بس الأمر الثاني بأرض الواقع، خلينا هلأ بالنقطة الثانية لأنه هاي منشوف دايما عليها خلاف. بأرض الواقع بتشوف فعلا أنه في واحد بيعترف وبقول مزبوط أنا زدتها، أنا عندي ساعات شغل كتير، لأنه الجملة المتعرف عليها أنه أنا لمين بشتغل؟ ما أنا بشتغل إلكو، أنا لمين بطلع من الصبح برجع بآخر الليل؟ ما أنا بشتغل إلكو. هون إحنا عمليا إحنا عايشين الوضع بس عم نرفض التصديق أو عم نرفض الاعتراف أنه إحنا من جهة عم نشتغل بس من جهة تانية إحنا بعاد عن العائلة.
1: هاي النظرية، في نظرية في علم النفس اسمها العزو، نحن نعزو الأسباب الأشياء لأمور يعني أخرى على أساس عمليا تعطينا زي دفاع،
0: صحيح،
1: يعني ندافع عن أنفسنا وكأننا في حالة
0: رفض الواقع،
1: مود الدفع أو رفض الواقع أو الإنكار. هاي أمور اللي هي آليات نفسية اللي إحنا نستعملها بأرض الواقع على أساس بنرجع للأمر الوعي. هاي جزء من الوعي إنه إحنا عمليا نتنفس شوي، نحكي عن الأمور بصدق، ما نجاوب الجواب الأوتوماتيك اللي إحنا عمليا بشكل تلقائي نقول من أنا بشتغل لمين. هي صحيح هي جمل فيها إنكار، فيها جمل فيها عزو، جمل فيها هروب إسكيبيزم،
0: وكمان فيها غضب إنه عم بتلوموني وبتكوني يعني بالبيت بس ما أنا برا لمين.
1: فهي الوعي. الأمر الثاني، المرحلة الثانية هي التخطيط، يجب أن نخطط. إذا ما خططنا ما بيصير في تطبيق، لأنه المرحلة الثالثة هي التطبيق على أرض الواقع. لا يكفي أن نتحدث بالكلام والأحلام. أحلام إني أكون وأقضي وقت مع أبناء وبناتي ومع مع زوجتي وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هاي أحلام.
0: طيب كيف بدنا نحققها بأرض الواقع؟
1: بدنا نحققها، بدنا نخطط. كنا في عملية وعد، نخطط، نحدد. يعني إذا أنت عندك في 5 أيام في الأسبوع والخمس أيام فيها تعمل، من الممكن إنك تيجي تعمل تخطيط. مثلا يوم الخميس مثلا عندك طبيعة شغلك إنه عمليا في يوم الخميس بيكون الشغل خفيف مثلا. أنا أعطي على سبيل المثال، رجعت للنقطة الأولية اللي هي نسبية، كل واحد بقيس مقاسه حسب ظروفه.
0: أكيد
1: يوم الخميس ممكن إن هذا اليوم يكون بسموه يوم قصير في الدوام، أحدد ألائم مع محل شغلي، ممكن ينفع. ممكن إذا أنا بشتغل في يوم ثاني أكثر ساعات أعوض وأقول هذا اليوم سأخرج فيه من العمل باكرا.
0: أوكي.
1: يغير منظومة كاملة حتى نفسيا يغير.
0: هذا إذا كان فيه بالإمكان أنه يعمل شغل مثل
1: أنا إحنا أعطينا مثال تطبيقي لأمور اللي فيه إمكانية،
0: كل واحد حسب وضعه بعرف
1: حسب ظروفه. أعطينا مثال.
0: أوكي.
1: في كثير أماكن عمل اللي فيه عندها اليوم مروني في هذا الجانب، إذا تعوضت في يوم ثاني ممكن في هذا اليوم يكون عن جد يوم اللي يكون يوم قصير، تحدد لإلك يوم. أوكي. كثير مثلا إذا بتعرف في البلاد متواردة ومتعارف عليه عند الحلاقين مثلا بيشتغلوا كثير وساعات لازم يعطوا ساعات ويردوا الزبائن وكذا، في عندهم مثلا يوم محدد بالأسبوع بيكون عطلة ما بيشتغلوا، في بعض الحلاقين بيشتغلوش يوم الاثنين.
0: صحيح.
1: مثلا
0: صحيح.
1: فهي أمور إذا أنت خططتها، خيطتها، زبطتها حسب ظروفك، ظروف حياتك، الأمور يكون فيها تغيير، راح أكيد يكون فيها تغيير. طبعا ملائمة هذا الأمر يجب أن يكون بتطبيق حقيقي، يعني ما يزبط تطلع باكرا من الشغل وتلفونك يكمل يرن، شو الاستفادة؟
0: فإذن الانقطاع كليا عن كل ما يختص بالعمل، طلعت من شغلك، خلصت، فتت على البيت، انتهينا، لا تلفونات شغل ولا غيره، خليك مع العائلة
1: 100%. وهذا الأمر إذا جربته أنا أضمن لك جارنتي لن يحصل أي شيء، لأن الأمر الطارئ إذا بده يكون إشي طارئ طارئ طارئ، يعني هذه أمور يعني احتمالية حصولها دائما مش يعني احتمال قليل. يعني إذا أنت بنيت صح، وأيضا هاي أمر اللي أنت فيه عمليا بتعمل لشغلك مانجينج أب، يعني بتعمل أنت عملية تدريب وتنسيق وتعويد لشغلك كيف أنت مع ظروفك بيتكيف معك الأمور. في هاي الأمر بيواجهها كثير من الصناعيين اللي بسمعونا اللي هم مستقلين في عملهم، زي مثلا اللي بركب مثلا مكيفات مسجنين،
0: اوكي
1: ممكن يظل أساس بعطي خدمة لزبائنه بشكل مباشر يكون افيلبل كل الوقت، ولكن ممكن هو
0: available كل
1: يحدد.
0: الوقت معناتها هيك بنرجع لنفس النقطة
1: بنرجع للنقطة اللي قبل،
0: انه
1: فكيف؟
0: ما فيش وقت لعيلته.
1: عشان هيك شو بعمل؟ بعود زبائنه أنا ما بشتغل مثلا يوم الجمعة.
0: اوكي
1: إذا الزبون بده إياك، وفي ما يسمى بوندينج وفي رابط، والزبون بده إياك أنت بس، رح يصبر ليوم السبت. حتى لو المكيف خربان وما بيعرف ينام، رح يصبر ليوم السبت. ليه؟ رح لأنه أنت في، إذا أنت سمحت في المرة الأولى وفي المرة الثانية مش رح يزبط، مش رح يكون
0: خلص
1: هناك
0: انت اعطيت
1: تنسيق.
0: مجال للكل.
1: أعطيت مجال للكل. في اليوم أدوات تكنولوجية تستعمل، تعرفي في تلفون مخصص للعمل،
0: اكيد
1: خصص تلفون للعمل. في رسائل أوتوماتيكية لما بيبعث لك أو حدا بتصل لك وانت خارج نطاق العمل، تنبعث رسالة للمتصل ساعات عملي كذا وكذا،
0: حلوة هاي حلوة. اوكي
1: بدواعي سروري أن أعطي الخدمة، والرسالة سأعود إليك في يوم الأحد صباحا إلى كل التوجهات.
0: أوكي.
1: هي بيعمل نوع من الملائمة للتوقعات. فالأمر يعني أعطينا أمثلة تطبيقية، ولكن بالعناوين نرجع لثلاث عناوين حكينا، أو أربع عناوين: النسبية، كل واحد يأخذ أمره ويرتب حسب ظروفه وحسب ظروف عمله. الأمر الثاني الوعي الصادق ونية الوعي. الأمر الثالث وهو التخطيط، والأمر الرابع التطبيق. الأمر الأخير اللي لازم يكون عندنا وهو عملية التقويم. شو يعني التقويم؟ إن أنا أقيم وضعي، هل صار في تحسن؟ هل في حياتي صار بسبب هذا التغيير تغيير لو بسيط للأفضل؟ شايف التغيير البسيط مع الاستدامة، مع الديمومة، مع إنه الأمر يستمر طوال الوقت، هذه التغييرات الصغيرة تعمل فارق كبير، مثل ما إنه الجبال تصنع بالحصى.
0: لأنه بنعتاد على هذه الأمور اللي عم بتريحنا واللي إحنا بدنا إياها، فمنكمل حياتنا هيك،
1: بنكمل ومنرتب، وساعتها أمورنا بتكون تمام، ومنكون مثل الماء. يعني عندنا ديمومة، عندنا شفافية. يعني حتى الصخر في الواد لما بتمشي عليه المي بمدار أعوام بصير صوان أملس، والصخر أقوى من المي،
0: صحيح.
1: ولكن في استمرارية
0: صحيح.
1: وإصرار
0: بس مش
1: الماء.
0: أقوى من شريك الحياة، حتى لو كنا إحنا عم نحاول أنه نعمل اللي برضي، وعم نحاول نمشي على موضوع النسبية وموضوع
1: لا،
0: الوعي.
1: الأمر لا، هي نقطة مهمة
0: نعم.
1: جدا وذكرتيها، هي بحاجة لملائمة الشخصين مع بعض،
0: صح.
1: بالذات
0: هذا اللي بدي أقول لك إياه، أنه
1: شريك الحياة
0: مش شخص
1: ما بزبط
0: واحد.
1: طرف واحد
0: لا.
1: طرف واحد ما بزبط، حتى لو عملت أحسن تحسينات رح يصاب الأمر، رح تكون نتيجة عكسية. نتيجة عكسية.
0: في واحدة من الحلول ممكن تكون إنه الواحد يغير عمله لحتى يكون في عنده ساعات أكتر مع عيلته، مع شريكة حياته، مع أولاده، يقدر هو يتمتع كمان بالحياة أكتر، ولا هذا الإشي غير وارد وممكن يكون جدا
1: هذا
0: صعب؟
1: هذا شيء وارد حسب ما يسمى إدارة المهنة. للمهنة في إدارة.
0: أوكي.
1: طبعا يختلف من شخص لشخص. إذا مثلا أنت طبيب، ما انت طبيب، هذه مهنة، انت طبيب تعلمت سنين وكذا وكذا وبتحب عملك، فليش انت تغيره؟ ما بتغيره، لكن تعمل ملائمة. ما بتقدر تغير مثلا طبيب يبطل طبيب، شو دي يشتغل مثلا؟
0: صحيح معك حق، بس الطبيب اللي بده يشتغل على وقته هو، مش على وقت الناس المرضى، وما يكونش كمان افيلبل وقت اللي هن بدهن اياه، كمان رح يدوروا على غيره. يعني كل نقطة احنا عم نشوفها فيه لها ايجابيات وله سلبيات.
1: في ايجابيات سلبيات، ولكن
0: أكيد.
1: نرجع الى خير الامور الوسط والموازنة. كمان مرة، في توازن ممكن نحصل عليه، الكون كله خلق في عملية توازن.
0: 100%
1: كل احنا عايشين في كرة أرضية تدور في هذه المجرة في توازن. لو ما في توازن، لو خلل في التوازن، ما بنكون
0: طيب
1: موجودين.
0: أنا هلأ إحنا تقريبا صارت الساعة 1:30، بعد شوي بدها تكون معنا ضيفتنا التالية، بس بدي أطلب منك طلب معلش، بدي ترجع تحدد النقاط بروس أقلام، لأنه إحنا فتنا بحوار تناولنا من خلاله معظم النقاط اللي المفروض نحكي عنها، ولكن اللي لكل اللي عم بسمعونا بدي يسمعوك أنت هلأ، تحدد النقاط، أهم النقاط، إذا كان النسبية كيف نبدأ، الوعي، التطبيق، التقييم، كله نقطة نقطة لحتى يعرفوا حالا بالضبط إيش اللي لازم يعملوه.
1: أولا كيف ما ذكرنا بالسابق، البداية هي نسبية.
0: أوكي
1: قيم وضعك، كيف أنت، شو ظروف عملك، ما هي مهنتك، ما يتطلب منك، شو المتطلبات، كل هذه الأمور تكون يعني واضحة بالنسبة لإلك. هي مهم جدا أن تكون عند الفرد. الأمر الآخر، تحدثنا عن الوعي والوعي ونية الوعي، أن نكون واعيين، نتحدث أولا لأنفسنا قبل شريك الحياة، نصارح أنفسنا، بعدين منيجي لشريك الحياة ومنصارحه في المونولوج والحوار ده. أنا بفكر هيك، أنا بفكر مثلا بجوز أغير شغل لأنه كذا كذا، شو رأيك؟ ما هذه هي المشاركة.
0: أوكي.
1: المشاركة في وجود الحل المشترك، من أجل أن لا يكون الأمر من طرف واحد ومن جهة واحدة. الأمر الثالث، نخطط، نقوم بعملية تخطيط مدروسة، نخطط خطواتنا. إذا أردنا مثلا أن نغير مهنتنا فشو بدنا نعمل؟ هل بدنا نفوت في مساق تعليم، نروح نتعلم كورس معين، مساق معين، بحاجة لأمور أخرى تحضيرية نعملها. الأمر الآخر وهو التطبيق، إحنا بنقوم في عملية تطبيق كل إشي خططنا بعد ما وصلنا في مرحلة الوعي وعملنا ملائمات لوضعنا ولظروفنا، ونبلش في عملية التطبيق. لا نكتفي فقط في الأمنيات، ماني أنا كنت مفكر بدي أعمل كذا كذا، هذه الجمل لا تسمن ولا تغني من جوع. بالآخر يجب تطبيق الأحلام والأمنيات لأرض الواقع.
0: يعني في كتير ناس
1: بالعمل.
0: اللي بقولوا لك أنا فكرت أنا بدي أعمل هيك، كله أنا بدي أنا بدي أنا بدي، ولكن مش رح تيجي لحظة اللي يقول لك عن جد عملت. يمكن هون كمان مشكلة تبقى بالنسبة لبعض الأشخاص، إنه ما فيش إشي مضمون بالحياة، يعني اللي بإيده وظيفة اليوم وبإيده شغلة يشكر
1: صحيح.
0: ربه، فيش إشي مضمون.
1: صحيح.
0: فحتى لو كان في توقعات وبدن يعمل وبدن، مش دايما الإشي بنجح، مش بسببهن.
1: وما 100%، وما وقر في القلب صدقه العمل. بالنهاية أمنيات في تصديق للأهل العمل وفي تطبيق. والأمر الأخير وهو مهم جدا، تقييم وتقويم الحالة اللي إحنا موجودين فيها. وأيضا هم نرجع لنقطة البداية اللي إحنا فيها، شاركنا شريك الحياة، شريكة الحياة، وكنا في حوار سواء حتى مع الأبناء، على مستوى الأبناء التنظيم الترتيب، شفنا جزئية معينة ما زبطت معنا، نقدر إحنا عمليا نكون بعملية تغيير ترتيب لأوراقنا، وهيك إحنا نوصل لحالة من نوع من التوازن بالنهاية.
0: وهذا اللي نحن بدنا إياه، وأنا كثير سعيدة أنك شرحت الصورة كاملة بكل النقاط، بكل الأشياء اللي لازم يمر فيها كل رجل أو كل امرأة وعنده شريك للحياة، لأنه حياتك مش إلك لحالك، حياتك إلك ولشريكة حياتك، وإنت حياتك إلك لزوجك ولأولادك. عبد الهادي خروب، مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس، ألف ألف شكر إلك على المداخلة الرائعة، على المعلومات القيمة. بتأمل المستمعين كمان يكونوا استفادوا من كل كلمة قلت لنا اياها. شكرا كتير كتير لك.
1: شكرا شكرا،
0: الله يسعدك. يا هلا فيك، الله يسعدك. باي باي.

0: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
1: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
2: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
3: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
2: صدى النحاس مع وسيم كيوف، الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس.
0: الآن في مكان سوزان ديبيني، هايد بارك.
4: وهلأ أحبائي صار الوقت لنكون مع ضيفتنا الغالي التالي بحلقتنا لليوم، حنين عساق الإسماعيل، معالجة زوجية وعائلية ومرشدة قطرية. مساء الخير يا حنين.
5: هلا عزيزتي سوزان، اشتياقاتي
4: حبيبتي، أهلا وسهلا فيك حنين. كتير أوقات بسبب الشغل اللي عم نحكي اليوم عنه بنفقد الحنين لنكون مع بعض، فاليوم حنين كيف بدها ترجعنا لهذا الوضع؟ وإمتى لازم نحس إنه صار في بعض الدلائل والإشارات إنه الشغل، العمل، الساعات الطويلة عم تلغي شوي من هالقرب هذا ومن هالإحساس العائلي في البيت، وكل واحد عم يصير في عالم الآخر، كل واحد في عالم اللي بالنهاية بالأول وبالآخر كمان لمصلحة البيت، كله شغل للبيت، ولكن ببعدوا اتنيناتن عن بعض. خلينا نسمع مني خطوات للتعامل مع الشريك الثالث بالأول لحتى ما نعطيه مجال وإمكانية إنه يسيطر على البيت.
5: أول إشي طبعا العمل، وكيف عم نشوف إحنا اليوم أغلب المشاكل بين الأزواج هي إنه عدم قدرتهم على توفير الوقت لعائلاتهم ولشريك حياتهم. الإشي طبعا العمل هو إشي كثير مهم في حياة الإنسان، هو تقديره الذاتي وهو إنجازه وهو عامل جدا مهم للاستمرارية والبقاء. المصاري مهمة، النجاح مهم، والتقدير مهم جدا بحياتنا، فإحنا ما بنقدر نستغني عن العمل. بينما هنا أنا ما بدي أقول أو بختار بين العمل أو بختار بين العائلة، هنا بقول إنه كيف إحنا منقسم وقتنا صح بفترات معينة بحياتنا بين العائلة وبين العمل، اللي هنا توازن. والتوازن أنا ما بقصد في ست سوزان هو إنه 50% للعمل و50% للزواج، أصلا مش راح تصير بحياتنا اليومية العملية.
4: فهنا شو يعملوا اللي عند المشكلة؟ كل واحد بلوم الثاني إنه ساعات عمله طويلة وإنه دائما بعيد عن البيت وإنه أنا بحاجة إلك وعندي مشاكل وعندي كذا كذا. الطرفين أنا عم بحكي، والعمل لابد منه لحتى يقدروا يعيشوا ويعيشوا أولادهم. فوين نقطة الوصل؟
5: نقطة الوصل هي أولا بتكون قديش أنا بخصص وقت يعني مساحة عاطفية لعائلتي، لأولادي ولشريك حياتي. يعني هنا فينا نقول في أشخاص بتشتغلش عزيزتي وهي كل الوقت ببيتها، وفي بتسبب عدم المبالاة والاهتمام في شريك حياتها أو في عائلتها، بسبب كمان طلاق عاطفي بين
4: هدول
5: الأزواج.
4: اللي انت عم تحكي عليهن هدول هن بالبيت جسديا ولكن مع الهواتف وغيره هن خارج البيت كل الوقت.
5: بالضبط. وفي ناس كمان اللي هي عارفة تعمل هذا التوازن، اللي هي موجودة بشغلها بعملها، ولكن هي عاطفيا هي متصلة مع شريك حياتها ومع عائلتها. كيف الاشي بيكون؟ لما انا بشارك شريك حياتي انه احنا اسا بفترة ضغطة في العمل، بس انا بوعدك انه يوم الخميس مثلا او يوم الاربعاء او اي وقت ان كان انه نقعد مع بعض انا وانت، نطلع الاولاد مشوار، انا هنا جنبك، انا حدك، إذا تحتاجيني أنا موجود حتى لو أنا بالعمل. هاي الإنسان اللي كثير مشغول بعمله، بينما في أشخاص اللي هي جاي بهم العمل على البيت. هاي في فرق بين شخص اللي هو عنده بالضبط، في أشخاص ما عارف تحط حدود مناسبة بحياتها لا للعمل ولا للبيت، أو البيت بفوت كثير على عملها، فهيك هي هنا بتقل فرصها في التقدم في العمل وفي النجاح وأنها تكون تميز في عملها. وفي أشخاص اللي جاي بعملها على البيت وهيك بتخرب على بيتها وبتخرب على عائلتها. هنا الشغلة حدود، يعني لما أصل أنا من شغلي بوصل على البيت، أنا خلصت عملي، أولادي كانوا بالمدارس، جوزي كمان بشغله، بروح على البيت بمسك التلفون بحطه على جنب، كل الهواتف وكل الشاشات بنحطها على جنب، إحنا بنخصص وقت إنه أنا إسا موجود العشر دقائق أو النص ساعة أو الساعة أنا موجود فيها بالبيت، فأنا بدي أعطي منها أولادي. مرات العمل مش هالقد إشي مهم، مثلا رسائل وهيك، في توجهات كان عندي كمان من معلمات ومن ومن، وأخيرا وزارة المعارف أقرت إنه لساعات معينة تحددت وقت. أنا بعطي مثال على سبيل المثال للمعلمات ولمربيات الصفوف مثلا. فالعمل فيش إشي SOS، يعني بس لا سمح الله حالات انتحار أو حالات اللي هي جدا صعبة اللي مجبورين إحنا نكون بتواصل مع الأهل وإلى آخره. بس مرات شغلات بسيطة اللي هي بتبلش بكلمة، كيفك اليوم ابني، 1-2-3 بدي هيك، 1-2-3.
4: هاي بالنسبة للمدرسين والمدرسات، مزبوط، يعني هذا مثال. صحيح أنا. صحيح، ولكن في كتير أنواع من العمل حنين اللي مش بس بتاخد من طاقتنا، اللي بتاخد ساعاتنا كلها وبتحرق الأعصاب. يعني إنه مش إشي هين، في كتير أنواع من العمل مش إشي هين إنك تشتغليها. يعني الواحد مع عالم بدك عندك كتير متطلبات، هذا بطلب هيك، هذا بطلب هيك، وظيفتك المفروض إنك تقدمي فيها كل إشي، ولكن مع كل هذا بتفوتي على البيت، حتى كلمة مرحبا أو كيفكو أو هيك، هاي مرات كتير بتتلعش بهاي الأعمال الصعبة. كمان كيف ممكن إحنا نحط حد كمان للساعات الطويلة، كمان لتعبنا، كمان للأعصاب اللي للأسف الشديد على مين بدها تطلع بعد كل ساعات الشغل؟ بدها تطلع على اللي بالبيت،
5: بدها تطلع أولادنا.
4: بالضبط،
5: طبعا إحنا نسأل حالنا، هل أنا عم بشتغل كرمال جودة حياة أفضل لعائلتي لمستقبلهم، ولا أنا عم بشتغل علشان العمل وهيك أنا بخسر عائلتي؟ هون إحنا بدنا نبلش نحط حدود. لما أنا بتواجد مع أولادي في البيت أنا بنظم وقتي، تنظيم الوقت شغلة عامل جدا مهم جدا مهم. أنا دايما بحكي لكل الأزواج اللي بمرقوا عندي في الكلينيكا وبحكي هون إنه أهم إشي تنظيم الوقت. لما أنا موجود حاضر في المشاعر، لما بعث رسالة لمرتي خلال النهار كيفك، شو أخبارك، اشتقت لك، أو هي بتبعث لي وإننا نقعد مع بعض كل يوم يا جماعة الخير ربع ساعة، بديش أطلب منكم أكثر من هيك، وقت خاص للشريك الحياة ربع ساعة مش أكثر من هيك، إنه عن جد نسأله كيفك، عن جد الكيفك تكون من القلب، كيفك عشان بدي أسمعك، عشان بدي أصغي إلك لأحساسك لمشاعرك لمشاكلك، وأكون معك حاضر جسديا و وبالمشاعر وبالإحساس، مش بس كيفك أهلا منيحة هيك. يعني اليوم حواراتنا بلشت تقل، تواصلنا بلش يقل، بس الربع ساعة هاي عشان أنا عم بشتغل. إذا أنا هدفي أني أشتغل علشان أوفر بيئة صحية لأولادي وعلشان جودة حياة أفضل وعلشان أنا كزوج أفرج أولادي الموديل العائلي الصح، أنا بدي هون أوقف شوي أقول أنا لوين رايح، بأي اتجاه، وين أنا رايح؟ هل أنا رايح لاتجاه أني بدي حياة أفضل لأولادي، ولا أنا رايح باتجاه أني بس بدي أنجح بشغلي؟ والطلاق العاطفي ما بصير بيوم وليلة.
4: أكيد لا، أكيد لا.
5: الطلاق العاطفي هو مرة عمرة مرة عمرة ضغوطات الحياة، مش أنا إذا إسا زوجي عنده الشغل وانشغلات كثير كبيرة بهاي الفترة معناها أنا بصير عندي طلاق عاطفي من أسبوع لعشرة أيام أو حتى شهر. لا، لما هو حاضر معي، لما في حوار بناتنا مستمر، إن كان بهدعوت، إن كان برسائل، إن كان بسحات تلفون، حتى لو هو بعيد عني، حتى لو أنا بعيدة عنه، اليوم انشغلاتنا كثير كبيرة، وكلياتنا كل الأشخاص أغلب الأشخاص اليوم بتشتغل عشان تأمن حياة أفضل إلها ولأولادها. فهون أنا دايما بحكيها وإسا بحكيها لكل المستمعين، خصصوا وقت لعائلتك ربع ساعة مش أكثر من هيك، كلمة المرحبا وكلمة الأهلا وكلمة الكيفك، السؤال لازم يكون من القلب وبحضور مشاعر وأحاسيس. بنفع أنا أشغل شهر بس أنا بعرف أنه عندي أسبوع اللي أنا من الأول أريد، أنا بخبر أولادي أن أنا لسه فترة كثير مشغولة بس أنا معكم، أنا حدكم، أنا رح أسمعكم، ابعثوا لي وأنا دائما حدكم، أنا دائما السند إلكم. لشريك الحياة نفس الشيء، دائما التواصل لازم يكون حتى لو أنا مشغول. الشغل لا يعني ان انا انقطع عن العائله وان اروح على شغلي معصب او مشاكل من البيت اجيبها على شغلي واجي احمل المسؤوليه على الطاقم واعطي اعصابي مع اللي بيشتغلوا معي اطلع كل الاعصاب تبعتي، لا لا نعمل حدود.
4: اللي بيصير عمليا هو عكسي حنين، الواحد باخذ كل اعصاب وتعب وضغط الشغل معاه وبروح على البيت وهناك كيف بيقولوا بيطلع كل شيء. مين بيطلع؟ بيطلع على الأولاد وبيطلع على شريك أو شريكة الحياة. هلأ شريك أو شريكة الحياة ممكن يتحمله، بس السؤال الأهم كيف هاي الأوضاع كلها مع الساعات ومع الضغط اللي بيشتغلوا الأهل بيفوتوا فيه، كيف بأثر على البيت، على الأولاد، على الأولاد بشكل عام؟ اللي لا الأم عندها وقت تسمعهن، بتروح تعبانة، هل كان بدها تطبخ، بدها عندها ألف شغلة تعملها، الأب بروح بدوش حتى يسمع صوت ولد عم بيصرخ ولا عم بيبكي، خدي الأولاد، هدي الأولاد، طب وين بترك هذا الأولاد؟
5: تعرفي ليش الولاد ست سوزان بتطلع غضبها أو بتطلع مشاكلها السلوكية في هيك أجواء؟ علشان يقولوا للأهل اطلع علي أنا هون،
4: إحنا موجودين بالضبط،
5: انشغلوا في فهي بهاي الطريقة أغلب الولاد اللي عندها مشاكل سلوكية هي جاءت من محل إنه أنت بقولي اطلع علي، بلكي أنا بالمشاكل ممكن أجيب لفت الأنظار إلي، بلكي تخصصوا لي وقت إلي.
4: هذا اللي بيعملوه، هذا اللي بيعملوه معظم مشاكل الأولاد بالبيت بدون سبب، بس لحتى يلفتوا نظر أهلين إنه اطلعوا علي، مش بس أنت وأبوي، مش بس أنت وأخوتي الكبار، أنا كمان موجود، فلهيك بيعملوا المشاكل هاي.
5: فعشان هيك مهم جدا انه احنا دايما يا جماعة انا بقولها دايما الاشي جدا بسيط، وقت مع جودي مع اولادي، مش شرط هذا الوقت يكون لا في مدينة الملاهي ولا باي محل ولا باي اوتيل، الاشي بيجي ابسط من هيك، اقعد مع ابني أسأله أكم من سؤال حلوين عنه، مع مين لعب اليوم، أكثر إشي إبسطه، أكثر إشي زعله، أنا موجود، دايما يسمع أنا موجود، أنا حدك وأنا حدك فعليا، أنا حدك فعليا، أنا بسمعك، أنا بحتويك. هاي الكلمات كلها إذا بنجملها خلال النهار هي بتخش أكثر من نصف ساعة بالكثير، ومع الشريك حياتي كمان ربع ساعة 20 دقيقة، أو إذا منحضر إشي سوا أو منقرر وقت معين اللي أنا حكيتها قبل بلقاءات كمان معك ستوزان إنه كمان مرة بالأسبوع نطلع مشوار نخصص ساعة إلنا قبل المسلسل اللي منحبه، نحكي مع بعض، نعمل أكلة طيبة مع بعض، أشياء جدا بسيطة، أشياء مش حاجة. إحنا هيك بنختصر علاج، لأنه الأطفال اللي ما في مين يسمعها وشريكة الحياة اللي ما في مين يسمعها وشريك الحياة اللي ما في مين يسمعه رح يدور برا، والأطفال كمان رح تدور برا، رح تدور برا على أصدقاء اللي ممكن تجرها على محلات غلط، رح تأخذ تلفت الأنظار من محل مشاكل. فهات نختصر إحنا كل هاي الشغلات ونطلع من منطلق إنه إحنا فهمانين إنه إحنا عم نشتغل، وكل الاحترام إنه إحنا عم نشتغل وعم نجيب مصاري على البيت وعشان نأمن المستقبل، بس بطريقنا عشان نأمن المستقبل هون ما ننساش الحاضر اللي إحنا موجودين فيه، لأنه هذا الحاضر هو اللي راح يقرر مستقبلهم.
4: لهيك دائما احنا بنقول مين الأصعب، الغياب الجسدي عن البيت بسبب العمل ولا الحضور الجسدي وغياب الاهتمام بالبيت والشريك؟ يعني في كتير ناس اللي بروحوا من شغلهم بقعدوا بالبيت بقولوا لك احنا بالبيت منروح على 3-4 احنا قاعدين بالبيت كل الوقت، قاعدين بالبيت بس عقلهم بالشغل، عقلهم بالتليفونات، عقلهم بأشياء تانية اللي تكملي للشغل. وجود جسدك في البيت أو جسدك في البيت مش هذا هو المطلوب، المطلوب اهتمامك، المطلوب محبتك، المطلوب انك تكونوا انتوا اتنيناتكم مع بعض في حوار، في حتى في جدل، في اي شيء تحسوا انه البيت هذا بجمعنا، مش العمل والشغل والمصاري، هاي هي كل البيت، مش هاي العائلة اللي احنا بدنا اياها.
5: بالضبط. العائلة اللي بدنا إياها هي الإنسان اللي بحبنا، هي الإنسان اللي بحتوينا، هي الإنسان اللي بيسمعنا حتى لو هو غائب عن البيت جسديا، ولكن روحه وعاطفته وأفكاره دائما تتمحور حول حياة أفضل بجودة أعلى لأطفاله لأولاده لشريك حياته.
4: حنين، كيف فينا يكون عندنا إمكانية إنه نسيطر إحنا على حياتنا ونقدر نغير مسارها؟ كيف ممكن نلاقي الحل الوسط ما بين أهمية المال اللي بيجيش إلا بساعات طويلة من الشغل، وبين العائلة وبين شريك الحياة أو شريكة الحياة، بين الأطفال اللي بالدنيا أنا كمان، بين الزيارات الاجتماعية اللي لازم نقوم فيها، وبين وقتنا أنا وشريك الحياة اللي هذا الوقت إلنا لازم يكون إلنا بعيد عن الكل؟ يعني في شغلات كتير إذا بنفكر فيها بنلاقي إن إحنا كتير أوقات بنظلم حالنا، بنظلم حالنا عشان غيرنا بالشغل وبالعمل، وإنه نعطيهن راحتهن، نعمل كل شيء بالدنيا، وبننسى إنه إحنا كمان بشر، احنا كمان جسد ممكن يتعب، احنا كمان لحم ودم، احنا مش مياجن بتشتغل.
5: قديش حلو هالحكي ست سوزان، وانا بقول دايما انه اولا احب حالي، اولا ارحم حالي في العمل. دائما كل ما اعطيتي اكثر في عملي، كل ما نجحتي اكثر، صح، بس كل ما صار التوقعات منك اكبر. فهل انا بهمني توقعات اولادي مني كأم او كأب، ولا انا بهمني اكثر توقعات بالشغل اللي دائما بتزيد؟ واحنا بنعرف ست سودان الشاطر دائما بيزيدوا عليه وبيزيدوا عليه شغل وضغوطات.
4: صحيح.
5: مهم جدا تكون شاطر، مهم تكون مميز، مهم تكون بارز بعملك، ولكن وضع الحدود هو إشي آمن. فانا بدي اتعلم في الاول، هل أنا إنسان؟ كل إنسان يسأل حاله، هل أنا بقدر أحط هاي الحدود علشان أحمي نفسي في العمل؟ اللي أحط حدود هذا بقولش إن أنا جاي ضد المدراء بالعمل، هذا بقولش إن أنا ما بدي أنجح بعملي، هذا بقول قديش أنا بدي أرسم خطوط حماية إلي علشان أحافظ على نفسيتي أولا. لما أنا عندي راحة نفسية وسلام نفسي، أنا بقدر أعطي ولادي، بقدر أعطي شريك حياتي. لما أنا بضلني مضغوط لأني مخترق من ناحية حدود ومن ناحية طاقات، فأنا مش رح أعطي ولادي.
4: يعني فينا نقلب المعادلة، بدل ما نحط كل جهدنا كل تعبنا كل أعصابنا في مكان الشغل كرمال ساعات أكتر، كرمال ما يكون في عنا تقدير أكتر من مكان الشغل، خلينا نقلب المعادلة هاي، نحط جهدنا كله في البيت، الشغل يأخذ وقته مثل ما لازم بالكامل على أكمل وجه، ولكن تعبنا وأعصابنا وساعاتنا زيادة هاي خليها تكون مع اللي احنا بدنا اياهن، مع اللي منحبهن، مع عائلتنا، مع اولادنا، مع شريك او شريكة الحياة. هدول هن الاشي المهم، مش بس بالضبط، مش بس الشغل والساعات، وحتى لو شو ما كانت الشغلة، في اشي بالبيت بستنانا.
5: عزيزي سوزان، أكبر إثبات هو لما الإنسان بيروح من هاي الدنيا، محل الشغل بجيب محله عامل، بس أهلك وبيتك بيظلك أنت ناقص.
4: صحيح.
5: لكل الحياة.
4: 100% 100%. خلال دقيقتين حنين، بعد معنا إحنا حتى أقل من دقيقتين هيك، حددي لي بالضبط نقاط سريعة جدا للمستمعين والمستمعات.
5: أهم عامل إنه أنا أحط حدود بالعمل حسب القانون ووفق القانون. طبعا لما أنا بكون في إجازة أو أنا بكون خارج نطاق العمل، فقانونيا أنا بقدر إن أنا أخذ هاي الإجازة لمدة ساعة ساعتين أو إلى آخرها، أو أسبوع حسب أنا شو بدي، شو المتطلبات اللي بطلبها من حالي ومن عائلتي. ثاني شغلة، لما أنا بدي أوصل على البيت بدي أحاول قدر الإمكان إن أمتنع عن الكل جهاز اللي هو بيصير الأعصاب،
4: أكون بس بالبيت ولا لأي شيء تاني. أوكي.
5: أكون جسديا وفي المشاعر وفي الطاقات تبعتي بالبيت مع أولادي، مع حالي أولا. كل ما أنت ارتحت نفسيا تأخذ دوش، تأكل، تقعد مع عائلتك، هذا وقت، وهذا وقت جودة. لما الحوار هذا حوالين طاولة الأكل، هذا الحوار البسيط هو كمان بيعمل تكتل في العيلة وبيعمل جو من الـ
4: خلينا هيك نجمل بثلاث كلمات، انت شريك او شريكة الحياة لولاد البيت، هذا هو الأساس. إحنا بنشتغل حتى نقدر نكمل هذا المثلث تبعنا، مش إحنا بدنا نشتغل وكل حياتنا تروح لنسحب بس مساري. حنين عساك الإسماعيل معالجة زوجية وعائلية ومرشدة قطرية، ألف شكر إليك حبيبة قلبي. شكرا كتير يا حنين.
5: شكرا كتير.
4: هلا يا عيوني، الله يسعدك. تسلمي لي، باي باي. وشكر كبير أيضا لعبد الهادي خروب، مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس. شكرا للينا، شكرا لرانيا، ومني دائما كل الحب. ما تنسوا، ما تنسوا الليلة على 10 هدوء نسبة كل 4 ساعة 10 بالليل، هدوء نسبة على مزاجي. كونوا بألف خير مع كل الحب. باي باي، إلى اللقاء. سوزان

0: أجا
1: هدوء
2: هابي بيرثدي
3: هيا يا جماعة بس شوي
4: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
3: يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
7: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
8: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
9: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانيا، ليش ابنك صار 16؟
8: لا ليش خاص؟
9: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
10: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحان نظريا خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة. الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع، والعروض يا سلام على العروض.
13: مخزن ياشوك.

0: عناوين ساعتي من مكان: حل لغزي جريمتي قتل في شفا عمر ويافا، لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح رئيس التجمع، استمرار تصفية قيادي حماس في غزة، نشر بعد تفاصيل خطة المرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع. وفي أحوال الطقس، الحرارة تبقى على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: الثانية في أورشليم القدس، طاب يومكم. حلت الشرطة لغز جريمة قتل هشام حجرات في شفا عمر الشهر الماضي، حيث قدم تصريح مدعي ضد جندي من سكان بير المكسور تمهيدا لاتهامه بالضلوع في ارتكاب الجريمة. وتقدم قريبا لائحة اتهام بحق شابين عشرينيين من سكان يافا تنسب لهما الضلوع في جريمة قتل الشاب أحمد شقرة في المدينة أواخر الشهر الماضي. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن اعتقالهما نفذ بعد ارتكاب الجريمة بساعات معدودة. كما كان متوقعا، قررت لجنة الانتخابات المركزية بأغلبية ساحقة شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أعربت عن دعمها لشطب ترشحه بسبب مقال نشره غداة مجازر 7 أكتوبر تأييدا للكفاح المسلح ضد الدولة.

0: نصف عام، ومما تشمله الخطة الإسكان المؤقت وإزالة الركام وإعادة تأهيل المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر القوة المتعددة الجنسيات. نلفت انتباهكم مستمعين الكرام إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس
2: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
3: تاني على الآخر
2: الإيفنت، برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. بهذا انتهت نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم عالطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت عالطريق. عالطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الاثنين على قناة مكان.
5: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
6: لبرا؟ أكيد لا،
7: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
2: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
8: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
2: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا, سباق فن فنانينا, سباق جديد. أنا معكم موعد أسبوعي مع فناني بلادنا اللي بيتنافسوا للوصول للمرتبة الأولى. يا زوليانوس كان معنا رقم واحد الأسبوع الماضي, نشوف إذا رح يحافظ مرتبته مع أغنيته ما شاء الله.
2: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب وسمى, نص الحالة من بوا ونص التاني من همة. خمسة بعين

ولا عنا أغنية جديدة بالقمة. نتعرف على أنجح 10 أغاني من أغاني فناني بلادنا هالأسبوع. منبلش مع جيانا اللي بتقدم لنا بجاف الليل.

جيانا بلشنا معها بالمرتبة العاشرة بسباق الأسبوع. سفير الحب اللي هي ويلي من الحب تنين من كلمات وألحان داود إبراهيم بتتقدم هالأسبوع من 12 للمرتبة 9.

تأثير الحب الأغنية الجماعية اللي سمعناها في المرتبة التاسعة. الثامنة بتتقدم مرتبتين هالأسبوع أصالة يوسف بتغني من كلمات وألحان يزيد حديد كنت مبارح حدي.

كنت امبارح حدي أصالة يوسف بالمرتبة الثامنة تقدمت هالأسبوع مرتبتين، السابعة أمين كيوف ورنان بتقدموا مع بعض كمان هني مرتبة واحدة.

كان سادس صار خامس مع الرباع الأسبوع الرابع بستوني وليثنا بولسي اثنيناتهن بيتقدموا مرتبة واحدة هني كمان من خمسة للمرتبة الرابعة.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان
1: بستوني وليثنا بولسي خاوة قدمت أغنيتين للمرتبة الرابعة هالأسبوع. المرتبة الثالثة ماريا جبران بتغني من ألبومها 100% أغنية 100% اللي بتتقدم للثالثة.

ماريا جبران تقدمت أغنيتها للمرتبة الثالثة هالأسبوع 100%. رقم 2 تقدم كبير كبير كبير كبير يا طنوس، أغنيته دخلت الأسبوع الماضي معنا للمرتبة 27، هالأسبوع بتتقدم مباشرة للثاني يا ميمه.

0: يميمة يا طنوس بالمرتبة الثانية هالأسبوع تقدمت أكبر تقدم معنا هالأسبوع من 27 للمرتبة الثانية. رقم واحد مين؟ رقم واحد بده يعطينا عبوطة مراد قرابي. رقم واحد
1: المرتبة الأولى. المرتبة الأولى
2: بيضيع الحكي لما أنت بتضحكي.

قدمت أغنية مراد قربي 3 مراتب الأسبوع لتوصل للمرتبة الأولى من 3 إلى رقم 1. إسا الوقت لنسمع ونسمعك ونتعرف على أغاني جديدة من أغاني وإنتاجات فناني بلادنا. نبلش مع جديد الياس نحاس، القادم أعظم.

0: مش مزح بس مزح. فايت ميوزك.
1: تعرفنا على جديد الياس نحاس، القادم أعظم اسم نسمعكم الحليمون من طمرة. يسلم للحلو المهيوب.

مصدرات وإنتاجات فنانين بلادنا الجديدة. بدنا نتعرف إسا على هالأغنية الجديدة وهالشاب الجديد وسيم عبد الله بغني من كلمات وألحان وتوزيع ميلاد عبده شو عامل فيه.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع. سعد سباق فن فنانين انتهت لليوم. نختم مع الأغنية اللي كانت الأسبوع الماضي رقم واحد، إلياس جوليانوس ما شاء الله. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
4: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
5: دقيقة حبيبي بس شوي.
6: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
5: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محلياً وعالمياً، دائماً على مكان.
7: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
9: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز. أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
10: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل، مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين، لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
11: هذه عناوين الساعة من مكان: حل لغزي جريمتي قتل في شفا عمر ويافا، لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح رئيس التجمع، استمرار تصفية قيادي حماس في غزة، نشر بعض تفاصيل خطة المرحلة الأولى من إعادة إعمار القطاع، وحدث عمل في كريات جات يوقع قتيلاً.
0: راديو مكان الأخبار.
11: الثالثة في أورشليم القدس طاب يومكم. حلت الشرطة لغز جريمة قتل هشام حجرات في شفا عمر الشهر الماضي، حيث قدم تصريح مدع ضد جندي من سكان بئر المكسور تمهيدا لاتهامه بالضلوع في ارتكاب الجريمة، وتقدم قريبا لائحة اتهام بحق شابين عشرينيين من سكان يافا تنسب لهما الضلوع في جريمة قتل الشاب أحمد شقرة في المدينة أواخر الشهر الماضي. ويشير مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب إلى أن اعتقالهما نفذ بعد ارتكاب الجريمة بساعات معدودة. كما كان متوقعا، قررت لجنة الانتخابات المركزية بأغلبية ساحقة شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة. ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أعربت عن دعمها لشطب ترشحه بسبب مقال نشره غداة مجازر 7 أكتوبر تأييدا للكفاح المسلح ضد الدولة. يواصل جيش الدفاع تصفية القياديين الحمسويين في قطاع غزة. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن المسؤول المالي بالحركة محمد أبو علوان قتل اليوم في خان يونس. وقال رئيس الأركان الجنرال إيال زمير مؤخرا إن حماس هزمت بالفعل، مشيرا إلى عدم ردها على سلسلة عمليات التصفية. جاء من واشنطن أن خطة مجلس السلام للمرحلة الأولى من إعادة إعمار قطاع غزة تخصص لذلك نحو 2.5 مليار دولار على مدى نصف عام، ومما

0: عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا في أورشليم القدس وجبال الجليل 28 درجة، حيفا 29، تل أفيف 30، الناصرة والجولان واللد وبئر 37، وفي بحيرة طبرية 33 درجة. إلى هنا نشرة الأخبار، ونشرتنا القادمة في الرابعة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عفر كسيف وسامي أبو شحادة بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية، وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دائما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: أجا
6: هدوء.
7: هابي بيرثدي
8: يا جماعة، بس شوي.
9: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
8: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
1: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
10: مرحبا، نجدد اللقاء معكم. كنا معكم مع سباق فنانينا ولسه مكملين الفترة. لسه الموعد مع الأغاني الجديدة حلوة ناجحة. بداية مع وائل كفوري.

محبوبي وائل كفوري بلشنا معه اليوم على الطريق لكم منا دايما إيلان بالهندسة الإذاعية وشادي بلان أحلى التحيات للأربعة إحنا معكم غنينا كتيري وعلى الثلاثة ونص أخبار الفن والفنانين اليوم رح نحكي عن فرج سليمان عتامر حسني أحمد العوضي محمد رمضان وياسمين صبري كلن رح نحكي عنهن على الثلاثة ونص بأسكت يلساني. عالطريق ريميكس نصيب زيتون سمعنا واحدة من أغاني الناجحة السنة

0: مشوار أغنينا زي ما انتو تعرفوا. نكمل مع كل الأربعة من الأحد للخميس إحنا هون من الثلاثة للأربعة.
1: انتو تحبوا تراجعوا لزمانكم؟

0: من القدس من غزة راجعوا امبارح من القمة بسباقنا بعد أسبوعين رقم واحد مع هالأغنية مسكارا نجاحها مستمر بالعالم العربي كله
1: على الطريق.

انت بنت مين؟ تامر حسني هذا رح نحكي عنه بعد شوي، بعد اقل من ربع ساعه باخبارنا الفنيه. اسكت يا لساني، بلفلف شوارع باريس. رح نحكي كمان عن احمد العوضي، محمد رمضان، ياسمين صبري وفرج سليمان، كله هذا عطل.

بارتن حسني حكينا لكم بعد شوي على 3:30 بأخبار الفن والفنانين أسكت يلساني. أما إسا بتنضم لنا إليانا.

مروحين من الشغل خلينا معكم اسمعونا احنا يوميا حكينا لكم هون من احد الخميس من الثلاثة الى الاربعة مع احدث الاغاني واجدادها واحلاها

0: اشتقت لك. نجوى كرامة هاي بأحدث أغنيها. عنا استفاصل إعلاني قصير جدا دقيقة واحدة ومنعود لنكمل معكو على الطريق.
1: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
2: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن
3: لأنه برنامجنا
4: إيفنت تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
5: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
6: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
5: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
7: الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا بعد الفاصل زي ما حكينا لكم قصير، هنكمل معكم مشوار الأغاني. ينضم لنا إسا وائل جسار بأحدث أغنيه، غني لنا عن الليل عن نص الليل.

0: بدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفاي ورهاني العمر

0: الأصالة غنت لنا الأصالة 3:30 بالضبط الساعة باستوديوهاتنا بحيفا.
1: اسكت يا لساني.
0: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
0: أخبار الفن والفنانين، مرحبا عارين.
1: مرحبا شادي.
0: أخبار كتير اليوم.
1: صح، اليوم عن جد كتار.
0: منبلش مع فارس سليمان.
1: مظبوط.
0: أغنيتين مش وحدي،
1: أغنيتين بنفس
0: الكلمات.
1: أغنيتين نفس الكلمات، لحنين مختلفين. 25/9 رح يكون في أغنيتين مش من غناء، وكونه هو مغني بس مش رح يغني هاي المرة. رح يعمل أغنية بعنوان مساحة أولى لستيفاني عطالله، هي رح تغنيها، وأغنية تانية بعنوان مساحة تانية اللي رح تغنيها أمل عرفي
0: السورية.
1: صحيح. الكلمات من علاء أبو دياب، موسيقى طبعا من فرج سليمان، واللي شفناه كمان إنه هني عم بتصور لنا فيديو كليبات تنين اللي هو موجود جزء لا يتجزأ من التصوير والإخراج، مش عارفي إذا رح يطلع كمان بالفيديو كليب.
0: نجاح كبير لفرج سليمان
1: من بلادنا.
0: من بلادنا.
2: مش ضروري كل شوي نتخانق كل شوي.
0: كيسة على المشاوير، وتامر حسني عم بلفلف وبشوف الناس بالشوارع.
1: صح، تامر حسني مكيف ومفكر حاله بطل مشهور، وكأنه عايش هيك بحرية تامة، موجود بميكونوس، وبعد ما فلس بميكونوس راح لباريس. إسا بباريس داير بدون ولا حدا سائل عنه، يعني
0: حلو.
1: اللي بيجي بيسلم بيسلمش،
0: بتصوروا معاه. حلو.
1: صادفت مرة حدا وانت مسافر هيك من المشاهير؟ كان ماشي هيك بعفويته
0: منى الشاذلي.
1: منى الشاذلي والله عن جد.
0: أنا في فنانين بس نسيت.
1: أصلا أنت كنت بالجونة، فيش حاجة تصادفهم. شفت كلهم.
0: صح. أنت مين شفتي؟
1: إيه، أنا كنت بالرامبلا بإسبانيا. وفجأة بتطلع على شخص، إذا بتعرف هذا اليوم مع السوشيال ميديا بطلت تعرف إذا أنت عارفه حقيقي ولا أنت شايفه بالتليفون.
0: مين طلع؟
1: فصرت أطلع أقول يا الله هذا الإنسان كتير مألوف لإلي. طلع إيهاب توفيق، فما كنتش عارف إذا هذا شخص بعرفه ولا مشهور.
0: وصورتي معه
1: ولا لا؟ قلت له هاي إيهاب توفيق. ما قلت له شنو، ما كنتش عارفه من هو أولا.

0: نحكي إسا على أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. طلقوا بس الخلافات مستمرة، شو القصة؟
1: أحمد العوضي كل وقت بده يثبت لياسمين عبد العزيز إنه هو تمام، إنه هو بيقدر يكمل بدونه، وإنه هي مش اللي عملته، هو كمان بيقدر يعمل حاله بحد ذاته. أحمد العوضي من فترة إحنا عم نشوف إذا في عن جد قصة حب وزواج بينه وبين يارا السكري، وكل وقت كان يكتموا على الموضوع. يارا السكري حكت عن قصة حب مش بشكل مباشر، بس لما
0: قالت
1: لما حد بمؤتمر إنه هني موجودين بعلاقة قوية، ما قالوش عن زواج أو إشي.
0: وبعده بتهرب لا؟
1: مش بتهرب، بفكر إنه مش عارف يعرض حاله بطريقة صح. بوحدة من المقابلات بتقوله له شو كيف أنت بتعطي حالك فرصة لحب من جديد وهيك، سألوه إشي من هذا النوع، فهو قال أنا كنت أحب ميتسوبيشي واليوم بحب مرسيدس، وكأنه بشبه ياسمين عبد العزيز بمتسوبيشي ويارا السكري بمرسيدس. يعني من وين البنات هني؟ وهذا الاشي اثار ضجة كتير كبيرة انه احمد العوضي عيب عليك تشبه النساء بالسيارات،
0: وهي ما تقبلت اعتذار، والمقربين منها ما
1: ولا حدا رح يتقبل اصلا. انا محل يارا السكري ببلش اعيد حساباتي.
2: انا وقتها كنت مبسوط جدا وبحب العربية جدا، في احساس مختلف ناحيتها. لا ما انا لسه انا بكلمك على المرسيبيشي، ففاكر الذكريات
3: بس ممكن ترجع للميتسوبيشي. لا
2: لا خلاص خلاص.
0: نحكي إسا ياسمين صبري، خلاف مستمر مع محمد رمضان، شو القصة؟
1: إشي قديم
0: قديم بس إسا فاع من جديد.
1: أوكي. محمد رمضان وياسمين صبري مختلفين سكينين، إحنا شايفين كتير شغلات بس مش فاهمين شو الرابط بيناتهم. أول إشي محمد رمضان مثل هو وياسمين صبري بفيلم الديزل،
0: ديزل
1: اللي هي حكت بوحدة من المقابلات إنها ناسي اسم الفيلم،
0: ندماني عليه
1: الفيلم، كتير ندماني عليه ومش حابة أصلا إن هو ما جابش هذا النجاح.
0: نسمع
4: الديزل. كنت أتمنى أعمل نجاح أكبر من كده، لكن ما عملش نجاح زي ما إحنا متوقعين.
1: محمد رمضان بتهنش عليه، ببلش يلطشها شمال يمين كل ما يلتقي معها. بيقولوا كمان إنه الخلاف تأزم لما هو عرض عليها كمان عمل وهي رفضت، فهو هون بلش يتحمض له. بواحدة من المرات بيكون في إشي سحور برمضان، انعزموا على شيء إيفنت سحور، واحدة بتقول له إيش قالت له؟ إزيك يا ابني مبروك على فيلمه
0: ياسمين.
1: بقول لها بتقولي لي يا ابني أنا ابنك يا مجنونة، بتروح بتترك هي غاد وبتزعل. كل هاد إحنا شفنا بس مش عارفين شو الشغلات والكواليس لوين ممكن تضل مخباي. اليوم عن جديد محمد رمضان قلبه بعده مغلول عليها،
0: في ترند،
1: في ترند بالاي اي اللي انت بتستعمل اشخاص وبتزتن بالبحر وكأنك انت بتنقذهنش. فهو بيروح بيستعمل انه هو وكأنه بمدش ايده وبغرق ياسمين صبري.
0: كله عشان رفضت فيلمها الجديد معه.
1: ليش تطلقش حكي عنه؟ ليه تقولي اصلا انا مش متذكري ايش اسم الفيلم؟
0: الفيلم فاشل معه حق على فكرة.
1: بس عيب تحكي عنه، شو عمل لك الزلمة؟
0: سألوها جاوبت
1: لا مش لذيذ،
0: هو لازم يكبر
1: حتى عقله. مش متذكري اسم الفيلم
0: لانه فاشل، فيلم فاشل
1: مستفزي. انا لا. مع محمد رمضان
0: لا لا، انا مع ياسمين صبري.
1: انا مكسوفة بس تنكة شوية،
0: مغرورة
1: مغرورة مغرورة.
0: روبي منك ياها.
1: باي.

أنا عطاري مكملي مع كل الأربع. بعد شوي نسمع أغني من زمان، بس قبل كمان أغني جديدة من مصر من حمادة هلال. يا نسينا.

حمادة هلال هذا على الطريق. انتو معنا على الطريق قبل أغني من زمان، نسمع إسا أغني جديدة من ألبومه الأخير لعمرو دياب.

0: عارف حبنا والشط راسي دقوا الشماسي عالمي دقوا الشماسي دقوا
1: الشماسي دقوا الشماسي. عبد الحليم حافظ رسميا ودعنا الصيف، عندكم فرصة أخيرة دقوا الشماسي، استمتعوا من أشعة الشمس بالأيامات القريبة إذا راح تطلع الشمس. شكرا لكم. هاي كانت أغنية من زمان 1969 غناها عبد الحليم حافظ بآخر أفلامه السينمائية أبي فوق الشجرة. إسه منعود للأغاني الجديدة، محبي الأغاني الجديدة مع راغب علامة، غني لنا عن الجنون.

غب على ما هذا غنى لنا جنون. رابع الأغاني اللي بقدمنا إياها العام الصيف تحديدا. أنا بعد مجال لأغاني أخيرة. ليدي هيفا وهبي لسه بتنضم لنا.

0: que verte, Anora.
1: احنا اجى الوقت لنقولكم الى اللقاء وشكرا. شكرا لروبي ساعدنا بالهندسه الاذاعيه ولكم لي دائما شادي بلان احلى التحيات. زميل محمد الشيخ خليل راح يكون معكم ببرنامجه الرياضي بعد الاخبار بعد الاربعه. انا راح اعود والتي معكم بكره ان شاء الله على الثلاثي حلقه جديده من على الطريق. الى اللقاء. اختم مع اليسا.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تصفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: سمر سيل في ديفاني سنتر تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل
0: ديفاني سنتر
2: حيفا نتانيا وريشون لتسيون خاضع لشروط الحملة
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخوذة على راسك
4: ما هي بتضايق بقدرش احط السماعات كيف بدي اسمع موسيقى
3: شو بابا بدك تجلطني
5: انتبهوا القانون يلزم بارتداء خوذة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب السلطة الوطنية للامان على الطرق
6: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر
7: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع في الموقع وفي التطبيق خاضع لشروط الامتياز
8: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض
9: مخزن

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد. BYD.
2: عناوين الساعة من مكان: زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، استمرار تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، احتدام الحرب في إقليم تيغراي الإثيوبي، حادث عمل في كريات جات يوقع قتيلا. وفي أحوال الطقس: الحرارة تبقى على حالها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: الرابعة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. طاب يومكم. صادقت اللجنة البرلمانية المختصة على زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، ويحول هذا المبلغ من الأموال الاحتياطية في خزانة الدولة، ويخصص معظمه لتغطية نفقات عملية زئير الأسد. وتمت المصادقة على ذلك بفضل وجود توافق بين المعارضة والائتلاف الحكومي. يستمر تضييق الخناق الاقتصادي على إيران بسبب تشديد الحصار البحري والجوي الأمريكي، وأكد مصدر مسؤول في بغداد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن شركات الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم خدماتها لشركات الطيران الإيرانية خشية التعرض للعقوبات. وأشار إلى أن من بين خدمات هذه الشركات تحميل الحقائب وإنزالها وتنظيم إجراءات صعود المسافرين إلى الطائرات. وبعد أن حذت العديد من الدول حذو العراق، أصبحت حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية شبه مشلولة. من جهة أخرى، تبلغت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية من أفراد طاقم سفينة شحن في مضيق هرمز أن السفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول، وأصيب 2 من أفراد الطاقم بجروح، وتم تخليص جميعهم، واحترقت السفينة وانجرفت. في شمال إثيوبيا، استولى مسلحون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار العاصمة الإقليمية، وأوقفت شركة الطيران الوطنية الإثيوبية رحلاتها إلى المطار. يذكر أن الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عدة سنوات أوقعت حتى الآن 600,000 قتيل على الأقل بحسب التقديرات. في المنطقة الصناعية بكريات جات، لقي عامل ثلاثيني مصرعه بعدما سقط عليه جسم ثقيل، وأودت حوادث العمل منذ مطلع العام الجاري بحياة 52 شخصا، أورد النبأ مراسلنا في الجنوب نواف النباري. نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم

0: الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
2: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عفر كسيف وسامي أبو شحادة بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان اكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الاثنين على قناة مكان.
3: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد
4: لبرا؟ أكيد لا،
5: شكله رح أفشل أهلي وأعيد حسابات من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
6: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
7: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي مكانيكس 2 هذا اليوم الأربعاء بإذن تعالى، نسير وإياكم حتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. شريهان حجير بيك، جوستين محميد بريك، روبيوسن هولتس ومحمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. كما كنا تحدثنا كل الوقت بأن الاتحاد في أم الفحم أصبح قاب قوسين أو أدنى، المكابي هابوعل فريق واحد ابتداء ربما من هذه اللحظة، سنتحدث عن ذلك. أول لقاء للاعب نديم وراسني، هذا اسم اللاعب، ليس كما يقال في العبرية فراسنا وفرسانا، وراسني نديم وراسني ابن القدس بابوس، نزل 3 أهداف. عيسى جدات والمدرب القادم علامة سؤال واستفهام لشباب طمرة، سيشاهد المباراة اليوم، وطمرة في هذه الدقيقة 38 تفوق 1-0 على أبويل بيتشان. أخبار كثيرة، كل ذلك دائما في مكان الأخبار الحصرية. وأريد أن أتحدث الآن إلى الأستاذ المحامي باسل جبارين الفحماوي، المحسوب الآن على أبويل والمحسوب على مكابي وعلى الاتحاد. تحية لك، أهلا بك أستاذ باسل جبارين.
1: تحياتي لكم ولجميع المستمعين.
0: زفت البشرة بشكل قاطع ونهائي ولا بعدكم تقولوا 96% تبقى 4%؟

0: إيه ويوم اثنين بروحوا الأربعة بغلبوا.
1: لا احنا ان شاء الله بنقدر نقول ان الامور 100%.
0: أها
1: المهم انه النوايا، احنا كلينا الفاتحة، قعدنا الادارتين الشباب كلياتنا مع بعض، واتفقنا على توحيد الفريقين تحت اطار فريق واحد وموحد تحت اسم اتحاد ابناء ام الفحم. قمنا ب يعني حقيقة كلينا الفاتحة، وكان في ان اليوم الصبح الساعة 8 اجتماع مع الدكتور سمير
0: أها
1: ومع مسؤولين في قسم الرياضة ومسؤولين في البلدية، وفي يعني اتفاق أولي وكل شيء جاهزين، وبس بنستنى بالأمور الرسمية عن طريق الاتحاد العام ونرتب أمورنا.
0: السؤال المطروح، في ديربي ولا فيش ديربي؟
1: إيه لا فيش ديربي
0: نهائي.
1: نهائي يعني.
0: طيب خدنا إلى ما يلي، في مين اللي بده ينحل؟ أي فريق اللي مكابي اللي بده ينتهي؟
1: احنا حاليا بعدنا يعني انا ما زلت في المكتب وادرس الامور
0: طيب
1: القانونيه في الايام، يعني لعند بكره احنا رايحين نقدم الطلب المناسب في هذا الموضوع، وخلال يعني ايام قليله راح يتم الاعلام بشكل يعني رسمي، بشكل يعني بصوره اللي تكون يعني 100%.
0: بعد هالامور غامضه بهيك
1: لا
0: الحال.
1: الامور جاهزه، انا بحكي لك انا بس من ناحيه في الاتحاد العام لكره القدم من ناحيه الاوراق الرسميه، اما نحن الشباب يعني الحمد لله رب العالمين متفقين. كان في عده لقاءات امبارح، كان في اللقاء الاخير النهائي اللي احنا اجتمعنا فيه وقرينا الفاتحه وقررنا ان احنا نمشي بهذا المشروع. يعني صدقني انا امبارح هيك كنت في محكمه في الناصر يوم جبت على الشباب على الاجتماع، يعني الطاقات اللي فيهم والهم اللي فيهم، يعني لو قلنا لهم زيحوا جبل بزيحوا جبل، يعني شباب فحمويه نار حمراء كلياتهم بدهم مصلحه ام الفحم، مصلحه البلد، فيش عندنا هنا ولا اي مصلحه شخصيه. يعني فريق ابو علي ام الفحم هو فريق عريق، فريق مكابي ام الفحم هو فريق عريق، الفريقين كان في لهم صولات وجولات في الدرجات العليا، مش سهل انه يجي احنا نتخذ هذا القرار انه احنا يعني نقيم اسم فريق ابو علي ام الفحم ونقيم اسم مكابي ام الفحم، ولكن بالاخر اللي بهمنا هي ام الفحم واللي بيجمعنا هو ام الفحم، واحنا يعني استاد السلام راح نرجع نزينه بالجماهير الفحمويه وجماهير الوسط العربي. واحنا طلبنا من دكتور سمير اليوم، كنا دكتور سمير بدنا بعد كل لعبه تزرعوا الديشي، قال ليش؟ قلنا له لانه احنا نار حمراء،
0: ما شاء الله.
1: لعبتنا نار حمراء وبدنا ناكل الديشة اكل.
0: طيب شو كلكم موافق؟
1: بس موافق.
0: طيب مين يعني شو اسم الفريق الجديد؟
1: اتحاد ابناء ام الفحم.
0: اتحاد ابناء ام الفحم، يعني اللي بينتظر بستة بستة، وانت كانت لازم تكون اللعبة الجمعة الجاي مكابي ابوعل؟
1: بستة عشرة.
0: ستة عشرة.
1: تسجيل المباراة حتى تاريخ ستة عشرة.
0: كمان اتحاد ام الفحم، مين الادارة الجديدة؟
1: الإدارة هي إدارة مشتركة من إداري فريق أبو علي ام الفحم وإداري مكابي ام الفحم، وباب الانضمام للإدارة مفتوح للجميع. طبعا البلدية هي برضو جزء من هذا المشروع. احنا اليوم كان في لنا زي ما قلت لك جلسة مع الدكتور سمير، وهيك يعني أخذ منه بركة الطريق، وإن شاء الله أنه خير.
0: طيب جدول مين كنت تلعبه؟ بجدول أبو علي بجدول مكابي؟
1: هاي الامور احنا بعد
0: ما مهمه. شو ما هو فريق بده تروح على الاتحاد، وقفنا هذا الفريق بده يتم جدول واحد مباريات اي فريق بتلعبوها من لاخر الموسم.
1: احنا فحصنا الاوراق الرسميه للفريقين للجمعيات برضو، واظن انا يعني هسه ما زلت في المكتب بدي اجهز الاوراق وبدنا نشوف شو الشيء المناسب ونعمله.
0: ركز معي، ب 30 الشهر طيره الكرم بيلعب مع مكابي ام الفحم، طيره الكرم بده يلعب مع مكابي ام الفحم، وهبويل ام الفحم ب 30 الشهر بده يلعب مع كرمي ال. اللعبه بدها تكون الطيري والفحماوي هذا، ولا الفحماوي هذا مع كرمي ال؟ التنتين مش راح يلعبوا، التنتين مش راح
1: يلعبوا.
0: مع مين بده يلعب؟
1: يلعب كل المباريات.
0: مع مين؟ مع الطير؟ ما 30 الشهر مع مين اللعبه بدها تكون؟ اتحاد ام الفحم مع طيره الكرمل ولا
1: انا صدقني الجواب عندي. وبعرف كيف بعمل.
0: طيب
1: انا حاليا بدي اعلن،
0: مزبوط.
1: احنا خلي الامور يعني تاخذ مسراها القانوني،
0: بس في الاخر فريق مدير فريق من اثنين، مزبوط صار فريق واحد بس لعب جدول مباريات لفريق من اثنين بده يوقف.
1: صحيح. بالاخر راح يظل في فريق واحد، هذا الفريق راح يحمل اسم اتحاد بنائم بالفهم وان شاء الله.
0: أنا أنا أنا, أنا, انا انا انا بقول لك جدول هبوعل من الفحم هو اللي راح يستمر، بس واضح ليش، مبين السبب جدا مبين ليش. بتحب اقول لك ولا تقول انت
1: انه ايش؟
0: انه راح جدول هبوعل اللي بده يستمر تحت اسم الاتحاد.
1: اخرى مره قلت لك ان الجواب عندي. بس انا احنا قاعدين ندرس الامور يعني للعمق، وان شاء الله لعند هيك بكره احنا بنقدم الطلب اللي لازم نقدمه للاتحاد العام.
0: طب ابو علم الفهم عنده 4 نقط ومكابي عنده نقطه، بتروح على مين تلعب؟ تلعب مع اللي معه نقطه زياده محله.
1: احنا بدنا نفحص الامور الرسميه والامور الصح، نشوف وين الجمعيه برضه من وهيلة او بشكل افضل. الفريقين فيش عليهم ديون، الفريقين وضعهم ممتاز يعني من ناحيه انه يعني فيش ديون على الفراق. احنا بس بدنا نختار المسار المضبوط وان شاء الله انه خير.
0: بدهم ينضموا لعيبه من الفريقين، بده يروح لعيب، بصير عدد كبير من اللعيبه. شو الترتيب القادم المهني ولا هذا ثانوي حاليا مع انه مركز؟
1: احنا بعدنا حقيقه ان هاي الامور ما انهيناهاش، بعد هالأمور يعني ما زالت هيك مفتوحة، ولكن قلت لك النية سليمة، النية موجودة.
0: طب في المقابل شو الدكتور سمير بده يعطي؟ شو البلدية مبدأ؟ هاي صار فريق واحد، المفروض انه تيجي هب ميزانية كبيرة، وتعرف انت جمهور من الفحم بده الممتاز بسهولة قبل ما يصير فيه قطرية ويتغلب تيرجع على الممتاز.
1: احنا ان شاء الله اليوم في عنا اجتماع مسائي اللي رايحين كل هاي الامور نحطها على الطاوله وننهي هاي الشغلات هاي الصغيره، فاهم؟ زي ما قلت لك لو موجوده واحنا يعني كنا وليد راح يوقفها. ان شاء الله احنا مستمرين في هذا المشروع اللي فيه مصلحه لجميع اهالي من الفهم وجميع المنطقه والوسط العربي برضو عامه. ان شاء الله اليوم ننهي هاي التفاصيل الصغيره، بنوضع النقاط على الحروف، ورايحين احنا نطلع ببيان رسمي للجماهير الفحمويه ولجماهير الوسط العربي انه الاتفاق على توحيد فرق ام الفحم تحت اطار فريق واحد وموحد.
0: طيب الحين ننتظر بالنجاح والتوفيق، هاي مقابلة أولى، بعدين طبعا كل التفاصيل إن شاء الله حكيت لي أكم من يوم. أشكرك الأستاذ باسل جبرين، شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: لك أستاذ
1: محامي.
0: والآن إلى مكابم الفحم، الناطق الرسمي ودار الفريق ولاعب الفريق فايق محميد. مساء الخير.
2: مساء الخير محمد، إليك لجميع المستمعين.
0: مبسوط بالجواب، كأنك من الخطوة، من جوابك مبين أنك من تحيتك مبين أنك فرحان لهي الخطوة.
2: والله صراحة جدا مبسوط عن جد. أنا كلاعب للاعب مكابي.
0: بتذكر سؤالي الأخير لإلك في المقابلة السابقة اللي لمحت لها أنا ولا ناس السؤال؟
2: ذكرني.
0: أنت محسوب على بويل ولا على المكابي؟ سألتك هذا السؤال.
2: صح، شو جاوبتك أنا؟
0: جاوبتني إنه أنا منشان هيك أنا لمحت، سأل صار الجمهور يتصل لي يقول لي في اتحاد، في اتحاد. أنا لمحت صحيح. بهذا السؤال إنه في اتحاد، وكنا أول وسيلة إعلام تطرح الموضوع.
2: صح، كان الإشي مطروح من الأسبوع اللي فات صراحة. وهذا الأسبوع تقدم بشكل مفاجئ قبل الدربي، وأحد أسباب الدربي نزك هو مش لا افتحها ولا مش افتحها. بحكي لك الدغري.
0: عشان تاخذوا الخطوة. طيب مين ربحان في هاي الخطوة؟ مين خسران؟ المكابي لأبوعيل ولا فيش خسران؟ هون الكل ربحان.
2: أم الفحم الربحاني، أم الفحم وادي عارة والوسط العربي جميعا. أنا كنت بتعرف أخي محمد إنه اسم أم الفحم أو فريق أم الفحم إله كلمته في الدوري الإسرائيلي. لما تبكي أم الفحم إيد واحدة، بلدية، ناسها، شعبها، أولادها، شيوخها، كلهم مع بعض إيد واحدة، أم الفحم راح تتكلم قوي جدا.
0: مين بده يدرب الفريق؟ كاشتان ولا وسام؟
2: اسمع، حاليا بعده فيش هذا القرار.
0: هذا القرار لازم يكون معقول، هذا شيء مهم.
2: بحكي لك الدوري عشان الناس برضه تفهم.
0: طبعا
2: اليوم في جلسه مثل ما حكى اخي باسل، اليوم الساعه 9 تمام، في جلسه لاداره مكابي، اداره البويل، عشان نحط نقط الحروف من ناحيه كل هاي الشغلات المهنيه، اللاعبين والمدرب وكل هاي الامور. هناخذ قرارات اللي هي حاسمه يمكن شوي ترضي وشوي تزعل، بس بالاخر نسوي فريق واحد اللي هو فريق يمثل ام الفحم.
0: خطب اللاعب، المدرب بده يعرف، اللاعب بده تعرف اللي ما لهاش محل، بتروح تلاقي فرق كمان. انتم
2: بكره عندنا تمرين احنا،
0: بتخبروا
2: الكل عندنا تمرين. طبعا طبعا طبعا، انا بعث يعني رساله على جروب الكل بكره يتواجد في التمرين، ولا لاعب يعني مصرح له يغيب بكره عن تدريب، لانه كل واحد يعرف وين هو موجود، فهمني؟ اليوم في قرار في الليل الساعه 9 ان شاء الله، اي لاعبين بدنا، اي لاعبين بدنا نحرر، وفي لاعبين اللي هو مثلا المدرب نروح عليه احنا، اللي بده يشوف لاعب معين اللي احنا معلقين فيه يمكن المدرب ما بده اياه، فهمني؟ من عندنا ومن عندهم، اللي بده يشوف المدرب بنخليه في الفريق، وزي ما بقول بندعس.
0: الهدف ارتقاء معلن؟
2: إيه طلع اخو مر ام الفحم، ولا مره كان فريق اخ محمد فريق اللي هو بي ما ما بي ما, ما بي بروح على محلات او مراتب اولى، هاي زي معروفه دائما، لا مكابي ام الفحم ولا ابوالي ام الفحم، دائما فرق هي فرق كمي. تمام، احنا بنلعب لعب للعب ان شاء الله، وان شاء الله بكون عندنا فريق مشرف للبلد الوسط العربي، وان شاء الله تمشي معنا ونطلع.
0: شو رد رد فعل الجمهور بالشارع الرياضي؟ المعظم حكيت انت قبل شوي في شيء زعلان او شيء راضي؟
2: اغلب الناس مبسوطه لهذا لهي الخطوه، من الصبح تلفونات تلفونات تلفونات، اغلب الناس مبسوطه لهالخطوه هاي.
0: طيب يعني يوم الجمعه احنا ببرنامج ملاعب وهداف بنعلن كل التفاصيل، من المدرب، من روح، من لعيبه، من باقي، في شو وقت
2: ان شاء الله؟ هاي الجمعه الا بفش، هاي الجمعه
0: مش لعبه،
2: ما بنتكلم يوم الجمعه ان شاء الله، انا وياك انا وياك وباسل، وبنعلن ان شاء الله كله على الطاوله زي ما بقولوا، خلي الناس برضو تعرف بشكل واضح واوضح ان شاء الله.
0: هو كذلك مين الناطق الرسمي؟ وسام ابو رعد ولا فايق محمد؟
2: والله اسمع اخر مره، كلنا ايد واحده، احنا كلنا ايد واحده، ان كان فايق محمد ولا ان كان باسل ولا ان كان اي بني ادم اللي هو بيمثل ام الفحم، بيمثلنا جميعا، فهمني؟ اخر مره احنا ما ندور على مناصب اخ محمد، احنا بدنا نجاح ام الفحم فقط لا غير. طيب. نجاح ام الفحم فقط لا غير.
0: طيب بالنجاح والتوفيق. شكرا. توحيد ام الفحم، شكرا. الى اللقاء. اذا راديو مكان يعني ينفرد، فردنا بالاسبوع الماضي مع فايق وتحقق هذا الامر، وراديو مكان اول من ينشر ذلك، وهذا اول لقاء لنجم قادم ان شاء الله كبير من المجتمع العربي، نجم هابويل كوتس نديم وراسني يتواجد مع الخط، سجل 3 اهداف، واحد احلى من الثاني، وقبلها باسبوع هدف 4 اهداف. تحيه لك، مساء الخير، اهلا بك نديم وراسني.
3: الله يسعد مساك يا رب.
0: شو هذا نجم قادم جديد هذا الضوء؟ طب خذ معلومه انت بتعرفهاش، معلومه بتعرفهاش، هابويل تل ابيب بدهن اياك بشهر واحد. لا معلومه بتعرفهاش انت، هابويل تل ابيب بدهن اياك بشهر، ولا بتعرفها؟
3: لا والله ما بعرفها.
0: انا بعرفها، هابويل تل ابيب من تحت الطاوله بمحاولات كمان مره غير مباشره يريد ان يفوز بخدمات نديم وراسني، اذا بيقدر بشهر واحد بده يخطفك بشهر واحد. هنالك حديث كمان مره اقول حتى الان غير مباشر وغير رسمي، ولكن معلومات برنامجنا تشير من مقربين بان هابويل تل ابيب معني بنديم وراسني. حيل بفرقش معك هذا الموضوع، عقلك بابويل كوتس اكثر؟
3: طبعا عقلي بس في اللعب الجاي وشو راح يصير في اللعب الجاي.
0: طيب تعال نتعرف عليك، من هو نديم وراسني، العمر، وين بديت تلعب فوتبول، اللي فهمتوا انت من راس العمود من الكوتس، كيف وصلت لهابويل الكوتس، اعطينا كل التفاصيل نديم.
3: انا نديم وراسني، عمري 20 سنة، عايش في مدينة راس العمود في الكوتس. اول شيء بلشت فوتبول مع فريق عربي في الكوتس، وبعدها في مدرب اسمه جادي كرميلي،
0: بعرفه منيح،
3: جابنا على هابويل الكوتس، ومن غير بلخة الكوتس.
0: بأي جيل جابك هابويل الكوتس نديم؟
3: آخر معاريم جيلاً.
0: يعني وانت صغير بعد وانت صغير، وكل الفترة هاي كنت ترقيت في الفرق الصغيرة حتى وصلت الكبار كله هابويل الكوتس. طيب تعرف ان هابويل الكوتس ربى كثير لعيبه من بيت صفافه، اولاد سلمان 4-5، دائما كان في عنده لعيبه عرب والى اخره. اللي فهمته كمان غاد انه النسيج الاجتماعي والمعامله ممتازه فعلا.
3: نعم، يعني ممكن احسن بيئه للاعب عربي انه يتربى هي ممكن هابويل الكوتس يكون.
0: جيت من بيت رياضي ولا يعني انت الوحيد اللي من العيله رحت على كره القدم؟
3: لا كل ما يعني بيت رياضي، بس 3/4 ما كملوا.
0: ما كملوش. شو اللي خلاكم معناته انت تكمل؟
3: الحياة، الاستمرارية، والحلم اللي بدي اوصل له.
0: لمين الفضل بيرجع؟ لمدربك السابق اللي غلبته 4، لك عمل مقابلة أنا إلي الشرف إنه أنا أعطيته يلعب ولا للمدرب الحالي؟
3: الاثنين الاثنين، والفضل برضو لأهل اللي دعموني في كل فترة كنت بنفق فيها.
0: كل لعيب من 20 أربعة أهداف، كل يعني الوسائل الإعلام تحكي عنك، حكوا بالعبري اسمك غلط، فأنا إلي أصدقائي اللي بثوا مباريات العبرية شرحت لهن وسجلت لهن شو الاسم الصح، اسم بقولوا إنه اسمك فراسنا فرسانا، قلت لهن لا اسمه نديم وراسني، وسجلت لهن إن شاء الله بيصيروا يلفظوها بشكل صحيح. الآن ما هي أحلام نديم لقدام؟
3: بتقدر تقول يعني نوصل أعلى المراتب ونلعب فرق كبيرة برا البلاد وإن شاء الله نحقق الحلم.
0: هذا مطلوب منك إيش؟ مثابرة تدريبات زيادة كيف؟
3: مثابرة وشغل، فيش شيء بيجي بالسهل.
0: طيب الأصدقاء العائلة كيف شافوا بعد هالنجومية هذا الأسبوع؟
3: الله مبسوطين مبسوطين كثير.
0: بتخافش انه بعد هاي الهبة الكبيرة ثلاث اهداف تيجي فترة انه نديم شاف حاله، نديم صار نجم الى اخره، وفجأة تتخربط الامور؟
3: لا لا، نديم زي ما هو، بضل زي ما هو، بضل يكمل شغل وبتعب حاله.
0: بتعمل اشي تاني ولا متفرغ فقط لكرة القدم؟
3: كرة القدم.
0: كم تمرين باليوم؟ واحد اثنين عادة تاني؟ ساي فترة عندكم شوية استراحة لا عشان المنتخبات؟
3: مرة مرة مرتين
0: فيه. تحلم تلعب بالمنتخب؟
3: بفضل ما أدخلش بهذا الموضوع.
0: توقعت إنك بتفضل لا تدخل في هذا الموضوع. طب تعال يا نديم، بإيش تمتاز أنت يعني أكثر؟ بالسرعة، بالتحكم بالكرة، لأنه أنا شفت التقرير عنك إنه لاعب متعدد المواهب، وين قوتك الكبيرة وين الأشياء اللي بدك تشتغل عليها بعد؟
3: والله كل شيء لازم نشغل عليه، بس قوتي كلاعب إني سريع كثير وبقدر استخدم رجلتين التنتين.
0: إذا أنهيت الموسم ب 12 ل 15 هدف بتكون كل نديم نجح، نديم حقق الهدف؟
3: تقدر تقول نعم.
0: طيب هذا أول مقابلة وإن شاء الله أستضيفك قريبا في أحد برامج التلفزيون وحتى يتعرف عليك الجمهور، ودائما نسعد بأن نتحدث إليك، سنتابع مسيرتك. النجم القادم نديم وراسني ابن الكولتس لاعب أبويل الكولتس، شكرا جزيلا إليك. شكرا نديم، إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء. لا يزال فريق شباب طمرة يتفوق على بيتشان، انتهى الشوط الأول بالنتيجة 1-0، إذن الشوط الأول انتهى. رشدي الصبح يدير هذه المباراة، وعيسى جدات يتواجد، سجل هدف طبعا محمود زرعيني، يتواجد عيسى جدات على المدرجات. تم مبدئيا الاتفاق معه، ولكن الليلة ستتخذ القرارات النهائية. ولكن اللقاء المرتقب غدا 3:30 يركى أمام شفا عمر، الحديث عن فريقين يليقان على الأقل في الدرجة الأولى. مدرب الفريق المضيف فايد حسون مدرب يركا، تحية لك، مساء الخير.
4: مساء الخير محمد لك وجميع المستمعين.
0: بعرفش إذا بقبل منك الجواب إنها مرة عادية بدك تمرقها ولا ماخدها بمحمل فوق ما تتحمل، نسمع جوابك.
4: لا طبعا لكل مباراة لها لون الخاص. أنا امبارح قلت للاعبين واليوم إنه في الفريق اللي بده يصعد درجة بده يمشي خطوات. مرات مباراة الخطوة هي بيكون أكبر من الخطوة العادية. ولكن بعدها خطوة في مشوار طويل. طبعا نحن نعرف إنه الأشقاء من شبع عمر فريق ممتاز مدجج بنجوم كرة قدم، اللي كل فريق في الدرجة الأولى حتى بيقبل يكون هناك لعيبة اللي موجودين. طبعا نحن كمان موجودين في الفريق يركا، كمان فريق ممتاز مع لاعبين ممتازين وإلى لون خاص المباراة بس، ولكن نحن زي ما قلنا خطوة كبيرة لبداية مشوار طويل. تبتعرف نحن اللعبة الثالثة، مش ماقين كثير نحن في الدوري، ولكن نحن بنعرف انه هي مباراة مهمة جدا لفريق اصلا كل فريق يعني بده يصعد درجة او عنده طموحات في الصعود. كل مباراة هي مهمة، يعني شو مع الجاي كمان عندنا مباراة مهمة بما انك انت جاي مع هدف محدد من بداية السنة.
0: طيب خدني فريق مدرج بالنجوم شفا عمر، وانت مدرج بالنجوم واضفت له نجم من الدرجة العليا، صح بدي بعكة، ولكن لازم نزلت ميدو بدارني عندك على الفريق هنا، لا خيارات في هذه المباراة مع باقي النجوم إلا تحقيق الفوز في هذه المباراة.
4: طلع كل مباراة يعني أول شيء نحن جبنا لاعب ممتاز موهوب، انت بتعرف مش يعني ميدو بدارني، محمد بدارني هو لاعب معروف، لاعب في درجات عالية، كل كل كل يعني قبل ما قبل وبعد المباراة كل لاعب موجود في الفريق هو لاعب مهم. وانت بتعرف في هاي الخبرة مع الخبرة اللي بجاي مع ميدو ويعني مش شيء هين لاعب للاعب بدرجات عالية مع فرق كبيرة. بتمنى انه يكون هناك انخراط يعني مهني ممتاز للأخ للاعب ميدو اللي يقدر كمان يساعد الفريق زي ما الفريق زي ما نقولهم دائما انه الفريق لاعب بيساعد الفريق ومن جهة تانية الفريق بده يساعد اللاعب لانه لحاله بيقدرش واحد ينجح لا مدرب ولا لعيب. فعشان هيك الكتلة الكبيرة هي اللاعبين والفريق. المهم انه يكون اختلاط يعني مهني من بداية الطريق.
0: طيب هات نسمع منك اكثر فريقك صرت عارفه بتدربه وعارفه منيح، قديش عم بيشتغل فايد حسون ليتعرف اكثر على فريق الخصم اللي هو شفاعه عمر؟
4: طلع فريق شفاعه عمر كل مباراه انا بلعبها ضد الخصم احنا نشتغل دائما على الفريق كمان الخصم مش سر يعني. احنا كمان كان عندنا لقاء بيناتنا في نهائي الكاس للدرجه الثانيه منطقه الشماليه الف كان هناك يعني احنا عمليا هن بيعرفونا منيح ونحن بنعرفهم منيح. تعرف بيتعلق كيف انت بتفتح المباراه بتعلق كيف انت من ناحيه مهنيه كيف كل لاعب بيجي على المباراه. هذا كمان سبب كبير لنجاح الفريق في المباراه نفسها. بس بعد مره نحن بنعرف بعض منيح بيناتنا مش سر يعني بما انه كمان كان في لقاء بيناتنا فعشان هيك كل مهمه او كل مباراه في الوقت هذا هي مباراه مهمه جدا. في عنده هناك لاعبين ممتازين اللي احنا كمان شفناهم في الكاس قديش هم خطيرين وقديش هم لاعبين موهوبين اللي ممكن يستاهلوا اي غلطه. بنتمنى انه احنا كطاقم مهني قدرنا نعطي كل شيء بدنياته قبل المباراة واللاعب يقدر يجوا وينفذوا التخطيطات اللي احنا عم نعملها او اللي قمنا في تسليمهم اياه خلال الاسبوع.
0: طب بتعرف انت بالبيت وهل سيلعب فايد هجومي ليحسم المباراة مبكرا؟
4: طلع نحسم المباراة مبكرا بعرف كيف بتكون الامور تتسهل الامور ولا لا. بس هجومي اكيد يعني احنا ولا مرة فريقنا اصلا بيقدرش يعني يلعب غير هجومي. عودنا حالنا ولا مرة في الفريق اللي انا دربته لعب ملعبش هجومي. وهذا مش سبب انت مع الخامات اللي عندك مع الطاقات اللي عندك مع اللاعبين الموهوبين اللي عندنا ما فيش يعني مجال انك تلعب دفاعي. غير انه مرات في بعض المباريات اللي انت بتقول انك ممكن انت تكون مسجل اهداف وبدك تحافظ اي شيء لابد منه. ولكن احنا ولا مره خططنا نلعب في تركيبة أو تشكيلة اللي هي دفاعية. دائما بنحط لعب فضول الفريق اللي بده يصعد الدرجة على أو اللي عنده تخطيطات اللي يصعد الدرجة لازم يلعب كرة قدم اللي قنع إنه هو لازم يطلع على بلايم إنه يكون في الدرجة الأعلى.
0: طيب ألا تنسمع هل هذا كادرك حتى يعني نقول النهاية أم أنه الفريق بعد بحاجة إلى تبديل تغيير تعزيز هنا هناك؟
4: نحن قمنا بتعزيز الفريق في لاعب الموهوب قلنا ميدو بدامي محمد بدامي وكمان في عنا عبدالله خولي اللي هو كمان انضم للفريق ولكن بغضش يكون بما أنه كان عنده انتقالة ما خلصت الشهر مني على نفيش عنان وأخذنا نحن من هناك. فعشان هيك راح يشوف المستقبل كمان عبد الله خولي في الفريق اللي هو لاعب ممتاز اللي الكل بيعرفه. فانا بفكر انه ممكن نقول انه انا بشكل نهائي رضيان من التشكيله الموجوده وان شاء الله انه كل الشباب بيلعبوا بيخلونا يعني انه نشوف انه ما نجيبش حدا يعني بيقنعونا انه هاي هي الخامات اللي موجوده هون لاعبين ممتازين اللي نحن نؤمن فيهم يعني انا والاداره ومشكور الاخ غاني والأخ أمير اللي عم يعملوا كل إشي بيطلبوا الفريق. عشان هيك نحن بنقول إنه لحد إسا نبغى نقول اكتفينا في اللاعبين اللي موجودين وإن شاء الله في المستقبل نقدر نظلنا كلنا مع بعض عشان نعمل كتلة رياضية منيحة في الكامل.
0: أيد حسون شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
4: شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء. ونحن نحاول العودة إلى فراس مغربي مدرب فريق شفا عامر. نحن هنا يعني بدنا نعمل توازن هنا وهناك. اتفقنا مع فراس قبل البرنامج من الأمس واليوم وعلى استعداد كمان مع حسن فدعوس من باكر الغربية. فراس نحاول العودة إليك، أرجو أن تكون معنا على الهواء بعد قليل. وتعالوا بنا نرحب بمدير النادي الرياضي كرة السلة في جد سيد سامي عتامني. تحية لك، مساء الخير سامي.
5: مساء الخير إليك للمستمعين. شكرا للصوت.
0: طيب بدون شك ببرنامج كبير ممتاز، بطولة كأس هات القطرية لكرة السلة أقيمت أين؟ متى كانت؟ قبل كم يوم حدثنا عن هاي البطولة تحديدا، 10 فرق يعني شيء كبير.
5: نعم، البطولة بلشت من الأسبوع اللي فات يوم الخميس اللي فات. طبعا بطولة فيها 10 فرق من الشمال حتى الجنوب، فرق عربية اللي كلهم بيلعبوا في الدوري في الدولة، من أسفيا، من الفحم، من فرديس، عنا من
0: باكا جات الطيب الطيري، كفر قاسم.
5: كفر قاسم طبعا 10 فرق. احنا خلصنا هسا حاليا مرحلة التصفيات، عنا يوم الخميس
0: بكرة
5: نصف النهائي. نعم بكرة عنا لعبتين نصف النهائي، ويوم الجمعة النهائي والختامي لهاي المباريات. احنا ثاني مرة بنعملها، السنة اللي فاتت عملناها ب كعملنا كأس رمضان، عملنا كأس تحضيري للدوري، والحمد لله يعني في إقبال شديد ومليح على هاي المنافسات من الفرق العربية. مشاركة عن جد مشاركة وجيدة، بتأمل إنه زورونا في النهاية ونصف النهائي.
0: أي ساعة النهائي؟ يوم الجمعة.
5: يوم الجمعة النهائي الساعة 8
0: المساء.
5: نعم، في القاعة الرازي في باقة. راح نشارك فيها طبعا فرقتين في النهائي، والنصف النهائي بقاعة الفاروق بجد راح يكون لعبتين فيها.
0: طب أنا بتأمل بشكل شخصي أنا وأحد الزملاء إذا أتيحت، بتأمل أتيحت فرصة نكون يوم الجمعة بالنهائي إذا أتيحت. أنا خدني على مين باقة، كانت التصفيات مين استتقدم لقدام من الفرق؟
5: عندنا في النصف النهائي بكرة راح يلعبوا فريق باقة وجد مع فريق أسفيا نصف النهائي.
0: باكا جت فريق واحد.
5: باكا جت فريق واحد.
0: نصف النهائي الأول.
5: دوري بالليج ألف بنسميها يعني. مع إسبيا. وفي النصف الثاني بيلعبوا فرقة الشبيبة باكا جت مع كفر قاسم.
0: حكي لي عن المستويات.
5: اليوم احنا في باكا جت في عنا فرقة بيلعبوا فرقة بيلعبوا ليج ألف، بنخلص كل سنة محل ثاني وبننافس على الصعود للدرجة القطرية. عنا كادر محلي 100%، كل اللاعبين هم مدربين وخرجين للنادي وبيدربوا بالنادي برضو. وعنا فرقة الشبيبة في باكا اللي هم أغلبهم بيلعبوا بالنوع الأبسيط، وقسم منهم بيلعبوا النوع العالي في بعيد تل أبيب اللي هم برضو تخرجوا من عنا، وبيلعبوا الليج أرسي في مجد وبعيد تل أبيب.
0: طيب الآن نأتي بنشوف مين اللي قائم على تنظيمها، أنت بشكل خاص بشكل
5: احنا في النادي الرياضي في باكا، النادي الرياضي لكرة السلة باكا جت اليوم عنا نادي كبير في تقريبا يقارب 700 منتسب شباب وبنات، في عنا تقريبا 24 فريق ليجا في الدوري و20 فريق مصر كرة قدم، وعندنا طبعا طاقم إداري وطاقم مهني كبير اللي كلنا مع بعض يعني بنشتغل على الدوري. الدوري هذا اللي بنعمله اليوم هو دوري كبير، يعني 10 فرق انك تهيئ كل شيء وتجهز كل شيء بده تعاون، فعندنا فريق إداري ومهني كبير قاعد بيشتغل الموضوع. لحديت الآن الحمد لله يعني في موفقين في اللي شيء ماشي، الأمور ماشي تمام، وعندنا الفرق المشاركة برضو يعني بشايف حماس كبير وتعاون. هاي الاشي يعني اشي برفع الراس انه نعمل 10 فرق كرة سلة من الوسط العربي، ما بكاش اشي قبل الركيز قبل 4-5 سنين بكاش موجود. انا بفكر انه اليوم في الكرة السلة في الوسط العربي في تقبل جديد، في توجه جديد، والاهل ودوا اولادهم لهاي كرة السلة، والعداد قاعدة بالزياد، والفرق العربية برضو اليوم بتشوف انه في كل بلد في فريق اللي يا بيلعب بالليجا بيتي يا بيتي، وفي عنا اولاد وشباب هذه اليوم وصلوا النوع العال بيلعبوا في فوائد 30 بيلعبوا في مكابي 30 بيلعبوا في الليجا ارسيت برضو، فبتشوف انه في تطور كبير بهذا المجال في الوسط العربي. واحنا حبينا برضو في النادي الرياضي بكا وجات انه نعمل هذا الدور على اساس انه نعزز الشراكة والتعاون ونرفع المستوى تبع اللعب وتبع كرة السلة في الوسط العربي.
0: طب من الفائز شو بده يحصل؟ كأس خاصة وميداليات ولا في اشي غير شيء؟
5: في كأس وميداليات وكل اشي، وفي برضو جائزة يعني رمزية اللي هي $1,000 اللي راح يربح فيها الفريق الفائز.
0: قديش قديش؟
5: $1,000
0: يعني مبلغ رمزي منيح يعني للتشجيع. جمهور بيحضر؟
5: الجمهور طبعا في، احنا متوقع في التصفيات يعني جمهور تقريبا منيح في نصف النهائي والنهائي، بتوقع يبقى عندنا مدرجات ملاني. من تجربه من الكاس رمضان اللي عملناه اخر سنه كان المدرج ملان في ما يقارب، طبعا تعرف قاعه كره السله بفوت فيها ما يقارب 300-400، العام السنه اللي فاتت كان عندنا 500 مشارك فيها، وطبعا بقى عندنا برضو بس حي للعبة. بتوقع انه هاي المرة ان شاء الله كل الفرق مشاركة بحضور وكل الجمهور يحضر من باكة وجات المنطقة، وهي دعوة لكل الجمهور كرة السلة وجمهور الرياضة انه يشاركونا على باكة يوم الجمعة او اجت يوم الخميس يحضروا ينبسطوا في عنا عن تسنة اشياء حلوة ولاعبين تسهلوا انه نشجعهم ونطور هاي.
0: طيب نحن سنتابع، تقول النتائج نصف النهائي نديها بالبرنامج يوم الجمعة، وإن شاء الله إذا أتيحت لنا الفرصة نحضر ونشاهد ونشجع على الرياضة حتى مش بس كرة القدم. سامع تامني مدير النادي الرياضي كرة السلة جت، شكرا جزيلا بالنجاح. شكرا شكرا جزيلا. ونبقى في جت ولكن نبقى في باكة الغربية، ولكن توقف مع الإعلان أولا من ثم إلى حسن فدوس.
6: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
7: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
8: لأنه برنامجنا
9: إيفنت تاني على الآخر.
6: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
10: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
6: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
10: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
6: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: وتحية لرئيس إدارة فريق بويل باكا الغربية حسن فدعوس، تحية لك.
11: تحية أخي محمد إلى كل جميع المستمعين.
0: بدي أسألك سؤال، أنا ليش بتحبش المقابلات كتير؟ مو ما أنت رئيس إدارة ومجبور وبدك تعطي، ليش يعني بنتعبت أنك تعطينا مقابلة؟
11: الصراحة أنا ما بحب أعمل مقابلات، يعني كطريح معك يعني بكل فيش شيء خاص، أما ما بحب أعمل مقابلات، بحب أعطي المدرب الطاقم المهني
0: يحكوا أكثر عن الفريق. إحنا بنعطيهم بس كمان الإدارة من هون وطالع نطلب منك حسن فدعوس كمان بنمون عليك وبنحبك، إن لما نطلبك تقول آه زي اليوم
11: بنقول آه، وإحنا دائما معك ورايحين نكون معك إن شاء الله.
0: حبيبي الله يرضى عليك. حسن فدوس، إلى أين باكا هذا الموسم؟
11: باكا إلى أين؟ باكا رايح يكون فريق قوي في الدوري، فريق اللي رايح بنينا فريق من بداية الموسم اللي أحكوا إنه في درجة كتروية، أحضرنا لعيبة على أساس إنه يكون في الموسم القادم درجة كتروية، بنينا فريق قوي لحد السهل، الأمور مش ماشية كما يجب في النتائج، أما أنا بحب أقول لك في المباراة القادمة من اليوم، يعني المباراة اليوم اللي هي مباراة مهمة مع فرات كرمل، رايح فريق باكا إنه بعد ما تأقلم
0: مباراة الليلة بالليلة 9:15 لا؟
11: اليوم الساعة 9:15 إن شاء الله على ملعب السنتيتي العامر، طبعا انت بتعرف الكل بيعرف انه باكا كل سنه بتبني فريق من جديد.
0: مزبوط. يعني بس بتصدر نجوم، بس بتصدر نجوم
11: بنصدر واحنا حكيتك قبل وبقولها بنبني فريق وبنطلع لعيبه للدرجه القطريه لدرجات عاليه للدرجه الممتازه واحنا كل الوقت في الدرجه الاولى. احنا السنه نفس الشيء بنينا فريق شباب مع اربع خمس لعيبه مع خبره، وما ننساش انه احنا بدايه الموسم اخي محمد كان عندنا صعوبات انه نمرت اللعيبه بمراقبه الميزانيات.
0: صحيح.
11: يعني الاسبوع اللي مضى بالدقيقه 90 قبل اللعب بيوم مرقنا لعيبه اثنين، واليوم لحد هسه في عندنا كمان لعيبه اثنين بعد مش ماركين، والشيء بيصعب علينا كثير يعني انه يبقى الفريق جاهز انك تفتح الموسم البدايه بكل اللعيبه. وما ننساش الاخ يوسف اللي هو قلب الفريق اللي لحد اليوم أصيب في المباريات التحضيرية وبعد ما عاد من الإصابة.
0: كمان أسبوعين بيرجع؟
11: أنا بعتقد بعد اللعب الثامنة أو التاسعة أو ما يعني شهر عشرة. شهر عشرة.
0: هذا مؤثر كثير على الفريق؟
11: مؤثر كثير. يوسف هو غرفة الملابس، يوسف هو في الملعب الكابتن، هو اللي يعني زي ما تقول قلب الفريق جوات الملعب وبريت الملعب.
0: طيب أحكي لي بأي ميزانية بدك تلعب؟
11: هي الميزانية هاي اللي أصعب شيء دائما. ميزانيتنا إحنا ما بتتغير، إحنا دائما نبني فريق بين 700,000 إلى 800,000 كل موسم. يعني السنة حتى قلت بعد تحرير بهجة بشير ميزانية عندنا نزلت وراح الفريق كما يقال من 700 إلى 750.
0: من وين؟
11: من وين؟ طبعا إحنا بنشكر البلدية، البلدية بتقصرش معنا، البلدية كل
0: موسم بتقصرش بالمطلوب ولا كيف؟ بالمطلوب؟
11: إحنا في المطلوب احنا اعتقد من الفرق العربيه اللي في الوسط العربي اللي بيحصل على ما يقارب 420,000 شيكل من البلديه. ما اعتقدش انه في فريق في الدرجه الاولى بيحصل على هذا المبلغ في الفرق العربيه. انا بحكي احنا بنحصل على 420,000 شيكل. في عندنا برضه مدخولات من محلات ثانيه اللي احنا باخر السنه بنطلع مثل ما قالوا مش مديونين ومسكرين كل اللعيبه، بس في عندنا دائما تاخير.
0: اسمع، تأخير أحسن من ما فيش في الآخر وشكاوى لاعبين وإلى ذلك.
11: لا لا، هاي الحمد لله عندنا 4 مواسم 5 مواسم في الشكاوى، أما التأخير موجود عشان إحنا بنأخذ بنحصل على الميزانية من البلدية وفي تأخيرات هنا وهناك، بس بالنهاية بنأخذ مصرياتنا لحد الشكل الأخير وندفع للاعيبة. وأخرى مرة إحنا فريق باقة تعود والجمهور تعود علينا إنه كل موسم يكون عندنا فريق قوي وفي الكلمة.
0: السؤال، وين أنت بدك تيجي تصرح وتقول أنا هدفي على الارتقاء من المرتبة الأولى درجة أعلى؟
11: أنا أول شيء قبل ما إني أصرح لدرجة أعلى لدرجة ممتازة، تنساش إنه الموسم القادم إنه رايحين يبقى درجة قطرية.
0: متوقع متوقع.
11: متوقع. أنا حسب رأيي ضد الإشي. أنا شخصيا ضد الإشي. شنو اليوم ما في كمية لعيب اللي تلعب في الدرجة القطرية والدرجة الأولى والدرجة الممتازة. بصعوبة قاعد الفرق تبني حالها.
0: هذا هذا سؤالي الجمعة الجاية راح يكون لباسم الشيخ سليمان مشان تكون عارف إنه من وين اللعيبة تلعب هاي الفرق، منين بتجيبوا زيادة
11: لعيبة. بصعوبة قاعدين بنجيب لعيبة على الدرجة الأولى وبتلاقي لعيبة للدرجة الأولى.
0: ينزل المستوى.
11: المستوى ينزل. وأنا أحب أقول لك يعني جملة إنه رايح الصف اللي الدرجة الأولى فرق عربية والدرجة القطرية هي الفرق اليهودية، مش عشانه يهودي وعربي، عشانه الميزانيات اللي موجودة في الفرق اليهودية مش موجودة في الفرق العربية. يعني اليوم حسن فدعوس ولا عبد التيت ولا أي شخص، اليوم إحنا ما بنفكر إنه شو اللعيب اللي ننجيبهم، إحنا بنفكر إننا نجيب الميزانيات.
0: ميزانيات.
11: الفرق الثانية الفرق اليهودية ميزانيات موجودة بتفكر شو اللعيب اللي ده تجيبه.
0: ما شاء الله، تحليل ممتاز، تحليل ممتاز. فوز ولا أقل من الفوز اللي أعطيت الكرمل؟
11: بس فوز اليوم في المباراة الرابعة. من المتوقع، مش بس المتوقع، لازم الفوز، لأنه إحنا اليوم موجودين في المراتب تقريبا العاشر بنقطتين. حالة الفوز إحنا رايحين نطلع أقل إشي 3-4 مراتب لفوق، غير الفوز ما في في الملعب البلدي.
0: بالنجاح والتوفيق حسن فدعوس. شكرا جزيلا لك.
11: شكرا
0: جزيلا لك. وهذه فرصة الأسرة الرياضية تتوجه بكل كلمات الترحاب والحمدا لله على السلامة لفادي حسنين ابن قرية عين ماهل، حمدا للسلامة بعد خروجه من وعكة صحية. إن شاء الله يا فادي الأيام القادمة كل صحة وسلامة وعافية. كل الأسرة الرياضية في عين ماهل وخارج عين ماهل تتمنى لك دوام الصحة والعافية. فادي يا حسنين من عين ماهل. طالما ذكرنا أبويل تل أفيف ورغبة أبويل تل أفيف في ضم اللاعب الممتاز نديم وراسني اللي سجل 4 أهداف, يعني هناك جملة جميلة جدا أبرق لنا إياها الزميل نجيب كزيل. دار حديث هنالك عن عنصرية أبويل تل أفيف في يوش لعيب عرب إلى آخره, والحديث يدور طبعا لا يعني بقول نجيب زميلنا لا يعني أنه الفريق أصبح عنصريا اليوم, ما في لاعبين عرب من اللي بيلعبوا في الدرجة الممتازة أو الفرق المتوسطة يلي إلي المحل فيها أبويل تل أفيف, هذا يبرر عدم وجود. وهذا يا نجيب كلامك سليم جدا جدا. سليم طعمي هو مدير فريق وطبعا لا يزال يعني محاولات ضم نديم وراسني لصفوف الفريق. أنا اسمي حميد بعده موجود الفريق بس بعده مش ماخذ الفرصة, ملاحظة في مكانها. تعالوا بينا نقول مساء الخير للمدرب المحلي أحمد وهب. قبل ما مساء الخير أحمد.
8: مساء الخير محمد.
0: بدنا نشير انه ضلينا نجرب مع انه اتفقنا مع فراس مغربي ناخذ الطرفين, مدرب شفا عامر تعذر, بنتأمل يعني قريبا نعود ونتحدث ليله حتى وإن كان بعد المباراة. شفتوا له نديم وراسني 3 أهداف أبويل كوتس بجملة صغيرة؟
8: طبعا بفكر انه لاعب واعد ولاعب اللي مع مستقبل كبير جدا, ولكن ممنوع نبني على مباراة واحدة لاعب المستقبل. لذلك مهم في كرة القدم الأهم شيء الاستمرارية محمد, ونحن نعرف لاعبين كبار اللي غابوا بسرعة بعد ما بدوا في الشكل الممتاز, ولكن احنا بنتمنى له التوفيق, عنده المهارات عنده القدرات, ولاعب اللي حسب رأيي بقال شكل ممتاز الأخير في كرة القدم. هاي البداية.
0: غدا افتتاح دوري الأمم, المنتخب الإسرائيلي مجموعة مع النمسا, إيرلندا, كوسوفو. غدا النمسا المنتخب الإسرائيلي. صرح رام بن شمعون أنه أنا محل أول تاني, انبسطوا منه في الاتحاد العام لكرة القدم, أعطى مين اللعيب مين التركيب مين الكادر إلى آخره, خدني إلى المنتخب الإسرائيلي وهذه المباراة.
8: أول شيء محمد خلينا مش محمد قال المرتبة الأولى والثاني, اللي قالوا شينو سواريس, يعني قالوا شينو سواريس إذا فيش المرتبة الأولى والثاني
0: خلص بتخلص 27 بتخلص,
8: صعب جدا انك تستمر. وما تنساش انه هاي 5 مباراة ضد المنتخب النمساوي في النمسا, الفريق المنتخب في 4 نتائج 4 خسارات تعادل 1, وهي المباراة السادسة. نتأمل انه المنتخب اليوم محمد ما فيش, اذا بناخذ من ناحية اللاعبين في المنتخب النمسا مع رالف ريجنيك بيلعبوا في افضل الاندية, يعني هناك لاعبين, هناك تنساش انه الفريق 5 لاعبين الافضل في منتخب النمسا مش راح يكون موجودين. أرناوتوفيتش مش راح يكون, سابيتسر اعلن اعتزاله, باوم جيرتنر مش مصاب, دافيد ألابا مصاب, وافضل لاعب بايرن ميونخ لايمر كمان مصاب مش راح يكون, يعني 5 لاعبين ممتازين لحتى الان قادر المنتخب مش موجودين, ولكن في هناك لاعبين ممتازين, وبالاخص اذا ناخذ لينهارت لاعب فرايبورغ او ستيفان بوش لاعب الماينز وشالكي بوبر لاعبين ميدانسو في ساندرلاند خلف الدفاع في ساندرلاند, يعني لاعبين ممتازين كل جميع اللاعبين في 20-22 لاعب بيلعبوا في الأندية في ألمانيا وفي إنجلترا, والأغلب بيلعب في ألمانيا, يعني إذا نأخذ هناك ما عدا شميد بيلعب في روزونيني في وفي أيندهوفن بيلعب فاينر بيلعب باول فاينر بيلعب في أيندهوفن, باقي اللاعبين أغلبها بتلعب في الدوري الألماني. ولذلك من ناحية الكادر من ناحية اللاعبين بدون شك منتخب النمسا أفضل, ولكن على الورق لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإسرائيلي عندك منتخب اللي بتقدر تقول ممكن يكون نت قوي ولا فيش هناك ولا أي عذر.
0: ليش أعطينا ممكن. ليش
8: حليني إيه سبب دخلك ليش أنا ماشي معك من ناحية خط الدفاع, من ناحية الخط الوسط واليوم إذا بدنا نأخذ هناك دور ترجمان أو سيد أبو فرغ أو بدنا نأخذ عنان خلايلي أو منور سولومون أوسكار جلوخ, عندك رباعي اللي بتلعب في أفضل الدوريات في أوروبا, تقدرش تقول هناك مش عندك دور بيرتس ومحمد أبو فني أو بيرتس بول في الدفاع وسط الملعب, لاعبين مع خبرة وتجربة ولاعبين اللي صاروا وجالوا في كرة القدم. مشكلة أنا وين تبقى محمد في استيان وراس لومو في وسط الدفاع, يعني انت بتشوف عيدان نخمي سوا فيتور المصابين,
0: لا هو توجه لفيتور, فيتور قال له انا مجبور اكون مع العائله,
8: ماذا قال له انه انا في حبشه والعائله يعني في عندي هناك التزامات للعائله ما بقدرش اكون, ولكن مع كل هذا حسب راي اللاعب اللي بيقول في لاعب مدرب المنتخب انه انا عندي العائله اهم او عندي اشياء اهم من المنتخب
12: المنتخب حسب رأيي ممنوع يكون في المنتخب مهما كان في مكان يكون أول شيء كمان بسبب السن. ولكن وين المشكلة طبعا المنتخب ممكن تكون بس في الدفاع. أنا اليوم ستيانو وراس شلومو صعب جدا أشوف أن يقدر يكون هناك في الكرات في الطبات الأولى في ناحية السرعة. تنساش أنه غريغوريتش لاعب ممتاز, لاعب الأوكسبورغ لاعب ممتاز, ريمر لاعب الهوفنهايم لاعب ممتاز. يعني هناك عندك لاعبين في القسم الأمامي لاعبين سريعين وبيجيدوا ضربات الرأس. وحسب رأيي إذا بده يكون هناك ران بن شيمون يجرب يطلع في نتيجة طيبين مجبور يلعب مع 4-2-3-1
0: 4-2-3-1
12: أنا بقول
0: سيد أبو فرخ الواحد
12: أي أبو فرخ ولا لازم يكون هو رأس الحربة منور سلمان وعناء خلالي مع السرعة أوسكار جروخ مع المهارات الفردية اللي عنده في واحد على واحد مع طبات العمق والسرعة هناك ممكن تكون المفاجأة. يعني المنتخب الإسرائيلي مهم جدا محمد يلعب في الطريقة إيش أنه يضغط المنتخب النمساوي في وسط ملعبه مع راف رينجنيك ممنوع يستنى في وسط الملعب مع أنه هناك عندك لاعبين سريعين ولكن هناك الانضمام بيكون بطيء جدا. والرجعة تبع المنتخب السويسري النمساوي بسبب التخبرة والتجربة بيكون أفضل. ذلك منتخب الإسرائيلي مجبور يضغط في وسط الملعب بيمنع منه تحرك الكرة في وسط 30-40 متر. وحتى إذا يكون هناك كرات طويلة هناك دانيال بيرت حارس مرمى مجرب وممتاز وعندك هناك روي ريفيبو أثبت نفسه في لتش في الكرة القدم الإسبانية وقايمة زراحة بدون شك ظهير أيمن ممتاز. يعني اليوم عندك تقدرش تقول إنه فيش عندك منتخب, تقدرش تقول إنك فيش عندك لاعبين. حتى اللاعبين اللي عديكت الاحتياط رح ما تكون لاعب يقدر يغير أي لاعب. لما بتشوف عندك 5-6 لاعبين في القسم من زي العبادة أو تكلوماتي أو ترجمان اللاعبين اللي بيلعبوا في الأندية في MLS في أمريكا فهناك لاعبين اللي ممكن يكونوا بدلاء جيدين. وصعب جدا أشوف اليوم ران بن شيمون عنده أي حجة إنه المنتخب كان منيح أو غلطنا أو أخطأنا أو المنتخب وصلنا لفرص هاي ما عادتش تمشي.
0: يعني بقول إذا تعادل المنتخب تتفاجئش؟
12: التعادل جيد. يعني أنا بقول لك نتيجة طيبة. المهم في المهم المنتخب تنساش إنه محمد إذا المنتخب بنيش بني في المرتبة الثالثة أو الرابعة ممكن ينزل في التدريج للمرتبة الرابعة وبعد ذلك في التمهيدات يروح مع مين بدي يكون. لذلك صعب جدا المنتخب اليوم ما عادش في عنده هناك إمكانية إنه يقدر يقول فيش لعيبة أو عندي إصابات. عنده اليوم كادر ممتاز لاعبين ممتازين اللي باستطاعتي نقود المنتخب بشكل ممتاز وما فيش بعد ولا أي مبرر لا للاعيبة ولا لران بن شيمون.
0: طيب النمسا إسرائيل إسرائيل إيرلندا إسرائيل كوسوفو إيرلندا إسرائيل كلهن أربع لعب ب 14 يوم 15 يوم بجملتين. قادر هذا المنتخب على أن يقود هذه المباريات في هذا الحجم في هذا الوقت؟
12: أنا بقول لك ليش قادر لأنه عنده هناك أول شيء تنساش أنه عنده كانيكوفسكي لاعب ممتاز ممكن ينضب إذا نخمياس ممكن يعود لنفسه هناك ترجمان ممكن يكون بيلا سيد الفرخ بديل. هناك عندك لاعبين ممكن يكونوا بدلاء لجميع اللاعبين وهذا الشيء اللي ممكن هناك ستابل يمكن ممكن يكون بلوريان عنده البدلاء حتى في الدفاع حتى في وسط الملعب. تنساش أنه عنده كمان يارين ليبي عنده في وسط الملعب لاعبين اللي ممكن يكونوا بدلاء. في اليوم المنتخب لما بروح على هاي المباراة محمد بياخذ الكادر الملان 26-28 لكل لاعب في بديل. ولكن اليوم في 14 مباراة زي ما تفضلت وقلت إنه إحنا مش بنلعب زي في أوروبا في الأسبوع لعبتين وثلاثة كل أسبوع عندنا مباراة. لذلك لاعبين حسب رأيي عندنا القوة عندنا الإمكانية وفيش بعد ولا أي مبرر لهذا المنتخب إن يقول شلنا بسبب
0: أبو تلبي اعترض عرامي شمال ما عزمش ستاف ترويل إله محل بالمنتخب حسب رأيك من خلال متابعتك لستاف في أبو تلبي؟
12: وانت إذا بتذكر حكيتها قبل جمعة أنا إذا بتذكر قلت أنا مستغرب ليش هذا اللاعب مش في المنتخب لأنه حسب رأيي لاعب ممتاز لاعب اللي في استطاعت لاعب اللي بيقدر يساعد لاعب أجر يسرى ممتاز إن كان في وسط الملعب أو إن كان طرف. وأنت إسا حكيت سألتني محمد على أنه عندك أربع مباريات في جمعة في أسبوعين لاعب عن زي إله مكان. وحسب رأيه اليوم اللاعب الأفضل كلاعب إسرائيلي في وسط الملعب ممكن يكون بديل إلى أوسكار جلوخ ممكن يكون بديل إلى منور سلمان. صعب جدا أشوف منور سلمان يلعب الأربع مباريات متتالية حتى لو بده مش راح يقدر. لذلك حكمه ممكن يكون بديل ممتاز. وحسب رأيي أخطأ ران بن شيمون. شو بدي في يردين شو ما يردين شو عايله في المنتخب
0: علي أنت كذا بيلعبش في فريقه
12: بيلعبش فريق شو اللي في المنتخب يعني مع كل الاحترام. لذلك حسب رأيي حتى يارين ليفي ما كان بيعرف شو عمل يارين ليفي أفضل بثلاث درجات من يارين ليفي. لذلك حسب رأيي أخطأ بأنه ما حضرش هذا اللاعب. وحسب رأيي أحوال التل أبيب بحق ننزعله إنه ما كانش في المنتخب.
0: نلتقي غدا إن شاء الله في البرلمان الرياضي بعد الرابعة. أحمد وهب المدرب المحلل شكرا لك. انتهى برنامجنا لهذا اليوم غدا بإذن تعالى البرلمان الرياضي بعد أخبار الساعة الرابعة. شريهان حجير بيكي جاسدين محمد بريك رابيوس نولتس ومحمد الشيخ خليل كنا معكم حاولنا كثيرا الحديث الى فراس مغربي، بدنا نسمع رايه طبعا عن مدارات القمه. طمرة لا يزال يتفوق على بيتشان بالنتيجة 1-0 في الدقيقة 70 من عمر المباراة. انتهى برنامجنا، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين
3: الآن في السوبر فارم، حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الخبر اللي كنتوا مستنينه وصل. مشارقة العفولة افتتحت صالة العرض الجديدة BYD، ولفترة الافتتاح فقط امتيازات مميزة للمشتريين. لا تفوتوا الفرصة وخليك أول واحد يكتشف الجديد من BYD مشارقة العفولة. مشارقة، خليك أول واحد BYD.
1: هذه عناوين الساعة من مكان. لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح القائمة الموحدة. سلاح البحرية يتسلم غدا غواصة حديثة. زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل. شل حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية بشكل شبه تام، والحرارة تبقى على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
1: الخامسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب ترشح القائمة الموحدة، ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن القائمة ستلتمس إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء قرار اللجنة. يتسلم سلاح البحرية غدا الغواصة الثالثة من الطراز الحديث دولفين AIP، والتي بنيت في ألمانيا. وقال مسؤول عسكري لمراسلنا إيال عليمة إن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة بناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل، خاصة حرية الملاحة. وأضاف أنه بناء على عبر الحرب، يعتبر رئيس الأركان الجنرال إيال زمير سلاح البحرية ذراعا استراتيجيا، وقال إن هذا السلاح يستطيع الوصول إلى أماكن بعيدة عن سواحل الدولة، ولكنه بحاجة إلى تحسين قدراته وزيادة عدد سفنه. صادقت اللجنة البرلمانية المختصة على زيادة ميزانية الدفاع بنحو 15 مليار شيكل، ويحول هذا المبلغ من الأموال الاحتياطية في خزانة الدولة، ويخصص معظمه لتغطية نفقات عملية زئير الأسد. وتمت المصادقة على ذلك بفضل وجود توافق بين المعارضة والائتلاف الحكومي. يستمر تضييق الخناق الاقتصادي على إيران بسبب تشديد الحصار البحري والجوي الأمريكي، وأكد مصدر مسؤول في بغداد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن شركات الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم خدماتها لشركات الطيران الإيرانية خشية التعرض للعقوبات، وأشار إلى أن من بين خدمات هذه الشركات تحميل الحقائب وإنزالها وتنظيم إجراءات صعود المسافرين إلى الطائرات. وبعد أن حذت العديد من الدول حظر العراق، أصبحت حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية شبه مشلولة. نلفت انتباه مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في 6:00 مساء بإذن الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: الآن جولة المساء مع سماح حسنين بكر.

0: أبو علوان في خان يونس اليوم. تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين من مدينة نابلس تنسب لهما محاولة اغتيال الوزير بن غفير واختطاف جندي. في جولة المساء أيضا، فك رموز جريمتي قتل الشابين هشام حجيرات من شفا عمر وأحمد شقرة من يافا. اجتماع طارئ في قرية ضحية التاريخية في راهط لمناقشة أوامر الهدم التي صدرت بحق جميع منازل القرية. وفي الجنوب أيضا، ارتياح بعد إزالة بلدية راهط كاميرات التصوير ومراقبة سرعة المركبات في المدينة. هذه سيداتي وسادتي أبرز عناوين جولتنا الإخبارية المسائية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مستمعين في صدارة جولة المساء. قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح الموحدة ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي والنائب عن المشترك عفر كسيف عن الأجواء التي سادت المداولات وردود الفعل على الحلبة الحزبية إزاء ذلك. ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب. أهلا بك فالح.
1: تحياتي لك، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
0: إذن قرار على ما يبدو فاجأ، كان مفاجأة؟
1: من كثر ما هو مفاجئ لم يكن مفاجئ، والمفاجأة في هذا القرار أنه لم يفاجئ أحد، سيما ونحن كنا ندرك على أن طلبات الشطب التي تأتي مبيتة ستكون خلالها القوائم العربية سواء المشتركة أو الموحدة في خضم مواجهة هي أشبه بالمحاكمة الميدانية التي تفتقر للمسوغات القانونية والدستورية، لكنها مواجهة محسومة باعتبار أن للائتلاف أكثر من ذلك. قضية الدعم تعدت إلى ما هو خارج دائرة الائتلاف وأجزاء من المعارضة باعتبار أن ذلك كان قائما، وسبق ذلك أيضا عملية تعبئة تجيش وأيضا تمهيد استغلالا لحالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الإسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر. كان واضح جدا أنه هذه القرارات ستأتي تباعا، وعملية الشطب ستكون عملية أوتوماتيكية فورية، وباعتبار أيضا أن اليمين والمعسكر الوطني يعمل لتكريس معادلتين. المعادلة الأولى وهي هندسة إعادة ترسيم الخارطة السياسية بشكل يخدم يوم بعد الانتخابات المعسكر الوطني بما فيها تفريغ الساحة من الأحزاب العربية والقائمتين العربيتين، بالإضافة إلى تكريس معادلة فزاعة الشراكة باعتبار أن اليمين يحاول تأطير هذه الانتخابات على أنها معركة ومنافسة على هوية الحكومة، إما أن تكون حكومة يمين بالكامل كما يريدون ويصبون، وإما أن تكون حكومة تستند إلى الأحزاب العربية إلى القائمتين العربيتين برئاسة أيزنكوت. ولهذا هنالك من يستغل عملية الشطب المسبق للقوام العربية من أجل أن تكون الكنيسة القادمة بدون قوائم عربية، هذا على الأقل ما يطمح به اليمين. وكل ما استمعناه اليوم من خلال المداولات تم تفنيدها، كل الاتهامات كل الادعاءات تم تفنيدها بشكل موضوعي بشكل مهني، ولكن الواضح أنه هذه المداولات لم تكن على المضامين وجوهرها وتفسيراتها المهنية بقدر ما هي على الهوية. وواضح أنه اليمين واصل ويواصل استغلال حالة الاحتقان في الشارع من أجل نزع الشرعية عن القوائم العربية وبالتالي عن المجتمع العربي بغالبيته، باعتبار أنه القائمتين المشتركة من جهة والموحدة من جهة أخرى تمثل غالبية أبناء المجتمع العربي. هذه مقولة ما بعدها مقولة، هنالك من يريد ليس فقط إقصاء القائمتين وإنما يريد إقصاء مجتمع بأكمله.
0: مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، شكرا جزيلا لك فالح. ولتسليط المزيد من الضوء على هذه القضية ينضم إلينا الآن مباشرة النائب عن الموحدة وليد الهواشلي. أستاذ وليد أهلا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا بك ماريا والمستمعين والمستمعات.
0: معك سماح،

0: أستاذ وليد، بداية ما هو تعقيبكم على ذلك، على هذا الشطب من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وما هي المسوغات أستاذ وليد؟
1: أهلا بك سماح. طبعا هذا كان متوقع من أحزاب يمينية متطرفة، بنغفير وسموتريتش وكل هذه الجوقة، كل هؤلاء المتطرفين يحاولون دائما شطب المجتمع العربي، اختزال كل المواطنين العرب في بوتقة واحدة، ومحاولة دائما ضرب الوجود العربي، ومحاولة يعني انكار هذا الصوت، صوت العرب داخل البرلمان. بنغفير يريد أن يتفرد هو ونتنياهو هذه المجموعة بالسلطة في إسرائيل. لكن المهم في هذه السياق أختي سماح هو يعني على مدار الأيام الأخيرة هناك محاولات، حتى في الأشهر الأخيرة هناك تحريض كبير على القائمة العربية الموحدة، وهم لا يريدون القائمة العربية الموحدة داخل ائتلاف حكومي.
0: ولكن ما هي الأسباب التي طرحوها لشطب فعلا القائمة العربية الموحدة من هذا السباق؟
1: طبعا لا يخفى عليكم ولا على جمهورنا في المجتمع العربي، كل الأحزاب العربية الآن تحت مرمى الأحزاب الصهيونية، وبالتالي يعني هناك مواقف لا يمكن التخلي عنها بشأن القضية الفلسطينية، وأيضا بشأن وجودنا في هذه البلاد. هناك تحريض واضح، حتى لو ما عمل المجتمع العربي ولا شيء، ولو ما تحرك النواب العرب في أي قضية، هناك كره، هناك حقد على العرب، هناك هذه مجموعة متطرفة. بنغفير عنده ملفات إرهاب، حتى تصريحات قبل 15 سنة، تصريحات هي لنائب منصور عباس واتهامنا نحن النواب بالإرهاب، وبالتالي أنا أقوله بشكل واضح، اللي عليه ملفات إرهاب هو بنغفير، اللي عليه لوائح اتهام هو بنغفير، بنغفير اللي هو يعني يقود مجموعة فتية التلال على مدار سنوات، وهو يعني يعتدي على الناس، على الفلسطينيين، على العرب، تجاهل موضوع العنف والجريمة. بنغفير مجرم، هو هدم 15,000 بيت في منطقة النقب، هو يريد شطب العرب. الآن الكرة في ملعبنا نحن.
0: نعم.
1: نحن العرب
0: يعني يجب ما هي الخطوة الآن النائب وليد الهواشلي؟ نعم تفضل.
1: أنا أقول الآن الكرة في ملعبنا، يجب علينا أن نفكر بشكل آخر، بشكل مغاير، يجب أن نغير المعادلة، يجب أن يتحرك كل المجتمع العربي، كل إنسان في كل قرية وفي كل بلد يجب أن يتحرك في الانتخابات القادمة لنخرج هذه المجموعة من دائرة صناعة القرار، نستبدل هذه الحكومة بحكومة أخرى، نكون نحن العرب شركاء فيها.
0: نعم، وأنتم الآن في الموحدة، ما هي خطوتكم القادمة؟ على ما أعتقد هناك تنسيق أيضا بينكم وبين مركز عدالة لتمثيلكم أمام المحكمة العليا أستاذ وليد.
1: نعم، بكل تأكيد هناك تنسيق مع عدالة، هناك محامين داخل القائمة العربية الموحدة بترأس هذا الطاقم الأخ يحيى دهامش، وفي عدالة الأخ حسن جبرين، ونكن كل تقدير والاحترام لكل هذه الطواقم الفاعلة الناشطة في المجال الحقوقي. يجب أن يتحرك المجتمع العربي ككل، وأيضا يجب أن يتحرك المجتمع الدولي. الآن إسرائيل تغير المعادلات، تقوم بشطب القائمة العربية الموحدة، شطب النائب سامي أبو شهادة، شطب الأحزاب العربية. يجب أن تكون هذه النقطة وهذا القرار نقطة ضوء على المستوى العالمي والمستوى الدولي بكل ما يتعلق بالديمقراطية في إسرائيل. كل من تزعم الديمقراطية وكل من تغنى بها في السنوات الأخيرة يجب الآن يعني أن يفكر مرتين. هذا ناقوس خطر على المجتمع العربي، على الديمقراطية في إسرائيل، وعلى كل الزعماء. أنا أستغرب يعني حتى أحزاب المعارضة التي الآن تتجول وتتضحوك للمجتمع العربي لأخذ الأسباب، أعطت الضوء الأخضر لشطب الأحزاب العربية والنواب العرب. يجب على المواطن العربي الآن أن يفهم، كل من استقبل أي نائب في أي حزب صادق اليوم على هذا الشطب يجب أن يعيد التفكير.
0: نعم.
1: أنا أوجه نداء صريح.
0: نعم.
1: لكل أبنائنا وبناتنا في المجتمع العربي أن تقفوا مع الأحزاب العربية، يجب أن يكون هناك دور للأحزاب العربية في الحكومة القادمة، يجب أن نكون مؤثرين حتى نغير المعادلة.
0: طبعا هذا الموقف واضح النائب وليد الهواشلي عن الموحدة، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
1: العفو.
0: وعلى الخط الهاتف الآخر ينضم إلينا أيضا مباشرة المرشح الثاني في حزب التجمع أستاذ بكر عواودي. أستاذ بكر أهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا بكم.
0: طبعا في أعقاب قرار اللجنة أيضا شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي، أولا ما هو تعقيبكم على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي؟
2: يعني اولا انا بعد موجود في اللجنه، والان يقومون ايضا بمناقشه شطب التجمع وشطب القائمه المشتركه. نحن حقيقه في مسرح عبثي مليء بالسخرية، مليء بالعنصرية والفاشية، يتحد اليسار واليمين من أجل ضرب المجتمع العربي، من أجل ضرب الصوت العربي. يعني عندما يجتمع يائير جولان مع إيتمار بن جفير في صوت واحد لضرب قيادة المجتمع العربي، يجب على المجتمع العربي أن يرد بكل حدة على هذا التصرف.
0: أستاذ بكر، هل لك أن توضح السبب؟ هل لك أن توضح السبب الذي تبنته اللجنة في قرارها؟ يعني الحديث قيل إنه عن بيان كان أصدره النائب أبو شحادي في الماضي، هل لك أن تفصل لنا أكثر؟ شو السبب الذي تبنوه؟
2: يعني أولا كل شيء، سامة أبو شحادي ناشط حقوق إنسان منذ أكثر من 30 عام، ناشط جدي من أجل القيم الإنسانية والأخلاقية، من أجل أن يعيش الناس بكرامة عربا ويهودا، معروف عن سامي. له أعمال كثيرة ومقالات كثيرة في هذا الصدد. في 8 أكتوبر هناك مقال قد يفسر في عدة أوجه، حتى أن المستشارة القضائية للحكومة قالت بأنها ليست قاطعة بما قيل هنا وتترك الأمر للجنة الانتخابات. لجنة الانتخابات هي لجنة سياسية مكونة من أحزاب، يعني اللي كان بالقاعة هو إيتمار بن جفير وغوتليب وأحزاب اليسار وأحزاب اليمين. وللأسف في حالة سامي أبو شحادي جميع القوائم صوتت ضد، وهو تصويت عنصري، يعني كل اليهود، الأحزاب اليهودية والصهيونية صوتت ضد الأحزاب العربية بشكل واضح. هم يريدون أن يقمعوا الأحزاب العربية وأن يرثوا الأصوات لأنفسهم بدون قيادات.
0: نعم، ما هي خطواتكم القادمة أستاذ بكر الآن؟ هل تعولون فعلا حاليا مثلا على مركز عدالة أمام العليا لتغيير قرار اللجنة؟ هل تأملون فعلا بتغيير القرار من قبل العليا؟
2: هناك تفسيرات قضائية كثيرة. غدا سيكون لنا اجتماع في التجمع لاتخاذ الخطوات المقبلة. بالطبيعة طبعا سنذهب إلى المحكمة، حتى الآن يعني حتى نتشاور. الأمر الوحيد المفتوح أمامنا الآن هو الذهاب إلى المحكمة والتوضيح بشكل تام، لأنه ما يجري في هذه القاعة هنا هو مسرح سياسي بحت. غائب المحكمة هناك إمكانية أكثر للتباحث، يعني عندما تقول مستشار قضية لا يوجد تبريرات كافية بحسب قانون 7 ألف، أعتقد أن القضاء يجب أن ينظروا إلى هذا. هنا من يقرر هم سياسيون.
0: نعم.
2: ولكن يعني
0: تعال
2: لدينا
0: بكر.
2: أمل في هذا المشهد.
0: نعم، نضع سيناريو آخر. يعني في حال تبني العليا قرار لجنة الانتخابات وتم فعلا شطب ترشح النائب أبو شحادي، كيف ستتعاملون مع هذا القرار في حزب التجمع؟ ومن سيحل محل النائب أبو شحادي؟ هل هذه الأمور تم التداول فيها أيضا؟
2: حاليا نحن غدا هناك اجتماع، سامي أبو شحادي هو رئيس حزب التجمع. الكنيسة ليست أهم أمر لدينا، هي أيضا وسيلة من أجل إحقاق حقوقنا. يمكن العمل لسامي أو لأي يعني قائد في التجمع بمؤسسات كثيرة وهيئات التجمع الكثيرة، ولكن لا نستبق الأحداث.
0: نعم.
2: يعني أمامنا طبعا أسبوع ونحن آملين وعازمون على مقارعة هذا القرار هنا. هذه قرار لجنة سياسية لا يهمنا كثيرا ولا يعول عليه كثيرا.
0: نعم.
2: نحن ننتظر المحكمة للقرار بهذا
0: الموقف. واضح. بكر عواودي المرشح الثاني في حزب التجمع، شكرا جزيلا لك أستاذ بكر.
2: شكرا لك.
0: طبعا سنكون مع تحليل للخطوة قانونيا أيضا، ولكن الآن تعالوا نعود إلى ما كنا أوردناه في بداية هذه الجولة الإخبارية بشأن الاعتداء الذي وقع في منطقة بيل على طريق رقم 443 بالقرب من مكابيم ريعوت. ينضم إلينا الآن مباشرة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال، أي تفاصيل تتوفر حول هذا الاعتداء إيال؟
3: نعم سماح، ربما في هذه الساعة قد تتضح الصورة فيما يتعلق بهذه العملية. سائق سيارة فلسطيني قد اقترب من حاجز مكابيم على طريق رقم 443 في منطقة مدينة مودعين، وقام بدهس مواطن إسرائيلي في الأربعينات. المواطن قد أصيب بجروح خطيرة، وقوات الجيش الأمن في المكان تمكنت من إطلاق النار على منفذ عملية الدهس وقتلته. في هذه المرحلة قوات عسكرية وشرطية كبيرة لا تزال تتواجد في المنطقة تقوم بأعمال التمشيط. هناك ازدحامات مرورية، ولكن نستطيع الحديث عن مواطن إسرائيلي أصيب بجروح خطيرة وقد نقل لتلقي العلاج الطبي. منفذ العملية قتل بعد إطلاق النار عليه.
0: نعم إيال، تعال أنتقل بك الآن إلى موضوع آخر، إلى الإجاز الصحفي الذي عقده يعني المسؤولون في سلاح البحرية عشية وصول غواصة دراغون إلى إسرائيل غدا قادمة من ألمانيا ضمن المساعي لرفع الأسطول إلى 6 غواصات متطورة وبناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل في مجال الملاحة البحرية. إيال.
3: نعم سماح، واضح أن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة حرية الملاحة والانعكاسات الاقتصادية السياسية والأمنية الناجمة عن محاولة دول أو منظمات وضع العراقيل أمامها. هذا يكثف بشكل ملحوظ سباق التسلح البحري، هذا صحيح ليس فقط بالنسبة لإسرائيل وإنما لدول العالم. تركيا على سبيل المثال أصبحت الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في حلف الشمالية الأطلسي التي تمتلك القدرات العسكرية وأسطولا كبيرا، حيث كانت من بين الدول الأولى التي اعتبرت المياه الاقتصادية جزءا من مجالها البحري. وتخطط تركيا لزيادة عدد الغواصات التي تمتلكها، ولكن تركيا كما ذكرنا ليست وحدها، هذا السباق يضم أيضا دول أوروبية ودول مختلفة في العالم. حرب أكتوبر خاصة المعركة مع إيران أثبتت لإسرائيل ضرورة ضمان حرية الملاحة وكذلك ضرورة ضمان التفوق البحري والقدرة على الوصول إلى أي ساحل وخوض معارك بحرية. في هذه المرحلة سلاح البحرية لا يستطيع خوض معارك بحرية معقدة رغم قدراته على الوصول بعيدا عن سواحل البلاد. سلاح البحرية يعكف على إعداد خطة شاملة لزيادة عدد الوسائل والقدرات التي يعتمد عليها. رئيس هيئة الأركان من جانبه قرر أن يكون سلاح البحرية ذراعا استراتيجيا إلى جانب سلاح الجو، والغواصة الثالثة من طراز AIP التي تصل غدا إلى ميناء حيفا تنضم إلى 3 غواصات قديمة من طراز دولفين. يجب الإشارة إلى أنه في هذه المرحلة تعكف إسرائيل على بناء 3 غواصات من طراز جديد من جيل جديد، وسوف يتم استيعابها بعد 10 سنوات تقريبا. وعلى هامش وصول الغواصة السادسة لابد من الإشارة إلى هذه النقطة الهامة، قيادة سياح قيادة جيش الدفاع تقر الانعكاسات السلبية الناجمة عن الحظر الذي وضعته دول مختلفة على بيع الأسلحة لإسرائيل، وهذا قد أدى ليس فقط الإرجاءات في وصول الغواصة إلى ميناء حيفا حيث اضطرت إلى عدم العبور عن طريق المياه الإقليمية في النرويج ودنمارك. كذلك هناك كانت بعض العراقيل فيما يتعلق بنقل الأجزاء التي اضطرت أحواض بناء السفن إليها، وقد اضطرت إلى الاعتماد على مصادر وموارد أخرى. هذا أيضا من انعكاسات هذا الحظر على بيع الأسلحة.
0: إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال على هذه التفاصيل. نعود الآن مستمعينا من جديد إلى قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب الموحدة، رئيس حزب التجمع والنائب عن المشتركة عفر كسيف أيضا، ولتحليل الخطوة قانونيا الآن ينضم إلينا الدكتور رفعت عزام، محام ومحاضر في كلية رايخمان للحقوق. دكتور رفعت أهلا بك، مساء الخير.
4: مساء النور، أهلين.
0: طبعا قانونيا تعال نبدأ مع شطب النائب أبو شحادي، هل من الممكن دكتور رفعت أن تطالب لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح على خلفية بيان يعني كتبه في الماضي قبل تبوأ منصب عضو كنيسة، موضوع يعني لم يثر مثلا في الانتخابات السابقة حيث كما تعرف يعني تم تمرير ترشح أبو شحادي بدون مشاكل، لماذا الآن؟
4: ممكن رفع ادعاء من هذا النوع، والآن لأن المعركة شرسة كما يعلم الجميع. هذه الانتخابات صارمة، المعركة شرسة، وأحزاب اليمين تبحث عن أحسن ادعاءات عن أي طريقة من أجل تحقيق أهدافها، وأهدافها هي الضجة، أهدافها هي إزالة الشرعية بالأساس عن الأحزاب، القوائم العربية والمرشحين العرب، وهدفها أيضا دعم الجماهير اليمينية. فكل
0: نعم.
4: هذه الخطوات هي جزء من المعركة الانتخابية.
0: دكتور، كيف تفسر مشاركة رئيس اللجنة أولا. كيف تفسر مشاركة رئيس اللجنة القاضي سولبرغ بالتصويت على غير المتبع؟ يعني نحن نعرف يعني متبع أن لا يقوم رئيس لجنة الانتخابات بالتصويت على الشطب.
4: مضبوط هذا الشيء، لكن من ناحية قانونية يحق له التصويت، وعادة ما كان يكون نيترالي أو كان عادة ضد الشطب، ولكن لكل رئيس لجنة ولكل قاضي رؤيته وقراره الحر من ناحية قانونية. فمن ناحية قانونية يحق له التصويت، من ناحية قانونية هو أبدأ رأيه، ومن ناحية الحدود يعني في هذه الحالة هل
0: نعم.
4: هل هنالك أدلة كافية للشطب أم لا؟ هنالك اختلاف في وجهات النظر.
0: ما دمت تتحدث دكتور رفعت عن قضية الأدلة، يعني كما تعرف مركز عدالة مفروض أن يترافع قانونيا أمام العليا ضد قرارات الشطب، ضد عفر كسيف، ضد سامي أبو شحادي وضد الموحدي. باعتقادك موقف محامي عدالة سيكون قويا؟ هل هناك حجج قانونية قوية يمكن إقناع المحكمة بها فعلا؟
4: طبعا يعني زي ما الجميع عارف دائما يعني موجود من سنة 2003 بشكل جدا كبير، صار في ارتفاع كبير بموضوع الشطب، فالمحكمة العليا تداولت هذا الموضوع في عدة قرارات، خصوصا بما يتعلق في بلد والأيديولوجية بلد والرؤية التي تقدمها بلد والنواب من قبل بلد. السؤال القانوني هو هل ادعاء بلد والرؤية تبعت بلد لدولة كل مواطنيها، ماذا تعني هذه الرؤية؟ هل تعني عدم يهودية الدولة أم لا؟ ما هي الحدود الدقيقة؟ فهنالك عدة قرارات للمحكمة العليا في هذا الشأن على مدار السنوات. صعب التنبؤ في هذه الحالة، ليس بسبب الناحية القانونية فقط، وإنما كما لاحظت كما تغير قرار رئيس اللجنة بسبب تغير القاضي
0: نعم.
4: سولبرغ يختلف كرئيس لجنة، يختلف في وجهاته عن قضاة تانيين، كذلك المحكمة العليا اليوم 2026
0: تركيبتها تختلف،
4: تغيرت الجمهور الإسرائيلي تغير. فلذلك من ناحية الادعاءات ومن ناحية البينات أنا متأكد أنه عدالة رايحين يجيبوا كل الأدلة اللي
0: دكتور
4: موجودة
0: رفعت.
4: رايحين يعطوا
0: نعم.
4: التفسيرات. الموضوع هو تفسير هذه البيانات، تفسير المقولات، تفسير الأيديولوجية. فعدالة راح تيجي بموقفها، في عنا كمان موقف المستشارة القانونية للحكومة اللي هو مهمة، والمحكمة العليا طبعا في النهاية هي اللي رايحة تقرر. من ناحية قانونية في الوضع العادي في السنوات السابقة التوقع الأكبر، مع أنه صعب الواحد يتوقع كمان مرة، التوقع الأكبر هو أنه المحكمة العليا مش رايحة تكرر الشطب، لأنه حق الانتخاب هو حق
0: نعم.
4: شرعي جدا جدا.
0: نقطة أخيرة دكتور رفعت،
4: بيكون بس بحالات جدا
0: نعم. واضح
4: جداً
0: الموقف
4: صعبة.
0: نقطة أخيرة دكتور، هل تسمعني دكتور؟
4: التغيرات الشخصية في المحكمة الإسرائيلية في المحكمة العليا
0: نعم.
4: بسبب الأجواء اليمينية في الجمهور المتطرف
0: نعم.
4: فلذلك الأمر مش سهل، وهذا الموضوع لازم يعلم الجماهير العربية قديش
0: نعم.
4: إنه المعركة جدا جدا صعبة، وجزء من هاي المعركة هو ممارسة حق التصويت، الحق الأساسي للتصويت.
0: نعم
4: مهم جدا كتير إنه كل واحد يمارسه، لأنه المعركة معركة وجودية، المعركة على أشياء أساسية،
0: نعم.
4: على حقوق يومية، ولا يمكن إنه الجماهير تضلها ساكتة ومعطي اليمين هذا التمرد والاستمداد.
0: نعم دكتور رفعت عزام، محام ومحاضر في كلية رايخمان للحقوق، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث. شكرا لك.
5: الليلة على قناة مكان الإيفنت.
6: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
7: لأنه برنامجنا
6: إيفنت تاني على الآخر.
5: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
6: أجا
8: أجا أجا أجا هدو هدو هدو.
9: هابي بيرثدي
10: هيا يا جماعة، بس شوي
11: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
10: آه يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
5: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
0: الخامسة والنصف في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان، نواصل مع موضوعات هذه الجولة ونتحول الآن إلى ملف غزة وآخر المستجدات. تصفية المسؤول المالي في حركة حماس محمد أبو علوان في خان يونس اليوم، هناك أيضا معلومات عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء سلسلة من الغارات والاستهدافات طالت مناطق متفرقة في جنوب قطاع غزة. ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد، أهلا بك حسن، مساء الخير.
12: مساء النور سماح. كما ذكرتي 3 فلسطينيين قتلوا وأصيب عدد آخر في سلسلة من الغارات وإطلاق النار في مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة، وقتل فلسطينيان وأصيب 3 في غارة استهدفت مركبة مدنية قرب مسجد العقاد في محيط منطقة المواسي بخان يونس، وهما أسامة خالد أبو خاطر ومحمد إبراهيم أبو علوان. كما أعلن عن مقتل يحيى جمعة سمور البالغ من العمر 27 عاما، وأصيب فلسطيني آخر بجروح حرجة إثر إطلاق النار عليه في منطقة البداوة بالسطر الغربي شمال خان يونس. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار يستمر ويتواصل في عدة مناطق في قطاع غزة، بينها خان يونس، رفح ومناطق شمال قطاع غزة. وكان ناطق بلسان جيش الدفاع قد أعلن أن محمد إبراهيم أبو علوان وأسامة خالد أبو خاطر قتلا في استهداف مسيرة تابعة لسلاح الجو لمركبة في منطقة المواسي في منطقة خان يونس. وفق الإعلان فإن أبو علوان كان يشغل منصب رئيس الدائرة المالية في حركة حماس. مصادر طبية فلسطينية ذكرت أن 3 أشخاص أصيبوا أيضا في هذا الحادث. كل ذلك سماح يحدث في الوقت الذي تقوم به قوات جيش الدفاع بنشاطات أيضا وتوغل في منطقة شرق دير البلح في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، وأيضا بدء جيش الدفاع بإجراءات أخرى كتقليص ساعات العمل في معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم، وأيضا تقليص عدد المرضى الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح. وبالتزامن مع كل هذه الأحداث، مجلس السلام في غزة الذي رأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صادق على مبلغ 3 مليارات دولار خلال اجتماع عقده اليوم، وذلك لتنفيذ عدة مشاريع في منطقة القطاع. الخطة المقترحة حسب التقرير نفقات تقديرية للإسكان المؤقت، إزالة الأنقاض، ترميم المستشفيات والانعاش الاقتصادي، ونشر قوات أمنية متعددة الجنسيات في غضون الأشهر القريبة القادمة. سماح
0: مراسلنا حسن أبو زايد، شكرا جزيلا لك حسن. ومن ملف غزة نتحول الآن إلى الملف الإيراني الأمريكي الذي يعيش حاليا في ردهات الجمعية العامة في نيويورك. ينضم إلينا محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم. أهلا بك شمعون، مساء الخير. طبعا الرئيس ترامب كما تعرف يهدد من جهة بتدمير إيران، ومن جهة أخرى يجري ممثلو إدارته اتصالات مع الوفد الإيراني هناك في نيويورك. هل رشحت نتائج ولو جزئية عن هذه الاتصالات وهذه المواقف المتناقضة شمعون؟
7: بالحقيقة سماح لم تصدر، ولكن ربما نذكر قبلها كلمة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الذي أمام طبعا الجمعية العمومية، هي انتهت منذ دقائق. وفي أبرز ما ورد فيها حتى الآن أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية، ولكنها تؤمن بالدبلوماسية. ربما هذا حسب حتى ملخص أقوال وخطاب الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة. يجب القول صباح ترامب قد أعلن عمليا أنه لن يمانع لقاء نظيره الإيراني في إطار النيات الحسنة إذا أردت التي بيّنها أو بثها الطرفان في مداولات الجمعية العمومية. زائد الاتصالات طبعا المطولة بين مبعوثي ترامب ويتكوف وكوشنر مع وزير الخارجية الإيراني عراقجي عبر الوسطاء من قطر وغيرها هي مستمرة بالمناسبة هذه الاتصالات. مع ذلك سماح ترامب كما ذكرت قرر ترسيم هذه المعادلة سواء في خطابه أمام الجمعية العامة أو خلال لقاءاته على هامش المداولات خاصة مع زعماء عرب. دعينا نستمع.
9: Look, it's going to go one way or the other. It's either going to we're going to make a deal or it's going to end very, very quickly. It'll end very quickly.
7: الأمر سيتم بطريقة أو بأخرى، إما أن نعقد صفقة أو أن الأمر سينتهي بسرعة كبيرة إلى درجة أن رؤوسكم ستدور بها. ترامب سماح يتوقع حسم الملف بعيد انتخابات التحقيق النصفي الأمريكية في بداية شهر نوفمبر المقبل. وفي الأثناء طهران تعكف بطبيعة الحال على مهاجمة تصريحاته حول تدميرها، تعتبرها لائحة دفاع لمجرم ذاق الهزيمة بحسب اصطلاح أمين عام مجلس الأمن القومي الأعلى محسن غدائي. سمح
0: شمعون بن نعيم محرر الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك شمعون. شكرا لك.
5: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
13: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عفر كسيف وسامي أبو شحادة بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
5: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: 7 دقائق بعد 5:30 ساعتنا الآن في جولة المساء الإخبارية. الآن إلى موضوع آخر، إلى تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين من مدينة نابلس تنسب لهما التخطيط لسلسلة من الاعتداءات، من بينها اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير واختطاف جندي من جيش الدفاع. نترك التفاصيل لمراسلنا وليد يوسف.
14: الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك أعلنا اليوم عن تقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين من نابلس خططا لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية من بينها اختطاف جندي واغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بواسطة طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. وجاء في لائحة الاتهام أن الاثنين عملا معا منذ نهاية عام 2023 على التخطيط لتنفيذ الاعتداء، وتزودا بكمية كبيرة من الأسلحة من طرازات M16 وM4 وكلاشنيكوف ومسدسات وبندقية صيد وذخيرة، كما أجريا تدريبات على إطلاق النار وعملا على تجنيد نشطاء إرهابيين آخرين. وجاء في بيان الشرطة والشباك أنه في إطار التحقيق مع الفلسطينيين تبين أنه في عام 2024 بدأت تراودهما فكرة تنفيذ هجوم ضد الوزير بن غفير. ووفقا للائحة الاتهام، بعد أن شاهد الاثنان مقطع فيديو يظهر فيه الوزير وهو يصل إلى موقع وقع فيه هجوم إرهابي، اقترح أحدهما تنفيذ هجوم استدراج والانتظار حتى وصول الوزير إلى الموقع ثم اغتياله. وفي وقت لاحق عرضت إمكانية استخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات لتنفيذ عملية الاغتيال، وبالفعل عمل الاثنان على شراء أجزاء لطائرة مسيرة من الصين لهذا الغرض. وكشفت التحقيقات أيضا أن الاثنين درسا إمكانية تنفيذ هجمات دامية باستخدام مركبات وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ضد مواطنين إسرائيليين وقوات الأمن، إلى جانب التخطيط لهجمات إطلاق نار. وتقرر إبقاء المتهمين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. وردا على ذلك قال الوزير بن غفير إن هذه هي المرة 11 التي يحاولون فيها اغتياله، مضيفا أن هذا لن يردعه ولن يخيفه، بل أنه سيواصل اتخاذ سياسة صارمة في السجون والتأكد من تطبيق وتنفيذ قانون عقوبة الإعدام الذي أقر في الكنيست.
0: الآن نتحول إلى منطقة الجنوب. اجتماع طارئ يعقد مساء اليوم في قرية ضحية تاريخية شمالية مدينة راهط لمناقشة أوامر الهدم التي صدرت بحق جميع منازل القرية. نترك التفاصيل لمراسلنا في الجنوب نواف النباري.
15: قرية ضحية غير المعترف بها والواقعة شمال مدينة راهط تواجه خطر هدم البيوت وتهجير سكانها، والذين يبلغ عددهم نحو 300 نسمة من عائلة أبو وادي، والذين يتمسكون بحقهم في هذه الأرض التي يعيشون عليها منذ عشرات السنين. حول قضية هذه القرية تحدث إلينا عطية العسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.
16: هذه القرية طبعا تقع في الشمال من مدينة راهط، والدولة تريد أن تنظف كل القرى العربية البعيدة عن المراكز الرئيسية، وهي دي قرية ضحية قرية تاريخية، يعني هي القرية في أقصى الشمال من منطقة السياج أو من النقب، يسكنها ما يقارب 300 شخص، والدولة وضعت أوامر هدم وأوامر ترحيل وتريد أن تهدم وأن ترحل السكان من دون أي حلول، يعني كلها استعراضات انتخابية قبل الانتخابات.
15: وفي ظل هذه الظروف دعت اللجنة المحلية في القرية إلى اجتماع طارئ مساء اليوم لمناقشة هذه التطورات التي تمس حياة السكان بشكل مباشر.
16: اليوم في اجتماع الساعة 7 في القرية، وسنبحث الطرق التي تساعد الناس على البقاء وتساعد الناس في الاستمرار في الحياة، لأن الدولة تريد أن تنهي حياة القرى غير المعترف بها.
15: ويذكر أن قرية ضحية التاريخية تضاف إلى سلسلة من القرى البدوية المماثلة التي يتهددها خطر الهدم والإخلاء، من بينها قرى تم هدمها بشكل كامل أو جزئي مثل أم الحيران وتل عراد والسر وإمرتام والبقيعة والسرة وأم الميلة وغيرها من القرى غير المعترف بها.
0: نبقى في الجنوب. بعد موجة واسعة من الغضب والتذمر في أعقاب نصب بلدية بئر السبعمائات، الكاميرات لمراقبة السرعة وحركة المركبات، قررت البلدية إيقاف عمل الكاميرات مؤقتا في خطوة لاقت ترحيبا من جانب السكان. تفاصيل أوفى مع مراسلنا أحمد أبو سويس.
17: كل من يدخل مدينة بئر السبع هذه الأيام يفكر مرارا قبل أن يوقف سيارته أو يقودها في شوارع المدينة، بعد أن قامت البلدية قبل أشهر بنصب 100 كاميرات المراقبة في الشوارع والمواقف العامة بهدف مراقبة حركة السير وتوثيق المخالفات.
18: أنا خشب عديف شلو يجيع إم غيخب لو يجيع بو غوش عير سام مطلموت أنا غالي شو أغاست كل عير بشوك بشخونوت בצמתים, כל אחד מקבל רפורט, אחד מוריד את האישה לקופת חולים, מקבל רפורט 500 שקל.
17: وبحسب السكان أدى نصب هذه الكاميرات إلى ارتفاع ملحوظ وكبير في عدد المخالفات، بل وإلى مضاعفة أعدادها، إذ يؤكد السكان أن جزءا من هذه المخالفات لم يكن مستحقا، وأنها تسجل أحيانا بسبب مخالفات بسيطة أو مخالفات هامشية.
19: يعني الزلمة بيجي يشرب 100 شيكل العليا بيجي بيستغل بيشوفه وقف الحنية والحنية فاضي ما فيها حد بيجي بيعطي دوخ ب 100 شيكل. طب الواحد جاي يشتري أغراضه وبده يترزق فاهم، في عندك بسطات قدام الناس بدها ترزق والعليا بتسوي بحضنا، يعني قاصدين انه مخرب السوق.
17: وعلى خلفية ذلك قدم عدد من سكان المدينة التماسا إلى المحكمة المركزية في بئر السبا مطالبين بفحص قانونية استخدام هذه الكاميرات وآلية تحرير المخالفات وصد دعوات لوقف ما يعتبرونه مساسا بخصوصيتهم. وأوضح القضاء أن السلطة المحلية لا تملك صلاحية إجراء مراقبة آلية ومستمرة خاصة في ظل غياب تشريع صريح ومحدد.
20: أنا واحد ناس وزي كل واحد ما بريد ياكل المخالفات وبتعصب وحتى مرات بطاوش على البكاح او على الشوتير او شيء، بس لازم يكون مخالفات، يعني اشي ما جاع عبث.
21: אנשים חיים פה בפחד, כל דבר עצירה קטנה דוח, כל דבר מהירות קטנה דוח, כל דבר דוח דוח, לא נותנים לנו לחיות כמו שצריך.
17: وفي عقاب هذا الضغط قرر رئيس بلدية بئر السبا روفيك دانيلوفيتش إيقاف عمل هذه الكاميرات إلى جانب فحص آلية تشغيلها واستخدامها في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المدينة.
20: طبعا طبعا شيء مرحب، وإن شاء الله يوقفون وينزلون بالمرة كمان، لأن هذا بيأثر على المدينة كمان، فهم كيف؟ بيأثر على من ناحية اقتصادية، الناس بطلت تيجي على البلدية بتخاف من الكاميرات بتخاف من المخالفات، وإن شاء الله يوقفون.
17: هذا وعقبت بلدية بئر السبا بالقول إن إنفاذ القانون بواسطة الكاميرات يتم وفقا للقانون وأنظمة المرور بهدف الحفاظ على النظام العام وسلامة مستخدمي الطريقة ومنع مخالفات مثل إغلاق مسارات السير وغيرها. وأكدت البلدية أن الكاميرات تستخدم للتوثيق فقط وأن كل مخالفة تفحص بشكل منفصل من قبل مفتش مؤهل، مشيرة إلى أن من يعتقد أن المخالفة غير مبررة يمكنه تقديم طلب لإلغائها وفقا للقانون.
0: إلى قضايا العنف والجريمة الآن، وتحديدا إلى فك الشرطة رموز جريمتي قتل الشابين هشام حجيرات من شفا عمر وأحمد شقرة من يافا. ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني، أهلا بك تامر.
22: أهلا سماح، كل التحيات. نعم بالفعل كما ذكرت قضيتين منفصلتين تماما. أولا نبدأ فيما أعلنت عنه الشرطة بالنسبة من شفا عمر، هناك أعلنت الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم يحبال التابعة لها فك رموز مقتل هشام حجيرات الذي قتل في 12 أغسطس الماضي في إطار ما تصفه الشرطة بصراع دام بين منظمتين إجراميتين سواعد وخوالد. وتعود خلفية القضية إلى الأول من تموز يوليو عندما قتل علي سواعد في محطة حافلات في شفا عمر خلال فرار المشتبه بهم من المكان، أطلقت النار باتجاه هشام حجيرات فيما أصيب بجروح طفيفة. في 10 أغسطس قدم تصريح ادعاء ضد مشتبه بهم في قضية مقتل علي سواعد بعد 2 فقط، وتحديدا في ساعات الصباح الباكر من 12 أغسطس خرج هشام حجيرات من منزله فاضطربت طريقه سيارة وأطلق أحد المشتبه بهم النار باتجاهه قبل أن يفر من المكان. الطواقم الطبية آنذاك اضطرت إلى إعلان وفاة حجيرات. إذن في وقت لاحق من اليوم نفسه عثر المحققون والشرطة على السيارة التي يشتبه في استخدامها في الجريمة متروكة في منطقة حرجية بالقرب من بئر المكسور. أما في القضية الثانية وهي منفصلة تماما عن قضية شفا عمر تتعلق بمقتل أحمد شقرة في يافا في 28 أغسطس الماضي، تلقت الشرطة بلاغا عن إطلاق نار في شارع يافا في المدينة، وبحسب التحقيق كان أحمد شقرة البالغ من العمر 28 عاما يستقل دراجته الهوائية في شارع في يافا عندما وصلت سيارة من نوع أجيب أطلقت نزل منها بالبداية شخص وأطلق عدة رصاصات من مسدس باتجاه شقرة، أصيب هناك وأعلن عن وفاته. وأسند إلى التحقيق في الوحدة المركزية في لواء تل أبيب التي باشرت منذ يوم الجريمة بإجراءات تحقيق، وبعد ساعات قليلة فقط أوقفت الشرطة مشتبهين اثنين في 20s من العمر وكلاهما من سكان يافا. تقول الشرطة أن أحد المشتبه بهما ألقى مسدسا مخشوا بالرصاص وتم ضبطه من قبل المحققين.
0: شكرا لك مراسلنا تامر زيد الكيلاني. الآن إلى موضوع آخر، إلى قرار سلطة المطارات والمعابر تمديد ساعات العمل في معبر ألين بالحدود مع الأردن لتخفيف أزمة الشاحنات في هذا المعبر. نترك التفاصيل لمراسلنا وسام جبر.
1: في ظل أزمة الازدحام في المعابر الحدودية بين إسرائيل والأردن، قررت سلطة المطارات والمعابر تمديد ساعات العمل في معبر ألمبي حتى الساعة 6:30 مساء بدلا من الساعة 5 حاليا، وذلك بهدف زيادة القدرة على معالجة حركة الشحن وتخفيف الاختناقات التي تراكمت خلال الأشهر الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع قرار تمديد ساعات العمل في معبر نهر الأردن حتى الساعة 8 مساء اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل بدلا من الساعة 5 حاليا. وتشهد حركة الشحن بين إسرائيل والأردن صعوبات متزايدة، وذلك بسبب نقص القوى العاملة وتشديد إجراءات التفتيش الأمني وتقليص ساعات النشاط في المعابر، ما أدى إلى انخفاض القدرة الاستيعابية وتراكم أعداد كبيرة من الشاحنات في الجانب الأردني. ويعد معبر ألمبي أحد المعابر الرئيسية لحركة البضائع بين إسرائيل والأردن، إلا أن عملية تشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجمات التي وقعت في المنطقة أدت إلى تراجع القدرة على معالجة الشاحنات، فيما جرى تحويل جزء من الحركة إلى معبر نهر الأردن الذي واجه بدوره صعوبة في استيعاب الزيادة. وبحسب بيانات اتحاد أرباب الصناعة، كان معبر نهر الأردن يعالج في السابق نحو 230 إلى 250 شاحنة يوميا، مقابل نحو 100 إلى 150 شاحنة حاليا. وفي نهاية شهر تموز يوليو الماضي تجاوز عدد الشاحنات المنتظرة في الجانب الأردني 600 شاحنة. ومن المتوقع أن يوفر تمديد ساعات العمل في ألمبي نافذة زمنية إضافية لمعالجة الشاحنات والشحنات، لكن التحدي الأساس يتمثل في تحويل ساعات العمل الإضافية إلى زيادة فعلية في عدد الشاحنات التي تتم معالجتها في ظل استمرار نقص الموظفين ومتطلبات الفحص الأمني المشددة. وتنعكس أزمة المعابر أيضا على المستوردين والمصدرين، إذ يؤدي الانتظار الطويل أو تحويل الشاحنات إلى مسارات بديلة إلى ارتفاع تكاليف النقل. ووفقا لبيانات اتحاد أرباب الصناعة، فإن نقل الشحن عبر معبر رابن بدلا من معبر نهر الأردن قد يرفع تكلفة الشحن من نحو 1500 شيكل إلى نحو 6000 شيكل، فيما يضيف كل يوم انتظار نحو $100 إلى تكلفة السائق.
0: هذه أشارة تنقلنا أخيرا إلى الزاوية الرياضية، وينضم إلينا مباشرة الزميل باسل زريق. أهلا بك باسل، مساء الخير.
2: مساء الخير لك سماح والعموم المستمعين. انطلقت اليوم مباريات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم بمنطقتيها الشمالية والجنوبية. نبدأ سماح مع النتيجة النهائية لمباراة انتهت قبل قليل في المنطقة الشمالية. شباب طمرة فاز على ضيفه أبويل بيت شان بهدف مقابل لا شيء، سجله محمود زرعيني في الدقيقة 35. إذن شباب طمرة يفوز على بيت شان 1-0. وفي الساعة 8:30 من هذا المساء النادي الرياضي الطير يستضيف أبويل مصمص في نفس المنطقة، وأيضا أبويل بلدي باقي الغربية سوف يستضيف أبويل تيرات كرميل مع دقات الساعة 9 إلا ربعا. إلى ذلك وأجلت حتى إشعار آخر مباراة الديربي الفحماوي بين مكابي أم الفحم وبويل أم الفحم، والتي كانت مقررة أن تجري مساء اليوم. في المنطقة الجنوبية والحديث دائما سماح عن درجة الأولى، فريق شباب الطيري سوف يحل في ضيافة بويل إرسلية هذا المساء في 9:45. أما في كرة السلة مباراة هذا المساء ضمن مسابقة كأس وينر لفرق الدرجة العليا، بويل حلون في الساعة 7:45 أي بعد نحو 45 دقيقة تقريبا يستضيف مكابي رمات جان، وفي التاسعة من هذا المساء أبويل هايمك ضمن نفس المسابقة سوف يستضيف كريات آتا. ننهي مع سوق تنقلات اللاعبين المحلي هنا في الدرجات الدنيا، إذ ضم فريق مكابي أبو سنان من مستوى فرق الدرجة الثانية شمالية ألف الحارس المجرب والمخضرم ابن القرية وليد صعب بغية تحقيق هدف الإدارة المنشود، وهو إعادة اللاعبين المحليين من أبناء أبو سنان إلى فريق طفولتهم، وأيضا من أجل الظهور بشكل مشرف في دور الدرجة الثانية في الموسم الكروي الوشيك. هذه أبرز العناوين الرياضية سماح محليا، أعيد البث إليك في الاستوديو.
0: مراسلنا للشؤون الرياضية باسل زريق، شكرا جزيلا باسل، شكرا لك.
2: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: والآن مستمعينا، وقبل الختام نذكر طبعا بالعناوين الرئيسية: دراما في لجنة الانتخابات المركزية اليوم، والقرار بشطب الموحدة، وسامي أبو شحادي وعوفر كسيف، وطبعا الحسم النهائي في هذا الموضوع أمام المحكمة العليا، والخبر البارز الآخر بشأن الاعتداء الذي كان وقع على طريق رقم 443 بالقرب من مكابيم ريعوت، وأودى طبعا أسفر عن إصابة خطيرة بالإضافة إلى تحييد المعتدي. هذان طبعا الخبران البارزان لجولة المساء لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، وتحية من الطاقم الذي رافقكم هذا المساء: ماريا عبد ربه في الإعداد، ناصر سعيد من الإنتاج، إيتاي من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم هذا المساء في التقديم من وراء الميكروفون سماح حسنين بكري. أترككم بحفظ الله وأمنه مستمعينا، وإلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان.
1: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
2: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
5: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
6: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
7: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
8: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
7: تعال مندبرها.
9: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: مخزن ياشوك، شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع. والعروض، يا السلام على العروض.
11: مخزن ياشوك.

0: عناوين الساعة من مكان. اعتداء دهس قرب بيت عور الفوقة يوقع جريحاً. لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح القائمة الموحدة. سلاح البحرية يتسلم غداً غواصة حديثة. احتدام الحرب في إقليم تيغراي الأثيوبي. واهتمام دولي بمشروع المترو في منطقة تل أفيف الكبرى.
1: راديو مكان الأخبار.
0: السادسة في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. في حاجز لقوة أمنية على طريق رقم 443 مدعين أورشليم القدس، أصيب مساء اليوم أحد أفرادها في الثلاثينات من العمر بجروح خطيرة إثر اعتداء دهس، وتم نقله إلى مستشفى شعرة تصادق في العاصمة لتلقي العلاج. ويفيد مراسلنا للشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن الإرهابي قتل بنيران قوات الأمن. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب ترشح القائمة الموحدة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب أن القائمة ستلتمس إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء قرار اللجنة. يتسلم سلاح البحرية غدا الغواصة الثالثة من الطراز الحديث دولفين AIP والتي بنيت في ألمانيا. وقال مسؤول عسكري لمراسلنا إيال عليمة إن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة بناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل، خاصة حرية الملاحة. وأضاف أنه بناء على عبر الحرب يعتبر رئيس الأركان الجنرال إيال زمير سلاح البحرية ذراعا استراتيجيا. وقال إن هذا السلاح يستطيع الوصول إلى أماكن بعيدة عن سواحل الدولة، ولكنه بحاجة إلى تحسين قدراته وزيادة عدد سفنه. في شمال إثيوبيا استولى مسلحون من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مطار العاصمة الإقليمية، وأوقفت شركة الطيران الوطنية الإثيوبية رحلاتها إلى المطار. يذكر أن الحرب الدائرة بين الطرفين منذ عدة سنوات أوقعت حتى الآن 600,000 قتيل على الأقل بحسب التقديرات. في برلين عرضت اليوم العطاءات الخاصة بمشروع المترو في منطقة تل أفيف الكبرى أمام مديري شركات من نحو 20 دولة تتخصص في إقامة مشاريع مواصلات ضخمة، وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 35 مليار شيكل. وقالت أوساط إسرائيلية إن الحرب لم تؤذي الاهتمام الدولي. واستمعينا، نلفت انتباهكم إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. الإيفنت
2: تاني على الآخر.
1: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله. الإيفنت الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا.
0: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة نوافيكم بها في الثامنة بإذن الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: لجنة الانتخابات المركزية تصادق على شطب النائبين عفر كسيف وسامي أبو شحادة بذريعة تأييد الكفاح المسلح لدولة معادية أو منظمة إرهابية، والقرار النهائي بيد المحكمة العليا. والرئيس الإيراني في نيويورك وطهران تقول إنها أجرت محادثات مع واشنطن بوساطة قطرية، وتطالب بوقف الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان. وترامب يلوح بضرب إيران مجددا رغم اتصالات نيويورك.
1: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في السابعة.

0: تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. مكان

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان الإيفنت.
1: انسوا كل إشي عرفتوه عن برامج الفن،
2: لأنه برنامجنا
3: إيفنت تاني على الآخر.
0: الإيفنت برنامج جديد بيفتح لكم الأبواب إلى عالم الفن بكل أشكاله، الأدب، المسرح، المعارض، السينما والموسيقى، وإلى عالم أبرز الفنانين على الساحة المحلية. الإيفنت برنامج جديد الليلة بعد الأخبار على قناة مكان. مكان من نوفينا. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
4: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا، اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
5: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
6: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
7: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
6: تعال مندبرها.
8: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سمر سيل في ليفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
11: استوديوهاتنا في أورشليم القدس.
12: إصابة عنصر من قوات الأمن بجروح خطيرة جراء اعتداء دهس على طريق 443. لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح الموحدة وسامي أبو شحادة وعوفر كسيف. ضمن جهود تعزيز سلاح البحرية، إسرائيل تتسلم من ألمانيا الغواصة الثالثة من الطراز الحديث. اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين على هامش مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب يؤكد لزعماء دول عربية أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً. والشرطة تعلن فك لغز جريمتي قتل وقعتا مؤخراً في شفا عمر ويافا.
13: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
14: أهلا بكم. اعتداء إرهابي وقع عصر اليوم في حاجز عسكري على طريق رقم 443 الواصل بين مدعين وأورشليم القدس، حيث أصيب عنصر من قوات الأمن بجروح خطيرة إثر اعتداء دهس، وتم نقله إلى مستشفى شعرية صدق في العاصمة لتلقي العلاج، وقام أفراد الأمن في المكان بتحييد المعتدي.
15: קיבלנו קריאה לחשד לפיגוע דריסה, כבחור בסביבות גיל 40, פצוע קשה, רב מערכתית. סיימנו בטיפול מציל חיים, כהן סיוע הנשמות וטיפול מתקדם. משם חיברנו אותו לאמבולנס, לפינוי לבית חולים.
14: ومساء الخير لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إيال، ضعنا بداية في التحقيقات الأولية والمعلومات المتوفرة حول ما جرى.
16: نعم، في هذه المرحلة نستطيع إجمال هذا الحادث. ربما قبل حوالي ساعتين سائق سيارة فلسطيني يسع سيارته في حاجز مكابيم على طريق 443 قرب مدينة مودعين، ويصطدم عمدا بسيارة شرطية بعد إسعاء سيارته، وهذا الأمر يؤدي إلى إصابة عنصر من قوات الأمن كان داخل داخل هذه السيارة بجروح ما بين خطيرة أو بالغة الخطورة، وبالتالي قوات الأمن التي كانت في السيارة وحول المكان تقوم بإطلاق النار عليه وقتله. كذلك يتضح أن منفذ هذه العملية هو محمود سليمان البالغ من العمر 29 عاما من قرية بيت غور تحت قرب أو شرق رام الله، قام بتنفيذ هذه العملية. إذن إصابة أحد عناصر القوات الأمن بجروح ما بين خطيرة وبالغة الخطورة ومقتل منفذ هذه العملية نايف.
14: نعم، وبالإمكان القول إيال إنه هنالك نوع من ازدياد التوتر خاصة على ضوء ما يحدث في الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، وأجهزة الأمن كانت قد حذرت مرارا وتكرارا من إمكانية تفجر الأوضاع هناك.
16: نعم، دعنا نتذكر في بداية هذا الأسبوع قتل مستوطن مواطن إسرائيلي من جراء تعرضه لإطلاق النار، واليوم إصابة أحد عناصر قوات الأمن بجروح خلال عملية اعتداء، عملية دهس في الحاجز. بلا شك هذا يندرج في الإنذارات المتوفرة لدى أجهزة الأمن حول تصعيد الأوضاع في مناطق الضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة. قيادة الجيش تعزز قواتها المنتشرة في مناطق الضفة الغربية، كذلك تعزز الخطوات العسكرية التي تقوم بها، وكانت هناك توقعات وتقييمات من تصعيد ربما تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين. هذه من بين الأسباب المركزية. كذلك فتة الأعياد تعتبر بشكل تقليدي فتة حساسة من الناحية الأمنية والعسكرية، وربما هذا ما نراه. ضف على ذلك النشاطات

0: اعتداءات فردية يا هل ليس كذلك، وليست اعتداءات يعني يتم تنظيمها من قبل جهة إرهابية معينة،
1: وهذا ما يجعل الوضع صعبا. والحقيقة بأنه في مثل هذه الأساليب من الاعتداء كما أثبتت تجربة الماضي لا يمكن الحصول على إنذارات معينة. صحيح هناك إنذارات عامة حول التصعيد، حول الأجواء، حول المناخ الذي يؤدي إلى مثل هذه العمليات، ولكن في نهاية الأمر عندما يقرر أي شخص بمفرده تنفيذ مثل هذه العملية لا توجد أي وسيلة للحصول على معلومات مسبقة، وهذه النتائج المؤلمة التي نراها في نهاية الأمر لمثل هذه العمليات، مع أن قوات الأمن في حالة من الجاهزية والاستعداد تحسبا لمثل هذه المحاولات وهذه العمليات. نايف،
0: طيب هل ستبقى معنا لنعود إليك في سياق النشرة، شكرا لك في هذه المرحلة. والآن إلى مداولات لجنة الانتخابات المركزية التي تواصل النظر في طلبات شطب قوائم ومرشحين من خوض الانتخابات المقبلة للكنيست، وقد صادقت اللجنة اليوم على شطب ترشح القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، وكذلك المرشح سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع وعضو الكنيست عوفر كسيف عن الجبهة. مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب يتابع هذه المداولات. مساء الخير فالح، موسم الشطب إذن حل على المرشحين والأحزاب العربية، دعنا نشاهد بداية يعني بعض من المقاطع من مداولات اليوم لنضع المشاهدين في الصورة ومن ثم نواصل.
2: أنا ما أشيمت سامي أبو شخادة، أنا ما أشيمت المعارخات של מדינת ישראל שאפשרו לדבר הזה להתרחש. מתוך כנסת ישראל רוצה תומך טרור לבוא ולהסיט ולפגוע.
3: כבוד השופט, לעתים כשמישהו בא לתחנת משטרה כדי להתלונן על שכן שלו, אבל כאשר השכן שמגיש את התלונה הוא גם פושע מוכר, גם דרס שלושה אנשים, גם עבר ברמזור אדום חמש פעמים, גם גנב מהשכן האחר, והוא בא להלין על השכן משמאל שהוא לא בסדר, לוקחים את זה בחשבון?
4: לא בסדר.
3: לוקחים את זה בחשבון? לא. או שהוא דרס את השכינה, לוקחים את זה בחשבון? יש בעיה עם התלונה הזאת.
5: שיש כאן שיקולים גזעניים של מי שמבקש בעצם, של מי שמבקש בעצם למנוע את ההשתתפות של הציבור הערבי בהליכי ההכרעה הפוליטית. יש כאן ניסיון של דיליגיטימציה של הקול הערבי, ויש כאן גם ניסיון להשלים את המהפכה המשטרית.
0: גם פלח, يعني قرارات الشطب كانت متوقعة وكل هذا يأتي على خلفيات سياسية.
6: أتفق معك تماما كما كان متوقعا. قرارات الشطب التي جاءت بالجملة هذه المرة كانت متوقعة، والأحزاب أو القوائم العربية كانت تعي تماما بإدراك مسبق بأنها على موعد مع مواجهة، لكن هذه المواجهة ستكون محسومة مسبقا لتوفر أغلبية من كلا الطرفين، سواء من داخل الائتلاف والمعسكر الوطني وحتى من داخل أطراف محسوبة على المعارضة وتيار التغيير إذا صح استخدام هذا التعبير. لكننا بكل تأكيد نايف نحن أمام ليس فقط قرارات شطب تقنية وانتهازية لحظية، بل تطبيق فعلي لهندسة الخارطة السياسية المستقبلية. اليمين عمليا من خلال قرارات الشطب يسعى لتجاوز قواعد اللعبة الديمقراطية التقليدية من خلال التأثير على شكل الكنيست القادمة، من خلال إقصاء من المكون الذي يعتبرونها أو يعتقدون أنه يعيق توازناتهم الداخلية. أكثر من ذلك، هذا لم يكن ليحدث لولا أيضا عملية هندسة التطبيع المسبق لعملية الشطب، ليتحول قرار الشطب من كونه استثنائي خطير يمس بأحد أهم مبادئ الديمقراطية إلى قرار طبيعي جماهيرياً.

0: هذا كله استغلالا يأتي أيضا على خلفية حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع الإسرائيلي منذ أحداث 7 أكتوبر، والتي القيادات لم تكتفي باحتوائها وتصحيح المسار، بل راحت تغذي حالة الاحتقان لأنها كانت تريد مسبقا إقصاء التمثيل العربي من داخل الكنيست ليتحول، باعتبار أن القائمتين سواء المشتركة أو الموحدة كانت دائما تحصل على الغالبية من أصوات أبناء المجتمع العربي، لم يعد الإقصاء إقصاء لقائمتين بقدر ما هو إقصاء للتمثيل العربي ولغالبية أبناء المجتمع العربي وتحييدها وتغييبها عن المشهد السياسي. ولعل هذا ما تحدثت عنه بطريقتها المشتركة التي تحدثت أنه اليوم لجنة الانتخابات قامت بالدوس على أبسط الحقوق الديمقراطية، ناهيك على أن أيضا الموحدة راحت تتحدث على أنه كون نتنياهو واليمين يدرك مسبقا بأن الصوت العربي سيكون الحاسم لهوية الائتلاف القادم، هنالك على ما يبدو من لا يروك له ذلك ويريد الحفاظ على سدة الحكم حتى وإن جاء ذلك على حساب إقصاء القوائم العربية.
1: ولكن يعني فالح كان متوقعا يعني تصويت أعضاء اليمين بشطب الأحزاب العربية، ولكن كانت هنالك قرارات مفاجئة من بعض الأعضاء مثل ما صوت به يائير جولان على سبيل المثال بشطب عفر كسيف وسامي أبو شحادي، وكمان كان مفاجئا أنه أفيغدور ليبرمان المحسوب على معسكر التغيير أن يصوت إلى جانب شطب القائمة العربية الموحدة التي يعني تقول بأنها ستكون مش بيضة القبان كيف سموهن سموا نفسهن الكتلة المكملة للحكومة القادمة.
0: طلع فقط للتدقيق، يا إيرجولان وافق بطريقة أو ما عندما قال أنه يترك البت في موضوع سامي أبو شحادي إلى المحكمة العليا، بطريقة غير مباشرة هو وافق ودعم قرار الشطب، ولكن واضح جدا أنه جزء من هذه القيادات بل بغالبيتها دائما ما تلعب ضمن حدود الملعب الذي يرسمه لها مسبقا نتنياهو ومعسكر المعسكر الوطني. ولاحظ أن هذه القيادات اعتدنا عليها إذ ما تبقى يعني باعتبار مركز يسار لا تقود حيثما يجب وإنما تقود حيثما يراد لها، هي تلعب وفق نغمات يعزفها بشكل واضح نتنياهو إذا صح التعبير مجازيا. والواضح أكثر أن هذه القيادات هي كانت أمام اختبار، هل هي ستنحاز إلى القوى التي ترفض قيم العدالة المساواة الحفاظ على حقوق الشعبين وإلى آخره، أم أنها ستنحاز إلى أطراف تعمل بعكس ذلك، لا تريد لا لقيم العدالة وتريد أيضا لترسيخ وتكريس عدم المساواة والتمييز إلى آخره.
1: نعم، منصور عباس تفاجأ بتصويت فيكتور ليبرمان بشطب الموحدة،
0: إلا أنا لا أعتقد ذلك، سيما أيضا وهنالك من يستغل هذه الفترة البينية ما بين قرارات الشطب والانتخابات من أجل أولا بكل تأكيد تجاوز نسبة الحسم ولتسجيل مكتسبات سياسية حزبية، بمعنى كله بيشتغل الآن يا روح مع بعدك روح، كل هذه الأحزاب تريد أن تحقق أكبر عدد مقاعد. وانتبه دائما، والمؤسف أنه دائما يعتقدون نايف أنه لا يمكن تعزيز عدد المقاعد إلا من خلال مواصلة التحريض على النواب العربي قيادات المجتمع العربي بكل شعبوية ومن خلال التحريض وإقصاء المجتمع العربي.
1: طيب، والمداولات ستستمر حتى 8 قد نعود إليك في سياق النشرة، ابقى معنا فالح. دعنا ننتقل الآن إلى مراسلنا الشؤون القضائية وليد يوسف. محكمة العدل العليا ستنظر في التماسات ضد قرارات الشطب يوم الخميس المقبل، شو التوقعات وليد؟
2: بداية لنضع يعني المشاهد على أي أساس تستند اللجنة المركزية للانتخابات، هي تستند بداية إلى قانون أساس الكنيست وتحديدا المادة 7 ألف الذي ينص على أنه لا يمكن لأي شخص أن يترشح للكنيست إذا أبدى دعما للكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو يعني دولة إرهابية أو دولة معادية ضد دولة إسرائيل. وبالتالي القرار قرار المحكمة قرار اللجنة الشطب سامي أبو شحادة يستند إلى مقال كتبه في 8 أكتوبر أي بعد يوم واحد من مجزرة 7 أكتوبر. جاء في وصف في الأحداث والمجزرة بأنها حدث مهم من الناحية العسكرية والسياسية والاستراتيجية. وبالتالي يعني اليوم اللجنة تقول أن هذا المقال يعبر عن إبداء يعني تأييد لمنظمة حماس التي الإرهابية. وعلى هذا الأساس تم شطبه. ويجب أن نعلم أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا والنائب العام للدولة عميت أيسمان كانا هما أيضا أبديا يعني تأييد ربما شبه تأييد لشطب أبو شحادة عندما كتبا بأن على اللجنة لجنة الانتخابات أن تنظر بجدية في مسألة شطب أبو شحادة. وقالا بالحرف الواحد أن هنالك أساس قضائي لشطب سامي أبو شحادة.
1: وفيما يتعلق وليد أيضا يعني تأييد رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي سولبرغ لقرار شطب رئيس التجمع سامي أبو شحادي، هذا يعني يعتبر تأييد استثنائي غير معهود من قبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية. يعني كيف تقرأ هذا القرار؟ ماذا يعني ذلك؟
2: نعم هذا أمر استثنائي بالفعل. ونعم سولبرغ هو قاضي في المحكمة العليا وهو نائب رئيس المحكمة العليا كذلك. ويعني قد يكون الأمر يتعلق يعني أكثر ربما إن صح التعبير بأمور سياسية وبالأجواء العامة التي تسود الدولة. يعني الكل يعرف تداعيات مجزرة 7 أكتوبر وتداعياتها وما خلفت يعني في أذهان وأفكار المجتمع الإسرائيلي ككل. واليوم نعم سولبرغ يعني في موقف لا يحسد عليه كرئيس لجنة الانتخابات عندما يعني الأغلبية إلى جانبه أيدت شطب سامي أبو شحادة بسبب المقال. وهو يعني يجب عليه أن طبعا أن يكون أكثر حيادي وأن يتخذ فقط مسار قضائي في قراره. ولكن لا شك أن الأجواء العامة هي لها تأثير على مثل هذه القرارات.
1: وإلى أي مدى هذه الأجواء العامة وليد يعني قد تلعب دورا في اتخاذ القرار يوم الخميس المقبل في محكمة العدل العليا؟
2: صحيح. يعني بالتالي يعني حتى اليوم في بداية الجلسة يعني القاضي سولبرغ قال استخدام المادة 7000 من قانون أساس الكنيسة لشطب قائمة أو شطب مرشحين يجب أن يتم استخدامها بانضباط. ولكن رأينا أنه في نهاية المطاف هو يعني دعم الشطب. وهو كذلك يستند يعني موقف المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام للدولة لا شك أنهما يعني كانا ربما محفز للقاضي سولبرغ لاتخاذ مثل هذا القرار. وكما قلت نايف القضية ستصل إلى المحكمة محكمة العدل العليا الآن. والقضاء كذلك سيكونون في موقف لا يحسد عليه. وفي نهاية المطاف نايف القضاء يعني رغم المهنية ورغم المسارات القضائية التي عادة يعني يتمسكون بها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحكمة العليا. نعم. يعني هن في نهاية المطاف بني أدمين زي وزي
1: جزء
2: يعني
1: من الشعب
2: جزء من الشعب. وهناك تأثير لا شك خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحداث 7 أكتوبر مجزرة 7 أكتوبر التي لا يعني لا تزال تداعياتها متغلغلة في أذهان المجتمع الإسرائيلي.
1: ناهيك أيضا عن الهجمة ضد المؤسسة القضائية برمتها من قبل الحكومة المنتهية ولايتها.
2: صحيح، يعني هن بين المطرقة والسندان قضاة المحكمة العليا في هذه الفترة بالذات، هنالك يعني معركة طويلة الأمد خلال العامين الثلاثة الأعوام الأخيرة منذ الإعلان عن التعديلات القضائية، والآن تأتي هذه القضية كذلك لربما لتزيد الطين بلة، ربما لا واضح. لا أعرف، سنرى ماذا ستكون، سيكون يعني مثير للاهتمام ماذا سيكون في نهاية المطاف قرار المحكمة العليا نايف.
1: نعم سنتابع ذلك بلا شك، شكرا لك وليد في هذه المرحلة، سنعود إليك لاحقا. سلاح البحرية يتسلم غدا الغواصة الثالثة من طراز دراغون الحديث والتي بنيت في ألمانيا، وقال مسؤول عسكري إن الحرب مع إيران أثبتت ضرورة بناء قوة بحرية كبيرة لضمان مصالح إسرائيل خاصة حرية الملاحة. نعود في هذا السياق لمراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. إذن إيال، كيف ينظر إلى أهمية هذه الغواصة في تعزيز قدرات سلاح البحرية؟
3: أولا يجب القول أن إسرائيل قد انتظرت أشهر طويلة لوصول هذه الغواصة بسبب العوائق التي فرضت عليها للحظر الذي فرضته عدد من الدول لبيع الأسلحة لإسرائيل، هذا ما ألزم أحواض بناء السفن التي قد اعتمدت على بعض الأجزاء التي تستردها من فرنسا ومن مصادر أوروبية أخرى إلى الكشف أو إيجاد بدائل لهذه الأجزاء. ضف على ذلك الحقيقة بأن النرويج ودنمارك منعتا وصول أو عبور الغواصة عن طريق مجالها البحري، وهذا أيضا أدى إلى إطالة الطريق الذي قطعته إلى أو حتى وصولها غدا إلى ميناء حيفا. على كل حال
1: مخاض عسير تقول حتى ولادة هذه الغواصة.
3: نعم بلا شك، وكما ذكرت هذه الغواصة تندرج في الجهود المبذولة لتعزيز قدرات سلاح البحرية، مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن إسرائيل ليست الوحيدة التي تستخلص العبر من الحرب، من الحروب الأخيرة خاصة الحرب مع إيران، حيث اتضحت ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة، على الحفاظ على المصالح العسكرية الاقتصادية والسياسية لهذه الدول، وهذا ربما أيضا يبرر سباق التسلح الذي رأيناه خلال السنوات الأخيرة خاصة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والذي تعزز بعد الحرب في مع إيران بلا شك. لذلك قد تكون أيضا انعكاسات بالنسبة لإسرائيل وبناء القدرات العسكرية والاستعداد للتحديات المستقبلية من هذه الناحية. هذه الغواصة تعتبر ركنا هام في بناء هذه القدرات المستقبلية نايف.
1: وإذا خضنا بالتفاصيل أكثر إيال، إذا أمكن يعني ما الذي تضيفه هذه الغواصة لقدرات سلاح البحرية؟
3: يجب القول أن الابتياع الغواصة يندرج أو غواصات يندرج في خطط متعددة السنوات. هذه الغواصة هي الثالثة من طراز AIP، وهو الطراز الأكثر تقدما بالمقارنة مع ثلاثة غواصات أخرى من طراز دولفين. على سبيل المثال، هذا الطراز يزيد وزن الغواصة بحوالي 30% بالمقارنة مع النمط القديم، وهذا يعطي الغواصة القدرة على المكوث تحت سطح الأرض خلال فترة طويلة، لذلك قد تكون أهمية كبيرة عندما يتم القيام بعمليات استخباراتية معقدة من هذه الناحية. ضف على ذلك أيضا الوسائل القتالية، التكنولوجيات الحديثة المطورة التي تزود بها هذه الغواصات، ولكن يجب النظر إلى هذه أو شراء أو وصول هذه الغواصة كمشروع متعدد السنوات، علما بأنه في هذه المرحلة قد بدأت عملية بناء 3 غواصات أخرى من الجيل الجديد التي سوف تصل بعد حوالي 10 سنوات، وسوف يتم استبدالها بالغواصات دولفين القديمة. لذلك هذه دائرة مستمرة. تحدثنا عن سباق التسلح، ربما هذا هو التعبير العملياتي لهذا الأمر.
1: وهل تمتلك دولة أخرى في المنطقة غواصات من هذا الطراز المتقدم؟
3: من هذا الطراز لا تمتلك دول أخرى هذا الطراز، لأنه من تطوير وتصميم الصناعات الأمنية الإسرائيلية، ومع أنه قد تم بناؤه في أحواض بناء السفن الألمانية. ولكن إذا ما تحدثنا عن الدول المجاورة، ربما التهديد الأكبر بالنسبة لإسرائيل قد يكون من الأسطول التركي. تركيا تمتلك حاليا 12 غواصة، وتستعد لشراء غواصتين أخريين، وهذا بلا شك يشكل بالنسبة لإسرائيل تهديدا، مع الأخذ بنظر الاعتبار الأسطول التركي هو الثاني من ناحية حجمه قدراته في حلف شمالي الأطلسي بعد الولايات المتحدة. ما من شك بأن إسرائيل عندما تخطط لإعداد خطة لزيادة وتكثيف قدراتها البحرية تنظر إلى ما يحدث في الدول المجاورة، خاصة في حول البحر الأبيض المتوسط، وخاصة فيما يتعلق بالأسطول التركي.
1: شكرا، شكرا جزيلا لك إيال.
3: شكرا نايف.
1: والآن إلى تطورات المشهد بين واشنطن وطهران، حيث أكد الرئيس الإيراني أن بلاده لن ترضخ للضغوطات الأمريكية العسكرية، وأن الحل الوحيد للأزمة بين البلدين سيكون عن طريق الدبلوماسية والحوار. نعود مجددا للزميل وليد يوسف في هذا السياق. وليد، هذا الكلام جاء من على منبر الهيئة العامة للأمم المتحدة عصر اليوم.
2: صحيح، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يلقي كلمة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصف الولايات المتحدة بدولة إرهاب، ويقول أن التهديدات الأمريكية، تهديدات الإدارة الأمريكية وتهديدات الرئيس ترامب لا تجدي نفعا، وإيران لن ترضخ لأي تهديد، وهي موحدة ويعني صامدة أمام جميع هذه التهديدات، وهي يعني منفتحة على المسار الدبلوماسي إذا لزم ذلك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية الإيرانية. ويتهم العالم بازدواجية المعايير، يقول أن لإسرائيل، يعني حسب ما نشر، لإسرائيل قنابل نووية في الوقت الذي يقوم العالم بإرسال مفتشين إلى إيران للتأكد من أنها لا تقوم بتصنيع طاقة نووية لأغراض سلمية، يقول أن ذلك يعتبر ازدواجية المعايير. وبالأمس يعني رغم هذه التصريحات يعني الحربية ربما لنسميها، يعني الطرفان يحاولان رغم ذلك يعني التوصل إلى صيغة يمكن أن تكون متفق عليها بينهما، لكن الفجوات لا تزال واسعة. وبالأمس على هامش المداولات في الأمم المتحدة كان هناك اجتماع بين المستشاري الرئيس ترامب جاريد كوشنر وستيف بوتكوف من الجانب الأمريكي، ومن الجانب الإيراني حسب ما نشر كان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. وترامب وصف هذا اللقاء بأنه مثمر، ويقول يعني ربما سنتوصل إلى اتفاق مع إيران في نهاية المطاف. لنشاهد.
4: ستيف و جاريد had a very productive meeting today with mediators of Iran, merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
1: نعم، لقاء مثمر للغاية يصفه ترامب، ولكن من جهة أخرى لم يتوقف عن لغة التهديد والوعيد.
2: صحيح، هو يعني يقول شيء وبعد ذلك يعني يهدد، ويقول الهدف الرئيسي كان من الحرب يعني التي شنتها الولايات المتحدة على إيران هي القضاء على القدرات النووية الإيرانية، وقد حققنا ذلك، وما تبقى هو جبل فاس، وحسب ما نشر جبل فاس يعني هنالك يعني إيران تحتفظ بمعدات ومنشآت تحت أرضية هناك وأجهزة طرد مركزي مع حوالي 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. يعني هناك تقرير بأن إيران نقلت إلى جبل فاس هذه الكميات. وترامب يقول يعني إذا اقتضت الحاجة ذلك سنقوم كذلك بقصف إيران مجددا، إما أن يعني ترضخ للشروط الأمريكية ونتوصل إلى اتفاق، وإما يعني سنبيد، يعني هو استخدم كلمة إبادة النظام الإيراني.
1: نعم.
2: ولو نشاهد ما قاله بشأن جبل فاس والقدرات النووية الإيرانية.
4: A big portion of what we've done, maybe 99% of it, is to make sure that Iran doesn't have a nuclear weapon. Those sites have been blown up. We may have to blow up another one, Pickaxe Mountain. We're not seeing a lot of activity there, but if we do, we'll blow it up immediately.
2: نعم وليد، هذه التصريحات جاءت في يعني إذا لاحظت نايف كانت في إطار اجتماع على هامش المداولات في الأمم المتحدة مع القادة العرب وقادة مسلمين مثل الرئيس التركي أردوغان. ويعني هو أكد على أهمية الحفاظ على البلاحة البحرية في مضيق هرمز وفي مضيق باب المندب، ولكن يعني كما قلت نايف الفجوات لا تزال كبيرة، كل من الطرفين يريد أن يملي شروطه على الطرف الآخر. وإيران تقول نحن يعني هذا اللقاء الذي كان بالأمس في نيويورك يعني الهدف منه كان حسب الخارجية الإيرانية نقل الشروط الإيرانية لإعادة فتح مضيق هرمز.
1: وعلى فكرة وليد، يعني ما يصدر الآن من الإعلام الإيراني، وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني تقول إنه يعني عرقجي تجاوز في إجراء هذه اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين صلاحياته، وهو أيضا لم يستشر القيادة الإيرانية بالقيام بذلك، وهذا يدل أيضا على الانقسام الداخلي الموجود في إيران.
2: صحيح، يعني لطالما قلنا أن إيران تتحدث بصوتين، ولعل هذا يعني يعتبر دليل على ذلك. وإذا كنا تحدثنا عن الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز، فالخارجية الإيرانية تقول يعني في مقدمتها بداية رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية في مختلف دول العالم، وكذلك وقف القتال في جميع الجبهات بما يشمل لبنان. لنشاهد تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
5: تعاملی که صورت گرفت از طریق میانجی قطری بود و در واقع هیئت نمایندگی ایران دیدگاه‌های خودش، شروط خودش رو در واقع به صورت خیلی صریح و روشن از طریق میانجی‌ها به طرف آمریکایی منعکس کرد. این هم باز چیز جدیدی نبوده، قبلا هم در همین هفته اخیر مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مباحث مرتبط با تنگه هرمز، امنیت منطقه، شروط ایران در واقع برای دیپلماسی بیان شده بود.
1: نعم، شروط إيران وليد يبدو أنه يعني تضع الأزمة على المحك الآن، وكل الخيارات ما زالت مفتوحة.
2: صحيح، هو نقطة مفصلية يعني في هذه المرحلة ترامب ينتظر على ما يبدو الفترة ما بعد الانتخابات للتجديد النصفي في الكونغرس بداية نوفمبر، وهو قال يعني يمكن أن نتوصل إلى اتفاق بعد هذه الانتخابات أو ممكن لا. يعني الآن قد يعني الخيار العسكري لا يزال مطروح على الطاولة وبقوة حسب ترامب، فالسؤال يعني فيما إذا بالفعل ترامب سيكون مستعد لاستئناف الضربات العسكرية وتعريض الدول الخليجية الحليفة له في المنطقة إلى ضربات جديدة بعد أن يعني تعافت نوعا ما يعني اقتصاديا وسياحيا في الفترة الأخيرة بعد توقف الحرب. ويجب أن نتذكر كذلك الأزمة الجديدة، أزمة مضيق باب المندب التي يعني لا تزال تشكل خطر كبير تحديدا على النفط السعودي.
1: واليوم الحوثيون يعني هددوا كمان الولايات المتحدة في حال انخراطها في الصراع ضدهم إلى جانب السعودية.
2: صحيح، الحوثيون يهددون كذلك واشنطن، يقولون يعني حتى هذه المرحلة يعني واشنطن لم تتدخل، ونحن نحترم اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن من عام 2025، ولكن في حال واشنطن يعني قررت التدخل وضرب الحوثيين سوف نستهدف كذلك المصالح الأمريكية في المنطقة، يعني في إشارة إلى المصالح والقواعد العسكرية في الدول الخليجية. واللافت كذلك نايف أن المتحدث الحوثي قال نحن نعمل يعني بشكل منسق مع طهران، وبالتالي يعني هذا ربما مؤشر بأن كل ما يفعله الحوثيون من إغلاق باب المندب والسيطرة على المضيق
1: هو لمساندة إيران،
2: بمساندة وبتعليمات إيرانية كذلك من أجل يعني تصعيد الأزمة، أزمة باب، أزمة مضيق هرمز، وأزمة منع إيران من تصدير النفط. وفي هذا السياق ربما يجب أن نتذكر أن اليوم وغدا الرئيس ترامب سيلتقي الرئيس الصيني، ولا شك أن الأزمة الإيرانية ستكون في سلم أولويات هذه الجلسة، علما أن الصين يعني تعتبر أكبر مشتر للنفط الإيراني. ويجب أن نتذكر كذلك ما قاله وزير الخزانة الأمريكي عندما هدد جميع دول العالم التي تتعامل مع إيران، وبعدها صدرت تصريحات صينية بأن الصين يعني ستواصل علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إيران، ويعني في رسالة إلى واشنطن بأنها لن ترضخ إلى يعني إملاءات أمريكية. ولا شك أن هذا الأمر سيكون في محور المحادثات بين ترامب والرئيس الصيني، إلى جانب قضية تايوان وقضية الجمارك التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين.
1: نعم، هنالك من جهة أخرى من يقول وليد بأنه يعني الأزمة الإيرانية الأمريكية يعني كشفت للجانب الصيني حدود القدرات العسكرية الأمريكية. السؤال إلى أي مدى هذا الأمر صحيح؟
2: هو يعني كل من الصين وروسيا يعني عندما ينظران إلى هذه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويعني برأي الكثير من المحللين الولايات المتحدة لم تحقق أي شيء من هذه الحرب، يعني هذا لا شك إن يعني يتغلغل في أذهان الصينيين والروس، خاصة يعني عندما تحاول الولايات المتحدة مثلا مساعدة يعني دول ربما عدوة للصين مثل تايوان، وبالنسبة لكمانة الأزمة الأوكرانية يعني الولايات المتحدة كانت يعني دعمت أوكرانيا من خلال حلف شمال الأطلسي ضد روسيا، وبعد ذلك روسيا نقلت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة عن مواقع لإيران، عن مواقع ناقلات سفن حربية أمريكية وحاملات طائرات أمريكية.
1: يعني وهو ما نفته الصين على فكرة. الصين كمان اتهمت إنها أو خلينا نقول شركات خاصة صينية، لا أعرف إذا في الصين فعلا يعني شركات خاصة، الكل هناك تابع بنهاية المطاف لنظام الحكم للحزب الواحد هناك، ولكن نعم كل هذا يثير الكثير من الجدل في الساحة الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لك وليد.
2: شكرا لك.
1: والآن إلى آفة العنف والإجرام في المجتمع العربي، حيث أعلنت الشرطة فك لغز جريمتي قتل وقعتا في كل من يافا وشفا عمر في الأشهر الأخيرة. ورسلنا للشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني يضعنا بالتفاصيل أكثر. مساء الخير تامر، ودعنا نبدأ من جريمة القتل التي راح ضحيتها هشام حجرات في شفا عمر الشهر الماضي، وتقديم تصريح مدعى ضد شاب من بئر المكسور.
6: نعم نايف، بالفعل ربما هذه الأخبار هي التي ينتظرها المجتمع العربي عندما تسيل الدماء وترتفع وتيرة جرائم القتل في الآونة الأخيرة. الشرطة أعلنت اليوم عن فك رموز جريمتي قتل منفصلتين، الأولى في شفا عمر تعود قبل قرابة الشهر. هشام حجرات، هذا الرجل الستيني الذي خرج من بيته وفور خروجه تعرض لوابل من الرصاص ما أدى إلى مقتله على الفور. من حقق في هذه القضية بالذات هي وحدة لاهف 433. لماذا وحدة لاهف؟ وحدة لاهف هي تهتم وتقوم بالتحقيق بكل جرائم القتل التي تتعلق في النزاع بين عائلتي خوالد وسواعد من منطقة شفا عمر ومنطقة الشمال، وأخذت على عاتقها كل عملية التحقيق. عملية التحقيق كانت معقدة نوعا ما وفقا لحديث محققين خاص معي اليوم يتحدثون هنا أن هذه الجريمة تعود أصولها إلى جريمة مقتل علي سواعد التي وقعت في منتصف عام 2026. علي سواعد الشاب العشريني الذي قتل أمام موقف للحافلات عندما توجه لعمله، وفي ذات الجريمة هشام الضحية كان قد أصيب برصاصة عندما شاهد المجرمين يطلقون الرصاص على الشاب. علي هرب من المكان، إصابته كانت طفيفة جدا، وبعد ذلك تم تقديم لائحة اتهام بحق قتل ومن قام بقتل الشاب علي سواعد. بعد تقديم لائحة الاتهام هذه تم قتل الشاب هشام حجرات. هذا ما يدل ربما أن هشام كان يمتلك معلومات ذهبية قدمها للشرطة في السابق، ومن هنا قرروا قتل الشاب هشام حجرات. والمثير أن من نفذ هذه الجريمة هو من بئر المكسور، شاب عشريني يخدم في الجيش الإسرائيلي. وهذه التفاصيل طبعا التي بحوزتنا بانتظار تقديم لائحة الاتهام بحقه خلال الأيام القريبة نايف.
1: نعم، تصريح مدعي. وتم الإعلان أيضا تامر عن حل لغز جريمة قتل الشاب أحمد شقرة نهاية الشهر الماضي في يافا تل أبيب.
6: نعم بالتحديد في يافا هناك ارتفاع في عدد جرائم القتل، والشرطة تحقق في عدد كبير من هذه القضايا، يبدو أنها مترابطة وهي في إطار نزاع بين جهات متخاصمة وتنظيمات إجرامية في مدينة يافا. أحمد شقرة الذي قتل بالرصاص عندما كان يقود دراجة هوائية، أطلق الرصاص عليه بعد وفقا لكاميرات المراقبة طبعا كان هناك شخصان داخل مركبة جيب قاما بإطلاق الرصاص على الشاب أحمد ولذا بالفرار من المكان. الشرطة فتحت تحقيقا سريعا وبواسطة وسائل تكنولوجية وفقا لبيانها خلال وقت قصير وصلت إلى المشتبه بهم، وكان بحوزتهما سلاح مليء بالذخيرة بالرصاص مجهز من أجل إطلاق الرصاص. ومن هنا أيضا تم تقديم تصريح مدعي عام عفوا بحق الاثنين بانتظار تقديم لائحة الاتهام خلال الأيام القادمة. نتحدث عن جريمتين منفصلتين لكن التفاصيل قاتمة، نزاعات بين التنظيمات إجرامية كما كنت قد بدأت يعني نايف. المجتمع العربي ينتظر أن تفك الشرطة رموز جرائم قتل إضافية، لأنها عندما تريد تفعل نايف بالفعل هذه جرائم كانت معقدة كان بها الكثير من الخيوط المتشابكة، لكن الشرطة نجحت بفك رموزها وخيوطها.
1: طيب خلينا ننتقل الآن لموضوع آخر. الشرطة تعتقل موظفا يعمل في مجلس محلي الجيش بشبهة تركيب جهاز تصنت أو تنصت في مكتب رئيس المجلس المحلي، هذا أمر جديد.
6: نعم، على طريقة الأفلام الهوليودية يبدو أن المجتمع العربي يأخذ ويقتبس المقاطع من تلك الأفلام. هذا ما حدث. كان هناك شك لدى المجلس المحلي أن هناك جهاز تنصت زرع في مكتب رئيس المجلس، استدعوا الشرطة والوحدة الخاصة بفحص هذه الأمور، وصلوا إلى المكان وبالفعل وجدوا وفقا لبيان الشرطة جهاز يشتبه أنه جهاز يتنصت على الرئيس، على جلساته، مكالماته حتى الخاصة لأغراض حتى اللحظة لم تعلن عنها الشرطة. وبعد التحقيق اعتقلت مشتبه به ستيني، هو أيضا موظف في المجلس، أيضا معه كما يبدو ملفات أو أمور تربط هذا الجهاز بهذه المواد. اليوم كان هناك محكمة، قدم للمحكمة في طبرية، تم تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق، جريمة من نوع آخر، جهاز تنصت داخل مكتب رئيس مجلس محلي. هذا الأمر جديد، لعله يكون الأخير ولا أن يصبح دارجا بين المجرمين.
1: هو المشكلة التكنولوجيا تتطور تامر. شكرا صحيح. جزيلا لك صحيح. واستخدامها أحيانا يكون بشكل خاطئ. شكرا لك تامر. نعود الآن مشاهدينا لقرارات الشطب من قبل لجنة الانتخابات المركزية، وينضم إلينا رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادي. مساء الخير.
7: تحياتي أستاذ نايف لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات.
1: أهلا بك معنا سامي أبو شحادي. لجنة الانتخابات قررت اليوم شطب ترشحك بأغلبية واسعة، وحتى القاضي رئيس اللجنة نعم سولبرغ أيد الشطب، وذلك على خلفية يعني ما كتبته بعد 7 أكتوبر، تحديدا في 8 أكتوبر، واعتبر دعما للكفاح المسلح ضد إسرائيل. لماذا تعتقد أن اللجنة لم تقتنع بتفسيراتك وبموقفك؟
7: دعنا نقول أولا أن اللجنة شطبت سامي أبو شحادة وزميلي دكتور عفر كسيف والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة و التجمع الجماعة بدمش عرب بالكنيسة الجماعة. نتنياهو واضح لإله هو وبنغفير وزمرته عصابته بأن من يستطيع أن يمنعه من العودة إلى كرسي رئاسة الحكومة مرة أخرى هو المصوت العربي، هو الناخب والناخبة العرب، وهو يحاول أن يخرجنا خارج اللعبة، خارج يعني ممارسة حقنا الطبيعي في الترشح. بنغفير الذي قدم طلب الشطب ضدي يريد أن يقرر للمجتمع العربي أيضا من ستكون قيادة المجتمع العربي.
1: نعم، ولكن اللافت سامي أبو شحادي، اللافت بموضوع شطب رئيس التجمع تحديدا هو دعم المستشارة القضائية للحكومة، يعني بإجراء كما قالت فحص جدي، لأنه قد يكون هنالك فعلا أمور تثبت أنك دعمت الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل. وكمان رئيس لجنة الانتخابات المركزية هو يعني عضو كمان قاضي في المحكمة العليا أيد هذا القرار بشكل استثنائي. هذا الأمر لم يكن في السابق، أنه رئيس اللجنة عادة يكون محايد.
7: أولا المستشارة القضائية تقول بشكل واضح لأنه لا يوجد أي دعوة للكفاح المسلح أو أي مقولة تدعم كفاح مسلح في هذا المقال. هي فسرت بعض الأمور التي يعني قرأتها في المقال وفسرتها بهذا، ولكنها تقول أيضا لأنه أولا أنا ضد الكفاح المسلح أستاذ نايم.
1: أنت قلت اليوم أنك ضد الجرائم التي ارتكبت في 7 أكتوبر، يعني ولكن هل تقول الآن بوضوح أن ما كتبته حينها كان خطأ؟
7: أستاذ نايف أنا قلت أكثر من ذلك اليوم وقبل، وأنا لي 30 سنة في العمل السياسي يا أستاذ نايف.
1: أخطأت بما كتبته في 8 أكتوبر؟
7: أنا الآن بعد يعني أنا كتبته في 7 أكتوبر، الأمور لم تكن واضحة، ما كان واضح حجم الجرائم، ما كان واضح ماذا جرى بالضبط.
1: يعني لو كنت تريد أن تكتب المقال اليوم كنت تكتبه بشكل آخر؟
7: لا، ما كنت بكتبه بهذا الشكل بتاتا، ولا بهذه الكلمات ولا بهذه الطريقة. كنت
1: يعني تسرعت؟
7: طبعا طبعا طبعا طبعا تسرعت. أنا تسرعت سرعت. هناك في أمور أنا غير راضي عليها بالمقال، بس يا ريت أستاذ نايف قرأت في حين الحكومة الإسرائيلية المقال ونفذت ما اقترحته أنا في المقال. كان هذا وفر علينا عشرات آلاف الضحايا وقتل إسرائيليين وفلسطينيين ومئات آلاف الجرحى والمعافين.
1: ولكن حتى ما نأخذ الموضوع لجهة تانية، خلينا في موضوع الشطب.
7: خلينا في أستاذ نايف الاستنتاج الأساس، المقول الأساس الواضحة في هذا المقال: أوقفوا الحرب، أوقفوا الحرب، أوقفوا العمل العسكري، انتقلوا إلى المفاوضات وإلى العمل السياسي لنخرج جميعا إسرائيليين وفلسطينيين من دوائر العنف والانتقام والحرب والمزيد من العنف والمزيد من الانتقام والمزيد من يا ريت قرأوا المقال والعمل اللي فيه. يا ريت يا أستاذ
1: طيب.
7: نايف
1: طيب أنت تقول إنه القرار لا يستهدفك وحدك وإنما يعني يستهدف مجتمعا كاملا. ما الذي يجعلك ترى في شطبك استهدافا سياسيا أوسع وليس مجرد قضية تتعلق بتلك التصريحات؟
7: أولا يا أستاذ نايف أنا مش جديد في العمل السياسي، أنا في وراي 30 سنة من العمل السياسي في مجال حقوق الإنسان. أنا أناضل بفخر من أجل حياة أفضل للإسرائيليين وللفلسطينيين. أنا أطرح بديل سياسي مغاير عن الحرب وعن القتل وعن العنف وعن الاحتلال.
1: ولكن قرار الشطب هو قرار الشطب هو قرار شخصي أم قرار موجه ضد حزب التجمع بشكل عام؟ كيف بتشوف الأمور؟
7: أنا بشوف إنه هذا القرار جاي ليأثر على نتائج الانتخابات في المجتمع العربي. مش سامي أبو شهادة اللي مخوفهم، الناخب العربي اللي مخوفهم. نعم. وهذا الالتفاف حول القائمة المشتركة كما رأينا في المهرجان بكفر مندوى ببلدات أخرى، هذا الالتفاف الجماهيري حول القائمة المشتركة يرعب نتنياهو وبنغفير، لأنه بالأرقام.
1: طيب هذا قلته سيد سامي، ولكن يعني لضيق الوقت وبعد في أسئلة وعم بيقولوا لي انهي المقابلة، ولكن لابد من هذا السؤال: إذا صادقت المحكمة العليا على شطب ترشحك، وهذا الأمر يعني هنالك من يقول إنه وارد، أنت رئيس التجمع، هل سيتعامل الحزب مع القرار على أنه شطب لرئيسه فقط أم عمليا استهداف للتجمع ومواقفه السياسية؟
7: غدا سيجتمع المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في حيفا لبحث كل السيناريوهات ووضع خطط ملائمة على كل السيناريوهات. أنا أريد أن أصرح لك بموقفي الشخصي أستاذ نايف، أنا سأعمل كل ما أستطيع حتى لو كان هناك شطب، سأعمل كل ما أستطيع من أجل رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي ومنع هذا الائتلاف المجرم من العودة إلى الحكم مرة أخرى.
1: حتى لو تم شطبك
7: بموقف الشخص. شكرا. هذا حتى ما قلته لك لم يدرس في المكتب السياسي حتى الآن في التجمع.
1: شكرا جزيلا لك رئيس حزب التجمع سامي أبو شهادة على هذا اللقاء.
7: أشكرك أستاذ نايف، أشكرك،
1: أهلا بك. ونحن إلى موضوع مختلف تماما الآن مع تبدل المواسم وبدء فصل الخريف، يحذر الأطباء من تفشي الأمراض الموسمية، ومنهم من ينصح بتلقي التطعيمات اللازمة. عن ذلك في تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
8: بين أجواء صيفية بدأت تتراجع ونسمات خريفية تحمل معها تغيرا واضحا في درجات الحرارة، يدخل الجسم مرحلة انتقالية تحتاج إلى بعض الانتباه، خصوصا مع ازدياد انتشار الزكام والفيروسات التنفسية الموسمية. ومع دخول فصل الخريف فلكيا تتجه الأنظار إلى طبيعة الموسم المطري المقبل، وسط توقعات تشير إلى احتمالية تأثر المنطقة بتقلبات جوية أكثر حدة، بما في ذلك هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال فترات زمنية قصيرة.
9: حاليا نحن نمرق فترة الصيف فصل حلو لفصل الشتاء والخريف، وهي الفترة فيها تنتشر كتير أمراض، فترة الزكام والرشح فيروس الإنفلونزا والحادث الصعبة.
10: العدوى تحتاج إلى عامل مرض مثل البكتيريا أو فيروس. صحيح أن التعرض للهواء البارد والجاف قد يؤثر بشكل مؤقت على دفاعات الجهاز التنفسي، لكن السبب الأول للمرض هو التعرض للمسافات للعدوى.
8: العطاس وسيلان الأنف والسعال والتعب وارتفاع الحرارة قد تبدو للوهلة الأولى أعراضا متشابهة، لكنها لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض نفسه، فالزكام والإنفلونزا وفيروسات تنفسية أخرى قد تتقاطع في الأعراض، فيما يختلف التعامل معها بحسب الحالة وشدتها وعوامل الخطر لدى الشخص. ولهذا لا ينصح بالاعتماد على التشخيص الذاتي فقط، خصوصا عندما تكون الأعراض شديدة أو مستمرة أو لدى الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، إذ قد تكون الاستشارة الطبية والفحوصات ضرورية لتحديد السبب والعلاج المناسب.
9: لابد من توضيح بعض الأمور المهمة للأهالي. الزكام مرشح عبارة عن أعراض خفيفة نرشح أحها مع وجع حالي، والطفل بيكون بشكل عام ممتاز وضعه، بيمشي بروح على الروضة، بروح على المدرسة، وضعه تمام. أما إنفلونزا فبتكون أعراض جدا صعبة، سخونة عالية فوق 39-40، وجع راس، وجع مفاصل، إعياء تام، قد يؤدي إلى مضاعفات صعبة كتير زي التهابات رئة، التهابات أذن الوسطى، لا سمح الله إلى الوفاة.
8: ومع عودة التجمعات بما في ذلك الأماكن المغلقة، تبقى تهوية الأماكن وغسل اليدين وتجنب مخالطة الآخرين عند المرض من الخطوات البسيطة التي يمكن أن تقلل انتقال العدوى.
10: احتقان في الأنف، ألم في الحلق أو التعب، من المفضل خلال أول 24 حتى 48 ساعة إعطاء الجسم قص كافي من الراحة، اهتمام بالنوم، شرب كمية كافية من المياه، ومن المهم أيضا التقليل المخالطة القريبة وتهويات المكان وغسل اليدين بطبيعة الحال، خصوصا لحماية شرائح كبار السن.
9: الأهل بكون في متاهة، أحيانا أعراض تكون عليهم شوي صعبة بين رشح وزكام بسيط، الإنفلونزا جدا صعبة وأعراض جدا مخيفة، مضاعفات جدا غريبة، وكمان هناك كتير فيروسات أخرى قد تأثر على الطفل. عشان هيك أطفالنا، أطفال الرضع، أطفال العبيين، لابد وجود أعراض جدا صعبة، سخونة عالية، وجع راس، وجع مفاصل، وجع قريبهم الخاص للعلاج والتقييم وإعطاء العلاج كما يجب.
8: الانتقال من الصيف إلى الخريف هي فرصة لإعادة تنظيم العادات اليومية والاستعداد لموسم تتغير فيه الظروف الجوية وتزداد فيه بعض الأمراض الموسمية. والقاعدة الأهم، الوقاية تبدأ من العادات اليومية، والتشخيص الصحيح يبدأ من عدم الاستهانة بالأعراض.
11: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.
12: سمر سيل في نيفاني سنتر، تخفيضات من 30 وحتى 60% على كل الصالونات وزوايا الأكل. حيفا، نتانيا وريشون لتسيون، خاضع لشروط الحملة.
13: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
14: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
13: لا، ليش خاص؟
14: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
15: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
16: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
17: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي، لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
13: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
14: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانيا ليش ابنك صار 16؟
13: لا، ليش خاص؟
14: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
15: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
18: ها هذه عناوين الساعة من مكان. استمرار مسلسل العنف في المجتمع العربي، اعتداء دهس قرب بيت عور الفوق يوقع جريحا، لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب ترشح القائمتين العربيتين، تضييق الخناق الاقتصادي على إيران، واهتمام دولي بمشروع المترو في منطقة تل أبيب الكبرى.
11: راديو مكان الأخبار.
18: الثامنة في أورشليم القدس، طاب مساءكم. استمر مساء اليوم مسلسل العنف في المجتمع العربي، وأسفر حادثا إطلاق نار عن إصابة رجلين ثلاثينيين بجروح متوسطة، أحدهما في طمرة والآخر في باقة الغربية. في حاجز لقوة أمنية على طريق 443 مدعين أورشليم القدس، أصيب أحد أفرادها في الثلاثينات من العمر بجروح خطيرة إثر اعتداء دهس، وتم نقله إلى مستشفى شعري تصدق في العاصمة لتلقي العلاج. ويفيد مراسلنا لشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد أن الإرهابي قتل بنيران قوات الأمن. صادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب ترشح القائمتين المشتركة والموحدة، ويفيد مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب أن القائمتين ستلتمسان إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء شطبهما. في أبوظبي أعلن المصرف المركزي عن اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك مل الإيراني العاملة في دولة الإمارات بسبب مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحظر على الفروع السبعة تنفيذ أي تحويلات مالية من وإلى إيران. يذكر أن حركة الطيران الدولية للشركات الإيرانية أصبحت شبه مشلولة نظرا لخشية دول عديدة من التعرض لعقوبات أمريكية في حال سماحها لطائرات إيرانية بالهبوط في مطاراتها. في برلين عرضت العطاءات الخاصة بمشروع المترو في منطقة تل أبيب الكبرى أمام مديري شركات من نحو 20 دولة تتخصص في إقامة مشاريع مواصلات ضخمة، وتقدر تكلفة المشروع بأكثر من 35 مليار شيكل. وقالت أوساط إسرائيلية إن الحرب لم تؤذي الاهتمام الدولي. نلفت انتباهكم مستمعينا إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
11: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، نشرتنا القادمة والأخيرة لهذه الليلة في التاسعة.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان.
16: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
11: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
16: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
11: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
19: هيك صوت أكيد راح ينسمع من مسافات بعيدة، من الجليل والكرمل وحتى الجولان، من السويدة وحتى جبال الشوف.
11: صدى النحاس، برنامج أسبوع جديد يعنى بالمجتمع الدرزي، الناس، القصص، التحديات والروابط التي تتجاوز الحدود.
19: كونوا معي في كل أسبوع على راديو مكان لننقل لكم الأصوات من الداخل، الهوية، الانتماء، التقاليد وكل ما يشغل المجتمع الدرزي هنا وفي المنطقة.
11: صدى النحاس مع وسيم كيوف الثلاثاء في الواحدة على راديو مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عريب بصول.

0: الاثنين على قناة مكان.
1: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبل وأطلع بريت البلاد لبرا؟ أكيد لا.
2: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
0: مسار سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلاً ونغير مسار حياتهم.
3: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
0: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس.
1: أجا
4: هي أجا أجا
5: هي أجا أجا
4: هدو
6: هي يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: عناوين الساعة من مكان. الوزير كاتس يوضح للرئيس السوري أن إسرائيل لن تنسحب أبدا من الجولان. ضحية اعتداء الدهس اليوم هو نيريا لايتر ابن سفير أورشليم القدس في واشنطن. قيادة فرقة 98 تبدأ بالعمل في يهودا والسامرة. أوساط مطلعة ترجح أن تقر محكمة العدل العليا شطب ترشح أبو شحادة، والتجمع يستعد لهذه الإمكانية.
1: راديو مكان الأخبار.
0: التاسعة في أورشليم القدس، طابت ليلتكم بكل خير. رد وزير الدفاع كاتس على تصريح الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن بلاده لم تتخلى عن الجولان، وأكد أن الجولان هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل للأبد. وفي بيان أصدره أوضح كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ ومن المنطقة الأمنية، وأن جيش الدفاع سيبقى فيها ما دام كان هناك تهديد جهادي من قوات الأمن السورية أو منظمات وفئات أخرى في سوريا. وحذر كاتس من أنه إذا هاجمت هذه القوات إسرائيل من داخل سوريا فسنرد، وهذه المرة ستبقى المناطق التي سننتزعها بحوزتنا للأبد وفق قوانين الحرب. علم أن جندي الاحتياط الذي أصيب بجروح خطيرة في اعتداء الدهس في حاجز أمني على طريق 443 مديعين أورشليم القدس اليوم هو نيريا لايتر ابن سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل لايتر. ويذكر أن السفير قد ثكل ابنه الجندي في قطاع غزة بعد بدء الحرب بشهر. وفي تغريدة على شبكة إكس كتب مساء اليوم في طريق عودته إلى البلاد إن الإرهاب الفلسطيني يحاول اقتلاع شعب إسرائيل من أرضه، وإنهم يختارون الموت بينما نحن نختار الحياة. وارتكب الاعتداء الإرهابي محمود سليمان وقتل بنيران قوات الأمن، وعلمت إذاعتنا أنه ليس من ذوي السوابق الأمنية وعمل بمفرده كما يبدو، ووصلت قوات الأمن إلى منزله في بيت عور التحت. أوعز رئيس الأركان العامة الجنرال زمير إلى الجيش بتفعيل قيادة فرقة 98 في يهودا والسامرة لزيادة الأمن على خلفية الأحداث الأخيرة في المنطقة. وجاء من المتحدث العسكري أن قيادة الفرقة ستقود لواءي يهودا وعتسيون لتعزيز السيطرة في هذه الفترة المتوترة. حذر وزير الخارجية الأمريكي روبيو من تصعيد في يهودا والسامرة، وقال إن الرئيس ترامب أوضح أنه لا يريد أن يرى مواقع احتكاك إضافية في الشرق الأوسط. وفي حديث مع صحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أضاف روبيو أن موقف الإدارة نقل إلى جميع الجهات ذات الصلة. اكتشفت قوات الأمن نفقاً في منطقة قلقيليا بعمق 25 متراً واعتقلت 4 مشبوهين، وعثر في المكان على وسائل قتالية. يرجح مسؤولون كبار أن تصادق محكمة العدل العليا بشكل استثنائي على قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، وقالوا إن هناك تلاقيا نادرا لعدة عوامل منها موعد نشر تصريحاته بعد المجزرة الفظيعة بيوم واحد، وموقف المستشارة القانونية للحكومة ورئيس لجنة الانتخابات المركزية نائب رئيس المحكمة العليا. وبحسب التقديرات ستلغي المحكمة كل باقي قرارات الشطب. إلى ذلك علمت إذاعتنا أن حزب التجمع يستعد لهذه الإمكانية، وكما يبدو سيدير أبو شحاد الكتلة من خارج الكنيسة ويحل محله المرشح الثاني في القائمة بكر عواودي. استمر مساء اليوم مسلسل العنف في المجتمع العربي، وأسفر حادثا إطلاق نار عن إصابة رجلين ثلاثينيين بجروح متوسطة، أحدهما في طمرة والآخر في باقة الغربية. نلفت انتباه مستمعين إلى أنه تم إطلاق قناة جديدة لمكان الأخبار عبر تطبيق الواتساب، ويمكنكم متابعتها من خلال تنزيل الرابط الظاهر على موقع مكان الإلكتروني.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة خلال الأيام القادمة دون تغير يذكر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة غدا. في أورشليم القدس وجبال الجليل 28 درجة، حيفا 29، تل أفيف 30، الناصرة والجولان واللد وبئر السبع 31 وفي بحيرة طبرية 33 درجة. إلى هنا مستمعينا الكرام هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في السادسة غدا صباحا.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. الاثنين على قناة مكان.
4: أنا لما بحط إشي براسي بعمله، رح يقبله أطلع برد البلاد
5: لبرا؟ أكيد لا،
6: شكله راح أفشل أهلي وأعيد حساباتي من جديد.
1: مسار، سلسلة وثائقية جديدة إلى عوالم ستة شبان نرافقهم في لحظات حاسمة قد ترسم مستقبلا ونغير مسار حياتهم.
7: بعيد عن إنه صح مش صح، لكن بالآخر اخترت الإشي اللي بحسسني بذاتي.
1: مسار الاثنين بعد الأخبار على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها. يلا

0: مصدر لآخر الأخبار.
1: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
0: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
3: للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. أنتم مع مكان. الآن على مكان.

عينك سرح مع حاجة تانية بتندهلك.

هو انتوا مش هتروحوني النهارده لو ما غنيتش الف ليله وليله؟

0: لين حصل علي المبارك قرد كبير. بلش
1: في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت بس ايته شوي شوي عالسكت بموت